في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى.

0: Antenne.
1: رجعنا معكم جديد في لبرونتين سهريتنا اليومية من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة FM. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. تحياتنا أيضا لعماد وقيس وآل يسمعوا فينا في زغوان، مؤيد يهدي غنيات ليلى المنال، طه يسلم علينا وعلى كل العائلة في سهلول، مريم تسلم على أخواتها فاطمة وآمنة. وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم على ذمتكم الواتساب على رقم 48 155 ألف وإلى الاسماس على رقم 85 990.

0: لبرونتين.
1: مرحبا من جديد في لبرونتين، نجد التحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي تابعوا فينا هما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا أيضا الكوثر وليندا اللي يسمعوا فينا في حي الرياض، هيكل يسلم علينا وعلى مروة، محمود يهدي غنيات الليلة الأميرة، سندس يهدي غنيات الليلة الإبراهيم وتقولوا ربي خليك ليا، وانتم ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم على ذمتكم الواتساب على 48 155 ألف وإلى الاسماس على 85 990.

0: ساعتين.
1: هكا نوصل معاكم نهاية موعد دليلة ميلي برونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع على حسن الاستماع والمتابعة. نتلقاو معاكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. نلتكم زينات، صباح الخير، سلامة.

0: روحك ألفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. وزارة التجارة تنفذ زيادة في أسعار المحروقات وبعض المواد الغذائية. وواشنطن وطهران تبحثان مسارا لإنهاء الحرب وحراك دبلوماسي في نيويورك. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث نفت وزارة التجارة والتنمية التصديرات بصفة قطعية ما يتداول حول إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر والزيت النباتي المدعم والسميد والفارينة. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أمس أن المعطيات والأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يصدر عنها أي بلاغ يتضمن الزيادات المزعومة أو الأسعار الواردة به وفق نص البلاغ. وزارة التجارة ذكرت أيضا بأن الدولة بمختلف أجهزتها تتمسك بالخيارات الاجتماعية لحماية القدرة الشرائية للمستهلك، وأن موضوع الزيادة في أسعار المواد الأساسية غير مطروح بالمرة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات واعتماد الأخبار المتعلقة بالأسعار إلا عبر القنوات الرسمية، صفحة الوزارة أو موقعها الرسمي للحصول على المعطيات الموثوقة. جدد المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي أحمد مصطفى نداي التأكيد على استعداد البنك لمواصلة دعم تونس خلال المرحلة القادمة. وبين خلال لقاء جمعه يوم أمس بوزيرة المالية مشكة إسلام الخالدي بمقر الوزارة، بين أن هذا الدعم سيشمل بالخصوص مجالة المالية العمومية والتنمية والطاقة وتشجيع الاستثمار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يساهم في دفع النمو الاقتصادي وخلق الثروة. ووفق بلاغ وزارة المالية الذي نشرته أمس على صفحتها الرسمية على الفيسبوك، تناول اللقاء أهم ملامح التعاون القائم بين تونس والبنك الدولي والسبل الكفيلة بتطويره وتنويع مجالاته. وأبرزت وزيرة المالية أهمية البرامج والمشاريع التنموية المشتركة التي ساهم البنك الدولي في تمويلها ودعمها، مبينة حرص الجانبين المتواصل على مزيد تعزيز نسق التعاون لا سيما في مجالات المالية العمومية ومعاضدة المشاريع التنموية والاجتماعية. كما بينت وزيرة المالية الجهود التي تبذلها تونس في هذه المرحلة للتحكم في التوازنات المالية الكبرى، مع العمل المتواصل على المحافظة على سلامة المالية العمومية وتعزيز صلابتها في ظل وضع جيوسياسي معقد. شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نبيل خارج محمد علي النفطي يوم أمس في الاجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة المخصص لمواجهة التهديدات الوجودية لارتفاع مستوى سطح البحر. وأكد الوزير في كلمته على أن ارتفاع مستوى سطح البحر يمثل تحديا وجوديا لا يحتمل التأجيل، وأحد أخطر تداعيات تغير المناخ المهددة للتنمية المستدامة والأمن البشري سيما في الدول النامية والمناطق الساحلية المنخفضة، مذكرا بأن تونس بصفتها دولة تتميز بكثافة سكانية وترتكز أنشطتها الاقتصادية على شريطها الساحلي، تجد نفسها في الخطوط الأمامية لهذه المعركة بالنظر لتداعياتها على موارد المياه والزراعة والصيد البحري والبنية التحتية والتنوع البيولوجي والتراث الثقافي. واعتبر النفطي أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب استجابة شاملة ومنسقة واستشرافية تجمع بين العمل المناخي والحد من مخاطر الكوارث والتنمية المستدامة والتعاون العلمي وحماية المجتمعات والنظم الإيكولوجية الهشة، بما يضمن دمج سيناريوهات المناخ في التخطيط الإنمائي طويل الأمد وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الجمعة الدورة الثانية من تظاهرة المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وبمشاركة مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية. وتنتظم هذه التظاهرة بشكل متزامن بعدد من المعتمديات في مختلف ولايات الجمهورية، حيث سيتم تخصيص فضاءات لتقديم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافق مساندة والتسويق لفائدة النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع أو توسيعتها وتطويرها. دوليا الآن، كشفت مصادر مطلعة على المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران أن الجانبين يبحثان في نيويورك مسارا تدريجيا للخروج من الحرب المستمرة منذ نحو 7 أشهر. وأوضحت المصادر أن الجانبين يبحثان اتفاقا يتضمن إعادة فتح إيران مضيق هرمز أمام الملاحة مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار الاقتصادي المفروض على طهران في وقت بات فيه المضيق محورا رئيسيا للمساومة في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع. هذا ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدرين إيرانيين ومسؤولين إقليميين ومصدرين دبلوماسيين غربيين، نقلت أن المفاوضات تواجه عقبة أساسية تتمثل في عدم استعداد أي من الطرفين لأن يكون المبادر بالتخلي عن أوراق الضغط التي يمتلكها، رغم إدراك إيران للكلفة الاقتصادية لاستمرار المواجهة لفترة أطول. رفض مجلس الشيوخ الأمريكي أمس وبفارق ضئيل تشريعا قاده الديمقراطيون يهدف إلى وقف الحرب مع إيران ما لم يصدر تفويض بالعمليات القتالية من الكونغرس، في وقت يسعى فيه الديمقراطيون إلى وضع الجمهوريون في موقف دفاعي بشأن هذا الصراع الذي لا يحظى بشعبية قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر القادم. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يقول أن باريس سترسل قوات وأنظمة دفاعية إلى السعودية للمساعدة في حماية مدينة ينبع المطلة على البحر الأحمر، والتي تعد موقعا حيويا لنقل الطاقة. ومن أخبار العالم أيضا، وزارة الخزانة الأمريكية تعلن إجراء تعديلات على لوائح العقوبات المرتبطة بالحكومات المدرجة على قائمة الدول الراعية للإرهاب في خطوة تأتي استكمالا للإجراءات الأمريكية التي أعقبت إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

جوهرة FM.

جوهرة FM.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسع

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها، في هذا اليوم السعيد والمبارك الجمعة 13 ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق ل 24 سبتمبر 2026. إن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. مع الملاحظة الأولى اللي نبدأ بها في خصوص طقسنا بطبيعة الحال قبل نشراتنا اللي باش تكون بالتفصيل، نشير كونه اليوم درجة الحرارة باش تعرف ارتفاع في طقس اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، لكن بشكل نسبي حيث باش تتراوح القصوى بين 28 و 32 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات وتوصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. اللي لاحظوه العباد معناها خاصة على مستوى تونس الكبرى، فما زيادة بدرجة في الدنيا، معناها درجة الحرارة الدنيا مع نسمة تبعث على النشاط والحيوية، نسمة رائعة للغاية، تخلي العبد اللي يختار باش يقوم بكري ما يندمش ونجم يعمل حتى كل الحركات الرياضية في طقس رائع للغاية. مع الإشارة أنه السحب تكون عابرة على كامل البلاد، تتكاثف راهي تدريجيا آخر النهار بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية، والبارح كميات كانت طيبة جدا خاصة في الجنوب التونسي، ونرجع على هذا بالتفصيل كما عودناكم. لكن هات في البداية نبدأ في هذه الجمعة المباركة بإذن الله بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين، اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين متفقنا احنا اللي هي حسن حسين بإذن الله، وزادة راهي تحل كل البيبان المسكرين، وكان لزم شبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام مرضي الوالدين. والأفضل والأحسن والأروع أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. كما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية. ضربة البداية تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة الشعراء بصوت المقرأ الشيخ سلام صبحي، وبشتكون متبوعة بمسمع من حسب اللطيف. طالبين من ربي سبحانه وتعالى في هذه الجمعة المباركة أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة إف إم تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعين أو مشاهدين العزيز الغالين، وطريق السلامة لكل مستعملي طريق الآن. رحب بالخليفة متاعنا اللي كان مع مروة يحضروا في أجواء من الابتسامة وهناك التفاؤل متاح. اللهم صلي على النبي،
4: تفاؤل مشوب بالحذر يا جماعة الكوفة. صباح الورد حاتم مروة الشباب،
3: الضحكة هكا ابتسامة فرحة واحدة.
4: كل المستمعات والمستمعين خاصة شادين الطريق، إن شاء الله طريق السلامة ويصلوا لمهنهم سالمين يا رب العالمين.
3: إن شاء الله يا رب يقضي وشورهم ويخدموا خدمتهم ويروحوا هما سلمين رامين بإذن الله.
4: يا والله يمين.
3: باهي نبدأ بالفلوس، خليني نربح شوية وقت، نعطيك فلوس خويا، وإن شاء الله الأمور تكون أفضل في الأمور المالية خاصة على مستوى كليمات التوريد. حساب الجاري الخزينة بتاريخ 23 سبتمبر عندنا 1517 مليون دينار، تحسننا بشكل جيد بالرغم أنه مازلنا نخلصوا، معناه قاعدين نخلصوا في الشهر. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ البارحة 24 سبتمبر عندنا 24,645 مليون دينار، بقينا بأيام التوريد في 96 يوم، إن شاء الله نرجع بسرعة للتروا شيفر. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 23 سبتمبر، معناها السبيس اللي قاعد يحوص هذاك 29,781، نقصت شوية لكن باقي عالية لأن كانت 30 واش ما
4: وصل تقريبا قريب يوصل 30.300.
3: اللي خوف لهنا وخدا الدورة كريمو هو سيدك المحترم كالدولار،
4: عامل جو حتى وفي
3: قوس قوس 2950 مليم فاصل 8 بالاروندسمون 2951 مليم 49 مليم ومشي لي 3000 تولي مشكل، يولي ياسر ياسر. اليورو رجع لوين هو تقريبا في 3370 مليم فاصل واحد، معناه يخسر بعض المليمات. هو عادة يبدأ موجود اليورو في 3380 مليم، ساعات يطلع شوية هكي الباهي، هذا أفضل من الدولار. إن شاء الله الدولار يتبع ويزيد يتيح بشكل ملحوظ، رجعوه لل 2800 رابح هو تقريبا يجي 600 مليم تقريبا. باهي هذايا بالنسبة لأمورنا المالية. لكولور دي جور وأهم العناوين وش عندنا وما عندناش اليوم في الماتينال نشوفوها معك سيدي خليفة.
4: نمشيو
3: يلا نمشيو اليوم بريف.
4: اليوم حتمشكون معنا سي حسين الرحيم.

0: الكتاب موجود كالعادة كنهاية كل أسبوع. الكاتب الروائي الحسين شوشان في روايته أنوار وظلال بشكون معنا عبر الهاتف نحكيه على هذه الرواية وعن طبيعة هذا الإصدار اللي متواجد الآن في السوق. المتابعات تبدأ بالرير بلون الظاهرة اللي شفناها في أكثر مدرسة محيط بها قضية الحنوشة والأفاعي وفيديو
1: اللي ريتهم زوز مدارس
0: هذا مطوى اللومين ذوما أي في المرسى في البحر الأزرق
1: ومدرسة البر
0: في معتمدية الحنشة من ولاية صفاقس. فيديو صادم الحقيقة أفعى كبرى يعني ظاهرة متاع الأفاعي هذية في تونس جديدة متاع العام هذا ماكس العامين ذوما نشوفوا هذا النوع من الأفاعي واللي هي اختيرة بالحق تنشوفوا الفيديو وتفاصيله شيء مرعب مش كون كذلك ليه عودة مع متابعات أخرى هذا الأكيد طيلة الحصة ومتابعة للشأن الدولي
1: هذا وغيره تقوى كالعادة في متنالكم. خلينا نعملوا المعادلة بطبيعة الحال نمشيوا لشوية موزيكا
0: أي.
1: أو انونشينمون مطول نسبيا أو كبين ضفرين يلمروا
0: شيخون في الكرة
1: خلي مصباح مازال مصباح خلي يطلع الشمس وخلينا نرافقوا واحدة واحدة نبدأوا كالعادة بصوتها وأترككم في بدايته مع رائعة منا روائعها وأنا متمان عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي إن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغاليين طريق السلامة وابقوا معنا راجعين.

0: الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين، وطريق السلامة ليهم زادا جميعا بربي وحيدة وحيدة، راكم توصلوا بإذن الله سالمين غنمين. طقس اليوم في نشرتنا الأولى أو في البوامت الأولاني اللي نشوف فيها أهم العناوين، وإذا نعملوا طلب بسرعة على الخريطة قبل تحيينها، التحيين اللي فيه لاجستمون معناها التعديلات بسيطة واللي تكون في حدود 8 صباحا، نرجعوا لها النشرة هذه المفصلة والمعدلة. هات نمشيو للبوان ميتيو الأولاني.
4: ميتيو على جوهرة فم.
3: الملاحظة العامة واللي يحسوا بها كل اللي يقاموا بكري باش يشوفوا أنه درجات الحرارة اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026 باش ترتفع أو ارتفعت بشكل نسبي، حيث تتراوح القصوى بين 28 و32 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات، كما توصل إلى 33 درجة بجنوب الغربي. السحب باش تكون عابرة على كامل البلاد، تتكاثف راهي تدريجيا آخر النهار بالمناطق الساحلية مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية، ونشوف وين موجودة هذه الأمطار. الريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وبالتالي بحرنا قليل الاضطراب فمتموج. نمشي مع بعضنا للخريطة ونشوفوا اش عندنا وما عندناش. في الفترة الصباحية درجات حرارة عشرينية في كل ولايات الجمهورية، بتتراوح بين 23 درجة أقل درجات في الكاف، مرورا ب 27 في بنزرت وفي تونس الكبرى وكيف كيف في نابل، وأيضا في زغوان وفي المستير وفي المهدية وفي صفاقس، وأيضا في جابس وقبلي 28 نقوها في سوسة، ثم 28 زد في القيروان و 28 في توزر، وهي أعلى الدرجات. إذن درجات الحرارة تتراوح هذا الصباح بين 23 و 28 درجة، في حين عندنا أمطار. وين الأمطار؟ في الجنوب التونسي تحديدا في مدنين، عندنا سحب رعدية قوية مع أمطار غزيرة، هذا في الفترة الصباحية نجم تكون غزيرة بطبيعة حال، الاحتمال هذا موجود. خلايا رعدية زادة محلية مع أمطار متوسطة في تطاوين، وكيف كيف في برج الخضراء نقاو خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بعد ظهر هذا اليوم شنو اللي عندنا؟ هل فما أمطار تتواصل ولا ما تتواصلش؟ هات نشوفوا مع بعضنا، نلقاو درجات الحرارة تقريبا تعمل ارتفاع بأربعة وخمسة درجات، وتكون أقل الدرجات 28 درجة في الكيف، مرورا بثلاثين في باجة وفي تونس الكبرى، 31 في لا 31 تونس الكبرى في باجة 30 وفي بنزرت 30، 31 تونس الكبرى ومعها نابل 31، 31 زادة في زغوان، 30 في سوسة والمستير، و29 في المهدية، و30 في صفاقس، وأيضا 30 في جابس، ونلقاو 30 زادة في سليانة. 33 درجة هي أعلى الدرجات اللي نسجلها في كل من القيروان توزر وأيضا في قبلي، مع الإشارة كون الأمطار تبقى على مدنين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ثم تطاوين خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، 31 درجة في مدنين، 30 درجة في تطاوين، و26 درجة في برج الخضرة مع خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة بعد ظهر هذا اليوم. الليلة هذه الأمطار توصل للساحل وحتى تمشي شويه تمس الشمال الغربي. دونك الليله الفاصله بين الجمعه والسبت عندنا امطار باش تكون على باشا خلايا رعديه محليه مع امطار متوسطه. نفس الشيء في بنزرت عندنا زاده خلايا رعديه محليه مع امطار متوسطه في تونس الكبرى، وفي نابل ثم في سوسه خلايا رعديه محليه مع امطار متوسطه، خلايا رعديه محليه مع امطار متوسطه في المنستير، زاده خلايا رعديه محليه مع امطار متوسطه في المهديه، وصفاقس نفس الشيء متوسطه باش تكون. هذه الخلايا الرعديه زاده المحليه نقاوها مع الامطار المتوسطه في جابس وايضا في مدنين. بالنسبه لدرجات الحراره باش تكون اقل الدرجات في الكيف 19 درجه، 24 في جندوبه، 25 في بنزرت، مرورا ب 22 في باجه، 21 في سليانه، 24 هذه الليله في تونس الكبرى، و24 نقاوها في عده ولايات. شدوا عندكم اربع ولايات تونس الكبرى بطبيعه الحال، ومعهم زغوان ومعهم نابل وسوسه والمستير والمهديه، وايضا 24 في صفاقس، و24 هذه الليله في جبس، 24 زاد في مدنين نقا، 24 في قفصه وفي القيروان. ثم اعلى الدرجات هي 28 درجه مرورا ب 26 قبل ذلك في قبلي، وفي توزر 28 درجه. نهار السبت عندنا امطار ولا لا؟ هذا نشوفوه في نشرتنا الثانيه ومن خلال التحليل، لكن راهو الامطار موجوده نهار السبت. وكيف كيف نهار الاحد زعما عندنا امطار ولا لا؟ الأمطارنا لحد لا الاحتمال ضعيف شوية، يمكن في ولاية ولا في اثنين مش نقاو الأمطار، وهذا بعد التحيين متاع الخريطة متاعنا تونا نرجعوا له في النشرة الثانية. البوان الثاني متاع الميتيو اللي هو يكون بإذن الله في حدود الثامنة صباحا.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في، شوف اسمع وتمتع.
3: الأمل صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق الآن، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مشاهدينا ومستمعينا العزاز الغالين اللي نستدعاهم الآن إلى ترش في القهوة متاعهم، معناها يشربوا قهوتهم الصباحية، على جرائد اليوم في قراءة الخلفون. يلا مروة.
4: Revue de presse.
5: انتخاب 6 أطباء توانسة، يعني حامل الجنسية التونسية توانسة يشتغلوا بفرنسا ويقيموا بفرنسا لأول مرة، حاتم، في عضوية المجلس الجهوي لهيئة الأطباء. تونسيتان تتحصلان على الجائزتين الأولى والثانية في المسابقة الدولية للخط العربي بباريس. تونس تتسلم شهادة تسجيل سيدي بوسعيد على قائمة اليونسكو. هذا الأخبار اللي تم نجاحات نعتبرها مهمة ومهمة جدا. حاتم، الكاف العثور على جثة عون الحرس الجزائري مفقود بمنطقة المحجوبة واد السيرات بعد أن تم جرفة السيول من الجزائر، والإدارة العامة للتجنيد والتعبئة بوزارة الدفاع الوطني، حاتم، تطالب مواليد 1 جانفي 2000 إلى غاية سبتمبر 2006 مطالبين بتسوية وضعياتهم إزاء الخدمة العسكرية. هذا رو يخذوا بجدية، كثير من الناس اللي توصل معناها التجنيد متاعهم يمشوا تسوي الوضعية، خاصة كي يبدأوا طلبة ولا غيرهم، لا تمشي تسوي الوضعية متاعك في علاقة بالخدمة العسكرية. وقريبا كاميرات جديدة لرصد المخالفات رصدا آليا في الطرقات، لأنه منذ بداية السنة حوادث المرور تخلف 995 قتيلا على المستوى الوطني، وهي النسبة الحقيقة مقلقة واختيرة جدا. وتصريح للدكتور غسان العمري طبيب نفساني بمستشفى الرازي يقول ارتفاع عدد المقيمين بالمستشفى الرازي وتزايد الإقبال على عياداته تونس تقريبا لو يعطيه أهمية كبيرة للأمراض النفسية اللي كانت الناس تستهجنها. يقول كانوا ماشي الرازي كانوا مش ماشي للسبيطار، السبيطار من السبيطارات وطب من الأطباء
3: أطباء من خيرة ما عندنا، مديرة عامة من أروع ما يكون، فضاء جميل بشكل كبير، مهيئ ناس تهيا فيه، راك تحوس كأنك في جنينة من أحسن ما فما زادة،
5: والعلاج النفساني كالعلاج الجسماني هو بالضبط. نفسه يعني الفيزيولوجي.
3: ثم خليفة، راهو مختلف الاختصاصات تقاها غادي
5: موجودة،
3: الاعتماد الاعتماد العالمي في خصوص مرض الزهايمر، وفما إقامات صباحية يعني يكفلوا بهم نهار كامل في الفترة الصباحية ويروحوا لديارهم اللي عندهم الزهايمر، يرقدوا غديك ويرجعوا، فما معناها من اللي متكفلين بهم على طوال النهار 24 ساعة على 24 ساعة
5: فعلا.
3: كل الخدمات فعلا الممتازة اللي يستحقوها المرضى بأمراض نفسية ولا عصبية على أحسن ما يكون وفي أروع المستوى.
5: هذا هو
3: نفتخر به
5: المرض ونفتخر بإطاراتنا. هناك نكملوا بجريمة قتل شنيعة الحقيقة في مونتريال بكندا، راحت ضحيتها التونسية ليلى بن سالم 45 سنة، قتلت داخل شقتها. إن شاء الله
3: أبحاث إن شاء الله جيب الحقيقة وظهر حق العائلة،
5: العائلة اللي يا ربي يرحمها.
3: فاجعة بالنسبة للتوانسة الكل، لأنه مهاجرة تخدم على روحها يصير فيها داية.
5: هذا هو حاتم،
3: ربي يرحمها وينعمها. باهي، إيش تقول لي يلا مروة؟ تقول لي في الصباح الكيوسكات البعض منهم مسكر، يحطك البارير راه معناها ليسونس وفالي، لأنه يعني خدمه
5: مولي وخدمه ياسر. وزيد ثم قلنا الإضراب موجود في بعض الشركات مختلفة عن بعض الشركات،
3: باستثناء كيوسكات عجيل. تقول لي مشينا العجيل عبينا في الكيوسك بتاع عجيل، برافو عليهم، يعطيهم
5: الصباح
3: عبيت في عجيل، برافو عليهم،
5: ستي أولمبيك
3: يعطيهم الصحة. ستي أولمبيك والله يخدم في خدمة كبيرة وتبارك الله، معناها اللي لاصق الإدارة العامة بتاع عجيل. يلا شكرا لك خليفة. كانت هذه إذن جرائد اليوم في قراءة الخلفون. احنا بعد لحظات نمشي لبسمة سعيدية بروعتها تقدم لنا بعد لحظات من الآن نشرة أخبار السابعة صباحا. نبقى معنا رجعين. إن شاء الله صباحكم زين وإن شاء الله جمعة مباركة للجميع.

0: الورد. صباح الورد ترجع لكم بعد شوية.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
2: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. وزارة التجارة تنفي إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية. ووزارة الدفاع الوطني تدعو مواليد ما بين جانفي 2000 وسبتمبر 2006 إلى تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية. في تفاصيل الأخبار، دعت وزارة الدفاع الوطني مواليد الفترة ما بين غرة جانفي سنة 2000 وسبتمبر من سنة 2006 إلى تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، لا سيما أن الحصة الثالثة للتجنيد ما زالت متواصلة إلى غاية تاريخ 2 أكتوبر القادم. بلغ وزارة الدفاع الوطني الذي نشر الليلة الماضية أوضح أن كل شاب بلغ سن 20 مطالب بتسوية وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، إما بالتجنيد أو بالإعفاء النهائي أو بالحصول على تأجيل مؤقت، ويشمل ذلك التلاميذ والطلبة التونسيين سواء كانوا يدرسون داخل تونس أو خارجها، ويمكنهم الحصول على وثيقة تثبت تسوية الوضعية وهي التأجيل بسبب الدراسة ويتم تجديدها سنوياً. بلغ وزارة الدفاع الوطني أشار أيضا إلى أن عدم تسوية الوضعية بعد مرور 4 حصص تجنيد، أي بعد السنة كاملة، قد يعرض المعنيين بحصة التجنيد إلى عقوبات تصل إلى السجن. وتشمل حالات تأجيل الدراسة المنتظمة وبعض الأوضاع العائلية فيما يمنح الإعفاء النهائي لبعض الحالات الصحية أو العائلية. وللإطلاع أكثر على حالات التأجيل أو الإعفاء يمكن زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. نفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات بصفة قطعية إقرار زيادات في أسعار المواد البترولية والغاز المنزلي وعدد من المواد الغذائية الأساسية على غرار الحليب والسكر وزيت النباتي المدعم والسميد والفرينة. وأكدت الوزارة في بلاغ نظرته الليلة الماضية تبعا لما يتم تداوله عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، فإن المعطيات والأرقام المتداولة لا أساس لها من الصحة، وأنه لم يصدر عن الوزارة أي بلاغ يتضمن هذه الزيادات المزعومة أو الأسعار الواردة فيها. في شأن آخر، وخلال لقائه وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي في نيويورك، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف عن ثقته في قدرة تونس على مواصلة الإسهام الفاعل في مساندة جهود الاتحاد الأفريقي في إيجاد حلول مستدامة لمختلف التحديات التي تواجهها القارة الأفريقية على مختلف الأصعدة الأمنية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية وفي مجال البيئة والطاقات المتجددة، وفق بلاغ وزارة الخارجية. هذا فيما أبرز نفطي من جهته خلال هذا اللقاء تمسك تونس بالمبادئ المؤسسة للاتحاد الأفريقي وعزمها على مواصلة العمل مع المفوضية والدول الأعضاء لتعزيز التعاون الأفريقي وتعميق الاندماج القاري وتجسيم أهداف أجندة 2063. أيضا أكد مساندة تونس للمفوضية الإفريقية في جهودها الرامية إلى ترسيخ الحوكمة الرشيدة داخل مؤسسات الاتحاد ولمسار إصلاح الاتحاد الإفريقي من خلال عضويتها في اللجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة الإصلاحات، تعزيزا لنجاعة مؤسسات الاتحاد الإفريقي وقدرتها على الاستجابة لأولويات الدول الأعضاء وتطلعات شعوب القارة. تتواصل هذا اليوم الجمعة في نيويورك أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة ورؤساء دول وحكومات وسط كلمات ومناقشة تتناول أبرز الأزمات الدولية والتحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية. الرئيس الفلسطيني ومحمود عباس طلب بعضوية كاملة في الأمم المتحدة لفلسطين، داعيا واشنطن للعمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ حل الدولتين المستند

0: إلى الشرعية الدولية. اعتقلت إلى ذلك شرطة نيويورك عشرات المتظاهرين أمام مقر الأمم المتحدة في مانهاتن أثناء احتجاجهم على زيارة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، بينما كان يلقي كلمته أمام من تبقى من الحاضرين في الجمعية العامة للأمم المتحدة. خلال قمة جمعت الرئيس الأمريكي ترامب بنظيره الصيني تشي جين بينغ أمس في البيت الأبيض، برزت ملفات شائكة ونقاط توتر عميقة بين البلدين. وفي حين تحدث ترامب عن صداقة عظيمة تجمعه بشي، شدد الأخير على ضرورة إدارة التنافس بطريقة سلمية بين البلدين بصفتهما قوتين عظميين وتجنب المواجهة، مشددا خلال هذا اللقاء على أبرز الخطوط الحمراء لبلاده بشأن الذكاء الاصطناعي وتايوان وملف الحرب على إيران. ختاما، بحث وزراء خارجية السعودية وتركيا وباكستان خلال اجتماع في نيويورك سبل تفعيل اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين الدول الثلاث. اللقاء استعرض تقدم المحرزة بشأن إنشاء الأمانة العامة واللجان وفرق العمل المنبثقة عن اتفاقية مكة إلى جانب الاستعدادات لبدء أعمالها. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضيت والدين, وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة, وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق الآن اللي نحب ندلل عليهم كالعادة. يعيشكم وربي يفضلكم وربي يحفظكم, نقصونا في السرعة, استحفظوا لي على رواحكم, ركم أنتم الرسمة للبلاد هذه. سيدي خليفة صباح الورد من جديد.
4: صباح الورد حاتم, كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية, تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسوية, مواقع التواصل في التلفزة, اللي في كرهبهم إن شاء الله يوصلوا سلمين, اللي حضروا فراهم إن شاء الله موافقين له ورضيت الوالدين.
3: أستراليا ليه؟
4: ذكرناها استراليا وربا من الاول
3: حديتهم زوج
4: لا طبعا خاطر هم يكلمونا يبعثونا الاس ام اس في العيد الميلاد نتاعهم, لازم نحيوهم الحقيقه.
3: واضح به يعطيك الف صحه اللي نحييه الناس الكل,
4: هذا هو
3: في تونس وخارج تونس من التوانسه وحتى من اصدقاء تونس اللي تابعوا راهو الاذاعه نتاع جوهره اف ام تي في, خاصه على التلفزة وليت عندها مشاهدة داخل الجمهورية وخارج الجمهورية كبيرة جدا.
4: هذا هو صحيح
3: والحمد لله.
4: أخوتنا في الجزائر ليبيا هذوما ديما موجودين بملاحظة,
3: حيهم الكل يا سيدي ونقول لهم مرحبا بكم, ونمشي نهني كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 25 سبتمبر. نستقبل زاد المكالمات الهاتفية الآن متاع الناس اللي عملت السوربريز هذية, حابت تعملها بلوتو للعزيز عليهم, فبعثت لنا اس ام اس على 85 990, وقلت لنا قيموهم منهم, عملوا لهم المفاجاه, شاركوهم معكم في الحصه, هنيوهم بعيد الميلاد, وايضا الكادو هذاك اليومي متاع جوهره اف ام تي في اللي تود به كل مستمعينا ومشاهدينا, نسلموا لهم زادا المونجيلا الرائعه من سيتي ووتش. التعليمات متاعكم طبقت في قوم عيدك اليوم.
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: الانطلاقه مع سي طارق الورزلي, نقول لك صباح الورد سي طارق.
6: صباح الخير, صباح النور سي حادث, صباح الخير سي خليفه, وان شاء الله جمعه مباركه عليكم بالطول وعلى مستمعي جوهره فهم. عايش
3: ربي يخليك, شاء الله جمعه مباركه ليك انت زادة.
6: الورزلي اصيل مدينه القلعه الكبرى,
3: اي والتربيشه بالضرب بالضبط في القلعه الكبرى هي طروقه, هذيك هي اللي نعرفها, قالوا لي عليها راهو عندي شكون في القلعه الكبرى انا هنا, تعرف انت شكون قال لي تربجوا به طروقه, صحيح ولا لا؟
6: نورمال بو
3: هذيك هي, يا ربي فضلك ويطول في عمرك, وان شاء الله
6: عايش خويا, عايش
3: عزيز يا غالي
4: ان شاء الله سيدي,
6: الله يدورك. عايش خويا
4: من القلعه الكبرى. حاتم نقول لك اليوم قديش عملت هكا عيد ميلاد؟
6: ان شاء الله خدتي ربي يطول عمرنا في الخير ان شاء الله.
3: اسمع ان شاء الله في 50 اخرين, معناها في الميه والصحه هي هي وقويه, هذا اللي نطلبه من عند ربنا,
6: خاصه الصحه هي هي, خاصه الصحه هي هي,
3: هذه كاينه صحه البدن وطول العمر.
6: امين يا رب, امين لك بالله.
4: تعال شوي اي سي طارق, اعطينا شكون صاحب المفاجاه.
6: صاحب المفاجاه من امس يقول لي ما تسكر التليفون, خلي تليفونك تحزاك, تصور ابني ايسر الله يطول عمره والله يخليه لي.
3: فقط هو فقط فمشي حد آخر؟
6: كوش أمه معه, أما هو حارك من البارح ما تسكرش تليفونك, خلي تليفونك حزاك
4: ساعات
6: قوم بكري حارك التليفون وعلقوا بكري.
3: باي خلينا نشوف هو
4: الجواب صحيح. والجواب صحيح سي طارق قيسم,
6: عايش وربي يخليه وربي يخليه ربي يخليه وربي طول عمره وربي يعطيه بالوقت الطيب.
4: كلمات مؤثرة كتب,
3: إن شاء الله ربي يحفظه لك وربي يخليه وربي يطول في عمرك وفي عمره وزاده, وإن شاء الله تفرح به.
6: عايشك يا هذا, عايشك ربي يعطيه بالوقت الطيب ليه ولصغار تونس الكل إن شاء الله يا رب.
3: ربي يخليه
4: إن شاء الله. قال له بابا نحبك برشا,
3: ها
4: يا عز بو أغلب.
6: الحمد لله يا رب.
3: ربي
4: يعطيك,
3: شكرا لك خويا طارق, ميرسي بوكو يا طارق, ابن القلعة الكبرى مش ابن زياد,
4: ابن القلعة الكبرى. هيا نمشي ياسمين عبد النور ونقول لك صباح الورد يا ياسمين.
7: صباح الورد ياسمين,
4: كل عام وانت حي بخير.
7: عايشك يخليك.
4: اللي ياسمين منين تكلم فينا؟
7: من الوردانيين.
4: الوردانيين, مرحبا بكل مستمعينا في الوردانيين. قوم
7: بيك عايشك. ليه الناس نقوم بكري هذا للصغار باش يقراو.
3: ربي يفضلهم لك وان شاء الله ديما هكا فرحانه بيهم وبنجاحهم كل عام هكا، وكل عام وانت حاركه معاهم باش توصلهم لاعلى المراتب الدراسيه.
7: امين اسمي. يا ربي عايشك.
4: قداش عملت اليوم لله؟
7: 32.
3: شباب تنبك تنبك الشباب
4: شباب
7: مالا
3: الصغيرات يقرا وين يقرا؟
7: سنة دلسة عندي سنة خامسة وسنة ثالثة.
3: عرست عمرك 12 سنة 14 سنة قديش؟
7: هذا مش لك الدرجة، عمري 20.
3: في العشرين عرست؟
7: في العشرين اي.
3: ربي يحفظهم لك، ريت محلية واحد يعرس بكري يربيهم صغار وكانوا أصحابه معاه. ربي يحفظهم
7: لك يكبروا معايا.
4: ربي يفضلهم لك يا ياسمين.
7: يا ياسمين
4: شكون بعث لنا الاس ام اس؟
7: لكن زهور صديقتي.
3: شو اسمها؟
7: زهور المناعي. اي
3: زهور المناعي من الوردانينا.
7: اي
4: ترى والجواب صحيح
3: بالضبط،
4: صاحبتها واختها زهور، وتقول لك ربي يخلص واحلك يا ياسمين، واحنا نقول لك ربي يخلص واحلك.
3: هي ربي زي هاي. قل لي ايش عندك انت نورات؟
7: عندي بنية وليد وتور شرب جيوني بنتوتا.
3: اللهم صل على النبي، يتربى في عزكم انت والمشي، وان شاء الله ديما فرحانين، وان شاء الله تحيه مليون الف خير
4: يا رب امين. نمشي الاحلام بنفرج، نقول لك صباح الورد الاحلام.
3: وينك يا أحلام؟ يا حلومة تربيش تحلم حلومة يعني.
4: حلومة في العادة، في العادة حلومة.
3: ترى يا مروة جاوبني عش بنتي مروة.
4: أحلام بنفرج أحلام بنفرج الفحص أولادها
3: ما غير ما تقول لي مروة ما حبش لي ولا سعاد ما قالت ليش هيك عنا ظهر هذه يطلبهم بعد قالك يعلقوا.
4: أحلام بنفرج الفحص أولادها بيا تقوى بشير ومرت عمهم صالح، يقولوا لها كل عام وانت حي بخير لأحلام، وأمان الله البرقي نفيذة هنيه أمه أميرة وبوه هاني وأخواته أيهم ودعاء ونور، يقولوا كل عام وانت حي بخير أمان الله.
3: وأحلام منيش عارف علاش علقت عايش بنتي، معناها نحب نفرحوا بيك يا حلومة يا باهية ونهنيوك
4: ونتعرفوا عليها
3: المباشر ونوصلوا لك المساج هذا في المباشر. يلا نمشيوا للتصويت. يلا مرواي قاعدين رقم واحد، ما نش عارف فكرني شكون رقم واحد.
4: طارق الورزلي القلعة الكبرى هو اللي تحصل على المونجيل.
3: طارق ابن القلعة الكبرى هو اللي تحصل على المونجيل الرائعة. فيليسيتاسيون مبروك يا طارق يا باهي.
8: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
9: صباح الورد
10: صباح الورد،
9: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
10: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
11: على جمعة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag JoanneFM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag JoanneFM.
1: Publicité.
2: فما ناس كيف تجي الغانتري يتيحلها الكيف اما احنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو دي كروك سيتران التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكويت سمايل غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
3: بسكوي كيف كل واحد وكيفو
4: كانك على تبحيرة ناوي اقصد بوجعفر والقنطاوي الحجر المقلوبة والبسيسة المرتوبة وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وغرق لا ترتاح حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار
5: صباح الورد انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
6: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
7: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
8: ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين ان شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء الغالين عودة مدرسية سجلت عودة تفرج شو السيد هذا شو كنت تصوير عودة شنو هذا ايش سميوه هذا
9: كوبرا كوبرا هكا يقال كوبرا افعل كوبرا
8: يتحدثوا على نهار الاربعاء شفتها مكتوبة ودارت برشا في المرسى ما لقيتش حد انت وانا بحثنا راه ما لقيناش حد باش ياكد لنا ويعطينا لكن فما حديث هذا المتاكدين منه انه في مكان اخر موجوده هذه هي بيدها الصوره هذه حقيقيه قدام المدرسه من محيط المدرسه هذه فالعمليه اختير على الصغار
9: وظهرت أو تتذكر حتى على الدراسية الماضية الأفعى الخناف في جيت سيدي بوزيد القريبة من المدرسة
8: قريبة من المدرسة
9: يعني الظاهرة كثرة متاع الأفعى وشنو الظاهرة وعلاش تكون قريبة من المواقع هذه تعود إلى بلغتنا المرمات اللي قاعد تتقام وإلا الظاهرة قاعد تكثر وجي من الغابات ولا نتاج الأوساخ
8: لا الأوساخ اللي موجودة هذا اللي ما يعرفوش التوانسة يعايشكم راوريتهم كل الأوساخ اللي طايشوا فيهم
9: المصبات العشوائية هذه كلها راهي تنتج الظواهر هذه حتى
8: وزيد المروة السالمي تخاف برشا من هذوم فتبلانتيت هي والتليفون متاحة تبلانتا زادة فهمت الزوز تبلانتيهم
9: مفجوع من اللفع
8: هات خلنا نمشي ونشوف ونحلوا الكتاب شنية الحكاية في الاريان بلون مع خليفة بن سالم اللي البارحة تحصل على حد مشاهد عيان موجود على عين المكان باش يعطينا هذه التفاصيل ورجل ثقة يروي لنا شنو اللي موجود في محيط هذه المدرسة ثم ندعو إلى تدخل السريع لي تنظيف المحيط متاع المدارس الكل يعيشكم فعلا. يعيشكم الله يرحم والديكم مش صاحبوا على صغيراتكم ثم زد على ذلك أنه نعالجوا هالظاهرة هذه
9: نعالجوا الظاهرة متاع الأفاعي والأفاعي والحنوش
8: عايتوا البشير ولا ما عايتوش البشير عايت لهم البشير يلا تعطيني الأريير بلون
1: أريير بلون
10: أريير بلون
9: هذا هو حاتم باش نمشيو لمعتمدية الحنشة من منطقة أولاد طاهر مدرسة الابتدائية بأولاد طاهر
8: في ولاية صفاقس
9: في ولاية صفاقس اللي القاو الأفعى ذي في في في المدرسة واللي أثرت كثير من الخوف والرهبة عند الأولياء ومش كون معنا ولي هو في نهاية الأمر موجود صغيراته يقرأوا غاد وصوروا الأفعى بالفيديو وكيفاش تم القضاء عليها وديع مطرن يقولوا له صباح الورد وديع
11: صباح النور لي كل صدر مستمعين يقول لك
9: شنية الحكاية متاع الأفعى في المدرسة يعني لقيتوها في المدرسة وفي محيط المدرسة شنو اللي خلى الأفعى موجودة غاد مرمى كما يقال وشفنا حظيرة بناء في المدرسة وإلا هي مستوطنة في المنطقة
8: ودي حتى نتعرف عليك عندك وليداتك يقرأوا في المدرسة هكا ولا ليه
11: أنا عندي صغار عندي أول سنة ثالثة وعهد سنة ثالثة
8: بيه وكيف وصلوا لكم العملية كأوليات حركتوا أنتم وأنتم اللي معناها حاولتوا أن تواجهوا هذه المعضلة حماية لصغيراتكم ولا شعملتوا بالضبط؟ أعطيني تفاصيل.
11: هي بتبيع التفاصيل حكاية من الأول. احنا فرحانين بالمدرسة اللي هي توقف في مرحلة الترميم.
8: هاو الفيديو هاو الفيديو نشاهدوا فيه واللي بعثته.
11: تم عملية ترميم في المدرسة. ثم كما نقول احنا عمال يباتوا غاديكا في المدرسة خاطر هما منشن منطقة جايين مع المقاومة. في الليل هما ساهرين على هذه على حسب الرواية بتاعهم هما في الليل هما ساهرين. ودخلوا لهم زوز على كلام زوز الأفعى هذيك ومع أفعى أخرى.
8: اخرى معناها
11: زوز زوز مكسبوا من هذيك ضربوها شادوها الاخرى على حسب ما يحكوا هما دخلوا في فصل الباجاج في نتاع في الاتليه نتاع نتاع الديشي نتاع مرم. صباح الطائرات مشاو يقروا كي زوز وغادي شافوها وكلمونا ولينا مشانا احنا الاولياء صورناها بس نورمال ما حتى حد ما يرضى باش يقرا في ظروف من هذيك.
8: هذه المرمى اللي جديده نتاع توسيع المدرسه هاو نشاهدوا فيها. عبد الحميد شكرا يعطي فينا في الصور تو بعد الفيديو هذاك باهي واصل لنا العمليه وديع.
11: العمليه خويا مشينا الصغيرات هذيك صورناها جاو الاولياء الكليه نذكر كابتن على الصغار شد الصغار روحت بها. احنا فرحانين بالمدرسة لكن في نفس الوقت مش انفيرونمون تاع صغار تقرا فيه معناها انت تقرا في مقاولات وثلاثة اقسام هي توا المدرسة فيها ستة مستويات من سنة أولى سنة سادسة.
8: أنا اللي فهمته من كلامك وديع أنه الوليدات يقراوا في مرمى توا هذا اللي
11: شفته. صحيح هما يقراوا في مرمى عاملين ثلاثة أقسام يقراوا فيهم ستة مستويات بنظام الحصتي.
8: باه
11: معناها اكتظاظ ومرمى مع بعض وما تنساش اشغال وحس حاجه لا ينجم يخلط فيها المربي
8: لازم هذايا اللي مطيشين التطيش اللي نشوف فيها الصوره هذه اللي ختمنا بها الفيديو طوال وسخ ودرا شنو هذاك اللي مطيش البرا قدام القاعه هذيا
11: الديشي نتاع الخدمه نتاع المرمى فما
8: يعني كل في الديشي نتاع المرمى فما طواول نتاع مدرسه مكسرين
11: حاجه
8: اخرى راه فيهم تيمون خرجوهم
11: هما ثلاثة أقسام يستعملوا فيهم والآخرين اللي قاعدين في مشغال يخرجوا في الماتريال ويحطوا فيه على شيرة غاديك.
8: واضح
11: باش بعديك كي يكملوا هذوك يرجعوا الماتريال غادي ويحاولوا صغار هما معناتها تفكير مكاكا. كيما قلت لك احنا فرحانين بالأشغال معناتها نحبوا هذا
8: التفكير. إن شاء الله تكمل بسرعة شديدة.
11: أما في نفس الوقت احنا نطالبوا اللي يأمنوا لهم كما نقولوا احنا طبعنا جمعية قرآنية نظيفة سمحة باهية نجم يحاولوهم غادي يقرأوهم غادي كي تجنبا للمخاطر وتفادي لكل شيء ومن بعد ذيك تكمل تحضر المدرسة تنظف المدرسة يرجعوا صغيرات. احنا صار معنا سيد المعتمد مشهور أمس جاء سيد المعتمد جاء الحرس شافوها هزوها للدفعة تعهد اليوم
8: شكون اللي قتلها وكيفاش قاتلوها؟
11: العمال اللي خدموا غاديك
8: العمال هم اللي قتلوه
11: البنايه هم اللي لقاوها هم اللي قتلوه
9: وديع هم قالوا تفتنوا الزوز افاعي الاخرى
11: زوز
9: زوز ولا شنو
11: لا دخلت في الباجاج غادي فات المدرسه
8: دخلت وين فمك
9: اللي مو يعملوا حمله ينظفوا ويشوفوا
11: هذاكش مش كثير اليوم على كلام السيد معتمد انا جا صباح عليك وغد مش كثير قام اليوم نتاع النظافه
8: مش اليوم يمشيوا تلامذه يقراوا ولا ما يمشيوش
11: لا صغارنا من اولاد ما تقراوش
8: باهي
11: حتى ولي ما يبغى صغار كوبرا انا عمري اول مره نشوف
8: كوبرا ترعب المنظر معناها ورينا بربي خلي يشوفوها العباد باش يفهموا شنو العمليه ماهيش ما ضرتش قبل عندكم كوبرا في المنطقه وديع
11: لا جمله حتى كبارات نتاع المنطقه اللي شوف عمري ما شفت هذه النوعيه هذه عمري ما شفتها ماهيش دارجه عندنا معناها نصوروها دخيله مانيش عارفين مانيش
9: فاهمين ربما تكون نتاج المرمى شفت في بعض الصفحات يقول لك الرمل اللي يجيبوه من الاودية وغيرها يمكن هي اللي جابتها
11: ولا حكيت انا اخويا بشير استبعد الفرضيه هذه قال لي لا ريت نجم تكون خاطر احنا المدرسه جايه مطرفه شويه ثم وديان من قريفيه نجم تكون هو على كلامه تفسيره هكا معناها نجم تكون جايه من الانتوراج تاع المدرسه من غاديك وربي يستر احنا عطينا الصغيرات نتمنى على صغارنا خلينا يرجعوا يقروا المربي زاد يخدموا في ظروف باهيه حتى كشلين تنزع في المدرسه من بعد يرجعوا لها المدرسه.
8: بربي اللي صور فيها شكون وكيفاش قرب لها بالشكل هذاك ما خافش السيد؟
11: ولا يصور فيها المدام بتاعي
8: مدام
11: بارك الله عليك. مدام بتاعي والبنايه معاها
8: ذلك. نعم صلي عليها. برافو عليها.
11: هي مضروبه ضربها البنايه على ظهرها.
8: مضروبه عليك عليها. حتى مضروبه راهي تخوف ما تمنهاش حتى مضروبه. والصغار وقتها مش غاديك ما فماش صغار.
11: لا لا لا لا لا صغار رافض صغار قالوا لنا احنا مشينا.
8: واضح واضح. ملا نطمنوا صغيراتنا والاسره التربويه ما همش باش يكونوا موجودين اليوم في المدرسه باش تشير حمله للتمشيط والبحث على الثانيه هذيا ان شاء الله يتمكنوا منها ويقتلوها. سينو بشير لابد منه خليفه زعما ومروه ها كلمتوا اش قال لك سامه برشا هذيا هل ينجم يمشينا للغادي ولا لا كلمونا
9: ان شاء الله يمشي الاولاد
8: كلموا خنشوفوا شوف خنشوفوا للقضاء عليها صغيراتنا غاديك
9: شيء يلعب ويفجع أفعى أخرى
8: هذه هو اللي وشاهدوها وقالك اتخبيت ودخلت في وين موجودة الأمور متاع
9: فضلت هذه متاع المرمى الكل
8: والمرمى والماتريال اللي جايبينه لخيان وإن شاء الله المرمى هذه تكمل في ساعة في ساعة في المعتمدية
9: متاع الحنشة
8: الحنشة. شكرا ليك وديع العزيز شكرا خليفة شكرا مروة. يلا فاصل قصير ونمشيو للأخبار الرياضية 37 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.

0: Avec l'équipe sport sur Jaouer FM.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
2: مع بوليدو في الغونتري قول الو واربح كادو خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسالة حتى 30 سبتمبر
3: اريدو طور عالمك.
4: صباح النور صباح الورد. الجولة الأولى لتصفيات التأهل لكأس الأمم الإفريقية 2027 البارح على أرضية ملعب حماد العقربي برادس، المنتخب التونسي يكتفي بنقطة أمام المنتخب الأوغندي، نتعادل معاه هدف لهدف. أدم عروس افتتح نتيجة دقيقة 12، يعدل اللاعب ماتو يلعب في الدرجة الثانية في اسكتلندا دقيقة 66. تعادل ضد منتخب أوغندا الموجود حاليا في المرتبة 88 عالميا، تعادل ضد منتخب أوغندا كنا فزنا عليه في كل المواجهات السابقة، كل مرة نلعب أربعة مواجهات سابقة كلها انتصارات للمنتخب التونسي، آخرها في شهر ديسمبر الفارط في كأس الأمم الإفريقية 3-1. شنو اللي تغير بين خيبة المونديال ومباراة البارح؟ تقريبا ما تغير حتى شيء، المنتخب الأوغندي كان أفضل منا في عديد الفترات في المباراة، 5 ركنيات للمنتخب 4 ركنيات الأوغندا، 55% نسبة امتلاك الكرة للمنتخب 45% للمنتخب الأوغندي، خاصة في صورة الهدف التعادل، كيفية هدف التعادل المنتخب الأوغندي قلوا

0: موعين الشعبني.
1: دونك اول ماتش بالنسبه لنا بعد راحه كبيره بالنسبه للجوار اول راسومبلومون ماتش في الحال كما شفتوا ما كانش سهل. لعبنا ضد فريق سو لو بلان اتليتيك فيزيك جو بونس كان سوبيريور علينا خد برشا معناها لي دويل دوزيام بال. على كل يوم شاركنا برشا لاعبين اول مره يلعبوا تيتولير. هذا فريق نجموا نبنيوا عليه بروشينمون بتاتر استحقوا اكثر وقت اكثر تشجيع دي جوار اللي اول مره يلعبوا ماتش اوفيسيال قدام جمهور. على كل بطبيعه مش فرحانين بالريزولتا ولكن فصان الماتش هذا كما تعرفوا الناس كل مش محسوبين لي بوان حتى كان ربحنا ولكن لو بلوز امبورطون نحضروا كوم الفو اللي ماتش الجاي ان شاء الله. يجيب صالح مثلا بعد ماتش هذا وما بارشا حاجات للتصليح بارشا من بعد كي ما تلقاش لو روتور وقتها تصير ديسيبسيون وقتها انا نشوفوا شنو نجموا نعملوا. فهمت
0: تشكيلة المنتخب البارح أيمن دحمان يان فاليري منتصر الطالبي آدم عروس أمين الشيرني فرجاني ساسي إسماعيل الغربي محمد علي بن رمضان سيباستيان تونكتي خليل العياري وريان اللومي. مدرب المنتخب الأوغندي يقول مانيش فرحان بالهدف اللي قبلناه.
2: From our side, I think we played very well organized, but we have been taking a goal that should not be happen. So I was not so very pleased with the goal that we conceded on the set piece in AFCON 25. Where we played Tunisia, this causes also on set piece. So I'm not happy with that. I told the players.
3: إذن مباراة تنتهي على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف. نجحنا إن نسجل ضد المنتخب التونسي لكن مانيش فرحان بقبول الهدف ما كانش لازم نقبلوه. تقريبا هو سيناريو مشابه لمباراة اللي كنا خدناها ضد المنتخب الوطني التونسي في أمم أفريقيا كان خطأ وقبلنا أهداف. هذا ما لازمش يصير بالنسبة للمنتخب نتاعنا. في الشوط الأول كنا في نسبة امتلاك الكرة أفضل من المنتخب التونسي وكان عندنا يعني فرص في الشوط الأول. ثم في الشوط الثاني كيف كنا عارفين المنتخب الوطني التونسي باش يقدم هذا اللي خلينا نكتل أكثر ثم نلعب على المرتدات وكنا قراب أن نسجل المنتخب الوطني التونسي.
0: في نفس مجموعة المنتخب الليبي تعادل مع بوتسوانا هدفين هدف التعادل المنتخب الليبي جاء في دقيقة 90+5. والمباراة القادمة للمنتخب نواجه منتخب بوتسوانا الاثنين القادم 8 متاع الليل على أرضية ملعب حمد العقربي بيراتس. البارح في الجولة الأولى ناميبيا تربح الكونغو 0-0. الكونغو الديمقراطية تربح غينيا الاستوائية 2-0. موريتانيا تربح أفريقيا الوسطى 3-1. الكاميرون تربح جزر القمر 3-1. الكوت ديفوار والفوز على غانا في قمة الجولة 2-0. سيراليون تخسر ضد زيمبابوي 3-0 لهدفين. اليوم ماضي ساعتين الموزمبيق السنغال 5 نيجيريا مدغشقر السودان إثيوبيا ثم 8 3 منتخبات عربية تلعب 8 الجزائر زامبيا أول مباراة في مدربها جديد. مصر تواجه أنغولا بعد التألق في المونديال والمغرب يواجه الجابون. هيئة الأمل الرياضي بحمام سوسة وفي بلاغ صادر على الصفحة الرسمية للأمل استغربت التصريحات اللي أدلى بها المدرب السابق للفريق يوسف المويهبي واللي تضمنت معطيات غير دقيقة ومجانية للحقيقة بخصوص أسباب استقالته من تدريب الفريق. هيئة الأمل أضافت أن المدرب نفسه أشرف على عملية انتداب جملة من اللاعبين خلال فترة تدريبه للأمل وهو ما يتعارض جملة وتفصيلا مع ما جاء في تصريحاته من حديث عن عدم استجابة الهيئة لطلباته في هذا الخصوص. بطولة اتحاد شمال افريقيا اللي تدور حاليا في القاهرة المنتخب التونسي اقل من 20 سنة يتعادل مع المنتخب الجزائري 0-0. هدف المنتخب التونسي سجله ياسين الشعباني. المنتخب بيواجه المنتخب المغربي في الجولة الثانية بعد غدوة الاحد. الترجي الرياضي التونسي تعاقد مع المهاجم الايفواري ناموري كايتا 19 سنة اللي صح مع الترجي عقد مدته 4 مواسم. الموعد اليوم والأنظار تتجه القصر الرياضة بالمنزه بداية من 5 متاع العشية، نهائي بطولة إفريقيا للأمم للكرة الطائرة. المنتخب التونسي من أجل اللقب 12، آخر لقب تحصلنا عليه كان سنة 2021، يواجه المنتخب الكاميروني من أجل اللقب الثالث. آخر لقب الكاميرون تقريبا منذ 25 سنة كان

0: في نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة طائرة 2001، مباراة هامة جدا، خاصة أنه المنتصر اليوم باش يتأهل مباشرة للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. الجولة الأولى لدوري الأمم الأوروبية، هولندا تتعادل مع ألمانيا هدف لهدف، النرويج تربح الدنمارك 3-2، صربيا تخسر ضد اليونان 2-1، البرتغال يربح ويلز 0-1، رونالدو 41 سنة كان أساسي البارح مع منتخب بلاده. اليوم 8:15 إيطاليا بلجيكا، أكيد ناس كل إيطاليا اللي غابت على المونديال نتسألوا كيفاش باش يعود المنتخب الإيطالي مع مدربه مانشيني. كما قلت إيطاليا تواجه بلجيكا، تركيا ديما 8:15 تواجه المنتخب الفرنسي. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: Cool fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
2: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
3: بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير. هندسة طيران، جيوماتيكي توبوغرافي وانفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك، ديبلوم معترف به عالميا مع امكانية منح دراسية، 5 اختصاصات في فرصة واحدة في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71 940 422، ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2. ليزات، هون يبدأ المستقبل.
4: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لو فون دابوي أداب إنفست، استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت، برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
5: صباح النور.
6: صباح الخير.
5: إيش عملت؟ ركبت الطاقة الشمسية؟
6: ماني دخلت موقع ويب الوكاله واخترت شركه مؤهله، اعطيتهم الفاتورات باش يعملوا لي دوفي.
5: يا اخي اش قالوا لك؟
6: قالوا لي مادامك تخلص ضوء اقل من 70 دينار في شهرين تنجم تتمتع بالبرنامج الجديد بروسول اليك ايكونوميك.
5: شنو فيه جديد البرنامج؟
6: عندك منحه من الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه بقيمه 1.5 مليون، وقرض تخلصه بالمرتاح على 10 سنين على فاتوره الضوء بنسبه فائده 3%.
5: هي اليسر، ما لفاش تستنى برا، عاود اتصل بشركه المؤهله من الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه باش يقوموا لك بالاجراءات كل
6: تود سويت. هاني باش نكلمهم.
7: باش تستنفع ببرنامج بخصوص ليك ايكونوميك، ادخل لصفحه الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه على الفيسبوك، ولا اتصل باحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.
8: موعد جديد مع معرض الأثاث التأثيث والديكار من 17 إلى 27 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي، لوازم العودة المدرسية، أرقى أنواع الموبيليا، كل ما تستحق الدار. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح للسبعة متاع العشية بمعرض سوسة الدولي.
9: صباح الورد.
10: صباح الورد
9: ترجع لكم بعد شويه.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. اللي نحب نذكرهم أنه البارحة والحمد لله ماتينالكم صباح الورد وجورة فام جبنا لكم أول عرض لهذا الموسم بطلب منكم. العرض اللي هو ما كانش مية ولا 200 دينار ولا 300 ولا 400، لا لا، كان 500 دينار بالتمام والكمال لجميع الرحلات المبرمجة للعمرة في شهر سيدي رمضان مع براء فوياج. برشا إقبال وبرشا تليفونات جات الباب يقولوا لي جماعة براء على التسجيل لرحلات شهر رمضان من تو. ناس حب تتمتع بالتخفيض وتتمتع بالعمرة الممتازة وجودة الخدمات متاع براء فوياج. وانتوما اللي تسمعوا فيا كان ما زلتوا ما سجلتوش، كلموا من توا براء فوياج على خاطر العرض راهو لمدة أسبوع وانطلق من البارحة، يتواصل لمدة أسبوع فقط، معناها نهار الخميس الجاي يوفى العرض هذايا، وفي حدود زاد البقاع المتوفرة تنشم البقاع إذا كان برشا إقبال توفى قبل ما نوصلوا نهار الخميس الجاي. نذكركم أنه براء فوياج من أحسن الاختيارات اللي تنجموا تمشيوا معه، ونذكركم أنه براء فوياج تعتبر من أفضل وكالات الأصفار من حيث جودة الخدمات. ونذكركم زادة أنه إذا تمشيوا مع براء فوياج عندكم مزارات خاصة بكم أنتم إلى جانب المزارات اللي معروفة ويمشيولها في العادة، وعندكم على أقل تقدير 3-4 مرافقين في كل رحلة، والمرافقين هذوكم من خيرة المرافقين المتكونين والمؤطرين الممتازين اللي هما في خدمتكم 24 ساعة على 24 ساعة، وعندكم زوز فليجات من أروع ما يكون زادة بضمان سنتين من عند المصنع، وعندكم برشا هدايا ومفاجآت أخرى وبرشا متعة. وتنجموا تدخلوا للصفحة الرسمية متاع الفيسبوك متاع براء فوياج وتشوفوا بعينيكم وتسمعوا بوذنيكم الناس اللي جربت شنو حكيت على خدمات براء فوياج، على المرافقين، على الإدارة اللي ساهرة على كل صغيرة وكبيرة تهم رحلات العمرة. هذاك علاش نحب زادا نذكركم برحلة 21 أكتوبر، شدوا عندكم التاريخ هذا 21 أكتوبر، راهو مازال فيها كان 5 مقاعد. الرحلة هذه على الخطوط السعودية، إقامة رائعة وقريبة من الحرمين إن لم أقل في قلب الحرم، والعرض يشمل فطور الصباح طيلة الإقامة في المدينة المنورة، وجودة الخدمات مضمونة كما اتعودتم مع المفاجآت والهدايا والتأطير والرعاية المضمونة من طرف براء فوياج. لأكثر معلومات وبش تتحصل على المقعد متاعك سواء بالنسبة لرحلات شهر سيدي رمضان وخلال هالأسبوع هذا الكامل، راهو عندكم تخفيض جبناه من البارحة لكم انتم في 500 دينار على أسعار شهر رمضان متاع العمر، لكن يزمك تسجل خلال هذا الأسبوع باش تتمتع بهذا العرض اللي يدوم إلى حدود الخميس القادم فقط. معناه فهذه الأولانية، الثانية 5 مقاعد مازالوا في رحلة متاع 21 أكتوبر، ورحلة ممتازة على الخطوط السعودية، تنجموا تتحصلوا على المقعد منهم بسرعة إذا كان تتصلوا بالخمسين 50 550 020 نعاود 70 550 020 70 550 020، وإلا 21 881 8 8 2 21 881 882 21 8 4 21 8 4 22 وعندكم 21 8 8 2 8 8 1 21 خلنا نقولها ساعة بلغتنا قال لاخر بلهجتنا 21 8 8 2 8 8 1 معناها 21 882 881 21 8 8 2 8 1 براء فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
0: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة FM TV. شوف اسمع وتمتع.

0: صباح لي بون بروجي ولي بون بلان والتمويل نتاع المشاريع نتاع الشبان. اي اي تمويل نتاع مشاريع الشبان والتمويل هذايا ماهوش كريد، لا لا اندون، معناها يعطيك فلوس باش تنطلق في البروجي نتاعك. مشروع كتما 100 مليون في الدورة الرابعة. شنو المشروع هذا؟ سهل برش، خاص باللي جون الكل متاع تونس. عندك فكرة جديدة، مشروع مبتكر، تبحث على تمويل باش تحول فكرتك إلى مشروع ناجح، مشروعك تما 100 مليون يمكنك من ذلك من خلال حلان جوانحك بأن دون دعم مباشر مالي. ووصلت العملية إلى دورتها الرابعة، ونعطيكم بعض الأرقام بعد الجينجل مباشرة.
1: دقيقة كتما، تأمينات كتما منذ 1912.
0: تأمينات كتما عملت البروجي هذايا عندها دورة الرابعة، معناها أربع سنوات تقريبا. هات نعطيكم شنو اللي مولت وقديش العدد متاع التمويلات في الدورة الأولانية في المشاريع الفلاحية. خمسة مشاريع في الدورة الثانية، زوز مشاريع في الدورة الثالثة، ثلاثة مشاريع فلاحية، المجموع تسعة مشاريع. في الإعلامية الانفورماتيك مولت في الدورة الثانية زوز مشاريع، والدورة الدورة الأولانية زوز مشاريع، الدورة الثانية أربعة مشاريع، والدورة الثالثة في الانفورماتيك سبعة مشاريع. المجموع شو يوليو 13 مشروع قاعدين يخدموا على رويحاتهم. الخدمات السيرفيس مولد في الدورة الأولانية ثلاثة مشاريع، في الدورة الثانية زوز مشاريع، المجموع في الدورة الثالثة ما تقدمتش مشاريع في الخدمات، خمسة مشاريع المجموع. بالنسبة للكوميرس أغريكول، معناها وهنا مولد في الدورة الأولانية مشروع، الدورة الثانية أربعة مشاريع، وفي الدورة الثالثة زوز مشاريع، معناها المجموع متاع اللي مولدهم في الكوميرس أغريكول سبعة مشاريع. التوتال نمشي للمجموع، الدورة الأولانية 11 مشروع وقع تمويله، الدورة الثانية 12 مشروع وقع تمويله، الدورة الثالثة 11 مشروع زاد وقع تمويله، المجموع 34 مجموع. بالنسبة للدورة الأولانية في مولوا خمسة رجال، الدورة الثانية أربعة رجال، الدورة الثالثة أربعة رجال، المجموع 14. بالنسبة للمرأة في الدورة الأولانية سبعة نساء، الدورة الثانية ثمانية نساء، الدورة الثالثة ستة نساء، 21 امرأة وقع تمويلهم. انت زادة تحب تكون منهم، عندك فكرة جديدة وتحب على هذا التمويل المباشر، ماهوش قرض نعاود ونسطر باش تنطلق في مشروعك، راهو تأميناتك تما في إطار مسؤوليتها المجتمعية الاقتصادية، راهي ترافقكم وتمكنكم من ماهوش كريدي، نسطر بالأحمر، تاضع على ذمة الشباب أصحاب المشاريع والأفكار الجديدة، منحة منحة ما ترجحهاش، راك تتراوح بين 5 و 15 ألف دينار للمساعدة على استكمال التمويل أو دعم المساهمة الذاتية للحصول على تمويل بنكي. ناقصك باش تاخو تمويل بنكي كل 20% ولا 10% ولا قداش تطلبوا البنكة تعاونك بذلك، أو اقتناء المعدات والوسائل اللازمة أو اعداد نموذج أولي للمشروع. التمويل الممنوح غير قابل للإرجاع، معناها متاعك انت ولي آخر أجل لتقديم الترشحات للدورة الرابعة 16 أكتوبر 2026 على الساعة الخامسة بعد الظهر. المقر الاجتماعي اللي باش تهزوا المطلب متاعكم المكتوب مقر تأميناتك تما 100 نهج الحرية 1002 تونس، ولا تبعثوه على الأدريس هذية. ثم عندكم contact@tama.com.tn نعاود contact@tama.com.tn، وبش يتم استدعاء أصحاب المشاريع اللي تم اختيارها أوليا لعرض مشاريعهم ومناقشتها أمام اللجنة. تأمينات تما تساند أفكاركم اليوم وتساهم في بناء نجاحكم غدوة، والنجاح هذا هو عين منه كما شفنا العين متاع البارح. معانا منتصر، أي منتصر الجسمي اللي وقع تمويله في الإعلامية وهو من ولاية المهدية. منتصر مرحبا بيك.
2: صباح النور. صباح الفل سي حاتم، صباح النور للناس الكل المستمعين.
0: من ولاية المهدية تحديدا وين منتصر؟
2: معتمدية البرادة.
0: به البراد عاي سيدي العزيز. نذكرك نذكرك جيدا عملت وقتها صنعت طابعة معناها امبريمونت مزودة ببرنامج ذكي وتطبيق جوال لتسهيل وصول الأشخاص ضعفاء البصر والمكفوفين إلى المعلومات. فبرافو عليك يا صاحبي، فكرة ممتازة للغاية ونجحت والحمد لله. قداش بديت قداش خذيت من عند اكتما وكيفاش عملت باش خليت المؤسسة تدور إلى حد الآن وناجحة وإن شاء الله تزيد تكبر؟
2: بي دونك احنا شاركنا في الدورة الثانية نعم، خذينا المنحة اللي كانت في مرحلة تطوير البرودوي، دونك وقت كان ما البرودوي بروتوتايب. دونك والمنحة ذيك ما تعاونتنا انه باش يوصل البرودوي فينا.
0: قداش خذيت قداش خذيت المنحة قداش؟
2: 10,000 دينار تقريبا.
0: ايه 10,000 دينار فقط وما فماش حاجة اخرى من بعد من طرفك؟ تمام،
2: هذيك من بعد هذيك في احنا شاركنا مع مجموعه تقريبا 10.
0: خذيت 10,000 باش كملت الامور كله، فيما بعد بقات المرافقه رافقتك.
2: بقات المرافقه بالضبط.
0: دونك شو اللي عملت في المرافقه
2: بالضبط؟ احنا دونك اغلبيه الشركات الناشئه ولا الستارت اب اول حاجه عندها مشكله من الاول في انها باش تطور البرودوي والريشيرش ديفلوبمون شد برشا وقت وفلوس. بعدين اصعب ثاني حاجه هو انك تلقى اول كليون. دونك تما كانت في المرحله الاولى والمرحله الثانيه، دونك هي عملت بينا زاد في المرحله الثانيه وشجعتنا وساهمت انها باش تكون هي اول كليون وحطتنا اون كونتاكت مع
0: كيفاش كانت هي اول كليون؟ شريت من عندكم
2: بالضبط
0: الامبريمونت هذايا؟ قداش من امبريمونت؟ واحده ولا اثنين ولا ثلاثه؟
2: لا ثلاثه امبريمونتات.
0: اي واعطاتهم للاتحاد
2: مكفوفين
0: الوطني للمكفوفين لوليداتنا اللي يقراوا، معناها خذيتهم وواصلت مسؤوليتها مش المجتمعية الاقتصادية فقط، المجتمعية الاقتصادية الإنسانية وسلمتهم لوليداتنا ولقيتوا زاد شكر من عند الاتحاد هكا ولا لا؟ اتحاد المكفوفين. برافو عليكم. شي الأمور توا متهنين عليك منتصر، ماشي الأمور ولا في حاجة زاد المساندة من جديد؟ قال لي أخر
2: لا سبا معك توا للبرودوي مقدم للسوق. دونك
0: ان شاء الله ربي ينجحكم. والمقر نتاع الشركه في المهديه هكا ولا لا؟
2: في المهديه بالضبط، في محضنه المؤسسات.
0: محضنة مؤسسة. إن شاء الله موفق منتصر القاسمي، نورتنا وشرفتنا. نذكر منتصر من البراد على المهدية، البداية كانت بتدعيمه لمواصلة مشروع متاعه وتطويره اللي هو صناعة امبريمونت مزودة ببرنامج ذكي وتطبيق جوال لتسهيل وصول أشخاص ضعفاء البصر والمكفوفين إلى المعلومات، ونشحت العملية والحمد لله قاعد يواصل في تقديم هذا البرودوي في السوق، وإن شاء الله بالتألق بالنجاح. وعلاش ليه ما نصدروهش؟ راهو نجمو نصدروه. شكرا ليك وشكرا لك تمام. انتوما كان عندكم مشروع نيزيتي با، راهو تلقاو الاستمارة موجودة على العنوان فوق الفيديو هذايا، وإذا تلقاو كل المعلومات في خصوص وصول ترشحاتكم، وإن شاء الله نلقاوكم في الدورة الرابعة، وإن شاء الله نلقاوكم أيضا ناجحين بعد ما تاخذوا التمويل اللي يعاونكم. هو دونك كما قلت راهو تمويل ممنوح غير قابل للإرجاع، يعاونكم على الانطلاقة الكبيرة.
1: دقيقك تما، تأمينتك تما منذ 1912. صباح الورد، انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
3: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
1: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك. تسمو وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 2 للأربعة متاع العشية على جوهرة اف ام. على جوهرة
4: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
5: Radio Hotels. Hotels for all your desires.
6: مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
7: حلمنا واحد توجه الوقت باش نكبره ومع بعضنا نحقه. تونسي قريبة منك.
8: جوهرة
9: بوبليسيتي.
10: تحب تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي؟ سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرانسي دو تونس، والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى، سوسة، المنسير، صفاقس، نابل والحمامات، باجة وجندوبة، منين وتطاوين، قبل وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62. لانستيتو فرانسي دو تونيزي، الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
11: فما ناس كيف تجي الغنطري يدي حل هالكيف، أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف مو كيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديك روك سيتران التركيز في الانفي لازم وتقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسلة الكارل معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فيتك المترو وسع بيلك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغنطري مش الناس الكل كيف كيف
12: بسكوي كيف كل واحد وكيفو. كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 680 في 16 دينار و 500 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
13: ما فاتك شيء نجاحك ومستقبلك بيميديك اختيار صحيح وفورماسيون قويه تحلك الثنيه بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم اش تعمل وثنيتك كيفاش في امسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيستيون اي سيرفيس وفي لاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بدبلوم اومولوغي امسات اول مؤسسه خاصه نتاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصله على شهاده الجوده من بيرو فيريتاس لقيت روحي في امسات 71 796 679.
14: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري.
15: مونوبري ديما معك.
16: Sprechen Sie Deutsch? Vous parlez couramment allemand et cherchez un nouveau défi? Vistaprint recrute ses futurs conseillers clients. Venez booster votre carrière et rencontrer nos équipes lors de notre grande journée de recrutement. Rendez-vous le 30 septembre de 10h à 15h à l'hôtel Sous Palace. Votre futur commence ici avec Vistaprint.
9: Publicité.
17: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
3: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
18: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
19: ميتيو على جوهرة اف ام.
0: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاز الغالين. طقس الجمعة 25 سبتمبر 2026 باش يتميز بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بأقصى الجنوب الشرقي وسحب عابرة ببقية الجهات لكنها تتكاثف راهي تدريجيا آخر النهار وأثناء الليل بالمناطق الساحلية و تكون حاملة لأمطار متفرقة ومؤقتة رعدية وتكون راهي محليا غزيرة قرب السواحل الشمالية وبجهة مدنين. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وهذا يعطينا بحرنا اليوم مضطرب بخليج جابس وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. الحرارة قصوى تتراوح عامة بين 28 و 33 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية. طلع بسرعة على الخريطة متاعنا نهار الجمعة في الصباح الأمطار باش تكون موجودة على زوز ولايات فقط اللي هما مدنين سحب أحيانا كثيفة مع أمطار ضعيفة وايضا تطوين سحب احيان كثيفه مع امطار ضعيفه، وفي برج الخضره سحب احيانا كثيفه مع امطار ضعيفه. بعد الظهر تبقى الامطار على الزوز ولايات هذوما فقط اللي هما مدنين، خلايا رعديه محليه تولي مع امطار متوسطه، كيف متوسطه في تطاوين، وزاد خلايا رعديه مع امطار متوسطه في برج الخضره. لكن في الليل الامطار باش تشمل برشا ولايات. نبداو بباجه، باش تكون خلايا رعديه محليه مع امطار متوسطه، كيف متوسطه في بنزرت، في تونس الكبرى خلايا رعديه محليه مع امطار متوسطه، في نابل خلايا رعديه محليه مع امطار متوسطه، سوسه خلايا رعديه محليه مع امطار متوسطه هي والمستير وايضا المهديه، وصفاق زاده خلايا رعديه محليه مع امطار متوسطه، كما نقاو خلايا رعديه محليه هي مع امطار متوسطه في جابس، هذه اللي نحب نشير لها، مدنين خلايا رعديه محليه مع امطار قويه. هذه الليله الفاصله بين الجمعه والسبت. نهار السبت راهو الامطار باش تكون موجوده في تقريبا الولايات الساحليه وبعض ولايات الشمال الغربي، جندوبه خلايا رعديه محليه مع امطار متوسطه، باجه كيف متوسطه، بنزرت متوسطه، تونس الكبرى متوسطه، في نابل خلايا رعديه محليه مع امطار متوسطه، سوسه خلايا سحب احيان كثيفه مع امطار ضعيفه، سوسه ونفس الشيء المستير امطار ضعيفه، سحب احيان كثيفه مع امطار ضعيفه، زاده في المهديه امطار ضعيفه، زاده في صفاقس امطار ضعيفه، في جابس امطار زاده ضعيفه، لا امطار متوسطه تولي خلايا رعديه محليه مع امطار متوسطه في مدنين هي وتطاوين، زاده خلايا رعديه محليه مع امطار متوسطه. بالنسبه لنهار الاحد نذكركم كون الامطار هذه باش تواصل لكن على اربع ولايات فقط اللي هما سوسه سحب احيان كثيفه مع امطار ضعيفه هي والمنستير، وايضا المهديه سحب احيان كثيفه مع امطار ضعيفه، ثم نقاو في مدنين سحب احيان كثيفه مع امطار ضعيفه، وين تصب تنفع، وان شاء الله ربي يرحمنا برحمته الواسعه ويعدينا زاد على قد طاقه التحمل متاعنا، وتكون امطار خير ورحمه من عند رب العالمين.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: فرح قلوب التوانسة الكل كل يوم. لكن ما بيناتنا وما تقولوا لحتى حد. خليها ما بيناتنا باش نسبق ونقولها. انطلاقا من نهار اثنين القادم تنطلق احتفالات ام جي بعيد ميلادها قداش؟ 143. 143 سنة من التواصل مع العائلات التونسية وأيضا من التكامل معها لأنها قريبة منهم برشا. وفي عيد ميلادها شو عملت لنا أمجي؟ قلت لنا سهل عليكم برشا، عليك تليشارجي لابليكاسيون، تليشارجي لابليكاسيون، عديها في الكاسة، اشري حتى بمية ملي اللي تحب انت، عديها فقط مركي لوكو، راهو دي كادو بعشرات الالاف الدنانير، ان لم اقل بمئات الالاف من الدنانير، اي مئات مليون واكثر نجموا يوصلوا لكادو كل يوم. زاد باش تلقى الكادو، هاو شوفوا بعض الكادوات، اعطيني مروه خلينا نشوفوا عندك يا سيدي. قضيه كل يوم تنجم تربحها كل يوم، كيف تعدي الابليكاسيون في الكاسه انت مزت ما خرجت من غاديكا ويجيك الميساج يقول لك فيليسيتاسيون، راهو بمناسبه الانيفرسير 143 دو ام جي ربحت قضيه بلاش. قيمه القضيات هذوما اللي بلاش، قيمه الجمليه نتاعهم قد ايه زعما؟ 10 ملايين، 20 مليون، 30، 40، زيد شويه مروي، زيد 50 مليون، 50 مليون قيمه القضيات نتاع كل يوم. عندك لي ميغا كادو هذوك اللي باش نكتشفوهم كل 15 يوم، هذه الجائزه الكبرى راهو تنجم تكون بحاجه خياليه باتم معنى الكلمه. كل اسبوع زاد ما قلنا كل يوم وكل 15 يوم من فوتوز، هذا كل أسبوع، كل أسبوع عندك لو سوبر كادو اللي هو شيك اون بلون، اي شيك اون بلون كاريمون. عندك شو محلاك التلفزة هذيك والترونتينات الكتريك اللي تعمل الترونتينات الكتريك اللي تعمل الكيف ننطقها أنا هكاك على غير مش تحب نتعمل الأورديناتور من آخر الصيحة هذي متاع الجيمينج راهو واللي يحبوه برشا ليجون الكل وحتى الكبار ولاو يحابينه. ثم عدة دي سوربريز على ذمتكم انت، ما عليك كان تعدي ماي ام جي لابليكاسيون متاعك في الكاسة واربح يوميا، تربح معنا احنا وسي يوميا من 1 اكتوبر باش تربح ان كادو، باش نكونوا اقرب منكم وحتى احنا باش نعديو ما بيناتنا لابليكاسيون في الكاسة ونحاولوا باش نربحوا هاللي كادو هذوما اللي هما ما بيناتنا، ما تقولوا لحتى حد، بمئات الالاف متاع الدنانير ليكم انتوما وتستاهلوا هذا واكثر. مرسي ام جي، كل عام وانت حيه، مليون الف خير، عيد ميلاد سعيد. العيد ميلاد 143، عشرتنا متواصله مع نوتر ام جي.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
0: صباح الورد.
1: صباح الورد.
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
5: الحيرة في الدراسة والاختيار طبيعية، أما القرار الصحيح يلزم معلومة صحيحة. نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك مع كومبيزون. شنو تقرأ؟ وين تقرأ؟ قديش تتكلم؟ شنو فرص الدراسة في الخارج؟ وشنو أفاق الاختصاص وفرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبشرى الجاوي كل جمعة من ماضي ساعة لماضي ساعتين على جوهرة اف ام. كومبيزون مش باش نقول لك شنو تختار، أما باش نعطيلك المعلومة والمعطيات الصحيحة باش أنت تختار وحدك. إعلان توجيه واختيار. كومبيزون. بمساهمة مركز اللغة الفرنسية de l'Institut français de Tunisie.
6: جوهرة publicité.
7: أنا بيلوت واليوم شنسكم لليابان. ذوق ماما هذا أول كاتو نعمله في الباتيسري متاعي.
8: اليوم نشوفهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معهم.
9: مع إدخار جاتفي خلي صغيرك يحلم، خبيله اليوم باش غدوة يلقى طريقه أسهل.
10: جاتفي حياتي كيما نحبها.
11: كل يوم في إم جي عنا أرخص ثوم. الويكاند هذا بولي غوتي ب 13 دينار و 680 في 16 دينار و 500.
3: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
5: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
4: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضايه والدين، وان شاء الله جمعه مباركه للجميع. سعداء جدا باستقبال في الاستوديو لاول مره يجي بحثنا، والله مانيه كيف نحسب هاي برشا مرات صراحه دلنا عليه، وكان في قراءات رائعه جدا لانه من خيره الخبراء اللي عندنا مش على المستوى الوطني حتى العالمي في التنميه والموارد المائيه الاستاذ حسين الرحيلي، ضيفكم هذا صباح.
5: ضيف الدنيا وما فيها.
12: الدنيا وما فيها.
4: سي حسين الرحيلي شكرا لك على تلبيه الدعوه، مرحبا بك.
13: شكرا لكم انتم على الدعوه، وانا اعتذر على المرات القادمه لانه ظروفي معناها مشني متقيم برشا في ديما في تونس دونك
4: مرات الفرد مش
13: مرات الفرد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.
4: سيدي حسين، البعض يتحدث على التلوث، عامل لنا كارثه عندنا احنا، لكن عند بعض البلدان يقول لك الحاجات الملوثه لا ولا تجيب لهم في الفلوس وفي الدوفيز وفي التصدير وتساهم في تدوير العجلة وتنمية الموارد المتاع بلدان أخرين، هل هذا صحيح؟
13: بالطبيعة العالم منذ 1992 من قمة الريو في البرازيل بدأ يكتشف أنه مثال النفايات هي مصدر للثروة ومش مصدر للتلوث، والعالم خدم على أساس أنه يحول النفايات من كلفة الى انتاج للثروه. نحن في تونس العكس بالضبط، كان نقول لكم الرقم احنا على قديش نصرف سنويا على جمع النفايات المنزليه تقريبا 450 مليون دينار تتكلف لنا
4: ورسكلوها ولا لا،
13: والرسكله تقريب شبه نحن نردمو في النفايات في 2026 نردمو في النفايات، واذا كان ناخذ بعض الدول الاوروبيه كما تقريب المانيا عام 2000 زيرو ديشارج اي صفر مصب. ناخذ الدول
4: سكول كلها حولت كلها رسكلت
13: منظومات نتاع اولا الفرز الانتقائي ثم تمشي للريسيكلاج او الرسكله والتثمين حسب المجال. كذلك اليوم ثم نحن قاعده، انا نتذكر عام 94 انا كتبت مقال قلت راو اذا كان نحبوا نعملوا المصبات عام 2000 راو العالم باش يتخلى عليه، علاش احنا نبدو من نقطه الصفر اللي بدوا بها عام 70 اجا نبدو معاهم عام 90 واجا نثمنوا نفاياتنا نبذلوا شوي مجهود نلقوا احنا رابحين.
4: هالنفايات هذه حتى في الامطار ولا تتقلقنا معنا
13: الطبيعه اليوم
4: ضرتنا.
13: هو النفايات نظرا لانه ما بيناتنا سي حاتم بلادنا مصر تقارن بعض الدول
4: التونسي مش موسخ يا صاحبي.
13: لا لا
4: علاش يوسخ البلاد ما يوسخش مثلا داره كرهبته يستحفظ عليها ويعمل طيش البلد.
13: هي منظومة راهي هي منظومة منظومة المنظومة فيها مجموعة حلقات. أنا ما نمشيش كيما ديما كان مشكلة ماء شرب رموا المواطنين هم اللي يهدروا كان نفايات وسخ في الشارع رموا المواطنين. المواطن في العالم الكل يلزم الدولة هي اللي باش تبني له الثقافه نتاعه وسلوكه وتعوده.
4: صحيح.
13: وقت للبلديه تحط امكانيات ضخمه وانا كي نمشي نلقى النفايات والشارع نظيف في الاول اللوح الثاني الثالث نحشم على روحي. اذا اليوم كي نشوف الدول النظيفه ورانا
4: اليوم البلديه هي كيف تهزك القلاخ والحاويات نتاع البلاصات وشويه زبله يكفي
13: تراكتور غير مطابقه مع عمليه التجميع تجهيزات وبنيه تحتيه رانا كيما نشوفوا في الماء كيما نشوفوا في النفايات.
4: سي حسين الرحيلي بربي كيف تبدا ماشيك اللي يهز الماكينه اللي تهز تبدا تقطر في روايح لا اراك الا
13: مجنون. هذاك يسمى الجو، هذاك الليكسيفيا عصاره التلوث نتاع نفاياتنا
4: يطيش في
13: مدام اينون ايتونش هذيك انا مدام اينون ايتونش الوحده. وهنا راه شوف كنقروا نقولوا اليوم يلزمنا نخدمه على 5 و10 سنين لنهاية القرارات هذه، مش نتعايا شهرين ثلاثة نعملوا حملات نظافة. كما سمعت أنا أسبوع اللي فات مدينة تونس تعلن في عام صفر نفايات، معنا ما نخبيش عليكم متبضحك.
12: علاش؟
13: أنا نجم نقول لك تقول لي من هنا العام 2030 باش ننقص 30% من البلاستيك ومن الانفول البلاستيك، نقول لك معقول؟ يعقل اليوم في ظرف عام معناه باش تونس العاصمة تكون صفر نفايات؟ هذا غير ممكن حتى على مستوى المنطقة العام. أنا نقول إذا أردتم أن تسمعوا فأطرحوا برامج قابلة للتنفيذ. اليوم نحن عندنا أحياء في تونس العاصمة تقعد بثلاثة أربع أسابيع لا ترفع ما ترفعش النفايات من الأحياء. اليوم نحن نتعامل مع الحاوية وكأني استثمار، رغم أني الحاوية هي كونسومابل. شو معناه؟ البلدية كل ثلاثة شهور يجب تبدل الحاويات لأني داخل في كونسومابل هذه. لا، نحن نعتبرها صحيح الحاوية تقعد 10 سنين لين تتكسر لين لين تولي هي مصدر تلوث.
4: مش كسر المواتر أو كل من رافع متاع مكينة
13: متاع راهو حتى مش حتى بالاستعمال راهو باب كيتحل 100 مرة في النهار بعد عام كان ما تتعهدوش تبدلوش مش يتكسر. نحن قلت لك عنا مشكل أنه راهو المشاكل هذه. اليوم الدول الاسكندنافية تورد في النفايات من برا باش تخدم تجهيزات تثمين حراري، تورد من من من تايلاندا، تورد من كيما السويد والدنمارك. نحن كنا نجمو
4: علاش كان البلاستيك دبابز البلاستيك فقط قاعدين الناس برباشة تهز فيهم
13: لأنه عندنا منظومة فقط لا نحن تو عندنا برشا منظومات عمومية تخلقوا من 2000 و2001 2002 حتى 2008 عندنا إيكولف هو النظام العمومي لاستعادة المعلبات البلاستيكية. ولكن حتى المنظومة هذه رغم أنهم اللي بروديكتور هم اللي مولوا في المنظومة مش السلطة مش الدولة. معناها كل واحد يورد مواد بلاستيكية أو الجرانولي يدفع عليها فلوس في الديوانة باش تمول المنظومة هذه باش احنا كذلك. اليوم البلاستيك وعلى على الفترة اللي نعيشوها توا وين سعر الباريل 100 دولار و104 أسعار البلاستيك الريسيكلي ترتفع بشكل كبير، وأكبر دولة تمص في البلاستيك الريسيكلي هي الصين. إذن اليوم
4: احنا نصدر
13: للصين
4: انا للصين ولا لأوروبا
13: نصدر؟ لا لا لا مكثر. لا لأوروبا ما تصدر ما تهزش عندها كمية الريسيكلاج. هم كمية البلاستيك اللي ريسيكلي في فرنسا ولا ألمانيا مرتفعة جدا.
14: نحب نعرف لك الدبابس اللي يلموهم معناها
13: اي نعم
14: هذوكما يتعجنوا
13: للصين
14: ولا كيفاش قاعد يتم؟
13: اما يوقع الكومباكتاج نتاعهم ويتصدروا بروت للصين وثم أترافير تركيا، وإلا المعامل توصل ترحيهم وتخرجهم حبيبات جرانولي، وكل جرانولي ذاك يهزوه يصدروه في الصين، وثم بارتي منه يوقع الريسيكلاج هنا لأنه لبرغاتير تاع المياه تاع الري برشا حوايج نخلطوا حاجة ما نعملوا الجرانولي ذيارج ونزيدوه 30% من الجرانولي ريسيكلي باش ينقص الكلفة
14: كمية إيقاش جمعه. بلي نحب علميا تصنيف المضار نتاع النفايات ما هو في الأولوية مثلا الزيوت المستعملة أو البلاستيك ولا الفواض نتاع الأكل نتاع الناس شنو بالترتيب أنت على
13: المجتمع؟ عنا نفايات خطرة وعنا نفايات منزلية أو مشابهة وعنا معناها النفايات الأخرى. النفايات الخطرة منهم الزيوت المستعملة
4: يعني الزيوت اللي نقلوها هذيك
13: لا لا لا لا لا
4: الخطر هذيك قاعدين نلموا
13: فيها هذيك ما يسمى الزيوت النباتية. نحن نحكوا على الزيوت المعدنية لويزويل مينيرال نستعملوهم في الماكينات نستعملوهم في الكراهب هذوكم خطرة ولنا قانون في تونس منظمها المسألة هذه وعندنا أمر يصنف النفايات الخطرة وعندهم قواعد وعندهم طرق في التجميع يا سيد سويل. بالنسبة للنفايات تاع الزيوت هذه ديجا نحن عندنا من عام 79 أحدثنا شركة عمومية هي الصوتي ليبلتو مهمتها كانت تجمع ثم توا عام 2015 كونت شركة أخرى خاصة ثاني شركة في صفاقس قاعدة تخدم ولكن نسبة التجميع مازالت ضعيفة
14: ما تفوتش من وين يمشي الزيت هذاك اللي يعملوا فيه في
13: اللاجم نقول لك يمشي في المحيط الطبيعي كما ثم بارشة معامل كما معامل الياجور يستغلوه قدام ارتفاع أسعار المحروقات وبالتالي هو ملوث. دونك هنا يلزم الدولة تراقب بشكل جيد وخاصة النفايات هذه استل زيت إثرة من الزيوت المستعملة هذه الخطرة راهي تلوث لك 1000 متر كوب.
14: 1000 متر كوب
13: نعم
14: من الزيوت متاع المعاصر هذيك اللي يسموه مرجين
13: لا لا لا المرجين شيء أطر
14: ماهوش مضر.
13: المرجين مضر ولكن لا يصنف نفايات، لانه المرجين معك. نحن كون جيت الدنيا دنيا رانا نغبروا به في الاراضي اللي عندنا
14: كبار، هو يولي
13: ماله، هو ديجا الفلاحه تعمل للروزاج. ليش؟ لانه هو ريشه ماتير اورجانيك، وخاصه نحن عندنا الاراضي نتاع الوسط، اراضي ما يسمى بالسول كالكير، هذه البازيك. دونك المرجين ينجم يحسن لها من المردوديه ويعطيها قيمه.
14: بالك يعانيوا فيه المعاصر وبعض الفل، يعانيوا فيه ما يلقاوش شكون يعطيوه وشكون يخدموه يردوه غبار.
13: هذا وانا نتذكر 94 95 عملنا تجارب كبيره في البطان وتجارب كبيره في تبوربه مع وزاره الفلاحه في لاروزاج سيستيماتيك، لانه راهو الارض كي تعطيها كميه اكثر من المرجين تنجم تحرق. دونك العمليه كيما لي بيستيسيد، كيما لي زونغري، الارض يزم تعطيها الدوز نتاعها باش تقعد ديما بروديكتيف. هنا المشكل وين؟ المشكل انه اولا الدوله تخلت عن دورها في التجارب والاسيستونس. كذلك اليوم عقليه الفلاح اولا كبر، معدل عمر فلاحنا 57 عام، رانا نحن فلاحه فيي، معناها الشباب ما يمشيش يقدموا الفلاح.
14: هذه اخر الاحصائيات تعطينا معدل عمر الفلاح في تونس 57 عام، ما جددناش وما
13: تبقاش. لا وماشيه تكبر. معناها ما تشوفوش في شباب انتم قادم يخدم في الفلاح، لدرجه انه 72% تقريبا من اليد العامله الفلاحيه شكون؟ نساء.
14: لو دوزاج هذايا يلزمكم تخدموا عليه كوم دي لابوراتوار
13: والدنيا مخدوم ومعروف، والمترو قداش يلزمها وقداش معناها
14: في الناموس هذايا.

0: احنا الفيضانات اللي فاتت البحر الازرق شهرين والماء مسكر الاحياء شهر ونص مش تيجيام علاش نبعدوا بعيد احنا هنا قلب
1: تيجيام يطلع لنا النيفودو ويبقى زاد يتلم منا الماء المطر وتولي نبقى
0: وغادي يعني السؤال يطرح أيعقل اليوم نحن على البحر والماء مركرك هذه تقريب كان في تونس لانه نحن على البحر زيرو الماء نورمالمون من بور دي فرانس علاش اسمه بور دي فرانس لانه يجب نفهموا انه راهو البحر كان في
1: باب
0: بحر والواد اللي يهبط من راس طابية ومن المركب الجامعي يشق شارع الحريه هذاك هو الواد سون ليغالي الناس كي يجوا يحفروا يلقوا ليغالي يصب ديريكت في البور دي فرانس اذا الماء ديما يمشي للبلايص المنخفضه يمشي للزيرو نحن في بلايص جينا للزيرو في لاميناجمون وعملنا شبه باراج وانت تشوف لي زاميناجمون من اللي كيوسك وكالبناءات والطريق
1: وانا جينا الماء سدينا عليه
0: قلنا له لا ما تمشيش لمجالك البحري دونك نغرقوا كيما نبنوا انفاق الانفاق تتسكر
1: ما شفتها هذيك
0: لا مش شفتها نحن ما نفق باب سويقه زوج مليمتر يتسكر يغرق. علاش اسكي كي نبنوا نفق ما نعملوش لي بومب العادي المنظمين ولي كانو وناخذوا السنتينير احنا يلزم اون اش معناه معناه كي نبنوا براج رانا نوصلوا في البراج نحطوا الديقه نحسبوها على فيضان يجي مره في الالف عام وقوي برشا مليونير نسمى نحن على الاقل نحسبوا على 50 في 50 عام تجيك مطره قويه يلزمك تخدم النفق على الاساس هذاك تحط له القنوات ولي بومب نتاع ضخ الماء
1: حتى مطره متوسطه
2: تو لكن كما قال لك حتى مطره متوسطه
0: 12 10
2: ولينا بالذات العاصمه اي مطره تقع للمشكله هذه علاش توسع عمراني غير
0: اولا نحن عندنا مشكله كبيره في تهيئه المدن نتاعنا جزء كبير من مدننا في التوسع هو كان فوضوي وعشوائي في المناطق المنخفضه راك تمشي لبرج الوزير في دوله اخرى نورمال مود برج الوزير ورواد وسكره مناطق منخفضه ممنوع فيهم اما تعمل سولافمون وتلقى طرق لضخ المياه والا ما تبنيش السيجومي الكود دي نوندابيليتي الناس بانيه تحت الكود دي نوندابيليتي بزوز متر اذا كان الكود دي نوندابيليتي
1: شكون يرخص له
0: قلنا نحن امثله التهيئه التسويت وضعيات اخي كي تمشي الرواد وتمشي الانخلات وتمشي البرج الوزير الناس الكل معناها احيانا نقص في الليل تتصب وهذايا امام التوسع العمراني وعاد ثماش مواكبه جديه في اعاده التهيئه اليوم الاخطاء نتاع 30 عام تهيئه عمرانيه قاعدين نصرفوا عليها في الفيضانات تولي مطره ب 12 و15 ملم البلاد تغرق وخاصة نحن علاش داخلين تو على مظاهر قصوية للتحولات المناخية ما عادتش تجيك هاك المطر اللي تبدا في الليل تسكسك
1: السنة وصلتني للمطر السنة الموسم هذا
0: باش يكون
1: موسم صعيب
0: بالطبيعة نحن إذا كان ناخذوا العام اللي فات الصيف كان صعيب جتنا عاصفة هاري المتوسطية عاصفة هاري بدأت تعطينا في الوجه تقريبا وشملت إسبانيا شملت اليونان شملت تونس شملت الجزائر شملت المغرب معناها شملت بعض أجزاء مصر إذا اليوم البحر المتوسط معدل الحرارة نتاعو ارتفعت بثمانية درجات وهذه لأول مرة تقريبا منذ 1850 ترتفع درجة حرارة متوسط بثمانية درجات والناس اللي مشوا يعوموا يعرفوا مليح في جويلية البحر يحسوه
1: سخون
0: سخون برشا وهذاك هاك السخونة ذيك إذا البحر المتوسط تحول اللي يسموها احنا باور بانك معناها
1: خزان
0: حراري وخزان الحراري هذا بعد باش يحصل عملية تبخر كبيرة هاك التبخر هذاك باش يكون في سحب رعدية
1: الأمطار القوية اللي نشوفوها في السود مثلا في من اسباب سبب من الاسباب هذه
0: من 19 ل 22 استقبلنا تقريبا اكثر من 300 ملم على 10 مدن ساحليه راه كنقيموها بالكميه اكثر من 10 مليار متر مكعب في 72 ساعه
1: السنه زاد كيف سي حسين
0: من المتوقع باش يكون شتاء على مستوى درجه الحراره تقريبا نلعبوا في معدلات 25 26 وهو غير عادي وبالتالي باش تكون امطار تقريبا امطار قوية برشا ونستعد
1: معناها شتاء سخون
2: مناخ استوائي
0: هي شبه مداري معناها ما بين
1: في السخانه والشتاء
0: وبالتالي لبستنا هذه ما نتخلوش عليها دونك ما يسهلش ونحن عندنا سنوات ما عادش عندنا لبسه الشتاء ولبسه الصيف ريالمون معناها
1: احنا ظالمين هالطقس هذا وظالمين المناخ هذا وظالمين الكره الارضيه هذه والا هي ظلمتنا
0: لا هو الطبيعه ما تظلمش التحولات المناخيه هي نتيجه لنظام اللي تعمله الطبيعه في 2300 عام الانسانيه عملته منذ الثوره الصناعيه الاولى من 200 عملت التلوث نتاع 1500 و2000 عام عملته في 200 عام استغلال مجحف للطاقات الاحفوريه غازات دفيئه بشكل فظيع اليوم بعد الكوب 30 في البيلام في البرازيل نتصور انه ما عادش الحديث على التحولات المناخيه العالم اتجه للصراع رجع بقوه للطاقات الاحفوريه النظم الشعبويه والفاشيه في العالم اللي صاعده سواء

0: سواء في إيطاليا في أمريكا في العديد من الدول رافضة أصل فكرة التحولات، ماشية في تعميق استغلال الطاقات الأحفورية، ولعل الصراع في الشرق الأوسط على مصادر الطاقة يوحينا بأنه داخلين المرحلة الجديدة نتاع استغلال أكثر إجحاف للطاقات الأحفورية، معناها مزيد تعميق أوضاع التحول. ولعل خبراء منظمة المتحدة يأكدوا أنه لم يعد من الممكن من 2050 باش نجموا نقصوا درجات الحرارة إلى مستوى 1.5، هذا شبه استحالة. وكذلك ضيعنا 50 عام منذ 1972 أول مؤتمر في ستوكهولم على الأرض، نلقوا احنا بعد 50 عام نطرحوا في نفس الأسئلة. إذن البشرية ضيعت 50 ومن المتوقع باش تضيع 50 سنة أخرى. ليش؟ لأنه المعادلة في يد النظام الرأسمالي، طريقة الإنتاج المكثف، الربح المكثف، والهيمنة على معناها ثروات الشعوب، وهذا المسار اللي ماشيين فيه. لأنه اليوم
1: راهو يصنعون ويربحون ومهمهمش في الكرة الأرضية، وفينا احنا
0: ننجوكم بالطريقة اللي نحبوها وبالشكل اللي نحبوه وبالكمية اللي نحبوها، و نخلقوا عقلية استهلاكية. وتشوفوا اليوم العقلية الاستهلاكية ايش تعمل.
1: حسين الحيني، نحب نقول لك شكرا جزيلا، راك نورتنا شرفتنا. هذا مدخل نجم نقول نحب نستفيد من الخبرة متاع حضرتك، من وسي لي ريشيرش اللي قمت بيها انت، البحوث متاع حضرتك في التنمية وفي الموارد المائية وفي عدة اشياء. نرجعوا لك تباعا سواء بالتليفون ولا وقت اللي فما الإمكانية بالشرفنا بالحضور. أم بليزير
0: يعني. شكرا لكم وعدنا شرف في الحضور معكم.
1: شرف لنا سيدي حسين الرحيلي الأستاذ الخبير في التنمية والموارد المائية.
2: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
3: احنا نتبسم تاعنا راهو جوهر فاهم، نشكيو كان جوهر فاهم نشكيو لحد.
2: عندك راي؟
3: ربي فسود ربي محمد فسود.
2: ما تخليهاش في قلبك،
3: مش حرام عليكم.
2: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
3: جوهر فاهم راني ديما نتبع فيكم. جوهر ربي وصولي صوتي.
2: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: احلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
2: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
3: اول واحد فيه هب اللفظ
5: جوهر
2: اف ام بوبليسيتي في ام جي. جمعه سبت احد صومنا مع احد. تنبزيت النباتي 400 غرام سيدي البحري 9690 في عوضه 12 دينار و990. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
5: جوهر اف ام
2: بوبليسيتي.
6: صباح الورد.
7: صباح الورد.
6: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
7: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
8: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله جمعة مباركة لكل مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغالين. نهار جمعة متعودين على كتاب الويكاند، دي الكتاب للرواية التونسية والمجموعة القصصية التونسية اللي ناخذها ونقترحوا عليكم انتوما باش تقرأوها خلال الويكاند. وشدين صحيح، ونحب نشكر محمد ونشكر خليفة وسي ومروة في أنه نوصلوا هذه الرسالة متاعنا نحو المبدع والكاتب والروائي والروائية التونسيين بطبيعة الحال للمتلقي. همزة تواصل، نربط في 5-6 دقائق نوصل الكتاب والإصدار الجديد لمستمعينا ومشاهدينا الأعزاء الغاليين مع خليفة بن سالم.
9: كتاب الويكاند. رواية اليوم حاتم أنوار وظلال للكاتب الروائي الحسين شوشان. نقول لك صباح الورد سيد حسين.
10: صباح الورد، صباح الأمل، صباح الموجات الإيجابية لك أستاذي العزيز ولكافة متابعي جوهر أف أم في الداخل والخارج.
9: أنوار وظلال، أعطينا التقديم الأولي على المستوى المضمون.
10: شكرا على الاستضافة. أقول هذه الرواية تنخرط ضمن الأدب الواقع، وهي موجهة لكافة القراء لمختلف منتجاتهم أو لمختلف مستوياتهم الأكاديمية والثقافية والعلمية. الرواية تطرح الإشكاليات التالية: هل يمكن للأدب أن يكون رافدا من روافد التنمية؟ ثم كيف يمكن لهذه الأثار الجميلة الناظرة الشامخة الخالدة أن تكون مدنا ذكية منيرة جذابة لاستغلالها في خطة ترويجية للسياحة الثقافية.
9: هي مبدئيا عرفنا التوجه العام للرواية باعتبارها أدبا واقعيا يساهم على كل حال في الواقع والنهوض به. أنوار وظلال، لأنه كلمة الأنوار تحيل على التنوير.
10: نعم.
9: وكأنه يأخذنا المرجعية الفكر التنويري. وظلال، لماذا تحيل الظلال؟
10: الأنوار والظلال هي هذه المعاني الغزيرة والمتعددة، تعني إلى جانب أنها تتكلم عن الخير والشر وعن الظلم والغدر وعن الحب والغدر، فهي تصور بعض المناظر أو بعض المشاهد للمجتمع التونسي، المشاهد الجميلة والمشاهد غير الجميلة، خاصة في فترة ما بعد
1: الظلال. معناها مناطق الظل تقصد هكا؟
10: الظلال هي ليست مناطق الظل، يعني الظل بصفة عامة، ولكن هي تقصد تلك السلوكات الغير محبذة. هذه الرواية جاءت كحصن لمقاومة طيار الإحباط وطيار الألم وطيار الهروب الذي يعيشه المجتمع التونسي بعد الثورة، وهي تريد أن تثمن هذه الكنوز.
1: الهروب إلى شنو؟ معنى الهروب من البلاد؟ الهجرة، الهجرة سواء
10: الهجرة خاصة غير الشرعية. وأقول أن
1: المناطق الإطار الزماني عرفته، أنا الإطار المكاني وين؟
10: الإطار المكاني هو اخترت هذه المدينة الشامخة والمسجلة في اليونسكي، هو مدينة دقة الأثرية. وأنا أدعو كل
1: أنت ولد دقة؟
10: لا، أنا ولد تونس، لكن أنا في توجهي الأدبي يعني أكتب لكل ما هو وطني، لكل ما هو تونسي. وبدأت بباب الخضرة، ثم اليوم توجهت إلى دقة، هذه المدينة مسجلة في اليونسكو، هذه المدينة الثرية بمعمارها، هذه الثرية بحناياها، هذه المدينة الثرية بطاقاتها المائية، بكثير من المناطق الأثرية المجاورة الهامة،
1: وبناسها المهين وبآثارها وعمقها في التاريخ وعمقها في الأرض هذيك المشرفة بها. نعم،
10: وهي مطمورة روما، لأنه إلى جانب يعني نقوله احنا براعة الرومان في الفن المعماري وفي تطور الفن المعماري، فإنهم كانوا يقولون أن هذه المنطقة، منطقة الشمال الغربي، هي مطمورة، يعني هناك يعني خزان كبير في هذه المنطقة.
9: أنوار وظلال صادرة عن
10: دار الأمينة للنشر في مارس هذه السنة،
1: موجودة في المكتبات، نجم نلقوها
10: بطبيعة، خاصة في المكتبات. أنا توا بديت في المنستير وعندي لقاءات إن شاء الله في سوسة، في مكتبات في سوسة، عندي جولة إن شاء الله
1: على مستوى سوسة والمستير بشكون متوفرة الآن، ثم هل نجم نطلبوها مباشرة مثلا من صفحتك أنت ولا صفحة دار أمينة للنشر؟
10: هو الـ يعني المتعود أن يتصلوا بي أنا، يعني فانت كونت، لأني أنا عندي دورة ترويجية إن شاء الله.
1: واضح. وقتاش انطلقت الدورة ولا انطلقت؟
10: الدورة الترويجية إن شاء الله في أكتوبر في أكتوبر. مدينة صفاقس، وفي يعني في ديسمبر ستكون في الجنوب. نعم. وثم كذلك هذه هي الرواية.
1: العاصمة وقتاش العاصمة؟
10: العاصمة والله هناك اتصالات، وإن شاء الله في أول فرصة. أنا شكرا،
1: قول لنا وتجيب حدنا وقتها في العاصمة، قول لنا
10: استضافة، لأني أنا أكتب يعني أكتب الرواية الطويلة، وأنا يعني متعود بالزمن الطويل، فإن شاء الله عندي في أول فرصة نجي
1: أول تجي للسوديو باش نجم يكون اللقاء طويل، لأنه بالتليفون ما نجموش يكون اللقاء طويل. شكرا لحضرتك، نورتنا الأستاذ الحسين شوشان اللي تلقاو أنوار وظلال، روايته الجديدة إن شاء الله في سوسة في المستير، وأيضا في الأيامات القريبة القادمة تكون في صفاقس، وتواصل جولتها إلى حدود أنها توصل لنا في تونس. فاصل وأنا تواصل، أبقاوا معنا، رجعينا.

0: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. فاجئونا في بحر هذا الأسبوع أنهم كملوا أي كملوا ووزعوهم ووصلوهم، وهاكم تشوفوا في الفيديو كيفاش تعبيت الكراتب والليساك هذوما ووصلوا، هاي خرجت الكهرباء ومشاو للعديد إن لم أقول يمكن الكثير وأغلبية الولايات التونسية. شكون هم اللي قاموا بالمبادرة هذه واللي نستضيفوهم في نطاق المسؤولية المجتمعية متاع المؤسسة؟ هما جات أسيرونس. مرحبا بكم سارة الخميري المسؤولة على التسويق في جات أسيرونس، هي اللي تنورنا صحبة السيد اللي عندنا يمثلوا ديزاجونس، معناها هكا ولا لا؟
1: ديزاجونس بخير.
0: بخير
1: عايشك، ميرسي بوكو على الاستضافة. دونك أنا اليوم يرافقوني زملائي ليزاجون جينيرو، مدام فردوس حمروني أجون جينيرال جات، إي سي فؤاد بن عرعار أجون جينيرال جات أوسي.
0: وين الأجونس معناها؟ كيما نقول أجون جينيرال، أنت
2: متويل فيل.
0: مرحبا بك.
2: عايشك.
0: نعرفوا متويل فيل ربحوا معنا لي.
2: Oui, les assurés.
0: Les assurés.
1: S'il faut aider, fais le kiff.
0: S'il faut aider, le kiff.
3: L'agence Bourjouzi.
1: Bourjouzi, ça m'a dit, elle m'a dit,
3: elle m'a dit, elle m'a dit, elle m'a dit, elle
1: m'a
0: dit, elle m'a dit, elle m'a dit, elle
3: m'a dit, elle m'a dit, elle m'a dit, elle m'a
0: ولد الكيف برافو، كانوا كل واحد يخدم منطقته توا خمسة على خمسة تصير الكافية الشيخة. قلت لك حتى أنا مستعد نخدم الكافية بنت بلادك زادة مروة السالمي. هات نبداو، شنو هي الحكاية بالضبط وقداش من قال آخر تلميذ وتلميذة وصلتوا لها؟
1: هي لوبيراسيون هذه احنا سميناها ان كارتابل ان سوريغ، دونك محفظه نوفرها للصغير، دونك يعطينا هو ابتسامه ان روتور. بدينا نخدموا عليها توا سافي دي زاني، وفي ثلاثه سنين الاخرانيين خذيت بعد اكبر واشمل، اللي ولينا نمسوا ال 24 ولايه نتاع الجمهوريه.
0: 24
1: ولايه من اقصى الشمال لاقصى الجنوب، نخدموها بمع تنسق اون كورديناسيون بالتنسيق فوالا اون كورديناسيون اون كولابوراسيون مع وزاره التربيه، اللي هي تمدنا بالمدارس بعدد التلاميذ الكونسيرني في كل مدرسه. واحنا
0: وصلنا سنين
1: وصلنا 2500 محفظه، اكثر من 120 مدرسه في كامل تراب الجمهوريه.
0: المحفظه شنو نلقى فيها؟ بربي رجع لي الفيديو.
1: دونك مش محفظه اكاهو، هي محفظه فيها لي فورنيتور اللازمين من فوالا من محفظه اقلام، من الاقلام اللي في وسطها كامله،
2: كراسات
1: ولوحه وكل ما لازم.
0: باهي فردوس الحمروني اللي قلنا جات اسيرونس ميتويل في، على شكون خدمتوا وين ومشيتوا وش وصلتوا؟
2: أنا قبل كل شيء نحب نشكركم على الاستضافة، ونحب نشكر كل زملائي أولاد الشركة نائبات التأمين ونواب التأمين اللي تجندوا كيما كل عام. الأكسيون هذه ماهيش جديدة على جات أسيرونس، دونك دوبي ثلاثة سنين نتنقلوا من الشمال إلى الجنوب برد تخانة باش نوفروا المحافظ والأدوات المدرسية للصغيرات اللي بعاد على العاصمة. دونك أنا سنة خدمت على مدرسة الجبيرة اللي هي تابعة ولاية بنزرت، جي ما بين الحد ما بين وليد بنزرت وليد بيجا، بحذا جومين وبحذا بزينة. اثنية كانت ياسر طويلة باش وصلت للمدرسة هذية، لأول مرة معناتها ندخل أصلا للمنطقة هذيك، لكن الإكسبيريونس كانت مميزة ومتميزة سنة.
0: شازيت لهم قداش؟
2: هزينا 24 محفظة مليانة بطبيعة بالأدوات، كل محفظة بيرسوناليزي معناتها الإطارات متاع الجات، الخدمة الكل، نواب التأمين كلنا عائلة واحدة. دونك حضرنا الكل صغير كل ما يلزمه باش يعمل عودة مدرسية تكون موفقة، باش ينجم زيدا يفهم اللي فما شكون وراه، فما شكون عاشي في ثقة، باش ينجم يكمل وممكن باش يبني مستقبل مزيان ومستقبل به. يعني اليوم الأكسيون هذية الكرتابة ممكن تكون حاجة بسيطة في نظر برشا عبيد، لكن الصغير هذيك ولينا احنا معناتها تورينا وتفهمنا اللي العطاء
0: مش صغيرة عميقة برشا.
2: عميقة برشا صحيح، عميقة للعبيد ممكن اللي مشيو سيغ بلاس واللي شافوا العينين.
0: قول لك على حاجه، فما ناس تنقطع عن الدراسه لانه ما تنجمش، مش محبش راهو البو ولا الام ياخذ لهم
2: الامكانيات،
0: ما نجمش.
2: هو هي الأحلام سامحني سارة، الأحلام ياسر كبيرة لكن الظروف صعيبة. وأحنا اليوم جات أسيغانس معناتها الفكرة اللي نحبوا نسوقوا لها اللي يلزمنا نشاركوا في بناء الحلمة، خاطر بالحق الأحلام تنجم توصلنا ياسر بعيد.
0: واضح. احنا نجيك نرجع لك ساره الخميري مسؤوله على التسويق في جات اسيورونس.
1: هو احنا كما تعرف سي حاتم السلوغان تاع جات اسيورونس هو aujourd'hui pour demain. اش معناتها aujourd'hui pour demain؟ احنا اليوم نبنيو الغدوه. دونك انت كي تجي الصغير اللي هو كان فما ريسك انه ينقطع على الدراسه مع كل المخلفات نتاعها الانقطاع هذاك، تعطيه محفظه، تعطيه امل، توريه اليوم مش وحده، توريه اللي فما بوكو دو سوليداريتي، معناها اي ني با سول.
0: تقول له
3: هذه اللي عملناها من أعوام عملناها مشيت لجريسة والسنة مشيت لتاجروين، مدرسة اسمها المحطة بين تاجروين وقلعة سنين.
0: قديش فيها من تلميذ وقديش هزيت لهم الكل؟ 25 كلهم
3: هزينا 25 محطة. الحقيقة كانت فرحة كبيرة لينا كولد منطقة، ونتفكر هكا التاريخ نتاع الصغر والفرحة بالعودة المدرسية وأجواء المدرسة وكل، وفرصة باش نزيد باش نعيش الجو نتاع الكيف زيد محليه تو في الخريف وكل
0: كيف به على مدار السنة،
3: على مدار السنة وخاصة تو. دونك الحقيقة ولا كيما العيد، هو كل عودة مدرسية يتجدد العهد مع الفرحة هذه باش نمشيو للصغار ونقول لهم رانا معاكم ورانا مازلنا نمنوا بالعلم وبالمعرفة وبالتعليم كمصعد اجتماعي موزع بالعدل على التوانسه الكل.
0: بتشوفوا فما حرص باش ما نوريوش الوجوه نتاع الصغيرات.
1: هما حبيت نقول لك سي حاتم اللي توصيل المحافظ للاطفال تم بالتنسيق مع المديرين بيان سور،
0: مديرين وزاره التربيه يعطيكم الصحه،
1: مع وزاره التربيه في احترام كامل لكرامه التلميذ، معناها ما صارتش قدام زملائه، صارت بطريقه بيان اورغانيزي منظمه تنظيم شديد باش نحترموا كرامه التلميذ وما حسش روحه اللي هو ناقص على الاخرين، وخذ محفظته ورجع يقرا على روحه بكل ثقه في النفس، وربي ينجحهم ويوفقهم صغيرات الكل.
0: فردوس الحملوني سي سي تي ريفير وسط العام مثلا مش عامل شيء
2: قولوا لك سانز هيزيتاسيون، وناكد لك اللي 150 نائب ونائبه في تامين تامينات جات كلنا نقفوا يد بيد، ومش بنزرت ومش الكيف، معناها من بنزرت البنقردين احنا ديجا قاعدين نتحركوا. احنا الضحكه اللي روحنا بها من عند عينينك الصغار اللي بالحق تلمع، الصغار اللي تحسوا يقول لك مرحبا بيك، ميرسي، شكرا، شكرا على تجديد الثقه، شكرا على الدعم، سي اغفير.
0: وي نفس السؤال نطرح عليك، سي سي تي ريفير دون دو موا تروا موا هكا
3: ماذا بيا كل يوم
0: تطلب على الكيس ليه؟ عندك الحق يا اخوي تونس الكل.
1: هو سي حاتم احنا جوست شيفر صغير، احنا عاملين ولا ماسينا 60 مدرسه، 120 122 مدرسه
0: عام الجاي
1: ان شاء الله باش نمشيو اكثر. فما عندنا لا بروميس نتاع الاداره العامه وان شاء الله باش نمشيو فيها
0: ان شاء الله.
1: Bien sûr, elle repose. سامحني زيدا elle repose هي على الموبيليزاسيون دو نوز اجون النواب التأمين اللي هما سنة، معناها ما نحكي لكش معناها كيفاش احنا بعثنا لهم قلنا لهم راهو من اوت راهو باش نبداو هالاوبيراسيون، لي ايميل اللي جاونا نتاع العباد الكل تحب تشارك، وان شاء الله اون اريف الي في الي في الي فيديليزي، معناها هو
2: احنا موجودين
1: اللي يجي اللي بالحق معناها elle repose vraiment sur نواب التأمين نتاعنا اللي هما فما شكون وصل صغار نهار 15 سبتمبر دخلهم للمكتب ومشي للولايه اخرى، مشي للولايه اخرى معناها دي سنتين دو كيلومتر باش يوصل لمحافظ صغيرات اخرين.
0: الكل تو تسلموا مع مقان حتى حد ناقصين ل 2500 وصلوا، ونذكر راهي بالتعاون وبالتنسيق الكلي مع وزاره التربيه وهي اللي عطات
1: المندوبيات ومديرين المؤسسات
0: ويعطيهم الصحه. وزاره التربيه اللي سهلت العمليه لكم،
2: سهلوا لنا الحقيقه العمل، المديرين كانوا معنا بتنسيق بتليفون، استقبلونا مع الاولياء مع مربين مع مثلا عبيد تخدم في المدرسة في حد ذاتها وفرحانين ياسر وقعدوا يسألوا علينا حتى في ثنية في المرواح. دونك يعطيهم ألف صحة ناس كل.
0: يعطيكم أنتم زاد ألف صحة اللي نورتونا وسي زاد نعطيكم لو جبناكم اليوم في الصباح وخليتوا خدمتكم ودنيتكم باش
2: نعطيو
0: أو موان أون إيدي لأنه العملية راهي تمت تقريبا ما سمع بها حتى حد فأعطينا أون إيدي راهي فما ناس قاعدة تقوم بهذه المسؤولية المجتمعية لرسو وحريصة باش يمشي لمستحقيه ومسينا مش 1500 تلميذ 1500 عائلة معتيناهم عودة مدرسية

0: نحب نقول ميرسي بوكو ساره خميني مسؤول على التسويق بيغات اسورونس فردوس الحمروني نائب تامين غات اسورونس ميتويل فيل بطبيعه الحال واللي مشات نذكر راهو عملت جوله في بنزرت ووصلت لبلاصه
1: مدرسه الابتدائيه بجبيره وعني والمتلين وان شاء الله اللي جاي خير
0: بنزرتيه
1: لا اشترك فيها
0: ثم فؤاد بن عرار اللي هو موجود في برج لوزير ميتويل فيل فردوس. فؤاد بن عرار تأمينات دونك قاد في برج لوزير مشى للكيف للمرة الثانية على التوالي. نهنين على الكيف أو هنون على بنزرت ونتهنون على 24 ولاية.
2: نحب نحي في كلمة نحب نحي عائلة قاد سيرونس الكل كما كانت تحكي زميلتي سار اللي تجندوا كما كل عام نواب تأمين إدارة عملة باش وصلنا نفرحوا الصغيرات وباش وصلت المحفظة هذيك توصل للمستحقيها. ونحيي زادة المنسقين اللي تعاملنا معهم في الجهة
0: ونحييكم أنتم الكل ونحيي الكيب كاملة. برافو برافو المنسقين الجهويين وحتى المحليين الكل. يلا باي وتحية تونس نتلقى وإن شاء الله نهار اثنين جمعة مباركة للجميع نهاية أسبوع مريحة. استحفظوا لي على رواحكم أنتم رسمين البلاد هذه. ربي يحفظكم وربي يفضلكم وتحية لبلاد وتحية تونس.

0: عندك دار كهرباء أرض ولا عقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين كل نهار سبت من نص نهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا ابعث اس ام اس في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: QBS Home عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك زورونا في الشوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك QBS Home واكتشفوا عالم التجديد والرقي QBS Home is your best choice
2: جوهرة أفلام
3: Publicité
4: في ام جي جمعة سبت أحد صومنا مع أحد زيت النباتي 400 غرام سيدي البحري 9690 في عوض 12 دينار و990
5: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم
2: جوهرة
3: بيبليسيتي
0: اخر الاخبار اخر الاخبار على جوهرة افلام بسمة صعيدية
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. في إطار الاستعداد لموسم الخريف والشتاء والتقلبات الجوية قامت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة بولاية أريانا أمس بعملية بيضاء تهدف إلى اختبار مدى جاهزية الوسائل والمعدات والتأكد من حسن التنسيق بين مختلف الأطراف المتداخلة وفقا لما أفاد به المدير الجهوي للحماية المدنية بأريانا عادل العبيدي في تصريح لوكالة نصفريق الأنباء. العبيدي بيّن أيضا أن العملية تهدف أساسا إلى اكتشاف النقائص والسلبيات أثناء التمرين ومعالجتها قبل حدوث حالات الطوارئ. التقى وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي أمس في نيويورك وزير الخارجية وشؤون الأوروبية في جمهورية مالتا كريس فيرن وذلك على هامش مشاركته في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. النفطي وخلال هذا اللقاء هنأ نظيره المالتي بمناسبة توليه مهامه مؤكدا حرص تونس على مزيد تعزيز وتنويع علاقات الصداقة والتعاون العريقة بين البلدين اللذين وقعا سنة 2005 معاهدة للصداقة وحسن الجوار والتعاون وكذلك في أفق الاحتفال سنة 2027 بالذكرى 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس ومالتا بما في ذلك تبادل الزيارات رفيعة المستوى وعقد الدورة 12 للجنة التونسية المالتية المشتركة. رفضت قطر يوم الجمعة هامات رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو لها بشن حملة للتأثير على الرأي العام العالمي ضد كيان الاحتلال معتبرة أن الهجوم المتكرر على الدوحة يهدف إلى صرف الأنظار عن سياسات الحكومة الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتداعياتها الإنسانية. أعلن جيش الاحتلال اليوم مقتل جنديين من قوات الاحتياط في قطاع غزة إثر انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية عن طريق الخطأ.

0: وفقا لما أفاد به المتحدث باسم جيش الاحتلال. في مقابلة مع قناة تيفا أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده سترسل جنودا ورادارات وأنظمة دفاع إلى المملكة العربية السعودية للمساعدة في حماية موقع ينبع النفطي على البحر الأحمر بموجب اتفاق بين البلدين. قدمت إيران إلى الولايات المتحدة مقترحا قالت إنه قد يقود إلى إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، وفقا لما نقلته شبكة CNN عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net.

0: الجوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: ربي انا طاوفه في المدرسه نتاع حايا وحسين وبحر السكه فما خويك نتاع ما والله العظيم العظيم قرب طاوف انا كلهم تعدى نمشي نخدم اللوطين راه شيء يحب اللي يسمع بالماء والماء يجبد في حياتي من تونادي لا المواطنين ولا الصونات ولا حد مش معقول. عن جمعه ثاني فهم يجروا الاولو علمي والله العظيم المهن ما فما حتى واحد فهم الناس كل موطة عليه رسول الله ثروه معك ما نحافظوش عليه. يعني جمعه ثاني كنا فهم نعيش ونجروا الاولو علمي وين الصونات وين المواطنين وين الدوله وين من وربي يهدي
3: وقت الجنانة. بالنسبة للكتبات بيعطيوك رسم ودعم إلا بالبيع المشروط إما يعطيوك كتب وكراس جد وغاليد وإلا ما يعطيش كراسات. حاجة أخرى بالنسبة للجنانة تفتقر للبطوار البلدي ما هيش موجود أصل مواطن حد من بطوار رفضوه ما وفقوهوش الجزائر تربح بالعدايش على الطريق الرئيسي البلاد كلها دم.
4: بالله نحن نحكي في موضوع هو حساس شوية ممكن فما عباد ما تحبش تحكي فيه معك. الموضوع انه الانسان كيجي يخرج ارتاح ومو يعمل دي ديرون والا ستيكر ولون في بالي الناس كلنا عارفاش معناتها ستيكر ولون. ونحكي بارسونالمو على الرجال وخاصه منهم الفتيات ربي يسونكم وربي يعطيكم الوقت الطيب وربي يفتح عليكم. والناس كل الكلام هذا يقولوا بصراحه راهي الدنيا بردت شويه ما نعملوش راهو في النهار الطقس يسخن ورحنا متنا بالرسمي رحنا متنا.
2: بالله احنا مواطنين تحصلنا على رخص سيارة أجرة شريط أحمر عندنا 3 شهور ولا 4 شهور احنا نستناه يا أخويا يرحم والديك فصلنا الحكاية شفن وكه ما طالبين منك حتى شيء تقصير أخويا وعاجزنا عطينا وراخنا خلي الواحد يخدم على روحه.
5: الله ينوب عليك حبيت نسأل على القانون تاع البنوك الكونفرون بيرسونيل ولا بروفيسيونيل ولا اللي هو يقعد أكثر من 3 شهور ما يخدمش اسكو البنك اوبليغاتوار تسكره وكهو بأخف الأضرار ولا تخليه عام وعامين محلول وبعد تالي تكلمك تقول لك عندك مليون ولا عندك مزوز ملايين سألوك إيش خلص ما كانش فيه ونعقلولك بلاي وضعونا البرنامج هذا كيفاش بالضبط نرى أوتوماتيك مو يتسكر البنك ما عندهش الحق ولا أوبليجي عليك بعد عام تمشي تخلص ومع العلم إنه مخدمش عنده عام ولا أكثر مخدمش.

0: أهلا وسهلا، صباح الخير للناس الكل، صباح الخير وين ما كنتوا تابعوا فينا، وين ما كنتوا زادة تسمعونا، خليكم معنا برانشي على جوهرة فيم الدنيا وما فيها. جوهرة فيم تي في تنجم تلقاونا بيان سور على صفحتنا الرسمية فيسبوك، سينو جوهرة فيم لايف تيك توك انستغرام. ما تنسيوش لاكتواليتي ديما محينا معنا مع سيرفيس ديجيتال اللي ديما يعطيكم المعلومة إلا اللازمة. احنا ديما سلوغان تاعنا الإفادة والاستفادة والمتابعة، زاد كيف كيف. دونك ديما احترام الكبير لطاقتنا الطبية بيان سور ولمردودية الصحة في تونس. باش يكون معنا لقاء اليوم مع السيد رئيس قسم أمراض الروماتيزم بي سي اتش يو فرحات حشيد. نحكيو على دكتور إلياس بوعجينة، نحكيو على الدورة الثانية عشر اللي هو يكون رئيس المؤتمر، رئيس الأيام قسم أمراض الروماتيزم اللي باش تكون يوم 3 أكتوبر 2026. خلينا نعرفوا أكثر تفاصيل معك، خلينا نفرح بيك ساعة ونقول لك أهلا وسهلا دكتور، مرحبا بيك.
1: مرحبا، بارك الله فيك،
0: نورتنا.
1: عيشك، بارك الله فيك.
0: مرحبا، نعرفوا أكثر تفاصيل على الأيام هذه، أيام الروماتيزم الساعة. خلينا ناخذ لمحة حتى نعرفوا شنو هو الروماتيزم الساعة قبل
1: هو
0: نستغلك مدام جيت.
1: هي بيان سور، تفضل. الروماتيزم هو راهو كما احنا شاع عندنا في البلاد على العامية نقولوا البرد، البرد راه علميا ما عنده حتى علاقة.
0: اي
1: دونك الروماتيزم هو انواع، هو كل ما يمس المفاصل، معناتها التهابات ولا اوجاع ولا امراض يمسوا المفاصل نسميهم روماتيزم. دونك فما برشا انواع وبرشا، فهمتني، ينجموا يدخلوا في امراض عامة، ينجموا يدخلوا فما جراثيم، فما اختلال في المناعة، فما برشا حاجات.
0: اي
1: دونك هو مجموعة كبيرة من الأمراض. داكوردو،
0: هو مجموعة كبيرة. ساعات يقول لك عندي برد شددني في ظهري، برد شددني في ركيبي. اي سورتو ركيبة،
1: ركيب بونس اوتخ شوز. قلت لك ركيب اللي هو شاع برشا خاصة عند المرأة التونسية بعد 50 سنة، هذاك تأكل الغضروف، سكون ابل بالفرنسية لارتروز، اللي حاجة معناتها شايعة برشا. فما الامراض كما قلت لك، الاختلال المناعي كما لابولارتريت روماتويد، ليسبونديلارتريت، فما برشا
0: برشا انواع. اكيد احنا باش يكون عندنا لقاء اخر دكتور الياس بعجينا، اكيد باش نعرفوا اكثر تفاصيل على الامراض هذه وكيفاش نتخطاها باستباقيه اولا المرض، ثم زاد شنو هي عوامل الاختطار والكل. هذه باش في مرحله ان شاء الله قادمه. اليوم باش نحكيوا على الدوره الثانيه عشر لايام قسم امراض الروماتيزم. علاش هي ثانية عشر؟ وين وصلنا؟ شنو عنا جديد اللي موجود؟ هل الاي اي زادة موجودة في المؤتمر؟ شنو اللي موجود جديد؟ تفضل.
1: بارك الله فيك، سؤال وجيه. احنا تو قسم امراض العظام والمفاصل مستشفى فرحات حشيد سوسة عنده لابيتود يعمل الايام هذه، توصلنا الايام معناتها المؤتمر رقم 12 ان شاء الله. علاش نقوموا بالتظاهره هذه؟ التظاهره هذه هذه معناتها بادره من القسم نتاعنا، ابار اللي احنا فما جمعيه تونسيه المقامه دائما المفاصل تقوم بالمؤتمر نتاعها، ما احنا في القسم نتاعنا كان عندنا معناتها الامتياز نجم نقولوا باش نقوم بالدور هذا، وكملنا فيها خاطر مش سهل راهو باش تقوم قسم وحدك بالايام هذه. واحنا السنه ان شاء الله عندنا مواضيع جديده كبيره، بتعرف في الطب يلزمنا نكونوا نواكبوا الحداثه، وتعرف تو الدنيا كما قلت انت ليات برك الله ما عليك معناتها فوزيت لاباج، دونك ليا قاعده تسهل في برشا حاجات بالنسبه للطب. دونك احنا السنه مش نحكيوا على برشا مواضيع، الموضوع مهم برشا باش نعملوا عليه طاوله مستديره اللي هو امراض القدمين عند مرض السكري، اللي هو حاجه مشكله كبيره برشا، وفما برشا مرضى ميتلهاوش بها
0: قدم السكري.
1: قدم السكر توتا في نجم يوصل حتى العواقب وخيمه، دونك باش نعمل نحكيوا عليه. مش نحكيوا زاد على كيف العلاج الالام عند الامراض هذوما، باش نجيبوا مختصه من مستشفى الرابطه في قسم الالام معالجه الالام من الرابطه، باش تحكي لنا على كيفيه معالجه الالام عند مرضى الروماتيزم، ونعرفوا حاجه مهمه. مش نحكيه وزاد كيف كيف على الأدوية الجنيسة في الأدوية البيولوجية، تعرف احنا العوام الأخرى تونس معناتها مواكبة معناتها الحداثة، ونداوي مرضتنا بالأدوية البيولوجية. العائق الكبير متاع الأدوية البيولوجية اللي هو معناتها البخيم متاعهم، معناتها السعر متاعهم ياسر غالي، ويتكلف برشا على الدولة ويتكلف برشا على الكنام، ولهذا توا في الأعوام الأخرى واللي نعنا الأدوية الجنيسة سكونابيل جينيريك بالنسبة للأدوية الأخرين، دونك البيوسيميلير مش نحكيه عليهم الفاعلية متاعهم. نتاعهم واسكو هما يتشابهوا ولا كيف معناتها الادويه البيولوجيه الاصليه. مش نحكيو كيف كيف على التهاب الرئوي اللي مربوط بامراض الروماتيزم. وهذا برشا ناس يقول لك لا امراض المفاصل تمس المفاصلك او لا تنجم. فما برشا انواع بالروماتيزم ينجموا يمسوا معناتها لي زورغان الاخرين مثلا القلب الريه الكلاوي. دونك مش نحكيو المره هذه على الالتهاب الرئوي اللي مربوط بامراض لابولار تروماتوي. مش نحكيو عليه كيفاش ناخذوا اون شارج كيفاش نعملوا التشخيص مبكر. دونك هذو ما حاجات مهمه برشا
0: مهم جدا. دونك باش يكون يوم 3 اكتوبر
1: ان شاء الله
0: اي بي
1: 3 اكتوبر بنزل في سقانس. باش يكون موجود ما بين 150 170 طبيب مختص من كامل تراب الجمهوريه. وكيف كيف كما قلت لك الحاجه الباهيه زاد بالنسبه للي جون نتاعنا اللي مازالوا المتربصين. مش عندنا الورشات تولينا نعملوهم برشا في المؤتمرات نتاعنا باش نسهلوا. باش نحكيوا على لو بي ار بي معناتها فما ناخذوا البلازما احنا من دم المريض ونعملوا سنتريفيكاسيون ونحقنوا لي بلاكيت باش نداويو الغضروف اللي كما قلنا قبيل المتاكل. خاطر تعرف توا تاكل الغضروف ما عندوش دواء مالوغوزمون لاختروز ما فيهش دواء. فما ادويه تداوي معناتها العلامات تداوي معناتها لي سامبتوم تنحي الوجاع. مي مالوغوزمون مازلنا ما عندناش ادويه ناجعه لمقاومه هذه تاكل الغضروف. دونك هذوما بالنسبه للحلول اللي قاعدين نحاولوا فيهم ومازالوا في طور في طور التجربه. دونك باش نحكيو عليهم. وعندنا زاده باش نحكيو زاده في ورشة ثانية على الأدوية الجديدة ذي نحكيو عليها برشا في الأشهر الأخرى على الأدوية ذوما لي زاغونيست دو جي ال بي ان اللي يستعملوها للسكر ولا للنحافة. برشا ناس يحبوا يضعفوا بالأدوية ذوما. باش نحكيو على الفيرتيو نتاعهم بالنسبة لأمراض الروماتيزم. خاطر لاحظنا اللي ينجموا يعاونوا على أمراض الغضروف وينجموا يكونوا زاد فيهم مضاعفات لازم الطبيب الاختصاصي في الأعضاء لازم يعرفهم. دونك مش لازم الأندوكرينو برك اللي يداوي بيه نو لازم حتى
0: مجموعة كاملة من الاختصاصات
1: توتافيزم يتعلمهم يعرف شنو هو. كيف المريض يجي هو عنده معناتها مشكله في المفاصل وهو ياخذ الدواء هذا شنو هما لي انتراكسيون شنو هما المنافع شنو هما المضار. هذا كل اللي باش نحكيو فيه.
0: بالنسبه للارتروز دكتور عرضيا وبرا باش نسالك هل المراه بطبيعه الحال في البيريود بري مينو ولا مينو بوزي هي متعرضه اكثر من الرجل في
1: الارتروز؟ هو الارتروز راه كيما نقولوا احنا فما برشا عوامل يوصلوا للارتروز. فماش كان بالنسبه للمراه فما بطبيعه الهرمونات يدخلوا فما زاد زياده الوزن فما معناتها الوراثه. نعرفوا برشا الوراثه مهمه معناتها سي جينيتيك. فما لي تروماتيزم كي يصيروا قبل عند سواء الراجل عند المراه. دونك فما برشا عوامل هما اللي يخليوا المريض يعمل الارتروز مش فما عامل معين.
0: اي دونك خذينا اكثر ما اللي لازمنا على الدوره الثانيه عشر لايام قسم امراض الروماتيزم اللي باش تكون يوم 3 اكتوبر 2026 برئاستك طبعا. وخلينا نزيد نقدمك للناس زاد كيف كيف يعرفوك الدكتور الياس باجينا رئيس قسم امراض الروماتيزم بسي اتش يو فرحه حشيد. كان لقاء جميل جدا معك. مرحبا بك دكتور. عندك حاجة للإضافة؟
1: عايشك لا يعطيكم الصحة على المداخلة هذه. جوست نحب نقول المواطنين معناتها المشكلة اللي احنا عندنا الأمراض الروماتيزم. المريض كيف يتوجع في المفصل نتاعه ولا في العظام يمشي لجراحة العظام نقولوا لا يا تمشي الطب أخصائيين في أمراض البرد وسمح لي الروماتيزم العظام والمفاصل. علاش؟ خاطر هو باش يقوم بتشخيص المرض. احنا نمشيوش للجراحة طول نمشيو للتشخيص المرض ومن بعد هو كان يستحق جراحه يبعثوا الجراحه
0: وهو بطبيعته الجراحه يبعثوا لك اذا كان ما يستحقش جراحه.
1: مش ما نخسروش الوقت مش نربح وقت. ما قلت انت التشخيس المبكر
0: هي فلوس ووقت زاد فولو دير.
1: التشخيص المبكر قد ما يكون تشخيص مبكر قد ما يكون العلاج انجع
0: وخير. يعطيك الصحه سي الياس برشا تشرفت برشا اللي عرفتك كان المصافحه الاولى انا اللي معاك هذيا. ان شاء الله في القادم زاد نكونوا مع بعضنا كيف العاده. دونك مشكور برشا. وان شاء الله بالتوفيق. وبعث لنا التسويرات وبعث لنا المحتوى وبعث لنا زيد التوصيات وفين وصلنا في الدورة هذه، خاطر احنا في سونتي بلوس هو ملف يتحل نسكروه وقت اللي ناخذوا التوصيات وناخذوا نجاعة هالمؤتمر هذا وين باش يوصل معانا مع صحة.
1: بارك الله فيك،
0: يعطيك ألف صحة. مشكور برشا، خليك مازلت معي شوية. دونك من البنت خيل شكرا على الإخراج التقني معايا باش تكون معايا في الأخير البرنامج، إخراج رقمي نرجس قليلة شوية أخرى زادا باش نحكيو على القافلة الصحية اللي بالمنستير اللي إن شاء الله باش تكون بسويسي بها مختلف الاختصاصات تستنيه معانا زادا باش يكون معانا سيكاري مرمضان. يعني باش نحكيو على الأدوية الخصوصية، شو معناها الأدوية الخصوصية هذه اللي انت كيفاش تنجم تاخذها، ياخذها مريض السرطان سواء في درجات متقدمة او لا. هذا باش نعرف كيفاش باش نجمو ناخذوا الدواء هذا. كل تونسي يحكي لك يقول لك راه صعيب عليا، غالي برشا، مش غالي ما نعرفوش الحيثيات هذه. الكل التوضيحات اكثر شوية اخرى باش تكون مع مدير التصرف في النظام القاعدي للتأمين على المرض لكنام اللي نعرفوها احنا ناس الكل. يلا تلتي حصغرة ورجعينا.
2: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
3: Instagram.
2: Hashtag Jawar FM.
4: Publicité. كل يوم في ام جي عنا ارخص ثوم. الويكاند هذا بولي روتي ب 13 دينار و 680 في 16 دينار و 500. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: سانتي بلس. سانتي بلس كل نهار جمعه من 9 ل 10 تاع الصباح مع احلام هلال على جوهره اف تي في.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. سونتي بلوس في الموعد متاحة كل نهار الجمعة من 9 للـ10. أكيد الملف يخصكم أنتم، الملف يخص السادة المستمعين المشاهدين تابعين زادة على صفحتنا الرسمية فيسبوك جوهرة فيم لايف. نحكي اليوم على الأدوية الخصوصية شوية أخرى. شنية الأدوية الخصوصية هذه؟ كيفاش النجم نقتنيها؟ كيفاش الدولة تعطيني الأدوية هذية؟ شنو اللي المراحل اللي لازمني نتعدى بيهم مع الكنام؟ هذا المواطن اللي يتسائل فيه، وان شاء الله باش نلقاو شويه اخرى الاجابه مع سي كريم رمضاني اكيد. دونك توا باش نمشيو للمهديه، باش نمشيو مع السيد المدير الجهوي للصحه سي يوسف البدوي، باش نحكيو اليوم على القافله الصحيه دي متعدده الاختصاصات. في بالي السويسي هكا، خلينا نعرفوا اكثر تفاصيل مع صباح النور.
1: صباح النور، عسلامة، مرحبا بمستمعي إذاعة جوهرة فيه.
0: مرحبا بك سي يوسف. دونك القافلة متعددة الاختصاصات الصحية، علاش توا وفين باش تمشي؟
1: والله هي القافلة تم تنظيمها بالتشارك مع الجمعية العلمية للابتكار البيداغوجي اللي يرأسها دكتور شوقي الوصيف، بالشراكة مع الدائرة الصحية بسويسي. إن شاء الله القافلة دي مش تكون في منطقة شحيمات الجنوبية بمعتدية السويسي نهار لحد 27 سبتمبر 2024. هي قافلة متعددة الاختصاصات، فيها أكثر من 11 اختصاص مش تكون إن شاء الله في مدرسة شحيمات الجنوبي.
0: بيه تخي بيان. دونك الاختصاصات هذه اللي باش تكون متعدة، خلينا نقولوا شوية منها.
1: أهم الاختصاصات اللي مش تكون متواجدة من نجمش الأهم هي أمراض النساء والتوليد، طب العيون، جراحة المفاصل والعظام، الطب الباطني، طب الأسنان، الطب الوقائي. دونك هذوما الأهم. ثم أمراض الجلدية، أمراض المفاصل. دونك مجموعة باهية من الاختصاصات. إن شاء الله الإقبال يكون باهي والفائدة تكون عامة. هو ضايل يدخل في إطار محور استراتيجي اللي تخدم عليه وزارة الصحة، اللي هو تقريب الخدمات من المواطنين والتسهيل عليهم للوصول إلى الأطباء المختصين. كما زاد محور نخدم عليه في وزارة الصحة اللي هو العمل على التحسيس والوقاية والتقصي المبكر. يعني كما تعرف كي نفيقوا بالمرض من الأول متاعه على بكري، العلاج متاعه يكون أسهل والنتيجة تكون أفضل.
0: قد ما تفيق بيها على بكري قد ما يكون الشفاء أسهل. دونك تحية ليك سي يوسف البدوي، سيد مدير الصحة بالمهدية، وإن شاء الله تقعدوا دائبين ديما على هل الحقيقة الممارسة هذه الطيبة واللفتة الطيبة لخيرنا الكل.
1: كان تسمع، نحب نشكر الجميع المتطوعين، الأطباء المتطوعين اللي ساهموا معنا باش يكونوا متطوعين إن شاء الله معنا نهار الأحد. كيف نشكر الجمعية، الجمعية العلمية للابتكار البيداغوجي وعلى رأسها الدكتور شوقي الوصيف على المساهمة هذه والمبادرة متاعه. نشكر زيادة السلطات الجهوية والمحلية اللي عاونونا باش ننظموا هذه القافلة هذه.
0: يعطيك الصحة، مشكور برشا. نقول لك أنا بون كوراج إن شاء الله في ما أهم زادة، وإن شاء الله ديما هكا تكونوا فيها النشاط الكل. خليني نقول زادة تيلي هيلث كونكت اللي هي تقوم بالحقيقة تعلم أنها للمؤتمر الدولي 2026، دونك اللي بش يكون من 29 سبتمبر حتى 1 أكتوبر. هوني الممثلي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، كافة الصحفيين والصحفيين تدعو وزارة الصحة أنهم يكونوا زادا للحضور وتغطية فعاليات المؤتمر. نعود تلي هيلث كونكت تونيزيا 2026، هذا تحت الرعاية السامية لسيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد، كما قلنا من 29 سبتمبر حتى 1 أكتوبر. دونك بي راديسون بلو لايكو اللي كان قبل، دونك بشارة محمد الخامس تونس. التسجيل يكون على الساعة 8. خلينا نقول كلمة الافتتاح لوزير الصحة إن شاء الله بش تكون يوم 29 سبتمبر 26 على الساعة 9 صباحا كيف كيف، وذلك بحضور وزراء من مختلف أنحاء العالم ووفود رفيعي المستوى من مختلف الدول العربية والإفريقية والدولية ورؤساء منظمات عالمية وخبراء دوليين، وتكون أهم مداخلاتهم حول مستقبل الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي في الصحة والأمن السبراني. دونك الحدث مهم، أكيد نطلعوا لتغطية إعلامية خاصة ومتميزة. يوم الاختتام يكون 1 سبتمبر، وأول مرة في تونس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم باش يكون وكافة الحضور الدولي لإبرام اتفاقية مهمة جدا. نرجو الحضور من كافة الإعلاميين الصحفيين الصحفيات، دونك حدث مهم جدا في تونس ويسجل لتونس.

0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك سافر وانت في بلاستيك تسمو وياج بوياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM على جوهر FM
1: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسيليكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جيم على دمتكم
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسي قريبة مني
5: في ام جي جمعه سبت احد صومنا مع احد تنبزيت النباتي 400 غرام سيدي البحري 9690 في عوض 12 دينار و990
6: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
7: جوهره اف ام بوبليسيتي
8: سانتي بلس سانتي بلس كل نهار الجمعه من 9 ل 10 تاع الصباح مع احلام هلال
9: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
10: اهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا معنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا تشاهدوا فينا كيف كيف على جوهرة فام تشوفونا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك بيسيغ على جوهرة فام لايف خليني اقول لكم اللي موعدنا توا مع السيد كريم الرمضاني مدير التصرف النظام القاعدي للتامين على المرض ديما نعرف نقولوا احنا لكنام دونك اليوم باش نحكيوا على الادويه الخصوصيه شنو معناها ادويه خصوصيه شنو معناها الإنسان كي يبدأ يلوج على الدواء ما يلقاهش شنو معناها لي رواج كيفاش ينجم يتصرف كيفاش ينجم ياخذ الدواء هذه الأدوية الخصوصية هي اليوم عنوانها اللي أمراض السرطان سواء كان في درجات متقدمة أو لا هذا اللي باش نعرفوا التفاصيل كاملة مع سي كريم الرمضاني نقول لك أهلا وسهلا صباح النور سي كريم
11: مرحبا انا مهلين مرحبا بمستمعين ومشاهدين الى جوهرة فام نشكركم على الفرصه اللي وفرتوها لنا باش نتواصلوا مع المخاطرين نتاعنا وان شاء الله في اللحظات اللي باش نعيشوا مع بعضنا ان شاء الله نقدموا لهم الاضافه اللي ينتظروا فيها
10: خليني نطمنك برشا هما باش يكونوا اكثر من لحظات الساعه كادي
11: مرحبا
10: مرحبا بك دونك خليني نبدا السؤال ديريكتومون نقول لك شنو هي الادويه الخصوصيه الساعه
11: نشكروك على السؤال هذا بالنسبة لنا احنا الصندوق راه اليوم يتكفل بالأدوية المدرجة ضمن النظام القاعدي للمرض

0: قائمه معناها تم تحديدها بوجب قرار مشترك بين السيد وزير الشؤون الاجتماعيه والسيد وزير الصحه، ويتم تحيين القائمه هذه معناها كل مره في اطار لجنه تحيين النظام القاعدي. اليوم نحكيو على الادويه الخصوصيه، الصندوق كما قلت يتكفل بالادويه اللي في اطار النظام القاعدي هذايا، يتكفل بجزء منها من القائمه هذايا بعد اقتنائها من قبل السيدان الخاص. وجزء الاخر يتم التكفل به لدى مصحات الضمان الاجتماعي اللي نعرفوهم الناس الكل، والا بالوحدات معناها تسليم الادويه اللي اليوم اللي اصبحت منتشره معناها، واللي قاعد الصندوق يسعى معناها اليوم بالتنسيق مع السنساس وتحت شرف وزاره الشؤون الاجتماعيه لتوسيع الشبكه هذه باش نقربوا اكثر ما يمكن الخدمه من المنخرطين نتاعنا. وحتى فرصة اليوم حتى كان نذكروا بهم القائمة هذه اليوم بالإضافة لمساحة الضمان الاجتماعي، نحن اليوم لما احنا أصبحت عندنا 10 وحدات تسليم الأدوية اليوم منتشرة معناها البلاد الكل، اليوم عندنا على مستوى مساحة الضمان الاجتماعي اللي هما العمران وصفاقس وسوسة والخضرة أو بنزرت، هذوما 5 مساحات ضمان اجتماعي، بالإضافة لهذايا تم معناها إحداث وحدات معناها تكفل بولاية من ولاية مثلا كي ناخذوا جندوبة عن الكاسرين عن المتنين وكيف السموم التلوي. دونك نحن بالنسبة لنا قاعدين معناها نحاولوا أكثر ما يمكن معناها نحسنوا في نوعية التكفل بهذه الخدمة على مستوى معناها بتوسعة الشبكات باش تقربها أكثر ما يمكن المنخرطين، كيف على مستوى الإحاطة وتمكين معناها المنخرطين بتاعنا بالأدوية اللي يطلبوها.
1: دونك سي كريم، فما هوني فما ما بين نقولوا الصندوق نحكيو الكلام، نحكيو وزارة الشؤون الاجتماعية، دونك نحكيو على ملفات خاصة بأمراض السرطان بالأدوية الخصوصية. اليوم عملنا بالضبط معناها حصرنا الموضوع هذا شكل نوع ما من بوليميك هكا اجتماعية في تعرف الحديث متاعنا، تعرف خليني نقولها لك معناها رانا الكلنا ولينا في التطبب معناها نعرفوا ولينا ناس كل تفهم في الطب وتفهم في لي رواج ادمنستراتيف يفهموا فيها كيفاش سيروره الملف. هوني نحكي مريض اخذ عنده ادويه معينه باش يقتنيها، يتم الادراج ولا بعث الملف الى الصندوق، ثم الصندوق يبعث له بالرفض. هذه اللي ما نجمش يقبلها المواطن المريض او عائله المريض. تعرف سي كريم اللي انه مريض السرطان مش هو وحده، يعني عائله كامله تكون مجنده. خلي يفهم المريض علاش كلمه الرفض هذه كانت تظهر لهم صعيبه برشا، لكن من بعد ثم ملفات تخدم وتوصل الى وزاره الشؤون الاجتماعيه. تفضل سي كريم.
0: يعطيك الصحه. بالنسبه علاش انا ذكرت قلت من الاول راهو الخدمه هذه خدمه التكفل بالادويه هي ديجا عباره على قائمه محدده معناها تم تحديدها من قبل معناها قرار مشترك بطبيعه الحال بين معناها وزاره الشؤون الاجتماعيه ووزاره الصحه. وزارة الصحة هي المأمنة بطبيعة الحال على صحة المواطن التونسي. اليوم كي نحكي على نظام قاعدي بطبيعة الحال الأدوية اللي باش تكون غير مدرجة بالنظام القاعدي بطبيعة الحال باش معناها الصندوق مش باش يتكفل بها بطبقا للقانون الموجود. الرفض تقريبا اللي كان نحدوه حتى مع السادة المستمعين والمشاهدين نتاعنا، وهو راهو توا كلامك صحيح، انا كي نحكيه بطبيعة الحال سيرتو يبدا المريض والى العائلة نتاعه في الوضعية هذيك كنا شاعرين، والصندوق كما قلت راه قاعد يحسن مشتلة الخدمات المعنى المتاحه للمريض. واليوم انت حتى ذكرت اليوم قلت الحصه ماذا بينا حتى نقعدوا في الجانب نتاع المرض السرطان، رغم اللي نحن الادويه نتاعنا والقائمه تخص معناها الامراض الكل اللي هي مدرجه بالنظام القاعدي. اما اليوم حتى على مستوى اليوم مرض السرطان وان شاء الله ربي يشفي الجميع منه، اليوم الصندوق اكثر حتى من الادويه الخصوصيه. اليوم دانييرمون معناها الصندوق وصل يتكفل بالراديوثيرابي اليوم بنسبه 100%. معناها اليوم راه كان نقول لك معناها سنه 2024 تعدى الصندوق نسبه التكفل ولا بكلفه الكلها تقريبا من اللي كنا نحكي لك على الكلفه كانت ما تتجاوزش معناها 2 ملايين معناها على مستوى خدمه الراديوثيرابي. اصبح الصندوق اليوم يتكفل تقريبا 100% واللي نصه ساعات 17 و18 مليون. دونك لهنا نحن ماهيش اشكال للصندوق كما قلت كونه لا الكلفه عمرها ما كانت عندنا إشكال في الكلفة ولا هي اللي بشكون معيار متاع التكفل للمريض متاعنا. أما ثم معايير أخرى كما قلت واللي هي اليوم المعيار الأساسي معيار طبي، واللي هو كي نقول معيار طبي لهنا معناه وأنا مانيش طبيب الحقيقة، أما المعفوم المعايير الطبية الصندوق عن طريق المراقبة الطبية نتاعو يحدد المعايير هذه بالتنسيق كما قلت ولا بالسيناس من السوسيتي سافونت في العالم. معناه كي نقولوا راهو المعايير هذه هي معايير عالمية، ما عندناش إشكال في المنخرط نتاعنا كي نقول اللي يحددها طبيب، نعرفوا كل طبيب ما عندوش إشكال على مستوى الكلفة المادية. دونك عنده معايير معناه واضح. ثم دويات اللي تم رفضها اليوم في الصندوق اللي هي ما عندهاش لها أمام. الأمام هي رخصة الترويج بالسوق التونسية للأدوية. كي نقولوا ما عندهاش لها أمام ما ينجم يكون حتى اختارها المواطن. على هذه بالنسبة لنا لها أمام هي بطبيعة الحال توفرها الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة اليوم اللي هي معناها تحت شراف وزارة الصحة. معناها ما ينجمش أنت دواء اليوم ما عندوش لها أمام الصندوق اليوم مش يتكفل به. دونك حتى على مستوى صحة المواطن ينجم معناها ما يستفيدش به وينجم حتى يرد الضرر نتاعو. دونك لهنا أنا كي نحب نقول وسيرتو نحب نركز عليه لهنا أنه رفض الصندوق وهذا مهم برشا عمره ما كان عنده معناها شرط الكلفة قداش تتكلف وقداش. نحن ثم دويات أختي أحلام اللي الأسواق نتاعهم معناها ما تتجاوز حتى 15 دينار ونرفضوها ونعطيه أدوية معناها 15-20 مليون. دونك لهنا شرط الكلفة ما عمره ما كان واحد المعايير معناها اللي باش يدرج في تكفل الصندوق.
1: دونك مهم جدا خليني انا نحكي معاك ان طونك مواطنه معناتها نعيش مع الناس وشنو نسمع وشنو وفما مواطنه مثلا بعثت لنا قالت لنا انا راني كما نقولوا الملف حذرته مثالش سي كريم كان نعرفوا جزئيات الملف اللي نحذروه للكنام اللي باش يكون نبعثوه لوزارة الشؤون الاجتماعية المات الملف كامل اللي يندرج في أردنوس هكا ولا ليه من
0: تعرف أي هو أختي حليم نحن بالنسبة لنا قبل ما نمشيه للوزارة الشؤون الاجتماعية نحن بالنسبة لنا الخدمة هذه يتكفل بها الصندوق بطبيعة الحال باش المواطن يتمتع بالخدمة هذه يقوم إداء مطلب بطبيعة الحال موافقة مسبقة للأدوية فيها جميع المؤيدات بطبيعة الحال اللي يوفر له طبيبه معناه بطبيعة الحال والأطباء المعالجين الكل معناه اللي متعاقدين مع الصندوق يعرفوا معناها ديجا الخدمة هذه كيفاش يلزم باش معناه يمكن المريض نتاعو من ملف كامل باش ينجم أكثر ما يمكن يربحوا في الوقت معناها باش ما يقعدش بعد في كومبليمون دي بي اس وقت اللي خسرنا برشا وقت سيرتو هو المواطن يبدأ في حاجة معناها ماسة باش نستعجلوا له المطلب نتاعو. دونك لهنا المنخرط يقدم مطلب بطبيعة الحال للصندوق، الصندوق يقوم معالجة المطلب نتاعو وتمكينه بطبيعة الحال من إشعار اللي الإشعار هذايا معناها نوتيفيكاسيون تاع أكور اللي به هو يمشي معناها لإحدى الوحدات كما قلت تاع تسليم الأدوية اللي ذكرتها قبيلة. لهنا بالنسبة لنا هذه في حالة الموافقة، في حالة الرفض كما قلت قبيلة صحيح نحن عندنا معايير معناها محددة اللي يخدم بها الصندوق واللي على أساسها هي معناها يقوم بموافقة ولا رفض المطلب، لكن لهنا الدولة بطبيعة الحال ولا على مستوى وزارة الشؤون الاجتماعية معناها وضعت آليات أخرى معناها اللي هي معناها آليات نتاع اعتراف واللي جات حتى في الأمر 33-31 معناها اللي المشرع وفر للمنخرط أنه نجم يعترض على قرارات الأطباء المستشارين بالصندوق وقرارات الصندوق بطبيعة الحال. دونك لهنا يقوم باعتراض أولي على مستوى الصندوق يعترض على قرار رفض هذا بطبيعة الحال نجم يضيف مؤيدات أخرى بالتنسيق مع الطبيب المعالج نتاعه ويقدموا للصندوق وينجم طبيب المستشار بالصندوق معناها بناء على المؤيدات الجديده هذه ينجم يمنحوا الموافقه وبطبيعه الحال كما قلنا ينجم يتمكن من الاشعار ويتحصل على الدواء نتاعه. في حال انه الصندوق رفض مطلب الاعتراف المنخرط لهنا عنده الامكانيه انه على مستوى اللجنه الوطنيه ينجم يقوم باداء مطلب وزارة الشؤون الاجتماعية معناها باللجنة الوطنية اللي مقرها معناها وزارة الشؤون الاجتماعية واللي هي بطبيعة الحال تنجم بناء على تقارير معناها وخبراء ومؤيدات أخرى اللي تطلبها من عند المنخرط تنجم تمكنه معناها من المستحقات نتاعو. اللجنة الوطنية هذه بالإضافة إلى القائمة المدرجة بالنظام القاعدي بإمكانها أن تتوسع أكثر من معناها من القائمة هذه وتمكنه من الدواء حتى الأدوية اللي غير مدرجة بالنظام القاعدي. ولهنا فرصة أني أنا نذكر معنا على مستوى القانون المالي نتاع 2026 اليوم في إطار تكريس الدور الاجتماعي للدولة تم معناها إضافة معناها تمويل إضافي معناها لاقتناء الأدوية الخصية غير مدرجة ضمن النظام القاعدي للتنمية المرض، واللي أصبحت معناها القائمة هذه الغير مدرجة واللي يستحق المنخرط معناها الحالة الصحية أصبحت مدرجة على ميزانية الدولة. دونك لهنا بالنسبة لنا احنا المنخرط كما قلت عنده في علاقته بالصندوق ثم قائمة محددة ومدرجة بالنظام القاعدي وفيها معايير طبية واضحة، وعنده بطبيعة الحال ثم آليات أخرى كما قلت اللي هي في إطار آليات الاعتراض وفي على مستوى اللجنة الاستشارية ينجم بطبيعة الحال ينجم يتمكن بالأدوية في الإطار هذا.
1: الأدوية ينجم يتمكنها. خليني نقول لك سي كريم رمضاني زيدا مدير التصرف في النظام القاعدي للتأمين على المرض الكنام، نقول لك أني زرت الحقيقة فرع من الفروع الكنام بسوسة، وهذا من حقيقة تقال أنه الملفات دوب ما توصل فيها الحكم معناها باش ياخذ الدواء فوق 400-500 وكلهم يخرجوا في الأبان. هذا أنا شيء شفته أنا.
0: هو أكيد أعلم بالنسبة لنا احنا الصندوق كما قلت على مستوى خدمات متاعه قاعد يسعى أنه يطورها ويحسن سورته معناه على مستوى معناه معالجة الملفات متاعه. وكي نحكيه على الأدوية الخصوصية كما قلت هي مرتبطة بأمراض نعرف الكل معناه وشرته وانت ذكرت مرض السرطان ربي يعافي الجميع. بتبيع ما نتصورش أي شخص سواء كان طبيب ولا إداري على مستوى الصندوق أنه هو معناه بش يدخر أي جهد بش ما يسرعش معناها الخدمة للمنخرط ويوفر له الدواء معناها في أقرب الأجيال. اليوم راهو حتى أنا قبيلة ذكرت أنه الجانب الكلفة عمرها ما كانت معناها متاحة عنا نحن ولا نخموا فيها أنه للمريض متاعنا معناها الهدف للصندوق أنه هو بطبيعة الحال يقدم الخدمة السليمة للمنخرط وفي أحسن ظروف. اليوم حتى أكثر من هذا نحب نذكر بحاجة أنه اليوم الصندوق اليوم الكنام ما ثم حتى خدمة راهو على غرار ما هو موجود في العالم، ما ثم حتى خدمة يتم تسقيفها على مستوى التمويل. نحن اليوم ما عندناش تسقيف في الميزانية، أما بلدان أخرى بالنسبة لنا اللي راهو كل خدمة وعندها معناها ثم بلافون محدد في الميزانية نتاعها، كي توفى البلافون هذاك يولي يوصلوا حتى للرجي للرف. نحن بالنسبة لنا ما عندناش تسقيف في الخدمة هذه. الهدف الوحيد اللي عندنا أنه كما قلت معناها المواطن أنه يتحصل على الدواء نتاعو بطبيعة الحال في أحسن الظروف اللي هو يستنى فيها الكل. لكن ديما نقول أنا وصلت لعائلة المريض أنه نعرف الضغط ونعرف شنو يحسوا به، لكن ما يسالش وقتها سورتو على مستوى الرفض خاطر وقتها ثم الموافقة ما ثميش حتى إشكال باش ياخذ الدواء نتاعو وباش يتلاو في حكايات أخرى. هو حتى المريض ولا العائلة نتاعو راهو نقولوها بساسة على الواحد على نعم بالنسبة لنا احنا حتى لو كان يتحصل على دواء نعرفوا معناها الصعوبات اللي يعيشها والواحد ونحن نقدر نخفوا عليه أكثر ما يمكن. لكن ديما المشكلة وقتها ثم رفض، وقت يصير الرفض مثلش نقول للعائلة واليوم نتوجه على العائلة الكل معناها نتاع المرضى نتاعنا على الراديو نتاعكم أنه بالنسبة لنا احنا نحاولوا مثلش معناها نحاولوا كيفاش نتحصلوا على المعلومة معناها صحيحة من عند الشخص اللي هو مكلف بطبيعة الحال من الخدمة هذه باش تنجم معناها ومن غير ما ندخلوا في وضعيات معناها لا خاطر باش يتغشش العبد ولا باش ما يش في الآخر باش يخسر وقت أكثر معناها نحاولوا يتحصل على المعلومة معناها في وقتها والمعلومة السليمة كيف كيف يثبتها منين. كما قلت لك علاش باش ما نغلطوش ندخلوا في ثنية اللي باش تخسر المريض في الوقت بتاعه.
1: صحيح. دوك خليني باش نختم معاك سي كريم. مواطنة دي سيدة سميرة تقول لك اللي هي صبت الملف بوزارة الشؤون الاجتماعية كما نقولوا قد كسبيته في يوم 3 أوت حاجة كي من هكا دوك، وقالوا لها في البيغو دوغت قالوا لها 15 يوم إذا ما كلمناكش أرجع لنا. قالت لي حد الآن ما تصلوش بيا. دوك ما نعرفش هالسؤال أسكو نجم نطرحه على سيادتك ولا لا؟
0: لا هو بطبيعة الحال نحن كما قلت راهو الأطراف الكل معناها ما تدخلش حتى جهد أن هي بتسرع الخدمة. الأكثر من هذا أنا حتى على مستوى الخدمة هذه إن شاء الله على قريب باش تولي ثم بورتاي معناها موجودة باش يصبح معناها المنخرط معناها يدرج معناها لو يودع الملفات نتاعو معناها ملفات الاعتراض على مستوى البورتاي هذايا في إطار تحسين الخدمات وكذا. هذه الخدمة معناها باش تلقاها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، والخدمة هذه بالنسبة لي هو باش تسرع أكثر بطبيعة الحال مطالب ومعالجة الملفات، وأكثر من هذا أنه المواطن مش يولي معنا مطلع أكثر على الملفات متاعه معنا حينيا
1: ويتبعها كما يسدوا معناها، وتكون الداتا موجودة كاملة شاملة. دونك علاش لا ما يكونش عنا سيت؟
0: أكيد نحن بالنسبة لنا كما هو نحن بالنسبة لنا اليوم راه كما قلت لفات نحكيه على البورتاي هذه اللي بشوالي معناه بشتسهل أكثر إيداع المطالب، حتى لأن اليوم مثلا المواطنين قاعدة تقوم بإيداع المطالب متاحة معناها بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، معناها في حتى على يبدأ فيه داخل الجمهورية باش يتصل معناها ويخسر وقت ويخسر بطبيعة الحال ويتعب في التنقل. اليوم بشوالي بورتاي ينجم ديستانس معناها يسكان الملف نتاعو ويودعو، لكن على مستوى المعطيات اليوم الكنام قاعد يسعى بطبيعة الحال انه هو يوفر بالمعلومه معنا الحينيه معنا طريق التواصل عن بعد. اليوم عندنا المنصه الاكناء بالنسبه لنا احنا ان شاء الله قاعدين نطوروا فيها في الخدمات هذه، منصه افتراضيه قاعدين نطوروا معناها في الخدمات اللي معناها ينجم يستحقها المواطن، وخاصه معناها الرونسينيمون باش يتابع الملفات نتاعو معناها. ولهنا نطلبوا من عند المواطنين الكل انهم هما بالنسبه لنا احنا ينخرطوا في المنصه هذه اللي هي باش توفر لهم معناها العديد من المعطيات، واللي هي باش على الأقل معناها تجنبهم على التنقل لسوى المراكز ولا على مستوى وزارة الإشراف.
1: طيب يا زاد يكونوا دي سبوت في توعوية، زاد دي سبوت يفسروا بالكدا كيفاش المواطن ينجم يكون، خاطر مش الناس كل تعرف الإعلامية، مش الناس كلها عندها صغار يفهموا في الإعلامية، دونك نسهلوا الأمور عليهم ببساطة كما أنت اليوم سهلت لنا الحقيقة الحديث وخليت مبسط ويفهموه وخينا الناس الكل. مشكور برشا سي كريم الرمضاني مدير التصرف في النظام القاعدي للتأمين على المرض بالكنام على تدخلك اليوم فيما يخص الأدوية الخصوصية، إن شاء الله تكون بحضرنا في الاستوديو مرة أخرى.
0: إن شاء الله، وكل الشكر اللي كنتي على الفرصة اللي تحتينا، وإن شاء الله نكون قدمنا على الأقل حاجة قليلة في الحاجات اللي حسب المواطنين ونخفوا عليهم التعب والمرض اللي خانين فيه، وإن شاء الله ربي يشفي الجميع.
1: آمين يا رب. شكرا ليك، شكرا ليك، الشكر موصول إلى كافة الحقيقة وخيانا كل العاملين بالكنام. دونك هو سنغيف كوزوتخ ما فماشي هذا يا راه، كل إنسان معرض، ولطف عليكم من الناس الكل. دونك ماذا بينا نفهموا بالكدا الكلنا نتأزروا مع بعضنا. الاي اي تبارك الله حلت برشا بيبان، لي سيت حلوا برشا بيبان، ما عادش ثم برشا تعب يولي موجود على كاهل الإنسان، راهو مصروف، راهو تنقل فلوس، راهو طبيب فلوس، راهو المشي فلوس، راهو باش توصل لوزارة الشؤون الاجتماعية يلزمك تاكسيات ويلزمك باش توصل فلوس، راهي برشا. وساعات الواحد يقول لك خليني انا نموت على بلاصتي وانا من غير هالتعب هذا. نقول لكم أنا إن شاء الله لكلكم لباس، وإن شاء الله يا ربي اللي سمعناه اليوم يكون هدايا الطريق الحقيقة، يكون فيه برشا أمل لشفاء وخيالنا الناس الكل، وإن شاء الله الله لا يمرضكم. هذا شو نقول لكم أنا. دونك مشكورين برشا على المتابعة، خليكم إذا كان ما سمعتونيش ترجعوا الفيديو على الصفحة الرسمية جوهرة فام لايف. مرحبا بكم الناس الكل، شوية أخرى باش تلقاو كابوتشينو مع غازي خليل. مشكورة من البنت خيل في الإخراج التقني، خرج الرقمي كنت معنا نرس قليلة في تأمين الهاتف الحقيقة والمكالمات سعد العدواني، أنا كنت معكم أحلام غيلان في الأعداد بالتقديم. شنهاركم مبروك.

0: تبدل الموجة. اسمع جوهر اف ام. في فوسا الحمامات سود وزروان على 102.5. بيزنس نيوز.
1: مرحبا بكم معنا الناس كل في بزنس نيوز. تشارك تونس في الدورة 12 من معرض السياحة لليابان الملتئم في طوكيو خلال الفترة بين 24 إلى 27 سبتمبر الجاري تحت عنوان الطبيعة المتغيرة للسفر، وين أشرف البارح سفير تونس في اليابان أحمد الشفرة على افتتاح الجناح التونسي بهذا المعرض بحضور ممثلي كل من الديوان الوطني للسياحة والديوان الوطني للصناعة التقليدية وعدد من المهنيين وممثلي وكالات أسفار تونسية. تميزت المشاركة التونسية بجناح خصص للتعريف بالمواقع المسجلة بقائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، لا سيما قرية سيدي بوسعيد، وهي مواقع تحظى باهتمام السائح الياباني. أيضا توليت البعثة بالتنسيق مع مصالح الديوان الوطني للسياحة طباعة مطويات ترويجية لهذه المواقع باللغة اليابانية ولمختلف عناصر المنتوج السياحي التونسي المتنوع على غرار رياضة الصولجان والعلاج بمياه البحر. سجل الميزان التجاري لمنتجات الصيد البحري فائضا بقيمة تقارب 92.6 مليون دينار موفى شهر جويليا من هذا العام، مما مكن من تحقيق نسبة تغطية بلغت 125% وفقا لبيانات انشرها المرصد الوطني للفلاحة. بلغت صادرات منتجات الصيد البحري خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية نحو 18.4 طن بقيمة مالية تناهز 422.3 مليون دينار، وأن القهوة سجلت هكا تراجع طفيف بنسبة 4.8% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025. أيضا القاوة الأسماك تصدرت قائمة المنتجات المصدرة بكمية بلغت 9.9 آلاف طن، أي ما يمثل 53.9% من إجمالي الكميات المصدرة. تجي بعدها المصبرات وشبه المصبرات بنسبة 22.4%، ثم القشريات بنسبة 19.9%، ثم الرخويات بنسبة 3.6%. أقرت مصالح الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ببنزرة حجز وإتلاف 21450 بيضة إثر التفطن إلى خزنها في ظروف غير صحية ودون احترام إجراءات التبريد، وذايا بعد تنفيذ عملية مراقبة نوعية مشتركة نفذت البارحة الخميس بأحد المخازن الجانبية في بنزرة الكبرى. في إطار متابعة سير موسم الزيتين والتحضيرات لموسم الزراعات الكبرى بالأراضي الدولية الفلاحية المسترجعة بزغوان، عقدت بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية جلسة عمل في هذا الغرض. أكد خلالها المكلف بتسيير المندوبية على الدور الاقتصادي اللي يطلع به قطاع الأراضي الدولية في ضمان الأمن الغذائي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الإنتاج الفلاحي في القطاعات ذات الأولوية باعتبار المساحات الهامة المخصصة للزراعات الكبرى وأيضا للزيتين بالجهة. الجلسة دعت أيضا ديوان الأراضي الدولية المسترجعة بولاية زغوان إلى الانخراط في عملية تثمين مادة المرجين لتسميد غراسات الزيتون لما لها من انعكاسات إيجابية على مردودية الزيتونة. استعاد مؤشر تيونانديكس بعض النقاط في إقفال معاملات البارح الخميس وتقدم بنسبة 0.66% وبلغ مستوى 18470.76 نقطة. وسط إجمالي معاملات يعد نسبيا هام في حدود 9.9 مليون دينار وفقا لأرقام وإحصائيات يقدمها الوسيط في البورصة التونسية للأوراق المالية. نجيو لتفاصيل الحساب الجاري للخزينة العامة للدولة بتاريخ 23/9 فيه 1517 مليون دينار، الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 24/9 في حدود 24645 مليون دينار بأيام التوريد تعادل 96 يوم توريد، قيمة الأوراق النقدية المتداولة في السوق في حدود 29781 مليون دينار. دوليا سجلت أسعار النفط انخفاض طفيف اليوم الجمعة، وين تراجع خام برنت ب 74 سنت ووصل السعر إلى 105.85 دولار البرميل. كيف هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما قيمته 81 سنت وسجل سعر يناهز 93.80 دولار للبرميل. نختم كالعادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي: 100 دينار جزائرية ب 2211 ملي، الدينار الليبي ب 463 مليم، الدولار الأمريكي ب 2950 مليم، واليورو ب 3370 مليم. نهاية البزنس نيوز في الأمان.
0: بزنس نيوز جوهرة اف ام. تندنس
2: برعاية حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وكرناتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5 جي ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
0: اريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا كما العاده. نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد من فقره توندونس, وكما كل نهار جمعه نحكي لكم على لي زابليكاسيون ولا لي لوجيسيال. اليوم اخترت باش نحكي على ابليكاسيون اسمها فويليو. هي ابليكاسيون موبيل تعطينا امكانيه باش نتبعوا الكيلومتراج والكونسوماسيون تاع الكاربيرون تاع الكهرباء نتاعنا. دونك ناخذوا لي رونسينيمون ندخلوهم في وسط الابليكاسيون هذوما على الكهرباء نتاعنا وعلى الكيلومتراج نتاعنا, وهكا فويليو يتبع الكونسوماسيون ان ترم دو كاربيرون اي ان ترم دو فلوس. ما يقفش فويليو كان في الكاربيرون, معناها قداش صبيت اسانس ولا قداش صبيت مازوت. تنجم تدخل في الابليكاسيون هذه كل المعطيات الخاصه بالسياره نتاعك, مثلا قداش خلصت على الباركينغ, قداش خلصت في الكراج, وقتاش عملت ريفيزيون, وقتاش عملت فيدانج, شنو لي اكسسوار حتى اللي شريتهم كان تاع الريحه ولا بدلت الكسوه نتاع الكهرباء دينا. كل ما يتعلق بال الكهرباء نجم تحطو في وسط اللوجيسيال هذا. تقول لي انت شنو هو الاوبجيكتيف؟ الاوبجيكتيف باش نعرف قداش تتكلف عليا الكهرباء. ولهنا ينجم يصلح للشركات على خاطر تنجم تحط بلوزيور فيكول باش تعرف انت انا الكهرباء اللي تاكل اكثر بارابار على الكهرباء الاخرى, وهكا تنجم تتحكم في المدفوعات بالنسبه لك انت, وبالطبيعه تحقق بعض لي زيكونومي. الفيرسيون هي 10.3.4 اخر ميزاجور كانت نهار 15 سبتمبر اللي تعدى. ليسونس لي غراتويت. التاي 10 ميجا اوكتي يخدم على اندرويد 8.0 والا اللي بعده يخدم على الماك مع الايفون على الايباد, وموجود حتى ان سيرفيس اون ليني ويخدم باللغه الفرنسية. فويليو تلقاوها غراتويتمون تيليشارجابل على www.zeronet.com. هذا شو اللي عنا اليوم. غدوة إن شاء الله نحكي لكم على جديد الميتا ديما في توندونس وديما على راديو جوهرة.
0: جوهرة توندونس توندونس.
4: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفلير. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار عن 85990 وكون من الرابحين في دار ليلى. تسمعوا دار ليلى مع اشرف بدر الدين.
5: اشرف بدر الدين
4: على جوهر اف ام.
2: برعاية نوفلير. Be there.

كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. العشرة واحدة عشرين دقيقة في استوديو جوهرة اف ام. صباح النور والسرور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مواد جديد من كابوتشينو. صبحية جديدة نبدأها معكم بكل الطاقة الإيجابية بالتفاؤل بالأمل بالعمل. زادا نحكي اليوم في كابوتشينو على كل ما يهم التونسي في حياته اليومية، في قضيته، في قرايته ولده زادا وصغاره، في خدمته، آخر أخبار الساحة الفنية والثقافية. تلقاوها معنا ومع ليكيب الكل. غازي خليل في الإعداد والتقديم، جينا رحومة في الإخراج، نرجس قلالة في الديجيتال، وسعاد العدواني معالج في التليفونات. نبدأ تسويته مع الموسيقى.

الحيرة في الدراسة والاختيار طبيعية، أما القرار الصحيح يلزم معلومة صحيحة. نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك مع كونكلوزيون. شنو تقرأ؟ وين تقرأ؟ قداش تتكلف؟ شنو فرص الدراسة في الخارج؟ وشنو أفاق الاختصاص وفرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبشرى الجاوي كل جمعة من ماضي ساعة لماضي ساعتين على جوهرة FM. كونكلوزيون مش باش نقول لك شنو تختار، أما باش نعطيك المعلومة والمعطيات الصحيحة باش أنت تختار واحد. إعلان توجيه واختيار. كونكلوزيون بمساهمة مركز اللغة الفرنسية de l'Institut français de Tunisie.

0: إذا نصيب زيتون يا غرامي وصلنا للعشرة وتسعة وعشرين دقيقة في كابوتشينو بنت صبحية اليوم. بالنسبة للموسيقى والغنيات برشا غنيات أخرى تستنى فيكم، لكن بالنسبة للقضية اللي باش تعرفوا توت سويت.
1: قديش اليوم؟
2: قديش اليوم؟
0: قداش اليوم اسوام الخضره الغله الحوت وكيف كيف بالنسبه للحم والدجاج؟ اليوم نكونوا في نابل مع مراسلتنا في الوطن القبلي روضه العلاقي. صباح النور روضه.
3: صباح النور غادي، مرحبا بك في نابل، مرحبا بكل مستمعينا وين ما كانوا. هزينا قصتنا غادي كالعاده كي كل جمعه، وقصدنا ربي النابل باش تكون جولتنا هوني في نابل باش نشوفوا مختلف الاسعار. نبداو بالخضره اللي لقينا، البطاطا على 2300، الطماطم الارتفاع في الطماطم مش موجوده برشا، معناها الطماطم تبدا السوم نتاعها من 1500 حتىش ل 3500 اللي تحلى في عينك وتنجم تهزها، وكل السوم 3500 غازي ديزولي يعني معناها السوم الطماطم مرتفعة شوية.
0: هذاك هو صحيح
3: برشا مش شوية. باهي، نتعدوا للبيتنجان على 2000، القرع الأخضر 4000، بالنسبة للقرع الأحمر بالبرج على دينار، الخضر الورقية ليتو على 1500، السلق ب 500، الفلفل على 2000، بالنسبة لولد القمر على دينار، القارص على 4 دينارات، وعندنا الزيتون اللي حب ياخذ زيتون هكا الفيل توا موجود، الزيتون ينجم يملح ينجم هي معناها كيما يحب يعمل، حتى معناها ينجم يرحي هكا بشويه ويعمل الذوح، ما نعرفش انا كان يقطع توا ولا لا. المهم الربعيه زيتون على 5 دينارات اليوم في نابل. نتعدوا للغله، العنب على 6500، التفاح على 3000، وفما سلطان الغله كيف كيف على 3 دينارات. تعبوا للحوم، نبداو باللحوم البيضاء، الدجاج 8 دينارات و900، الفخذ دجاج على 12 دينار و480، الفخذ داند 12 دينار و980، الكتف داند على 9 دينارات و500، الجناح داند على 8 دينارات، الزبر دجاج 13 دينار و900. نمشي وللعلوش واللحوم الحمراء، نلقاو العلوش على 55 دينار و800، الهبرة 46 و800، الرقبة 42، المخلط 35، المرقيز على 35، البرشني 50 دينار، الكبدة والقلب على 68. البارح أنا صمت العلوش في الحمامات على 60 دينار، دونك اليوم أقل شوية في نابل 55 و800.
0: باهي،
3: نتعدوا للحويطة، نلقاو الدوراد على 22 دينار، نازلي 20 دينار، قاروس 28 دينار، قربسي على 28، التوتو كالامار اللي يجي في سلايت وإلى كما نحبوا احنا 15 دينار، الكالامار الآخر على 22 دينار، التريليا على 30 دينار، الكريفيت 25 دينار، لمبوكا 25 دينار، ونختم بالسردينة اللي هي 5 دينارات.
0: هذا هو صح يا رب، هذا هو سافا. بالنسبة للأسعار اليوم هذيك هي، يعني ما فماش تبديل كبير حتى على الجمعة اللي فاتت. كون شي بالنسبة للطماطم اللي مفقودة شوية كما قلنا، وأسوامها مرتفعة إذا توفرت. نرجع للموزيكا، نرجع بعد شوية مش نسمع عمرو دياب، أما توت سويت ويك مي أب مع أبيتشي.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاده في قوم عيدك اليوم نفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،

0: نرجو من جديد ديما في كابوتشينو. نجد لكم التحية الناس الكل وقيتكم توا مع النصائح مع المعلومات المفيدة. كابوتشينو في كابوتشينو اليوم باش نحكيه على موضوع مهم، كيفاش نتغلب على الروتين اليومي في خدمة الإدارة في الحياة اليومية، كيفاش تتغلب على الروتين. النصيحة والمعلومة المفيدة جينا مع الدكتور أنس بشيخ، مؤثر بالطبيعة ومختص في التنويم الإيحائي في البرمجة اللغوية العصبية والعلاج السريع، أستاذ جامعي. سعداء جدا باستقباله دكتور أنس. سهلا وسهلا، صباح النور.
1: صباح النور، وان شاء الله الناس كل تكونوا في صحه جيده وفي فورما
0: ان شاء الله. ان شاء الله. باهي، موضوع الروتين وكيفاش هكا نغلبوه، كيفاش نحيو الروتين من حياتنا اليوميه، سورتو مع ريتم الخدمه، مع الريتم اليومي اللي قاعدين نعيشوا به.
1: والله هي الامور روتين، معناها كل حاجه اللي تتعاود وتتعاود وتتكرر ونقولوه غدوه باش نترسيلي كل عاده وكذا، لكن اون فان دو كونت ما فما حتى نهار يشبه الاخر. هذه ان اعتقاد، سي اون كرويونس، نعتقدوا ان مش نعاود ولا ما مشى كل شيء لا ميم شوز، ما نعرفش نعاودوا. التلميذ كي يمشي يقرا، بس نورمال مش يمشي يقرا في الليسي ولا في المدرسه ولا في الاستوديون في الكليه. الموظف سي نورمال مش يمشي لخدمته، ولكن اذا كان مش يحطها في مخه مش نعمل نفس الشيء اوتوماتيكمون الانسان مش يقلق.
0: اي
1: كاينه زين اي كسكسي كسكسي كسكسي كل يوم يمشي لين يكره الكسكسي. ولكن يعني ما حتى هو كسكسي كان يبدا نهار كسكسي بالحوت، كسكسي بالدجاج، كسكسي باللحم، كسكسي النوع وفلا. احنا دونك النظره نتاعنا للاشياء اللي نعملوها راهي مهمه برشا.
0: اي
1: دونك شو معناها هي الروتين؟ اكي الشيء اللي يتعمل اوتوماتيكيا، لكن حتى شيء ما نعمله فيه واحنا دو فاسون اوتوماتيك. اما يمشي في بالنا انا نعمله شيء تو، انت مثلا غازي كي تجي للراديو سي اون روتين. ولكن كان تدخل للديتاي نتاع الشيء اللي تعمل ما فما حتى حصه تشبه للحصه اللي قبلها.
0: اي صحيح.
1: دونك هذه ديجا النظريه، وقت اللي يعني مش نحط في مخي من الاول اني يعني مش نعاود نكركر لما مشوز مش نقلق. الانسان راهو الي كيوريو، يحب يعرف الحوايج الجديده. دونك باش نبعدوا على الافكار هذه، فما تغييرات وفما حوايج اللي تنجم تعاوننا ونعملوها ويظهر لنا كل نهار جديد. باش نعطيه كما نقولوا معنى اخر للحياه نتاعنا وللشيء اللي نعملوا فيه. دونك من الاشياء اللي نجموا نعملوها ولا اللي هما نقولوا حلول، وكل حد يختار، انا مش نعطيكم برشا، اما كل حد يختار ويعمل اللي نجم. سي مثلا اول حاجه تغيير الانشطه.
0: باهي
1: مثلا انا ما نعرفش، انا عندي خدمه مش نعمل هذاك، باهي باش نمشي بلديه، مش نخدم في الجيشي، مش ولكن ما عادش باش نقعد نعمل نفس الشيء، حط نفس الطابعه، اكتب نفس الدات، لكن الدات مش تتغير والعباد مش يتغير والاوراق مش تتغير. دونك يلزمني ندخل فك الواحد ونحاول حتى في نفس البلاصه نتاعي نعمل برشا اكتيفيتي، مثل برشا حوايج، مش ناخذ دوسي ونقول راهو انتخ بارونتيز. طبعا باهي تحب لا روتين ورد بالك تحول لها جرام من الروتين نتاعهم. يا خويا يقول لك تاني خبزي مخبوز وزيتي في الكوز اموري مريقله، نمشي نعمل هذيك خدمتي هذاك اموري منظمه، يبدا اموري مريقله. لكن اغلب
0: الناس يقولوا هنا الروتين زون دو كونفور، معناها
1: فما شكون اللي يوزنها كوم زون دو كونفور. اي اون ايفي، لكن مره اخرى اذا كان زون دو كونفور يعني ما تقلقنيش والانسان مرتاح، ما عندناش علاش نغيروها. سي اوكي اذا كان هو مريق لك، اما فما عباد تحس بك القلق هو فات داني وتوا وعاود نفس كرر كعر ونفس الشيء. دونك هذاك لازم ننصحوا باش يغير الانشطه. مثلا العشره جاتني البلديه في مخي اليوم، انا مثلا في نخدم في النسخ المطابقه للاصل. اي غدوه نمشي نعمل فك السينياتور ليغاليزي. بعد غدوة نمشي لحاجة أخرى، ندور في نفس تنجم تقول البوست ولا نتاعي النوع هكا ما نقلقش. أنكور مرة أخرى نحب نقول راهو للعباد اللي تحب التغيير، فما شكون ما يحبش يحرك حتى شيء، وإحنا نحترموا الفونكسيونمون كيفاش كل واحد كيفاش يخدم.
0: بالضبط.
1: ونحاولوا يوميا نتعلموا حاجة جديدة. تو نحل القوس، شكون هم العباد؟ تو احسن حاجه نعملوها باش نبعدوا على شو اسمه الزايمير تو اليوم، اني يلزمني يوميا نتعلم حاجه جديده.
0: باش نحكيوا عليه بعد شويه دكتور لازم بعد مع المختصين. وفما تظاهره زاده في مدينه العلوم اليوم باش يكونوا معنا مسؤول معنا من مدينه العلوم في تونس العاصمه باش نحكيوا على الزهايمر.
1: شوف سبحان الله جد بحدا دونك اعز حاجه للزهايمر اليوم باش نتفاداوها ونبعدوا عليها مش اللي كان المال وقت اللي كان المال المالادي تحطت معاش النجم النجم نقاومه شوي. اما تو العلم والزيتود وراو انه يلزم نتعلم حاجه جديده يوميا كي طامعين نحلوا ديكسيونير ونتعلم كلمتين ثلاثه كلمات جدد. يقول لك فما عباد يقول لك انا نعمل مو كروازي لا كي ندخلوا فك الروتين والزون دو كونفور كيما حكيت عليها انت ما عادش نتعلم يلزمني حاجه جديده جديده دونك حتى في خدمتي نجم حاجه جديده ندخل نحل القانون القانون ما نعرفش كل حد والدومين بتاعه ينجم يتعلم حاجه جديده يوميا حتى البروسيدور في الخدمه ما كانش يعرفها يولي يمشي يثبت عليها كيفاش هكاك اهله كان يسالوني سؤال هذا ايش نجاوب انا ما عنديش الجواب نمشي نلوج على الجواب هذاك بالمسبق فهمت معناها يلزمنا نتعلموا حاجه جديده
0: معلومه جديده تنجم تكون تكنيك جديده تنجم تكون معرفه جديده معناها كونتاكت جديد في حياتك
1: كل ما هو جديد
0: بلاصة جديدة مشيت لها الله أعلم
1: مثلا هذا يعني مش نوصلوا له زاد وزاد ونعمقوا أكل العلاقة مع الزملاء زاد اليوم نحكي في موضوع الكرة غدوة نحكي في موضوع آخر إذا في وقت البوز وش يبدأ المواطن قاعد يستنى والآخر يحكي اش طيبت البارح وش عملت برحة الأولى وولدك خذ الباك ولا ما خذاش هذه حوايج أخرى دونك زاد أكل تعميق العلاقات خاطر نعرفوا أنه الخدمة كينهي عائلة ثانية دونك عندنا مشاكل اخرين مش نسمعوها وراهو مشاكل الناس وكيفاش يحلوها راهو اللاوعي نتاعي ياخذها كحلول عندي ونهار اخر الله لا يقدر نلقى روحي في نفس المشكله ديجا الحل يبدا موجود دونك رانا ما نخسروش وقت اللي نسمعوا الناس الاخرى تحكي وش عملت وشنيا لي زيكسبيريونس نتاعهم ومش نعملوا كل البوز هذيك كل الراحه ولكن يلزمها تكون نشطه معناها اكتيف عندي ربع ساعة مش ناخذ بوز فيها باس نمشي نجبد روحي وحدي تو فما عباد كيف تمشي تعمل سيجارو نمشي نعمل إين مارش نخرج من الإدارة نتاعي نهبط نعمل مشية نعمل ولا نجي في في في أن كوان في بلاصة رايحة ونغمض عينيا ومثلا ونعمل لك القيلولة تو نوصلوا لها كيف كيف دونك نجم أكل الراحة نتاعي يلزمني نستغلها ويلزمها تكون نشطة ويلزمنا زادة نحطوا أهداف محفزة على خاطر المشكلة كي تجي الروتين كي تجي نولي الموتيفاسيون تمشي
0: صحيح
1: دونك يلزمني نعمل اهداف جانب
0: التحفيز يعني جانب انك تحط اهدافك وتحاول تحقق الاهداف هذه
1: يعطيك الصحة دونك كان شنو الاهداف نتاعي اليوم نحب مثلا انا نخدم 20 دوسي مثلا خويا اكل الاهداف نخلي هذاك كي نجي باش كي نجي مروح العشية اسكو انا خلطت الاهداف نتاعي هذه ولا زاد كان نجمو نغيروا لونفيرونمون البيئه اللي نخدم فيها اش معناها المحيط نتاعي مثلا ما نعرفش اليوم فما برشا عباد يحبوا ماي فما كعبه نوار جبتها حطيتها على الباز راهو شوف لونفيرونمون حتى الالوان على البيرو نتاعك حتى لا ديسبوزيسيون وين لورديناتور وين الدوسيات راهو كي تغيرهم تغير الاحساس وانا نتذكر قبل كي كنت وقتها نخدم في شركه دونك عندنا سال دو ريونيون وقت اللي نبدا عندي دوسي مهم مثلا نسال اسكو فما ريونيون ما فماش نستاذن ونمشي نخدم فيها باش نغير المحيط باش
0: نقعدش حتى نقولوها حتى للتلامذه والطلبه اللي يريفزوا معناها كي يقلق من البلاصه اللي هو فيها نجم يبدل ديكور البيرو ينجم يبدل ديكور البيت
1: رانا كيف نغيروا الانفيرونمون الاحساس مش يتغير اوتوماتيكمون هذاك علاش برا يقولوا برا نمشي اعمل دوره بدل الجو ايوه حتى في الخدمه نتاعك في تبديل البيرو فما تبديل الجو دونك الاحساس مش يتغير زاد نشوف برشا عباد يقول لك الخدمه في بلاصه والحياه الشخصيه في بلاصه راهو مش صحيح اذا كان عندي مشاكل في الدار باللي مش نعمل اكل وقت اللي مخي يسرح مش نلقى روحي في المشاكل دونك الحفاظ على الحياه الشخصيه مهم جدا معناها وقت اللي نروح اكل الوزير لي سورتي اللي حكينا فيهم مع العائله نعمل شويه سبور العلاقات مع الاصدقاء مع العائله هذا الكل يشرجيه وراه يخليه الانسان ما يقلقش فيسا
0: نكمل الموضوع الجمعة الجاية دكتور وباش نزيدو نحكيو بأكثر تفاصيل نحب نشكرك برشا دكتور أنس بالشيخ ميرسي بوكو يعطيك الصحة
1: يلا
0: بعد شوية يكون معنا موعد موجز أخبار لحديش مع لبنى حميدة ونرجع لكم احنا في الساعة الثانية من كابوتشينو ديما على جوهر FM.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجود.

0: وزارة الدفاع الوطني تدعو مواليد الفترة ما بين غرجان في سنة 2000 وسبتمبر 2006 إلى تسوية الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، لا سيما وأن الحصة الثالثة للتجنيد لا تزال متواصلة إلى غاية 2 أكتوبر القادم. وأوضح بلاغ لوزارة الدفاع أن كل شاب بلغ سن 20 مطالب بتسوية وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، إما بالتجنيد أو بالإعفاء النهائي أو بالحصول على تأجيل مؤقت، ويشمل ذلك التلاميذ والطلبة التونسيين سواء كانوا يدرسون داخل تونس أو خارجها، ويمكنهم الحصول على وثيقة تثبت تسوية وضعيتهم وهي التأجيل بسبب الدراسة ويتم تجديدها سنويا. وأشار البلاغ إلى أن عدم تسوية الوضعية بعد مرور 4 حصص تجنيد أي بعد سنة كاملة قد يعرض المعنيين بحصة التجنيد إلى عقوبات تصل إلى السجن. خلال لقاء جمعه بالمدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا ومدير مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، يدعو إلى الانتقال من منطقة الصمود إلى منطقة خلق الثروة، مشددا على ضرورة التسريع في نسق إنجاز المشاريع والاستثمارات ولا سيما في قطاع الفوسفات والطاقات المتجددة، ومؤكدا أن تونس أوفت بالتزاماتها وأظهرت قدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية والجيوسياسية. على هامش مشاركتهما في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير الخارجية محمد علي النفطي يلتقي بنيويورك مع نظيره العماني، ومثل اللقاء فرصة للإشادة بالمستوى المتميز للعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والتأكيد على أهمية الأعداد المحكم والجيد للاستحقاقات القريبة القادمة، انطلاقا من حرص قيادتي البلدين على الارتقاء بها إلى أفاق أرحب وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية وتوسيع نطاقها وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الخارجية. دولياً، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول أن بلاده قدمت مقترحاً إلى واشنطن عبر وسطاء لاستيفاء شروط محددة في غضون 7 أيام لاستئناف المحادثات. وأضاف عراقجي أن فترة الأيام 7 الممنوحة للولايات المتحدة لاستيفاء الشروط ستبدأ في اليوم التالي لموافقتها على المقترح، وأن طهران تفضل استئناف المحادثات قبل انتخابات التجديد النصفي. وختاما، إدارة مطار النجف الدولي في العراق تعلن عن تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة من إيران والمغادرة إليها اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى إشعار آخر. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار،

0: امير عيد على باب السيما ياسر مزيان الغناية سمعناها معكم في كابوتشينو على الدنيا ما فيها جورة فهم نجد لكم التحية ديريكتومون باش نمشيو لمدينة العلوم في تونس العاصمة. اليوم تتنظم تظاهرة علمية زادة نجم نقولوا حتى صحية تخص اليوم العالمي للزهايمر اللي يوافق 21 سبتمبر من كل عام. مدينة العلوم حضرت للإيفينمون هذايا مجموعة من المحاضرات مجموعة من الندوات باش نحكيو عليها. نذكروا أنه تعاون مدينة العلوم جاي مع جمعية الزهايمر بالنسبة لليوم العلمي هذا وتحت عنوان الزهايمر الابتكار والوقاية والمرافقة يتنظم الحدث هذا. معنا مدام هالة التومي اللي هي رئيسة مصلحة فضاء الحياة والإنسان في مدينة العلوم بتونس. صباح نور مدام هالة. أهلا وسهلا.
1: صباح الخير، مرحبا بيك مستمعين جولة فام.
0: شنو أحوالك؟ صباح
1: أنا باسي عايشك
0: الحمد لله. خنحطوا الحدث الساعة في إطاره كما قلنا هو بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر، وتونس قاعدة تخدم كأحسن ما يكون على المرضى هذا وإن شاء الله ربي يشفي مرضانا الكل.
1: أي كما كنت تقول بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر تنظم مدينة العلوم بتونس بالتعاون مع جمعية تونسية للزهايمر تظاهرة علمية وتوعوية تحت شعار مرض الزهايمر الابتكار الوقاية والمرافقة. إن شاء الله هذا باش يكون نهار السبت 29 سبتمبر نبداو تقبل الزوار 8:30 نتاع الصباح بمدرج الخوارزمي مدينة العلوم باش تواصل إن شاء الله التظاهرة حتى الماضي ساعة ونص. الهدف احنا هذا اليوم هو نشر توعية حول المرض والإجابة عن تساؤلات العائلات والمرافقين. إن شاء الله احنا في البرنامج عنا ثلاثة فقرات، عنا باش نحكي واحنا شكون مرض الزهايمر ابتكار وقاية ومرافقة. باش نحكي في المرة الأولى معناتها في الفقرة الأولى على الابتكار باش تكون عنا عدة مداخلات، ثلاثة مداخلات علمية. المداخلة الأولى هنا باش تكون موضوع متاحة العلاقة الجينية والبيولوجية بين مرض السكري ومرض الزهايمر وكيفية البحث في الحمض النووي عن مؤشرات حيوية تساعد على الفحص المبكر وفهم آليات تطور المرض. هذه المداخلة الأولى. المداخلة الثانية إن شاء الله باش تكون حول أحدث المستجدات العلاجية في مجال أمراض الأعصاب وخاصة في مرض الألزيمر، باش نحكيو على العلاج الموجه والعلاج المناعي في إبطاء تطور مرض الألزيمر ومسبباته المباشرة في الدماغ. وإحنا توا في عهد الذكاء الاصطناعي ما نجموش ما نسلطوش على الضوء على دور الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم العميق اللوغاريتم ديب لورنينغ في تحليل صور الرنين المغناطيسي ليغام بدقة عالية اللي يخلينا نفنو بالتغيرات الدماغية بصفة مبكرة جدا قبل ظهور الأعراض الحادة لمرض الزهايمر. هذه الفقرة الأولى. بالنسبة للفقرة الأولى اللي هي باش نحكيو فيها على الوقاية كما يدل الشعار نتاعنا، باش تكون موجودة طاولة مستديرة ولا حلقة نقاش باش نحكيو فيها على الوقاية مدى الحياة وعوامل الخطر القابلة للتعجيل. الحوار يكون معاد متعدد التخصصات، يجمع أطباء وخبراء للحديث عن كيفية الوقاية من مرض الزهايمر والحد من مخاطره عبر نمط الحياة من خلال التركيز على صحة السمع، على التغذية السليمة، على الصحة النفسية وخاصة على الرعاية وخاصة على الرعاية الخاصة بكبار السن مهمة جدا. كيف الفقرة الثالثة تكون عندنا ورشتين، عندنا ورشة هي موجهة خاصة للعائلات والمرافقين معناتها اللي يكونوا متحدين مريض الزهايمر. الورشة هذه باش تكون حول التحكم في الضغط النفسي وسبل التواصل مع مريض الزهايمر. هي كما قلت ورشة موجهة للمرافقين المرضى وعائلاتهم باش نقدموا آليات عملية للتعامل مع الضغط النفسي وتحسين مهارات التواصل اليومي مع مريض الزهايمر للتخفيف من التوتر وصيانة كرامته. هذه الورشة. الورشة الثانية هي ورشة حلوة ياسر نحن سميناها سلة الذاكرة. إن شاء الله في الورشة هذه باش يكون معنا أنشيف كوزيني اللي هو سيمونير العارم وباش تكون معنا مختصة في التغذية الأستاذة ليلى علوان هي رئيس جمعية تونسية للألزيمر. سيمونير باش يعطينا وصفات من المطبخ التونسي، وصفات بسيطة من المطبخ التونسي، ومدام ليلى باش تعطينا باش تحكي لنا علميا شنية فوائد هالعناصر هذية في حماية خلايا الدماغ وفي تعزيز صحة الذاكرة. ومع هذا الكل ان شاء الله باش يكون معنا معرض معلقات نكسبو افيش اللي هي الموضوع متاحة حول التعايش مع الالزايمر الفهم من اجل مرافقة أفضل. هو مع التوعوي موجه لعامة الجمهور، يقدم معلومات مبسطة حول مرض الزيمار ومراحله. هذا الكل فقرات هذه كل تكون مشفوعة بنقاش، معناتها الموجودين نجموا يدخلوا أصلا نتاع المختصين وياخذوا الأجوبة. الدعوة هنا مفتوحة لعموم الناس، للطلبة، للعائلات، للمرافقين. وكما عودنا زوار مدينة العلوم مثل هذه التظاهرات، الدخول باش يكون حر ومجاني. إذا نزيد نذكر بالموعد يوم السبت 26 سبتمبر نبداو نستقبل زوار مدينة العلوم 8:30 نتاع الصباح بمدرج الخوارزمي، ونبداو النشاط نتاعنا ولا البرنامج نتاعنا 9:30 نتاع الصباح. مرحبا بكم زوار مدينة العلوم.
0: يعطيك الصحة مدام هلا، ما شاء الله، معناها ما خليتنيش نسأل راك.
1: ما عندك سؤال يسألك، مرحبا بك، فما حاجة ما عرفتش المعلومة عليها.
0: برافو، المعلومات كل واضحة، ما شاء الله، معناها برشا مختصين باش يكونوا حاضرين، والدعوة مفتوحة للجميع غدوة في مدينة العلوم في موضوع يهم التوانسة الكل الحقيقة، ويهم آبائنا وأمهاتنا بدرجة أكبر. نحب نقول لك شكرا لك مدام هلا التومي، تحية كبيرة لك.
1: شكرا على
0: السلامة. يعيشك، وتحية للفريق العامل في مدينة العلوم بتونس الكل، تحية لحسن طاهري المكلف بالإعلام، زاد قاعد يقوم في خدمة مزيانة برشا. عبد المجيد عبد الله رهيب توت سويت.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافيا، ما نشكيو كان جغرافيا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسود ربي محمد فسود.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم جوهر بوصولي صوتي.
0: أحكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: أحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلى وصفكم.
0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
5: أول واحد فيه هبه لطفل.

Cappuccino. Cappuccino. Cappuccino, ma Razi Khalil. نرجع معكم من جديد ديما في كابوتشينو بنت الصبحية ونجدركم التحية الناس الكل اللي معنا لقيت هذا. نرجع ببلاغ وزارة الدفاع الوطني اللي دعت فيه مواليد الفترة اللي بين غرة جانفي 2000 وسبتمبر 2006 باش يسوي وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية، خاصة أنه الحصة الثالثة للتجنيد مازالت متواصلة حتى 2 أكتوبر 2026. في البلاغ فما توضيح أنه كل شاب يوصل لعمر 20 مطالب بتسوية وضعيته تجاه الخدمة الوطنية، إما بالتجنيد ولا بالإعفاء النهائي ولا الحصول على تأجيل مؤقت. التلامذة والطلبة التوانسة اللي يقرأوا في تونس ولا خارج تونس ينجموا يثبتوا أنهم وضعيتهم متسوية من خلال وثيقة يتحصلوا عليها، وهي التأجيل بسبب الدراسة ويتم تجديدها سنويا. البلاغ زادة أشار أنه عدم تسوية الوضعية بعد مرور 4 حصص تجنيد يعني بعد عام كامل ينجم يعرض المعنيين بحصة التجنيد العقوبات نجم توصل للسجن. حالات التأجيل تشمل الدراسة المنتظمة، بعض الأوضاع العائلية، ويمنح الإعفاء النهائي بعض الحالات الصحية ولا العائلية. بالنسبة للناس اللي يحبوا يعرفوا حالة التأجيل ولا الإعفاء ينجموا يدخلوا على موقع وزارة الدفاع الوطني www.defense.tn للإشارة زادة أنه حصة التجنيد الأولى بالنسبة لعام 2026 بين 2 مارس وتواصلت حتى 10 أفريل، بالنسبة للثانية كانت بين 3 جويلية، وبالنسبة للثالثة انطلقت غرة سبتمبر وما زالت متواصلة 2 أكتوبر. نرجع مع الموسيقى مع زاز جوفر.

0: حاجه وصغر يعود اليكم من جديد. المنتوجات جاي اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 اكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبري. من شوكولاته فطور الصباح للمجه اللي كنت تاكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبري ديما معك مع اورانج بوستي الرونتري ب 5G.
2: اليوم اون اكسكلوزيفيتي مع اورانج اي سامسونج جالاكسي A17 5G سمارتفون بوستي بار ليا، باتري دوم وكاميرا 50 ميجابيكسل وزيد معاه بوتس وشارجور هديه. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
1: ملافيش تستنى، امشي لقرب بوتيك اورانج ولا ادخل على orange.in وبوستي الرونتري ب 5G.
2: عندك اورانج
3: جوهرة
2: بوبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة FM. بسمة سعيدية،
5: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. رئيس المهلية الإفريقية لاستعراض النظراء تعبر عن اهتمامها بتعزيز الشراكة مع تونس، وتداعيات العقوبات الأمريكية على إيران تصل إلى قطاع النقل الجوي وتتسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية. في تفاصيل أخبارنا، وفي مدينة الثقافة بالعاصمة نظم اليوم المنتدى الدولي حول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ومهن المستقبل. موفد الأخبار مهر الصغير تابع وتحدث إلى هيثم المير وهو خبير مختص في السلامة المعلوماتية والذكاء الاصطناعي حول تأثير الذكاء الاصطناعي على مهن المستقبل.
6: احنا من بعض السنوات بدينا نشهد في دخول الذكاء الاصطناعي في كل المجالات، ومؤخرا نجم نقول من سنه 2025-26 بدينا نشوف في تاثير الذكاء الاصطناعي على جل المهن، وخاصه مثلا احنا لما نتحدث على مجال التكنولوجيا المعلومات بدينا نشوف في تاثير كبير برشا، ونشوفوا في بعض الشركات بدات تستغنى على بعض الاختصاصات وتعوض فيها بالذكاء الاصطناعي، وهذا ما جرى عليه الى التخلي على عدد كبير من خاصه المهندسين والعاملين في مجال التكنولوجيا. وفما حتى بعض الشركات اللي كانت تقوم بنوع من المناولة مع شركات كبيرة اللي أغلقت أبوابها، حتى في تونس فما بعض الحالات شركات اللي أغلقت تماما لأن تم تعويضها بالذكاء الاصطناعي. هذاك علاش ولينا نشوفه في تأثير كبير برشا على عديد من المهن، لكن هذا ما يقتصرش على مجال تكنولوجيا المعلومات، لكن في كل المجالات اليوم أغلبية معناها المهن، حتى المحامات، حتى في مجال الطب، في بعض اختصاصات الطب، في عديد المجالات الذكاء الاصطناعي أصبح معناها يشكل بديل، ولينا الناس تلتجئ للذكاء الاصطناعي بدلا على الخبرات، لانه الذكاء الاصطناعي بالنسبه لهم متكلف اقل فلوس ويعطي نتائج ونجاح اقوى برشا من البشر. احنا اليوم في مرحله ظهر لي مفصليه كبيره، لانه قاعدين نشاهدوا في التحولات هذه، لكن مازلنا ما نعرفوش وين مآلها التحولات هذه. هذاك علاش من المهم برشا ان الناس كل تستعد وتحاول تدرس التحولات هذه، نستبقوا خاصه في مجال التكوين كيفاش يكونوا معناها ناس قادره انها تجاري هذا التحولات.
5: آخر، أكد المقدم مكرم اللامانسي رئيس الفرقة الجهوية لشرطة البلدية ببن عبدوس في تصريح لمراسلتنا نسرين علوش أن التدخلات الميدانية الرامية إلى القضاء على النقاط السوداء ومظاهر الإلقاء العشوائي للفضلات بالجهة لم تعد تندرج ضمن حملات ظرفية، وإنما أصبحت عملا يوميا متواصلا تشارك فيه مختلف المصالح الجهوية والمحلية والأمنية كل حسب اختصاصه.
7: احنا ما عادش نحبوا نقولوا حملات، لانه هذا ولا عمل يومي، عمل متواصل يوميا بنا بالتنسيق مع المصالح البلديات والساده المعتمدين الجهه. الحملات هذه الهدف نتاعها هو محاوله القضاء على النقاط السوداء والاماكن هذه اللي البلديه والدوله بصفه عامه معناها باذله مجهود كبير باش تنظفها وفلوس كبيره معناها توفر فيها الدوله، باش تمشي للاستثمارات، تمشي للتنظيف ورفع الفوض البناء هذه وفوض الاجنه. هي راهو الهدف نتاعنا نحن شنو في الاخر؟ هو راحه المواطن والسكينه العامه والراحه والقضاء على كل ما من شأنه أن يخل بالأمن العام والتاريخ العام. نحن لا نخدم في بلادنا، نحاول نقضوا على كل ما من شأنه أن يخل بالأمن العام والتاريخ العام، وراء خدمتنا نحن هذه خدمة يومية كالسلطة محلية وسلطة جهوية والمصالح الأمنية.
5: شأن آخر، عبرت الرئيسة التنفيذية للآلية الإفريقية لاستعراض النظراء ماري أنتوانيت روسكاتر أثناء لقائها أمس بنيويورك بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، عبرت عن اهتمامها بتعزيز الشراكة مع تونس واستكشاف مجالات التعاون على غرار التصنيف الائتماني والحوكمة وتنفيذ أجندة 2063 لإفريقيا وتطوير آليات الحوكمة في عدد من الدول الإفريقية. أيضا استعرض النفطي وفق بلاغ أصدرته الوزارة المسار الإصلاحي الذي تنتهجه تونس في مجال الحوكمة والتحول الرقمي إلى جانب انخراطها في عدد من البرامج التي تندرج في الأجندة الإفريقية 2063 مع باقي الدول الإفريقية، خاصة من خلال استضافتها للمعهد الإفريقي للأحصاء، معربا عن استعداد تونس لمزيد تمتين التعاون مع القائمين على هذه الآلية الإفريقية والاستفادة من الخدمات التي تقدمها للدول الأعضاء. توغلت قوات من جيش الاحتلال الصهيوني في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي جنوب سوريا، وأطلقت أعيرة نارية تحذيرية وبشكل عشوائي، مما تسبب في حالة من الهلع بين الأهالي وفق الإخبارية السورية. جدد الاتحاد الأوروبي موقفه الداعي إلى مواصلة الضغط على إيران بغية التوصل إلى حل ينهي الصراع المستمر منذ فيفري الماضي ويفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية. أعلن مطار النجف الدولي إيقاف جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من وإلى إيران، فيما علق مطار إربيل والسليمانية كافة الرحلات الجوية الإيرانية اعتبارا من هذا اليوم، في أحدث تداعيات للعقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على قطاع الطيران الإيراني. شكرا وإلى اللقاء.
4: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبورت، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشا مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى.
8: عجيل إنرجي قدملكم إنفو سبورت.
9: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
10: نص نهار وثمانية دقائق، مرحبا بكم في انفو سبور. البداية بعثرة المنتخب الوطني التونسي البارح في أولى جولات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 على استاد حمادي العقربي برادس أمام المنتخب الأوغندي هدف مقابل هدف. المباراة كانت ماشية في مسار المنتخب التونسي بعد ما تقدم عن طريق مدافع قاسم باشا التركي آدم عروس قبل ما يعدل فريق أو المنتخب الغاني النتيجة هدف مقابل هدف. أكيد عثرة جديدة للمنتخب التونسي أمام منتخب مصنف 89 عالميا، وهكا تصبح حصيلة المنتخب 7 مباريات بدون فوز منذ شهر مارس الفارق. في نفس المجموعة المنتخب الليبي يقتنص تعادل ثمين أمام المنتخب البوتسواني في دقيقة 96، مباراة فات هدفين مقابل هدفين. الجولة الثانية المنتخب التونسي يواجه المنتخب البوتسواني يوم الاثنين القادم 28 سبتمبر على استاد حمادي العقربي برادس، والمنتخب الليبي يلاعب المنتخب الأوغندي. أبرز مباريات اليوم في التصفيات الإفريقية: الموزمبيق للسنغال، نيجيريا مدغشقر، الجزائر زامبيا، مصر أنغولا، والمنتخب المغربي يواجه المنتخب الغابوني. دافيد نيانكي متوسط ميدان الترجي الريفي الجرجيسي يصنع الحدث البارح ويساهم في فوز المنتخب الكاميروني 3 أهداف مقابل هدف، سجل الهدف الأول. صناعته للحدث لأنه دعوته ما كانتش منتظرة من مدرب أسود الكاميرون، وأيضا مشاركته كأساسي ما كانتش منتظرة في أول مقابلة ليه بقميص المنتخب الكاميروني ينجح في التسجيل. نحكيو على بطولة الأمم الأوروبية. أبرز المواعيد اليوم: القمة بين المنتخب الإيطالي المنتخب البلجيكي المنتخب التركي واجه المنتخب الفرنسي، المنتخب المجري يلعب مع المنتخب الأوكراني، والمنتخب السويدي واجه المنتخب الروماني. موعد اليوم: الأنظار تتجاهل لقصر الرياضة بالمنزة مع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة بين المنتخب التونسي والمنتخب الكاميروني. المنتخب التونسي في النهائي رقم 19 في تاريخه، يسعى للأميرة الإفريقية رقم 12، آخر لقب للمنتخب التونسي كان 2021. المواجهة رقم 13 تاريخيا بين المنتخب التونسي والمنتخب الكاميروني، 9 انتصارات لنصور كارتاج و3 انتصارات للمنتخب الكاميروني. مباراة تنطلق على الساعة 5 مساء وباش تكون منقولة مباشرة على القناة الوطنية الثانية. هذا كل معنا في أنفو سبور، ما تنساوش اليوم الموعد مع برنامج جول مع جمال، واستضافة خاصة لضيفنا رشيد بن خديجة الحكم الدولي السابق. دمتم في رعاية الله.
8: عجيل انرجي قدمت لكم أنفو سبور. عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

0: الحيرة في الدراسة والاختيار طبيعية، أما القرار الصحيح يلزم معلومة صحيحة. نجاوبوك على الأسئلة اللي تهمك مع كومبيزون. شنو تقرأ؟ وين تقرأ؟ قديش تتكلم؟ شنو فرص الدراسة في الخارج؟ وشنو أفاق الاختصاص وفرص المستقبل؟ مع مهدي بالرابية وبشرى الجاوي كل جمعة من ماضي ساعة لماضي ساعتين على جوهرة FM كومبيزون. مش باش نقول لك شنو تختار، أما باش نعطيلك المعلومة والمعطيات الصحيحة باش أنت تختار واحد. إعلان توجيه واختيار كومبيزون بمساهمة مركز اللغة الفرنسية de l'Institut français de Tunisie.
1: Publicité.
2: أنا بيلوت واليوم باش نسكن لليابان. شوف ماما، هذا أول كاتو نعملو في الباتيسري متاعي.
3: اليوم نشوفوهم يلعبوا، أما في كل لعبة فما حلم قاعد يكبر معاهم.
0: مع ادخار جاتفي خلي صغيرك يحلم، خبيلو اليوم باش غدوة يلقى طريقه أسهل.
4: جاتفي، حياتي كيما نحبها.
1: جوهرة FM. Publicité.

0: ايس اوف بيز هابي نيشن في كابوتشينو. حتى احنا نحبوا نعيشوا هابي نيشن. هذاك علاش باش نحكي لكم على مشروع سند
1: كابوتشينو. كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع ومتع.
0: مشروع مهم، مشروع ضخم، نجم نقول عليه مشروع سند لعنا العدلية للنساء الجندري. شنية الحكاية هذا اللي باش تعرفوها معنا. مشروع تنفذه جمعية سفراء شباب من أجل تنمية محلية يالد، وما أدرك ما يالد راهو يا جماعة. جمعية نحبها برشا الحقيقة، وبدعم من الصندوق الكندي للمبادرات المحلية. فرحان باش تكون بحدنا آية الرقوبي، منسقة مشروع بجمعية سفراء شباب من أجل تنمية محلية. أهلا وسهلا آية، صباح النور.
2: صباح النور في غازي، مرحبا بيك ومرحبا بجميع مستمعين على جوهرة اف ام. الحقيقة فرحانة برشا أني نكون موجودة معاكم ونحكي على البروجي متاعنا.
0: أي خلنا نحكي على يالد. احنا الساعة كما قلنا الجمعية اللي قاعدة تخدم في خدمة مزيانة في المجتمع التونسي، قدموها قبل كل شيء، ونعطيه شوية هكا على الأنشطة اللي قاعدة تقوم بها. اون جينيرال
2: جمعية يالد هي جمعية سفراء شباب من أجل تنمية محلية، تأسست منذ سنة 2020، موجودة في سوسة. يالد بدأت من الولاية متاعنا اللي هي ولاية سوسة. اليوم نلقاو روحنا نخدموا على 7 ولايات اللي هما مستير، زغوين، قروين، سيدي بوزيد، قفصة، القصرين. اليوم الهدف متاعنا إن نقوم بتمكين الشباب، توعيتهم في اقتصاديا اجتماعيا، ونعرفوهم بالحقوق متاعهم، على خاطر الفيزيون متاعنا اليوم في الاسوسياسيون هي بناء مجتمعات حديثة ومستدامة. واليوم ما نجموش نحكيه على بناء مجتمعات حديثة ومستدامة ظهلي من غير ما نكونوا نعرفوا ونكونوا واعين بالحقوق اللي توفرها لنا الدولة التونسية. هاي. وكيفاش ندافع على حقوقنا.
0: اي وقتاش بديت في اليد؟
2: اي بديت في اليد سنة 2022.
0: هاي. يعني تنشط في العمل الجمعية؟
2: بديت في يالد ننشط كمومبر في أسوسياسيون يالد. اليوم اي تلقى روح كورديناتريس دو بروجي، نسير في مشروع كامل على ولاية سوسة والقروين.
0: هاي. اللي هو مشروع سند.
2: اللي هو مشروع سند.
0: باهي، خلينا نزيدوا نعرفوا السادة المستمعين والمستمعات على مشروع سند، شنو نجم نقولوا له؟
2: مشروع سند هو مشروع يهدف إلى تعزيز وتوعية النساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي أو الناجيات منه. إيش معناها؟ اليوم بالإحصائيات ما فماش امرأة ما تعرضتش لنوع من أنواع العنف. وكي نحكيه على العنف راو بياني فيدامون نحكيه على أنواع. العنف اليوم ما هوش كان ضرب، خاطر فما برشا أنواع من العنف ما تخليش تراس أما يقعد، ما تخليش تراس مادي أما الأثر متاحها يقعد. اليوم نحكيه على العنف المادي اللي هو بتبيع لي خلي تراس، أما زادة فما العنف الاقتصادي، فما العنف الإلكتروني اللي هو ما نوع من أنواع العنف والمسكوت عنه. احنا اليوم الهدف متاعنا أن نعرفوا نساء بأنواع العنف ذي، نعرفوهم بالامتيازات اللي وفرها لهم القانون عدد 58. اليوم سي غازي تونس سباقة راهي في حقوق المرأة. هاي. وخلينا نقوله مش وطنين أكهو، حتى عربيا رانا احنا الدولة الوحيدة تقريبا اللي تعطي الامتيازات هذه الكل للمرأة التونسية. يقول القائل به هي هاو عنا حقوق مرأة، هاو عنا قانون عدد 58 المؤرخ لسنة 2017، عنا مجلة الأحوال الشخصية. هاي. ملا شنو ما هالأرقام المفزعة اللي كل عام نلقاوهم يتزيدوا. اليوم نلقاو نسبة تعرض المرأة للعنف أكثر من 80% اللي هي دراسة عملها المعهد الإحصاء، معناها مش شوي. كي جينا نشوفوا لهنا اليوم كأسوسياسيون نشوفوا في البروبليم شنو، لقينا هو نقص معرفة. نساء اليوم ما تعرفش كي تتعرض للعنف وين تنجم تتوجه، بشكون تتصل، شنو ما اصلا الامتيازات اللي يوفرها القانون عدد 58. وتاكيدا لكلامي انه الدوله التونسيه كل عام قاعده ترصد في ميزانيه للاعانه العدليه، وفما جزء كبير من الميزانيه هذه قاعده ترجع. فالاسباب هذه انه فما نقص من المعلومه.
0: يعني فما ميزانيه ما نفهمش فيه، مش نصرفوا الميزانيه هذه.
2: فما ميزانيه كل عام في وزاره ديجا موجوده حتى على الباج نتاع وزاره العدل، فما كل عام ميزانيه تترصد للاعانه العدليه. والميزانيه هذه فما نسبه كبيره منها قاعده ترجع كل عام. علاش؟ على خاطر اليوم ما فماش مش ما فماش معلومة، أما النساء ما تعرفش وين
0: فماش عنف.
2: ليه العنف موجود، مي النساء ما تعرفش وين تتوجه. فتيا اليوم قلنا احنا مجتمع مدني، مهمتنا نقوم بالتوعية والتحسيس، لا مهمتي اني نوجه، لا مهمتي اني نحرض، مش نقولها لا تمشي تشكي ونضمن لها انها تلقى. اني اليوم مهمتي فما قانون 58
0: نعرفك
2: عليه، نعطيك النوامر اللي تنجم تطلبهم تتصل بيهم باش ينجموا زادوا هما يوجهوك اكثر مني بحكم فما اخصائيين. فهذا هو الاوبجيكتيف نتاعنا ان نقوموا بالتوعيه والتحسيس.
0: به
2: البروجي نتاعنا بدا في مرحله اولى ان نختاروا شكون باش يكون موجود
0: جيتوا العمل الميداني
2: جينا العمل الميداني اما ايمانا منا احنا في جمعيه سي غازي ديما عندنا شعار من الشباب الى الشباب خاطر نمنوا بقدرة الشباب
0: دور
2: الشباب وقدرتهم. فهالشعار هذا من الشباب إلى الشباب في كل بروجي قاعدين نحاولوا نستثمروه. في بروجي سند كيفاش استثمرنا من الشباب إلى الشباب؟ اخترنا سبع بنات من سوسة وسبع بنات من القروان، وكانوا سبع بنات هذوما يا إما دي جوريست عندهم تكوين قانوني وإلا ديزاكتيفيست في السوسيتي سيفي، وين قمنا بتكوينهم حول المساعدة القانونية والحماية الاجتماعية اللي يضمنها القانون عدد 58 وآليات الحماية الاجتماعية. بعد احنا البروجي نتاعنا باش يكون 70 منه على التيران، وهذا كان مش 80%. فما نجمش نهبط اليوم دي زومباسادريس وهما ما يعرفوش كيفاش يوصلوا ان ميساج كلير. فقررنا ان نعملوا زاده معناها فورماسيون اخرى في اليات التوعيه والتحسيس باش نحضروهم باش يهبطوا سير تيران. كملنا لي جورني نتاع التكوين هذوما هبطنا للتيران، وين اليوم نلقاو رواحنا كون مش كون وعينا اكثر من 7000 نمره قابلناها حكينا معاها عطيناها الفلاير عطيناها فلاير اللي هي فيها نوامر التليفون فيها حتى مطلب الإعانة العدلية اللي تنجم تكتبه وفيها المعلومات اللي تنجم تعاونها الكل.
0: هنا رو كي نقوله أكثر من 7000 امرأة رانا نحكيه على أكثر من 7000 عائلة خاطر مش المرأة واحدة، وهي المرأة هذيك في عائلتها هي زوجة هي أم. هنا معناها فما نجم نقول بلاد كاملة يعني قرية ولا مدينة كاملة تمت إحاطتها وتمت عملية التوعية معها.
2: ديجا مثلا برميل بلايس اللي احنا توجهنا لهم كنا موجودين في السبيطارات الماترنيتي متاع سوسة مركز الصحة الأساسية بوليكلينيك سوسة اللي الحقيقة كانت تجربة مزيانة على الاخر. الطاقم الطبي شبه الطبي كانوا فرحانين برشا، وين زادا قمنا بتعريف بدور الطاقم الطبي ودوره في التوجيه. دور الطاقم الطبي اليوم في التوجيه كانت معنا معناها عنا معاهم سيسيون، وين زادا كنا موجودين في مراكز الصحة الأساسية. مشينا للصفحة اللي هي تابعة معتمدية النفيذة مشينا زادا الكوندار نهار الأربعة كنا موجودين في الكوندار. في القروين زادا قاعدين معناها نمشيو للمناطق الريفية كنا موجودين في حجب العيون في حفوز في الأسواق الأسبوعية سوق الصبيخة سوق الاثنين سوسة زادا خدمنا في الأسواق اللي سوق لحد مشينا لسوق لحد فما زادا مشينا قاعدين ندور مع مهر

0: نرجع نحكي على مشروع سند كما قلنا لتنفذ جمعية سفراء شباب من أجل التنمية المحلية الياض بدعم الصندوق الكندي للمبادرات المحلية أي رجوبي مزاد بحذانا منسقة مشروع جمعية سفراء شباب من أجل التنمية المحلية. ونرجع نحكي على العمل الميداني كما قلنا بكر شوية أي
1: باهي الخدمة سورتيران كما قلت لك قاعدين نحاولوا ندخلوا للمناطق الحضارية المهمشة وكما زادا ندخلوا للمناطق الريفية. اليوم في سوسة نلقى رواحنا نخدموا مثلا في الصفحة من معتمدية تنفيذة في الكوندار في سوق الأسبوعية زادا سوق لحد ما ننساوش مراكز الصحة وين كنا موجودين في مركز صحة مثلا طفيلة كنا زادا موجودين في الماترنيتي متاع سوسة مركز صحة زادا الأساسية بوليكلينيك مصحة سوسة زادا كنا موجودين أي خزيمة كنا موجودين فيها قاعدين نقابلوا في برشنسي وين قاعدين نوصل لهم في المعلومات القانونية اللازمة وقاعدين نقوموا بعملية التوعية.
0: حب نعرف ردة فعل النساء اللي تمشيوا لهم وتحكيوا معهم كيفاش يكون اللقاء الأول كيفاش المرأة تتقبل أنها باش تعرف قانون ينجم يحميها ولا قانون ينجم يخليها نار من نارات تشكي ضد العنف تقبل ولا ما تقبلش.
1: لهنا لازم احنا كي عملنا الفورماسيون متاع سنسيبيليزاسيون لازمك تعرف كيفاش تبدأ الميساج متاعك دو تغوا سكوند هذوكم مهمين على الاخر. اليوم كي تجي المرأة تونسية تقولها العنف ضد المرأة راهو مش الكل باش يسمعوك راهو اليوم صحيح احنا في 2026 اما السوجي نتاع العنف راه مازال سي تان سوجي تابو مش نسى الكل تقبل انها تحكي معاك في العنف وخاصه انه احنا سي غازي العنف مربوط بالفيولونس كونجوغال اللي هو العنف لي راهو العنف ماهوش كان عنف زوجي اكها فانت اليوم احنا قاعدين الحقيقه ندخلوا لهم معنا نحكيوا معاهم ايجا نوريك شنو من الامتيازات اللي يوفرهم لك القانون عدد 58 اون طون كومرا ما غير من وقتها هي باش تعطي فيها الكونفيونس باش نحكي لها على شنو هو القانون عدد 58 وشنو من الامتيازات اللي جاي بهم والقانون عدد 58 يحمي اي ما هو يجرم اي نوع من انواع العنف دونك انت لهناك باش تحكي معها قانونيا اول حاجه باش تحكي معها بكادر قانوني فباش تربح ثقتها ماكش باش تدخل معها ديريكتومون في العنف والعنف لا خاطر هكاك هي باش تهرب وماهيش باش تحاول تسمعك للاخر كيما زاد فما برشا نساء الحقيقه حتى كي تحكي معاهم على العنف ضد المراه قاعدين يجاوبوا معاك يشاركوا معنا فما نساء ويصلوا يشاركوا معنا في تجاربهم الخاصه

0: وجوبية.
1: الوجوبية خطر المرأة ضحية العنف تتعطى لها إعانة عدلية وجوبية من غير حتى شروط.
0: هاي.
1: يكفي أنها تكون ضحية عنف. علاش؟ خطر فما قانون عدد قانون 2002 اللي جاء اللي هو الإعانة العدلية اللي يضمنها القانون عدد 52 للعائلات محدودة الدخل.
0: هاي.
1: اللي يطلبوا فيها معناها الشهادة في عدم الدخل، يطلبوا فيها برشا أوراق من قباضة من سنة أساس. القانون عدد 58 لا، جات فيه الإعانة العدلية بدون شروط. والمرأة مهما تكون وضعيتها المالية تتمتع بإعانة عدلية مجانية.
0: أي.
1: ووجوبية، يكفي به. إنها تهز شهادة أولية في الضرر اللي هي شهادة طبية.
0: السؤال هنا، الإعانة هذه شو باش تعمل بها؟ تعمل بها مشروع، تعمل بها عائلتها، فما شروط هنا ولا فما به. حتى شرط
1: لهنا الإعانة العدلية لازمنا نوضحه اللي هي ماهيش فلوس تتعطى لك. الإعانة العدلية سيتان سيرفيس، خدمة
0: هاي.
1: قدمها الدولة التونسية للنساء ذوما. شنو هي الخدمة؟
0: فاش تتمتع؟
1: نجم تكون أنت اليوم مرأة معنفة أو ما عندكش حق محامي. توفر لك حق محامي. حقك في التقاضي
0: به.
1: حق محامي مع حق عدل منفذ، عدل الإشهاد، إجرائية فولا. هي تعطيك الإجراءات، عدل منفذ، عدل الإشهاد. اليوم فما برشا نساء من اللول تقولك إني حتى الأوراق اللي طلبوهم عليا راني ما نجمش، ما عنديش الكاهل اني نتكفل بيهم. اي باوي الاعانه العدليه تتكفلك بالاوراق ذوكم. فما انسى مثلا ما عندهمش حق ترجمه، احنا نعرفوا اللي الترجمه اليوم تكون مكلفه عاده.
0: الترجمه مش تخرج البلد
1: لا، ترجمه اوراق انه هي اليوم مرأة معنفة مثلا وعندها اوراق ماهيش باللغه العربيه، فاليوم تتكفل لها الاعانه العدليه بترجمه الاوراق ذوما بتنابر. معناها هو اجراءات اكثر من انها تعطيك فلوس. لا، راهو الاعانه العدليه ما تعطيش فلوس
0: به.
1: هو سيرفيس
0: به. وين وصلنا احنا اليوم بالنسبه لليال في البروجي هذا؟ قدمنا باش نمشيو للعمل الميداني، شنو باش نعملوا بالضبط؟
1: به في يال احنا توا قاعدين نواصلوا معناها في العمل الميداني. باش نكونوا نكملوا الحقيقه اليوم مع مهرجان الشباب اللي تنفذ فيه المندوبيه الجهويه لشباب الرياضه، باش نكملوا معهم حتى الاكتوبر. انتروتون قاعدين نحضروا في دليل اجرائي. الدليل هذايا باش يكون مبسط، فيه الاجراءات والخطوات اللي تنجم تسهل على المراه ضحيه العنف لي بروسيدور الكل، بما فيها مطلب الاعانه العدليه، قرار الابعاد، مطلب الحمايه، النوامر، المعلومات القانونيه الكل باش يكونوا موجودين في الجيد هذا. جيد سامبليفي، سهل ان نقراوه حتى لو كان الباك جراوند نتاعنا ماهوش جوريديك، راهو سهل ان نفهموه وان نقراوه. قاعدين ماشيين في الفازة ذي وين قاعدين توا نحضروا في الجيد اللي هو أبيانتو يحضر. وبيان سور إيمانا منا بدور المجتمع المدني باش نستدعاو منظمات المجتمع المدني وباش نبارتاجيو معاهم الجيد هذايا، وعلى خاطر زاد إيمانا منا إنه المعلومة مع بعضنا تكون خير وتتنشر خير. دونك احنا توا في الفازة هذه من البروجي.
0: باهي، والمشروع هذا علاش ما يكونش في تونس الكل؟
1: علاش ليه؟ علاش ليه يكون في تونس الكل؟ انا نخدم على تونس الكل. احنا في يال دعمنا وخدمنا في بروجي كيف هيك، وخدمنا على ولايه سوسه وعلى ولايه المنستير. سنة خدمنا خذينا على ولايه القروين، خاطر سي غازي كي نرجعوا ستاتستيكمون مثلا في ولايه القروين نلقاو انه العنف القائم على النوع الاجتماعي في المرتبه الثانيه.
0: بالضبط
1: اليوم
0: حسب الولايه
1: فوالا باللي ستاتستيك احنا نخمو في البريوريتي نتاع الولايه اللي نخدمو فيها. فاحنا اليوم بجينا في سوسه والقروين، علاش لي نكملوها على 24 ولايه؟ اوني اوفيغ الحقيقه ونفرحوا حتى تكون تطوعيه منا اليوم كيال ان نخدموا في 7 ولايات. احنا اليوم نجموا نتوجهوا للولايات اللي نخدموا فيهم ونقوم بحملات تحسيسيه، خاطر مهم ان نعملوا التوعيه. وفما حاجه اخرى زاد باش يكونوا عندنا ان شاء الله دي فيديو دو سنسيبيليزاسيون يكونوا موجودين على الباج نتاع يالت اللي هي ايغريك ا ال دي. فما زاد باش نعملوا دي ميكرو تريتوار بعد ما نكملوا ذي الكل، شنو ما هما لي ريكومونداسيون نجموا نتواجهوا حتى للنساء كان بيان سور ما يراوش معنا ان نحكيوا معاهم ونشوفوا شنو ما لي ريكومونداسيون اللي يعطيوها لنا. هذه هو الحقيقه، هذه هو مشروع سند
0: وتكون فما شهادات حقيقة. نحب أقول لك برافو زادة، يعطيك صحة آية، يعطيهم الصحة زادة ليكيب اللي معك الكل، تحية اليوم الكل. ميرسي، خلي كلمة الختام وكهو.
1: الحقيقة ميرسي سي غازي، ميرسي جارة فيم على الانترفنسيون هذية اليوم. نمنو زادة بدور الإعلام بالتعريف والمبادرات هذية، والمبادرات هذه ما تكون فعلة إلا ما تتدخل فيها الأطراف الكل، خاطر هي الخدمة ماهيش خدمة جمعية أكهو. راو اليوم بمؤسسات الدولة بالإعلام راو نجم نوصله، وديما فما جملة نقولها قول نوصلوش نتوشيو مرأة واحدة. فأوني فيغ إن خلقنا الفارق في المجتمع. يعطيك الصحة،
0: عايشك. ميرسي.
1: عايشك.
0: يلا نتلقى في اللي رونديفو جايين أنغام.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. كابوتشينو
0: كابوتشينو
1: كابوتشينو مع غازي خليل.
2: الجزء الأخير من كابوتشينو اليوم كما قلنا باش يكون مخصص للثقافة، نحكيه على تظاهرة ثقافية فنية زادة توعوية نجم نقول عليها من الإدمان للإبداع. هذه التظاهرة اللي انطلقت نهار 12 سبتمبر في دار ثقافة ابن رشيق، تختتم فعاليتها اليوم بالسينما زادة. تنخلو تفاصيل الكل معنا مدام هيلة حداد مدير دار ثقافة ابن رشيق. أهلا وسهلا، صباح النور مدام هيلة. مرحبا.
3: صباح النور غازي، مرحبا بك
2: وعلى حبيب مستمعي جوهرتين.
3: حبيت نصلح معلومة،
2: هي الاختتام تاعها غدوة
3: مش اليوم.
2: غدوة تختتم فعاليتكم. صحيح. باهي، التظاهرة هذه كما قلنا من الإدمان للإبداع، أبرز ما ميزها بالنسبة لدورة السنة كيفاش كانت الفعاليات والأنشطة الكل وشنو محضرين الغدوة؟
3: هي معناتها بوغ كومونسي هي أول إديسيون معناتها في من الإدمان إلى الإبداع، أول دورة لنا إن شاء الله في دار ثقافة ابن رشيق. حبيت نحكي معناتها جينيرالمون على الأصداء نتاعها إعلاميا وجماهيريا. الحقيقة خذيت معناتها معناتها رضا جماهيري وخذيت معناتها انتباع جيد جدا معناتها عند الزادغان تاع دار ثقافة ابن رشيق والاعلام بدكيت كيف. هذه تظاهرة بدات من نهار 12 سبتمبر وتواصلت وما زالت تتواصل حتى الغدوة ان شاء الله 26 سبتمبر. جيت في اطار معناتها توجهات رئيس الحكومة وزارة الشؤون الثقافية في انها تواجه السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، والتظاهرة هذه تحت اشراف وزارة الشؤون الثقافية وال مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية تونس. دونك احنا في الدورة الأولى من التظاهر هذه في دار ثقافة ابن رشيق قلنا علاش ليه، معناتها ما دامنا في على أبواب العودة المدرسية، ديجا كنا على أبواب العودة المدرسية سواء في خضم العودة المدرسية، قلنا خلينا نحكيو على ظاهرة فشيت ياسر في المجتمع التونسي، فشيت في الكوليج نتاعنا ميم حتى راهو في الدراسات، ومعناتها من حاجات سمعت من عند لي ميدسان اللي كانوا معنا في التظاهر هذه انه فما حتى من 7 سنين معناتها ادمان بيجي من 7 سنين، ما نعرفش هو ادمان على لو تابا وعلى ما ولا مواد اخرى. على كل دونك قلنا بما انه الفن هو يعني يمثل تقريبا كل ما الفن نجمو نحكيه من خلاله على عديد التعبيرات كما المسرح
2: يعبر على كل اشكال النضال ما كل اشكال
3: بلا دونك هو قلنا وكي جينا نشوفه نلقاو هو تقريبا جزء من مرحله التعافي عند عديد المدمنين واللي يستعملوه معناتها المختصين النفسيين ولا الادكتولوج في انهم يعالجوا المرضى نتاعهم. دونك قلنا لابخوش هذه خليها تكون معناتها خلينا نعتمدوها كابخوش ثقافيه علميه، هذيك علاش التظاهر هذه نتاعنا كانوا فيها معناتها لي ميدسان، كانوا فيها لي زارتيست، كانوا فيها الشباب لي زاديغون تاع دار الثقافه ابن رشيق. حبينا نأكدوا من خلالها على دور الفنون في العلاج. العلاج بالطبيعة يحتاج منظومة كاملة، علاج طبي، مرافقة نفسية واجتماعية، سورتو الدعم من العائلة والدعم من المحيط والفضاءات سورتو الآمنة اللي يلزم تتوفر باش الشباب هذوما معناتها اللي يعانيوا من مرض الإدمان يرقاو معناتها رواحهم باش يعبروا في الفضاءات هذيا. الفضاء في دار الثقافة ابن رشيق احتضنت معناتها عديد الشباب اللي جاوا واللي تفاعلوا معنا واللي معناتها خرجوا من المرحلة هذيا وتعافوا وكتبوا كتب عملوا زاد معرض فنون تشكيليه كان في اليوم الاول نتاع الافتتاح في دار ثقافه ابن رشيق. معرض هو الحقيقه امنه الدكتور عبد الباسط تويتي لمتعافين معناتها من داء الادمان، تقريبا ب 70 لوحه فيهم بمساج، فيهم معاناه، فيهم كل اشكال معناتها التعبير. ثم زاد شكون معانا قدم كتاب معناتها اسمه خواطر مدمن متعافي، قدم فيه لو باركور نتاع العلاج ومرحله الادمان كيفاش عانى في المرحله هذيك. دونك بعدها نهار 19 سبتمبر كان عندنا معناتها قدمنا ورشات للادمان من منظور اخر اللي هو الادمان على لو تبا لو سيفراج تباجيك، اللي هو معناتها حبينا بطريقة أخرى نوريه الإقلاع عن التدخين راهو سهل برشا، والتدخين من معروف عليه اللي هو من أقوى أنواع الإدمان اللي احنا نورمالمون معناتها نقولوا اليوم راهو التدخين حاجة عادية، ليه ماهوش حاجة عادية، راهو من أقوى أنواع الإدمان. دونك كان فما ديبا بين دي ميدسان حضروا معانا في الورشة هذه، كان زادا فما أتليه بخاتيك للوخز بالإبر، فما زادا جمعية تانيس من مستشفى الرازي قدموا عرض مسرحي اسمه قدر وهنا لمتعافيات في القسم هذية، وقديش كانوا فما أجواء محلاهم، قديش عبروا معناتها بكل جوارحهم أندي غير ما همش شغطين، أندي غير هم قاعدين يحكيوا في حارة معناتها قاعدين في الواقع متاعهم. دونك ويتواصل المشوار في دار ثقافة ابن رشيق إن شاء الله غدوة 26 سبتمبر باش يكون عنا عرض فيلم اسمه ماتشولا، فيلم للمخرج عبد الله يحيى لجمعية نهوض بالنقد السينمائي اللي أمنت العرض هدايا، باش يكون فما نقاش زادا. العرض هدايا الفيلم هدايا يحكي على الإدمان، دونك إجاو وتفرجوا عليه ما نحرقش معناتها الفيلم، إجاو أنتم واكتشفوه مع بعضنا. بعدها إن شاء الله الفيلم باش يكون الأربعاء على شوية تقريبا مع الخمسة ونص باش يكون عنا لفورم دارتيرابي، هو منتدى العلاج بالفن لأول مرة في دور الثقافة. إنا هذيك علاش نستدعاكم الإعلام باش تكونوا حاضرين معنا باش تفريوا الفورم هذية، وإن شاء الله ماهوش أول دورة باش يكون، إن شاء الله باش تواصل الدورات في الفورم هذية، وعلاش لين كبروا يولي مشروع معناتها ينتجوا على منوال وزادة دور الثقافة الكل في تونس. دونك الفورم هذية باش يكون فيه دي ميدسان دي زارتيست جمهور اعلام، فوالا هذا هو باش نحكيو على الادمان وعلى العلاج بالفن، والفن قداش عنده معناتها قداش عنده امباكت على الانسان المريض ولا المدمن، وقداش ينجم معناتها يمشي معاه في الباركور نتاع العلاج.
2: برافو يعطيك الصحة، ومحلاها كي يكون الاختتام انطلاق لتظاهرات اخرى والدورات اخرى، دورة اولى ان شاء الله تكون ناجحه بامتياز وغدوه ختامها مسك، وان شاء الله الدورات الجايه نكونوا زاده معكم في اهم حاجه نجموا نتصداو لها، وخطر كبير يتصدى نتصداو له معناها باش نحميو شبابنا اللي هو خطر الادمان. شكرا لك مدام هاله حداد مدير دار الثقافه ابن رشيق، نتلاقاو في المواعيد الجايه زاده باش نكملوا مع زاده المعلقه الاحمديه، هذا اللي باش يحكي لنا عليه الدكتور رياض مرابط في الثقه في الوثيقه. هذه فقرتكم قارة، ونقول لكم احنا تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، جينا الحومة في الاخراج، سعاد العدواني معالج في التليفونات، ونرجس قليلة في الاخراج الرقمي. بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا، شاية طيبة وفي الامان، باي باي. كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع غازي خليل على جوة.

0: وثيقة في الوثيقة.
1: مرحبا سي الشباب، مرحبا أوفياء جورفان في كل مكان. اليوم نختم سلسلة المداخلات المخصصة لذاكرة التعليم في تونس في الثقة في الوثيقة. وثيقة اليوم يروها يوميا مئات الأشخاص قدام عينيهم، وبالحال معناها بالعشرات بل حتى آلاف من الأشخاص يراوها الوثيقة هذه قدامهم، ولكن ما ينتبهولهاش وما ينتبهوش لمحتواها. خاصة الوثيقة هذه هي عبارة على كواترو كبير معلق في جامع الزيتونة في مدخل بيت الصلاة من جهة باب الشفاء، يعني على الجدار الغربي لبيت الصلاة. كواترو كبير مكتوب بماء الذهب على أرضية زرقاء، والوثيقة هذه اللي محطوطة للعموم معروفة باسم المعلقة الأحمدية. شنو هي المعلقة الأحمدية؟ المعلقة الأحمدية هذه أمر علي لأحمد باي اللي كان ما يعرفش يقرأ راهو بين قوسين، ولكنه كان متحمس الحقيقة للتعليم. ربما هذوكم كما أجدادنا والدينا كانوا ما مشاوش المكتب كلهم إصرار على تعليمنا باش ما ينعنيوش اللي عانوهم من الجهل. أمر علي في 26 نوفمبر 1842 وأمر أنه يتحط في إطار ويتعلق في جامع الزيتونة، وعرف باسم المعلقة الأحمدية. كما قلت لكم مكتوبة ماء الذهب. شنية المعلقة الأحمدية؟ المعلقة الأحمدية هي أول تنظيم عصري أو حديث للتعليم في جامع زيتونة. هي عبارة عن منشور فيه القانون الأساسي للتدريس في جامع الزيتونة انطلاقا من عام 1842، والنص هذا اللي هو طويل مش باش نقرأه عليكم لأنه طويل شوية، ولكن نقول لكم شنو فيه. بعد البسملة والتصلية ومقدمة فيها أهمية رهان الدولة على التعليم، فيه الإجراءات التالية. أولا ساعة تحديد عدد المدرسين في جامع زيتونة، مدرسين قارين، 30 مدرس، 15 للمذهب المالكي و15 للمذهب الحنفي. احنا ننساوش فترة الحسينية، فترة امتداد الفترة التركية الأولى ودخول المذهب الحنفي للبلاد. ترتيب المدرسين على ثلاثة طبقات، طبقة أولى ثم طبقة ثانية ثم طبقة ثالثة، كما اليوم معناها الرتب المهنية في التعليم سواء الثانوي وإلا العالي، ولو أنهم وصلوا برك الله رتب عنا إلى ما فوق درشنو وما فوق الكذا عنا فيه صح عليهم. رتب تبقى ديما رتب، إن شاء الله ديما رتب تعكس علو حقيقي. ثم يقول تحية لزملائي المدرسين الكل. النص هذا أيضا يحط نظام الدروس بمعنى البرامج نفسها، يعني شنو ما الأشياء اللي باش يقراوها المطالبين بدراستها طلبة جامع الزيتونة، ويعني البرامج المعتمدة. أيضا يعين هالمنشور هذا يحدث مؤسسة من نظارة الجامعة، ناظر الجامعة ليكي من الركتورة عن اليوم، وتعين في الوقت هذاك الشيخ إبراهيم الرياحي عن الملكية والشيخ محمد بيرم الرابع عن الحنفية. ومهمة النظار الجامعة هو متابعة المدرسين وأيضا الإشراف على الامتحانات. أيضا نلقاه في المعلقة هذه تنظيم للدروس، والدروس محددة أنها تبدأ من بعد صلاة الصبح إلى ما بعد صلاة العشاء تبارك الله. معناها احنا بتوقيتنا احنا اليوم كما نستعمل اليوم قولوا احنا الدروس تبدأ تقريبا من الخمسة متاع الصباح حتى للتسعة متاع الليل. هذا كيفاش بدأ تنظيم التعليم الزيتوني في تونس، التعليم المنظم في الفترة الحديثة واللي يسند شهاد إلى غير ذلك. قبل هاك الوقت هذاك كان يعني العملية فيها كثير من الفوضى، واللي يعرف ولا ما يعرف ساعات ينتصب للتدريس في جامع زيتونة. المنشور هذا اللي معلق عند باب الشفاء في جامع زيتونة ينص أيضا على منع المتطفلين غير مرخصين الانتصاب للتدريس في جامع زيتونة. وعينا بأهمية التعليم وتحديث التعليم في تونس الحقيقة قديم ياسر، قديم قديم قبل ما تبدأ اليابان في نهضتها. نهضة اليابان وتحديث اليابان مثلا بدأ عام 1850، احنا بادين على الأقل من 1835-36 في عهد أحمد باي، لكن خسارة هما فين وإحنا فين. إلى اللقاء.

0: دار كهرباء أرض والعقار تحب تشري ولا تبيع وتعمل أفار تبع اشري تربح كل نهار سبت منذ النهار الماضي ساعتين كل نهار سبت منذ النهار الماضي ساعتين باش تشارك معنا أبعث SMS في حرف تي على 85 990 تي على 85 990
1: برعاية
2: كيو بي اس هوم عالم كامل من الديكور والكنكيري في بلاصة واحدة من تفاصيل الديكور اللي تعطي لمسة مميزة لدارك زورونا في الشوروم على طريق الحزامية بحمام سوسة أو على صفحة الفيسبوك كيو بي اس هوم واكتشفوا عالم التجديد والرقي كيو بي اس هوم is your best choice
0: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم لبنى حميدة
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ولاية القصرين تسجل تراجعا ب 39% في عدد حوادث المرور وب 31% في عدد الجرحى مقابل ارتفاع عدد الوفيات بنسبة 5% وفق ما صرح به لمراسلنا بالجهة رئيس الفرع الإقليمي للوسط الغربي للسلامة المرورية العميد هيثم الشعباني.
4: في ولاية القصرين رسميا تم تسجيل 133 حادث مرور نتج عنه 42 حالة وفاة و204 جريح. على مستوى الحوادث في ولاية القصرين انخفاض مهم ب 39%، كذلك على مستوى الجرحى انخفاض أيضا ب 31%، لكن على مستوى الوفيات في ولاية القصرين ارتفاع ب 5%، معناتها ثم زوز حالات وفاة إضافية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، وتبقى الدراجة النارية في ولاية القصرين هي أكثر وسيلة تسبب في الوفيات في 2026 بنسبة 42% من حالات الوفيات، ثم المترجل الذي مثل 22% من وفيات سنة 2026. كذلك الدراجة النارية في القصرين ساهمت في أكثر من نصف حوادث المرور. لنجد أن أهم الأسباب هي السرعة، السرعة وحدها في القصرين ساهمت في 48% من حالات الوفاة، وأيضا عدم ملازمة اليمين بنسبة 14%. نشوف أيضا في ولاية القصرين أكثر معتمدية تتمس بحوادث الطرقات والحوادث القاتلة هي فريانة وسبيطلة بنسبة 19% لكل معتمدية، والمرتبة الثالثة هي تالة ب 17%، معناتها في تسجيل حالات وفيات. كذلك لاحظنا اللي أيام الجمعة والسبت والاثنين هما أكثر ثلاثة أيام تم تسجيل فيهم حالات وفيات وحوادث قاتلة، أكثر من 27 حالة وفاة تم تسجيلها في ثلاثة أيام هذوما، رقم كبير برشا.
3: التعاون بين تونس والبنك الدولي يتجه نحو مرحلة جديدة من دعم الإصلاحات طويلة الأمد في القطاع الصحي تركز على تعزيز الأمن الصحي وتوسيع الرقمنة وتطوير الخدمات العمومية ودعم التغطية الصحية الشاملة ورفع جاهزية المنظومة لمواجهة الأزمات. جاء ذلك في تقرير بعنوان من الأزمة إلى التحول رحلة تونس والبنك الدولي نحو نظام صحي أقوى، وأوضح التقرير أن التعاون بين تونس والبنك الدولي في المجال الصحي شهد بعد انحسار جائحة كوفيد-19 مرحلة جديدة من التطور، إذ انتقل من مواجهة تداعيات الجائحة إلى دعم إصلاحات هيكلية لتعزيز قدرة المنظومة الصحية على مواجهة الأزمات وتحسين خدماتها. وزير الخارجية محمد علي نفطي يشدد أثناء لقائه بنيويورك مع المفوضة الأوروبية للمتوسط على ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي بما يضفي عليها مزيدا من الواقعية والإنصاف ويجعلها مجسمة لشراكة حقيقية ومتضامنة تستجيب للتحولات الراهنة وتراعي بصورة أفضل مصالح الطرفين وأولوياتهما، لا سيما فيما يتعلق بالمبادلات التجارية والتعاون المالي والبرامج العلمية المشتركة. دوليا، مصادر أمريكية تفيد بأن واشنطن تراهن على التعاون بين بكين لفرض الضغوط وفتح مضيق هرمز، فيما قال الرئيس الإيراني إن بلاده تؤمن بالحوار داعيا الجانب الأمريكي إلى الالتزام بتعهداته.

0: وختاما وكالة رويترز تنقل عن مصدرين قولهما أن مطاري أربيل وسليمانية في العراق قررا تعليق الرحلات من وإلى إيران اعتبارا من اليوم، بعد أن أعلنت في وقت سابق إدارة مطار النجف في العراق عن تعليق جميع الرحلات من إيران وإليها. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
3: احنا نتبسم تاعنا راهو جوهر افهم، احنا نشكيو كان جوهر افهم نشكيو لحد.
2: عندك راي؟
3: ربي محمد رسول،
2: ما تخليهاش في قلبك،
3: مش حرام عليكم.
2: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 والا 73 243 الف.
3: جوهر افهم راني ديما نتبع فيكم، يا رب وصلوا صوتي.
2: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: واحلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صلى يوفقكم.
2: ميكرو جوهر، ما تخليهاش في قلبك.
3: لا الواحد فيه هبل.

0: Campus Zone مع مهدي بالراديا. Campus Zone بمساهمة مركز اللغة الفرنسية de l'Institut Français de Tunisie.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعات ومستمعين جوهرة FM في حلقة جديدة من Campus Zone، الموعد الأسبوعي ونحكيه على القراية، على الجامعة، البحث العلمي وكل ما يهم شبابنا ومستقبلهم. في حلقة اليوم بشرى البجاوي باش تحل معنا ملف مهم برشا يستحق النقاش في كلاندوي، اللي هو عزوف الطلبة عن البحث العلمي. علاش برشا طلبة ما عادش عندهم الرغبة باش يمشيوا ويدخلوا لعالم البحث. نستقبلوا أيضا الأستاذة الدكتورة خولة خوالدية المتحصلة على جائزة الباحثين العرب، ويرجعوا معنا من جديد مركز اللغة الفرنسية بالمعهد الفرنسي بتونس، وأيضا باش نسلطوا الضوء على تظاهرة علمية دولية تصير في بلادنا إن شاء الله اليوم، اللي هي لانوي دي شيرشور، ليلة الباحثين. شنية تظاهرة هذية وشنية أهدافها؟ حلقة شفتوا لي فيها برشا علم، فيها المعرفة، فيها قصص النجاح. خليكم معنا من توا المساعتين Campus Zone تبدأ توا كالعادة، معكم مهدي بالرافية كنت ميكرو، معايا معز في التكنيك، بشرى البجاوي مرحبا من جديد.
2: سلام مهدي، شنو حوالك؟ وهنا نرحب زادة بكل مستمعين جوهرة FM.
1: دونك تسمعوا فينا على نو فريكونس بارتو في تونس، وتتفرجوا فينا على جوهرة TV على الساتيليت وعلى الفيسبوك كما العادة على جوهرة TV. توت سويت نتعداو لكلان دوي مع بشرى البجاوي.
0: كلان دوي مع بشرى البجاوي.
2: على موضوع مهم برشا وخاصة لينا كجامعيين وباحثين، مستقبل البحث العلمي في تونس. وهنا باش ناخد زاوية محددة، اللي هي شكون باش يكون الجيل الجديد من الباحثين في تونس. اليوم نحكيو على برشا دونك على الانوفاسيون اللي ما تقفش قاعدة تتطور بنسق سريع برشا. نحكيو على نوفيل تكنولوجي، على برشا مشاكل بيئية، على أهمية الطاقة بكل أنواعها والتجديد فيها. نحكيو على الأمن الغذائي وغيره من المواضيع في العديد المجالات. دونك برشا تحديات استنى فينا في البحث العلمي في تونس وفي العالم. أما قبل فما سؤال يلزمنا نقفوا عنده، شكون باش يعمل البحث العلمي في تونس في المستقبل؟ خاطر باش يكون عنا باحثين في المستقبل يلزم يكون عنا طلبة في الدكتوراه، وباش يكون عنا دكاترة يلزم قبل كل شيء يكون عنا طلبة يحبوا يدخلوا مسار البحث العلمي، طلبة يختاروا يعملوا دي ماستر دو ريشيرش. أما اللي قاعدين نلاحظوا فيه العوام الأخرى أنه برشا طلبة بعد الليسانس يفضلوا أن باركور أسرع وأقرب لسوق الشغل كيما لي ماستر بروفيسيونيل، ونلاحظوا عزوف العديد من الطلبة على لي ماستر دو ريشيرش. الحقيقة ما يلزمناش نتسرع ونحكموا أن الطالب التونسي ما عادش يستهويه ميدان البحث العلمي. خلينا نحطوا رواحنا في بلاصتهم. طالب كمل 3 سنين ليسانس ويخمم يكمل ماستر، طبيعي باش يسأل روحه شنو باش نعمل بالماستر، يوصلني نخدم وإلا لا، وشنو الأفاق اللي عندي من بعده. دونك هذاك علاش دونك ماستر بروفيسيونيل الطالب يشوفه أقرب للمارشي دومبلوا وأقرب لخدمة واضحة. مع الماستر دو ريشيرش الطالب يشوف عامين في الماستر وبين 3 و5 سنين في الدكتوراه، يعني يشوف في باركور أطول بين القراية والبحث. صحيح الباركور هذا يقعد ديما بريستيجيو دونك متميز وراقي، أما بالنسبة للعديد من الطلبة في وقتنا الحاضر المستقبل متاعو يراه مش واضح والخدمة مش مضمونة، ويزيد يشوف في مأساة الآلاف من الدكاترة المعطلين عن العمل توا سنين وفرص التشغيل المحدودة في مجالهم وبش هيدهم. الأسباب هذه الكل خلت دونك عدد الطلبة اللي يتوجهوا لماستر دو ريشيرش كل عام قاعد ينقص، وهذاك علاش كل عام دي ماستر دو ريشيرش قاعدين يتسكروا، خاطر ما نوصلوش للعدد المحدد من الوزارة اللي هو يقارب 15 طالب. يعني تحت العدد هذا المسار يتسكر. هنا نداء لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، راو قرار 15 طالب العدد الأدنى باش يبقى المسار الجامعي دونك كسوسوا ليسانس وإلا ماستر، يظهر لي ما يلزمش يتطبق على ماستر دو ريشيرش. المسار هذا بالذات راهو يلم النخبة والمتميزين من الطلبة وما يضرش كان يتحل وإلا يواصل بعدد أقل من 15 طالب بالشرط اللي حطته الوزارة ولا الهاجس في اختيار الطلبة ما عادش المستوى التعليمي والتميز ولا الوصول 15 طالب في الباركور بكل الطرق حتى كان على حساب جودة الماستر دو ريشيرش ومستوى الطلبة المختارين. دونك ثم مشكلة تهم البحث العلمي واستمراريته سورتو بدات تظهر في تونس وأثارها ما نشوفوهاش توا أما باش نشوفوها بعد سنين بعد 5-10-15 سنة. إذا كان نتغافلوا على المشكل هذا بعد سنوات عدد الباحثين الشبان اللي يدخلوا المخابر وياخذوا المشعل ويجدوا الفرق البحثية ينجم ينقص برشا برشا اختصاصات تنجم تلقى روحها مهدة وممكن نفقدوها ومعاها نفقدوا خبرة علمية وبحثية تبنات توا سنين. نرجع للسؤال اللي طرحته من الأول علاش الطلبة ما عادش يحبوا يتوجهوا لماستر دو ريشيرش وهذا السؤال متداول توا في الوسط الجامعي واللي يلزم حسب رأيي يتطرح بطريقة أخرى. شنو عملنا احنا كوزارة معنية كأساتذة وباحثين باش نخليه الطالب يتغرم ويختار البحث العلمي؟ الموضوع هذا يستحق ديبا كبير واهتمام من المختصين والمهتمين. إذا نحبوا يكونوا عنا أحسن الباحثين في المستقبل ونحافظوا على الأقل على المستوى والمكسب اللي وصلنا له ونطوروا فيه يلزمنا من توا نعطي للطلبة الفرصة الإمكانيات التشجيع والتحفيز والأهم نعطيوهم أفق واضحة خاطر البحث العلمي مش قضية الجامعة وحدها. البحث العلمي هو مستقبل بلاد كاملة هو قدرة بلادنا باش تطور المعرفة متاعها تكون كفاءات وتبني مستقبلها وتطوره بيدها.
1: يعطيك الصحة بشرى البجاوي تلقاوك لاندوي كما العادة الانتقاليتي متاع الصفحة الرسمية على الفيسبوك. نرحبوا بالأستاذة والدكتورة خولة خوالدية مرحبا بيك معنا في كومبيزون.
3: يحيشك
1: ميرسي
3: وشكرا على الاستضافة.
1: دونك شرفتنا دكتورة باش نحكيو من بعديك على الإنجاز على التتويج الأخير اللي تحصلت عليه وهو جائزة الباحثين العرب 2026 لكن نستغل وجودك مدام كنت تسمع في بشرة تحكي على عزوف الشباب والطلاب على ماستر متاع البحث العلمي. هنا سؤالي بشرة كيفاش يعني ما تراش أنه الطالب هل يخاف يضيع سنين أخرى في القراية من غير ما تكون عنده ضمانات واضحة للمستقبل المهني؟
2: أكيد الطالب عنده الحق أنه يخاف على المستقبل متاعه سورتو كو أنه الرؤية بالحق ما هيش واضحة بعد الدكتورة أسكو هو باش يلقى بوست ولا يلقى خدمة وإلا لا. أما الخوف هذية هو نعذروه فيها ما رأوا هنا ننصح أنا الطلبة اللي مغرومين بالبحث العلمي خاطر المسار هذية ما يمشيلوش أي طالب يلزم من الأول يكون متحضر ومغروم بالمجال هذية أنه يدخل المجال هذية بذكاء يعرف ما له وما عليه أنه يخدمه بذكاء ويعرف شنو هو المطلوب من بعد في وقتنا هذا باش يلقى خدمة وباش يعدي كونكور ينجح. المطلوب برشا برودكسيون سيانتيفيك بلوزيور اكتيفيتي دونك اون باراليل افيك الدكتوراه نتاعو مطلوب انه هو يكون عارف وملم معناتها شنو بشنو مطلوب باش ينجح في مجال البحث العلمي.
1: الدكتورة خولة هل ترى أنه في تونس مازالت الدكتوراة حلم بالنسبة للطالب ولا ولات مخاطرة مهنية؟
3: هي حسب الطلبة التوانسة هي مخاطرة مهنية وحتى حسب عائلات ترى أنه تكريس الطالب لسنوات من الدكتوراة وما فماش حتى فيزيبيليتي رؤية للمستقبل هو مضيعة وقت. أكعليش هو رو الطالب اللي يختار المسار هذا هو اختيار يلزم نابع عن اقتناع ويلزم زيادة رؤية واضحة ليس الاقتناع فقط يعني عنده رؤية واضحة لسوق الشغل من بعد شنو هو بش يعمل شنو هو رؤيته ما عادش الانتداب هو هو النهاية سعيدة لقصة المسار الماستر وإلا التاس.
1: مازلنا باش ندعمقوا في الحديث على البحث العلمي وسمعتوا ضيفتنا الدكتورة خولة خوالدية وبعدها باش نستقبلوا فريق مركز اللغة الفرنسية بالانستيتو فرنسي دي تونيز. هذا الكل نهيت نسمعوا موسيقى فاصل قصير وراجعين.

0: كونفيوز زون على جوهر اف ام مش باش نقولوا لك شنو تختار، اما باش نعطيوك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك.
1: 20 دقيقة بعد ما الساعة مكملين معاكم في كومبيزون على جوهرة اف ام، واليوم كما قلت أول الحلقة في كومبيزون ضيفتنا شرف التونسي مجال البحث العلمي الأستاذة الدكتورة خولة خوالدية. خولة خوالدية باحثة في علوم الأغذية والتغليف المستدام وخدمة على تطوير حلول جديدة للمحافظة على الأغذية واحترام البيئة، ومؤخرا تحصلت على جائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب لسنة 2026. إنجاز هذا مهم برشا للبحث العلمي التونسي، فرصة اليوم باش نحكيو معها على مسيرتها أبحاثها وكيفاش ينجم البحث العلمي يساهم في حلول مستدامة للمستقبل. سعداء باستقبال الدكتورة الباحثة خولة خوالدية. مرحبا بك في كومبيزون من جديد.
2: بك عايشك.
1: دونك حشمه شويه مدام اولا الف مبروك.
2: عايشك.
1: هلو كان تحكينا على المسابقه هذه وشنو يعني التتويج هذه اللي كنتي؟
2: المسابقة هذه هي مسابقة الباحثين العرب شومان، عبد الحميد شومان للباحثين العرب. تم التتويج في حق العلوم المياه والطاقة والغذاء عن موضوع الاقتصاد الدائري وكفاءة الطاقة في الزراعة المستدامة. وموضوع البحث اللي توجت به هو تحويل المنتجات الثانوية والزراعية إلى مواد لف وتغليف مستدامة تنجم تعوض المواد البلاستيكية اللي كيف ما تعرفوا كل مضرة للبيئة ومضرة المحيط.
1: جائزة كبيرة تحصلت عليها، كيفاش كانت ردة الفعل متاعك؟ استنيت على التتويج هذايا؟
2: الحقيقة لا، الحقيقة ما استنيتش التتويج، لكن زيدا ما كانش مفاجأة. رأي أنه مسيرتي إلي طن توا باش ناخذ تتويجات، معناها باش ناخذ تتويجات، معناها كان الحقيقة سعدت بذلك، الحقيقة فرحت برشا، فرحت، لكن إنها كانت مفاجأة لا ما كانتش مفاجأة كبيرة، ما كنتش نستنى ما كانتش مفاجأة كبيرة، أما فرحت برشا لأنها تتويج متاع مسار كمان سنوات بدأ من نهاية 2004، دونك فما برشا سنوات، فما برشا تعب
1: 2004
2: أي فما برشا تعب، وفما زيد عمل جماعي، هو ماهوش عمل فردي، راهو تتويج لعمل متاع شركاء بحث متاع طلبة، سورتو الطلبة متاع دي كوليك زملاء، دونك هو عمل جماعي، دونك تتويج لينا احنا كل.
1: بشرى عاد اليوم مع زميلة،
3: اليوم مع زميلتي في
1: الخاص
3: الانستيتيو ناسيونال دو ريشيرش اي داناليز فيزيكو شيميك لينغا في سيدي ثابت، تكنوبول سيدي ثابت. وانا فرصه باش نواجه تحيه لكل زملائنا في لينغاب. عندي سؤال خولة، دونك شنو هي اكثر حاجه في الباركور نتاعك وفي لي ريشيرش دونك نتاعك اللي وصلوك للديستينكسيون هذه؟ حسب رأي خولة،
2: حسب رأيي شنو اللي وصلني؟ الحقيقة اختيار مواضيع البحث اللي أنا نختارها اللي هي مواضيع بحث متعلقة بمشاكل حقيقية، يعني هو عمل تطبيقي. والحاجة الثانية اللي وصلتني الحقيقة هي المثابرة والعمل المتواصل،
3: وهذا أنا نعرفه خالص.
1: حكينا برشا، خلنا نحكيو عليها السوجي متاع الريشيرش متاعك اللي فزت بيه اللي هو التغليف المستدام، نقولوا لومبالاج دورابل، والا نجموا حتى نسميوه لومبالاج ايكو ريسبونسابل. كنت تحكي لنا عليه اكزاكتومون
2: لومبالاج؟ احنا توا في لي زومبالاج حتى نستعملوهم في تونس، هما دي زومبالاج كيف ما تعرفوا كل سانتيتيك، جايين من البترول، ملوثين، وحتى في تونس ما صارتش معناها فما قوانين ما مش تطبق في استعمال المواد البلاستيكيه. دونك هذا موضوع استعمال المواد البلاستيكيه والضرر اللي الضرر اللي قاعد يصير هو ضرر كبير. دونك احنا انطلقنا من مشكله البلاستيك في تونس، مواد اللف اللي هي غير مستدامه، وحاولنا نعملوا مواد لف لكن نعملوها من مواد مستدامه. اش معناتها من مواد مستدامه؟ معناها باش ناخذوا المخلفات الزراعيه اللي موجوده والصناعيه اللي هي ديجا تشكل مشكله اخرى للمحيط، ونحول المخلفات هذيك الى مواد لف وتغليف. يعني لهنا عندنا دو بروبليم نحاولوا نلقاو حل لدو بروبليم او ميم طون، البلاستيك والمخلفات الزراعيه والغذائيه.
1: باهي، الحلول اللي تخدموا عليها اليوم يعني فعلا تنجم توصل للمستهلك، تنجم تدخل للسوق، ولا مازالت يعني في مرحله بحث؟
2: هي انا تجاوزت شويه مرحله البعث ما عليها مشينا شويه للما قبل الصناعي مال بيلوت يعني فما ايش البيلوت على خاطر فما حاجات الحقيقه اعطات دي بروبريتي وديجا يقع استعمالها حتى لبرا اما من مواد اخرى معناتها من مواد مشابهه معناها احنا عندنا دي سيستيم دومبلاج اللي هما ينجموا يكونوا الحل لكن هذا ما يمنعش انه يلزم قبل التصنيع فما برشا حاجات وتجارب مراحل يلزم اتباعها قبل التصنيع.
1: بشرى سؤال
3: اي عندي سؤال في المانتا الخط هذايا اسكو خاوله تخمم انه بعد الغوشيرش ولا اون باراليل مع الغوشيرش في لونتربرونيا في بروجي ا بارتير من لي ريزولتا دونك والله اللي عندك ديجا
2: والله انا الفكره ديما عندي الفكره ديما عندي لكن مش باش نخبي عليكم اني عندي خوف من البيروقراطيه في تونس معليها من خوف لانها مغامره معني خوف من خوف من اني
3: انا يكون حاجه معقده بالنسبه
2: معقده سورتو اداريا اذا كان فيها تعقيدات اداريه
3: وما انت تخدم في حاجات معقده برشا لانه كوراج فهمت مش تكون اعقد معناتها معقده اكثر من اللي احنا نعملوا فيه في البحث العلمي
2: صحيح صحيح صحيح
1: باهي مدام خاولة أكيد التتويج هذايا ما جاش يعني بالسهل جاي على حساب برشا حاجات حساب تضحيات حساب تعب لو كان تحكينا كيفاش جاي اللقب هذايا
2: والله التتويج
1: هو التتويج نتاع
2: مسيرة كاملة طويلة نتاع مسيرة طويلة الحقيقة ما جيش بالسهل لأنه جي من تضحيات كبيرة على الجانب الصحي على خطر هذا يستحق برشا مجهود على خطر العمل نتاعنا ما يتوقفش عند المخبر هو عمل متواصل ينجم يتواصل نهار السبت ونهار الأحد على حساب العطل على حساب برشا حاجات تكليف الحياة اللي احنا يلزمنا نتلهاو بها لكن انا الحقيقة مكرسة برشا وقت وهذا بالك انا اللوم روحي مرات اني انا مكرسة برشا وقت للبحث العلمي برشا وقت على حساب وقتي على حساب صحتي ما نحبش نقول على حساب عائلتي خاطر الجانب الاخر اللي انا معناها انا فما زوج جوين فما البحث وفما العائله وعلى حساب نفسي وبدير على حسابي انا على حسابي انا
1: باهي لو كان خوله الباحثة اليوم ترجع تقابل خوله طالبه في اول الطريق شنو تقول لها
2: الحقيقة باش نفاجئ المستمعين اختيار مسار ماني مسار آخر نتصور نختار حاجة أخرى أي والله
3: اللي يجيب شنو مثلا أكثر خاولة
2: اللي يجيب معني الحقيقة نتوجه إلى حاجة متاع انتليجنس ارتيفيسيال حاجة هكا نبدل المسار
1: أرتح
2: على خاطر خدمتنا فيها مخبر وفيها خدمة يعني خدمة وكتابة هكا مقالات
3: بياس
2: يلزم بياس ويلزمك فما أطروحات ويلزمك تأطر التأطير عملية التأطير عملية متعبة
1: ما جاوبتنيش في كلمة شنو تقول لها خاولة الطالبة اللي في أول الطريق رد بالك من البحث العلمي
2: رد بالك سمعني رد بالك من البحث العلمي لا مش رد بالك الحقيقة ما احنا توا في قلبك لفدلك في قلب فدلك الحقيقة أنا روحي الحقيقة أنا فما تعب لكن فما لذة الحقيقة يعني مع كل نجاح ولا حتى طالب يعمل مقال علمي الحقيقة نشعر بالفرحة الحقيقة نفرح وهذا يعطيني أني أنا رضا على نفسي وعلي أنا نقدمه بالعكس هي فيها لذة الحقيقة هو تعب يجيب
1: أكيد.
2: اللذة
1: أكيد باهي نرجع للسوجي اللي كان تحكي فيه بشرة في الكلاندوي شنو تحب تقول لكل شاب أو شابة تونسية عندهم حلم اليوم ومزالوا يشكوا في رواحهم سواء في البحث العلمي ولا في غيره
2: والله أنا ساعة نشجعهم على البحث العلمي أنا من نجم كان نشجعهم سورتو اللي عنده قناعة خاصة ويحب يعمل بحث علمي اللي يحب يعمل بحث علمي وعنده أهداف واضحة من نجم كان نشجعه باش يكمل لكن فما شروط معينة يلزم معناها يتبعها في اختيار الموضوع اللي باش يخدم معاليه معناتها يلزم يحسن الاختيار باش من بعد ينجم يثمن النتائج نتاعو
3: وشك طريق اليقين باهي وشك وراء ساعات
2: باهي باهي شك
3: وراء افكتيفمون هنا خوله كان نرجع شويه للبدايات تذكر دونك 2004 و 2005 دونك فوالا وقتاش حسيت لي الغوشيرش سيانتيفيك باش تكون الطريق نتاعك
2: والله انا من الحقيقه انا من ملي نعمل في الدكتوراه حسيت انه انا متاع بحث علمي اكثر منه حتى اكثر من حتى من لونسينيم تو هو لونسينيم موجود انا متاع البحث انا متاع البحث يعني فما جزء متاع لونسينيم الحقيقه اما انا اميل الى البحث العلمي.
3: كي نحكيوا على الصعوبات شنو هي اكثر كانت صعوبات خاطر اكيد طريقه مش مستقيم ما كانش سهل وانا نعرف مليح هذا يعني
2: ما
3: اكثر الصعوبات اللي كانت ساعات توصل حتى تشكك في الاختيار نتاعك.
2: الحقيقه هو كي باش تعمل بحث علمي عندك مخبر عندك مسؤوليه طلبه هذيك مسؤوليه طلبه وعندك مواد كيميائيه وعندك تجهيزات وعندك تعقيدات اداريه مش المشكله كي في الاداره هي القوانين نتاع الشراءات والبيروقراطيه اللي موجوده هي اللي تخليك تشك وما بين انك انت تخطط تعمل حاجه وما بين تنجم تعملها هذيك
3: فما
2: تاخذ برشا وقت وبرشا مجهود.
1: باهي وقت اللي سمعت بالنجاح نتاعك التتويج نتاعك في الجائزة الباحثين العرب شكون أول شخص قلت له راني نجحت؟
2: أولادي الحقيقة أولادي ومن بعد زوجي أولادي على خاطر أولادي راو أني أنا نضيع في برشا وقت في الخدمة دونك جوس باش نوريهم أني في الاخر
1: احكينا افكتيفمون احكينا انك يعني تلمون تخدم وتلمون عندك وقت للخدمه والريشيرش وكل شيء دونك حاجه كيما هكا تفمن الكارير اللي عملتوه
2: هو تثمين معناه الكارير ولكن المجهودات اللي انا نعملها المجهودات الكل هي معناها تتويج نتاع اني انا في الاخر كوميم فما شكون معناها معناها عندي فما تقدير لانه بالحق لانه انت اللي سالتني انا هو باش نجاوبك لانه مرات ما فماش تقدير تحس روحك تخدم وما فما حتى تقدير
1: اكيد شنو نرجعوا نحكيوا على التقدير هذايا لكن بعد ما تو باش معنا في المباشرة السيد أحمد المعلال اللي هو السوبرفيزور المشرف على تظاهرة باش تصير اليوم بداية متلافة في مدينة العلوم معنا مباشرة. سيد أحمد مرحبا بك في كومبيزون على جوهرة اف ام.
4: مرحبا وشكرا على الاستضافة يعطيكم الصحة.
1: دونك انا بحذايا انا محاط ديجا بالباحثات اليوم معايا الباحثه الدكتوره بشرى البجاوي والدكتوره خوله خوالديه. لو كنت تحكي لنا اليوم شنية بالضبط سيد احمد التظاهره هذه لانوي دي شيرشور ليله الباحثين؟
4: هي بالضبط هي لانوي اوروبيان دي شيرشور هي الليله الاوروبيه للباحثين هي تصير كل عام في برشا دول السنه في 40 دوله واكثر من 460 مدينه في العالم فرد وقت واحنا كان عندنا الشرف انه نظمنا هذه النسخه الاولى في 2024 ونظمنا زاد نسخه اخرى 2025 ونواصلوا باش ننظموا النسخه نتاع 2026 سنه في مدينه العلوم بتونس ومعنا ليكوسيستيم ريشيرش انوفاسيون دي لابو دو ريشيرش دي يونيفرسيتي دي كلوب سيانتيفيك. لوبجيكتيف نتاع ليفينمون هذا سي فولغاريزي لا سيونس العلم والمعرفه والبحث العلمي للغران بوبليك باش الناس والمجتمع يقرب اكثر من الباحثين ومن البحث العلمي والتجديد وبطرق اكيد معناها طرق نتاع تكون فيها تبسيط ومن خلال زاد ورشات دي ستاند اكسبوزيسيون وحتى زاد دي تابل روند ودي ديبا.
1: هذه باش تكون متلافة العشرة نتاع الليل اليوم.
4: هذه متلافة العشرة والبروغرام ثري الحقيقة عندنا
1: ممكن تعطينا سيد أحمد فكرة عن البرنامج.
4: بالضبط احنا عندنا سيغموني أوفيسيال فيها الكلمة نتاع الافتتاح أكيد ومن بعد عندنا الشركاء نتاعنا اللي خلاونا نوصلوا نجموا ننظموا ليفينمون الكبير هذا ومن بعد نتعداو للتخوا تابل روند تيماتيك. التابل الأولى باش تكون على استعمال الذكاء الاصطناعي في الغوشيرش. الطابل الثانية باش تكون لا فالوريزاسيون دو لا ريشيرش معناها اترافيغ معناها بيان سور باش يكون عندنا امباكت سوسيتال وامباكت ايكونوميك. والطابل الثالثة لا بلاس دي ماتيماتيك في لونسينيمون دو دومان. نعرف احنا عندنا برشا مشاكل في الماتيماتيك الصغار الكوليجيان الليسيان دونك من خيرة الباحثين اللي عندنا في تونس من خيرة الناس اللي قاعد تخدم في الميدان هذايا في البحث العلمي هما اللي قاعدين حاليا معناها باش ياثرونا ان شاء الله لتابل روند. من بعد اون باراليل سي كيف مع هذايا بالتوازي باش يكون فما اكثر من 50 ستاند اكسبوزيسيون موجودين وفيهم زاد ورشات تفاعليه فوست ديستانت وزاد عندنا الكرياتيف فايبس باش يكون عندنا معناها شويه موسيقى باش يكون عندنا فوتوغرافي باش يكون معناتها بليزيور انيماسيون باش يكونوا برا دونك ان شاء الله تكون انمي احنا نحبوها احنا تو على 40 دوله و460 مدينه ان شاء الله نكونوا من احسن المدن ومن احسن الدول اللي ان شاء الله حاجه فيها جوده ان شاء الله
1: ان شاء الله دونك الدعوه مفتوحه للعموم يعني نجم اي حد يحضر سيد احمد
4: اكيد اكيد اكيد السيت نتاعنا احنا ديجا ولا انونسي معناها يا بليزيور سيمين كون كنا كومونسي الكومونيكاسيون السيت هو توايس تي دبليو اي اس او تيري بستة بلس بي ال يو اس دوت كوم توايس تيري بلس دوت كوم تدخل تعمل انجستمون وكها وقت اللي باش تدخل بيجيك ان كيو ار كود يتقدوك وتدخل على روحك معناها يا با سوسي نجم ان بارون يجيب صغار وصغيراته بعد ما خرجوا من القرايه يعملوا دوره يشوفوا الاجواء ويروح معناها فما حتى
1: يعني يجي يعملها الانسكريبسيون هذه حتى في الدخول يعني ماهوش
4: ما فماش مشكله اي فماش مشكله احنا لوفرتور محلوله احنا حاليا عندنا وصلنا اكثر من 2000 واش ما شفت مع البارح ضمن فريق 2000 واش انسكريم ديما جينيرالمون وقت اللي احنا ننظموا العدد اللي يفوت برشا للنومبر دانسكري خاطر فما برشا ناس تجي ديريكتومون سور لو سيت ويصير لونجسترومون ان توكا الهدف كما قلت هو تقريب المعرفة البحث العلمي والتجديد لعامة الشعب ونحب احنا بلادنا تكون معناها تنجم تقدم كان بالعلم والمعرفة والبحث العلمي هذه ما فماش ثنية أخرى خلف ثنية هذه الحقيقة
1: داكور يعطيك الصحة دونك نذكركم اليوم ليلة لا نوي اوروبيان دي شيرشور

0: وكأنه ما فماش فرق، وكأنه كانوا تخدم ولا ما تخدمش كيف كيف الحقيقة. والا يلزمك بطريقه اخرى. انا ما فهمتش شنو هو الطريقه اللي باش تجيب التثمين في معني كلي في تونس التو، مازلت ما نعرفش.
1: بروبليم يعني مانك دو ريكونيسونس،
0: مانك دو توتافي توتافي. تحس انك
1: وتراه انه في المجالات الكل ولا في المجال هذايا بالذات؟
0: الحقيقه انا باش نحكم على البحث العلمي، راي انه في البحث العلمي الحقيقه ما فماش معناها ما فماش سيت ريكونيسونس باش تخلي الانسان يتشجع ويعطي الاكثر ويخدم باكثر اريحيه. وكانه يلزمنا ريكونيسونس من الخارج باش يفيقوا بك الداخل، معناها هذيك هو يلزم تجي من برا، يلزم تجي من برا.
2: دونك هذايا معك الحقيقه.
1: واضح. دكتورة مود لافانش، تحب تقول في الختام؟ الوقت في ساعة ما تعدى.
0: والله أنا في الختام ساعة نشكركم برشا، ونشكر الحقيقة مؤسسة عبد الحميد شومين على هذا التتويج، لكن زيدا نشكر الطلبة متاعي اللي تعبوا معايا، شركاء البحث كل نشكرهم. وجوست كلمة أخيرة إلى الباحثين، راهو نشجع لي جون باش يعملوا بحث علمي وباش يقدموا باش يحلموا، وراهو في الأخر ديما فما نتيجة، ديما فما نتيجة.
1: يعطيك الصحة دكتورة. خولة خوالدية، تلقاو الحوار كامل في الصفحة الرسمية على الفيسبوك جوهرة اف ام. احنا مازلنا مكملين معاكم حد المساتين، بعد شوية نستقبلوا فريق المعهد الفرنسي للمعهد المركز اللغة الفرنسية بمعهد الفرنسي بتونس، باش نحكيو على غزرة التونس اللغة الفرنسية، كيفاش التونسي يغزر اللغة الفرنسية، يغزر لها يعني لغة صعيبة ممكن تعلمها ولا ليه هذا الكل، بعد ما نسمعوا الموسيقى وراجعين.

0: الفيزون على جوهرة اف ام مش باش نقول لك شنو تختار، اما باش نعطيك المعطيات الصحيحه باش تختار وحدك.
1: 43 دقيقة بعد ما الساعة مازلنا مواصلين معاكم في كومبيزون حد المساعتين وقيد باش نحكيو على نظرة التونسي للغة الفرنسية، هل يراها لغة صعيبة، لغة معقدة، وإلا لغة بسيطة، وهل يكفي أيضا أن نحفظ اللغة وقواعدها، وإلا الأهم من هذا أن نتمكنوا من اللغة بدا. سعاد سعيد جدا باستقبال من جديد فريق المعهد مركز اللغة الفرنسية بالمعهد الفرنسي بتونس، تحضر معنا كالعادة مدام كوغا بيك مديرة المركز. مرحبا بك
2: عاصمة مدي، مرحبا بكم.
1: ما شاء الله تسرحت. أيضا مدام زهرة بن سعيد نائبة المديرة معنا كالعادة، مرحبا بك جديد. كما تحضر معنا مدام زبيدة بشير مسؤولة على البول السنتر العمران دو سنتر دو لونغ دو تونس، مرحبا بك.
3: يعيشك.
1: دوك فهمنا اليوم اللي باش نحكيه كالعادة على اللغة الفرنسية. نبدأ السؤال المدام كوغا اللي هو السؤال أنه اليوم اللغة الفرنسية كيفاش وصل لها التونسي؟ اليوم الغقاغ متاع التونسي، نظرة التونسي اللغة الفرنسية كيفاش لاحفتوا من خلال الاكسبيريونس متاعكم، الباركور متاعكم، كيفاش تشوفوا التونسي كيفاش يغزر لها اللغة؟ يغزر لها لغة معقدة كومبليكي، وإلا يغزر لها لغة عادية؟
2: بيه. Alors, comme tu le sais, Mehdi, le français, c'est une langue étrangère en Tunisie, mais il a aussi une place très particulière parce que c'est aussi une langue d'enseignement, et notamment une langue enseignée pour les matières scientifiques à partir du secondaire, du lycée, dans tous les lycées tunisiens. Et donc, sa maîtrise, maîtriser le français, ça a un impact direct sur la scolarité, sur les études supérieures et sur la vie professionnelle. Donc, pour beaucoup de jeunes, le français, il peut être associé à de la difficulté, à des mauvaises notes, à la peur de faire des fautes. Et c'est ça, c'est notre enjeu à nous, à l'Institut français de Tunisie, c'est de changer ce regard, changer cette perception. Le français, il ne doit plus seulement être vécu comme une matière scolaire, la matière des mauvaises notes, mais il doit devenir un outil concret et utile pour comprendre ses cours, pour poursuivre ses études, présenter un projet, passer un entretien, travailler dans une entreprise, voyager, étudier à l'étranger. En Tunisie, mais aussi à l'international, et notamment en France et dans tout l'espace francophone, on n'oublie pas qu'on a 400 millions de locuteurs francophones sur la planète, le français, il peut ouvrir beaucoup de portes. C'est un vrai passeport pour les études et pour l'emploi.
1: مدام زبيدة لو كان تفسر لنا هكا أمبريف، ترجم لنا بليتوش كنت تقول مدام كوغا للنظرة متاع التونسي للغة الفرنسية.
3: باه، ألوغ كيما كانت تقول لكم مدام كوغا، الأهمية متاع اللغة الفرنسية اللي عندنا في تونس هي لغة مهمة على خاطر الصغار يقراوها في المكتب ملي هما صغار، كما أنها هي زادة لغة تدريس في حتى في الفاكولتي، حتى بعد دون لا في بروفيسيونيل، دون لا في دو تو لي جور. أغ صغير ولا التونسي هوني في تونس كيفاش يراها اللغة هذه؟ يراها كأني لغة صعبة، صعيبة عليه، تعجزه اللي مي ميم بارفوا دون دي سيتواسيون دي شيك سكولير. علاش؟ خاطر هو ينجم يكون متمكن من الغرامير، من الكونجوغيزون، أما ما يعرفش كيفاش يستعملهم في المحل متاعهم. سو كيفي اك الصغير هذاك يبدا حاجم باش يتكلم خاطر خايف لا يغلط، خايف لا عباد أخرين تضحك عليه، يولي يجبد روحه، يسو ريزيرف، alors que هي اللغة الفرنسية c'est une langue اللي باش تخاولو باش يتحسن في حياته، باش يتقدم، باش يتعلم، باش يبريزونت ان بروجي، باش يخدم، باش يجاوب على سؤال اي واحد توريست في الشارع يسألو على ادريسة بالسوري ينجم يجاوب عليها، سي كوزان كوزين اللي جايين من الخارج في الصيف ينجم يتواصل معاهم. c'est une langue qui doit vivre، يلزمها elle évolue معاه.
1: باهي، يعطيك الصحة مدام زبيدة. اليوم كوغا، هل الحفاظة نجم نتعلم أنا عندي بزوان من الفرنسي؟ أسكيل سوفي باش نحفظ أنا عندي قابلية، وإلا الصغار وكل شيء، وإلا يلزم ما يكفيش وحده، ما يكفيش سان سوفي با، يعني يلزم فريمون c'est apprendre carrément.
2: Apprendre activement, tout à fait. En fait, Mehdi, pour changer le rapport à la langue française et faire passer de la langue de l'échec scolaire à une langue vraiment utile, il faut changer sa manière de l'apprendre. Et effectivement, les recherches sur l'apprentissage, les sciences cognitives, elles sont très claires sur ce point. Mémoriser, c'est utile, mais c'est pas suffisant. Faire des exercices, c'est utile, mais c'est pas suffisant. Pour apprendre vraiment sur le long terme, durablement, il faut utiliser la langue. chercher ses mots, construire des phrases, poser des questions, essayer, se tromper, recommencer, réutiliser ses connaissances dans des différentes situations. Et c'est exactement ce qu'on fait au Centre de langue de l'Institut français de Tunisie, c'est qu'on apprend le français en faisant. Alors bien sûr, on va apprendre la grammaire, le vocabulaire, mais la grammaire, ça devient un outil pour communiquer et pas une finalité. Par exemple, on va apprendre à parler au passé, passé composé, imparfait. On peut apprendre la règle, on peut faire des exercices, mais ensuite, on va raconter une histoire. On va résoudre une enquête policière, on va créer des podcasts pour apprendre à argumenter.
1: Des situations.
2: Des situations de communication.
1: Ou à variété.
2: Exactement. Pour apprendre à argumenter, on va faire un débat. Pour préparer un jeune au monde professionnel, on va lui demander de présenter un projet, de convaincre, de faire un entretien d'embauche. Et c'est pour ça qu'on développe ce qu'on appelle la pédagogie de projet dans l'ensemble de nos centres. Donc l'apprenant, il n'est pas simplement là pour écouter, il parle, il crée, il échange, il agit, il est acteur en français. Et c'est ça qu'on veut vraiment accompagner à l'Institut français de Tunisie, c'est passer du français qui est parfois associé à l'échec scolaire à un français qui est utile, qui est vivant et qui est opérationnel. On n'apprend pas le français uniquement pour faire des exercices, mais on apprend le français pour s'en servir. C'est un outil et une compétence pour son avenir.
1: مدام زبيدة كوها توا كانت تقول أنه ما يكفيش الحفاظة كل شيء وديجا أنتم حكيت على طريقتكم في المركز أنكم فما وضعيات تعملوها ما تكتفيوش يعني كان على تعليم اللغة فقط يعني تعملوا أيضا على البراتيك
3: exactement خاطر تعليم اللغة فقط هو اللي نجم يكون هذاك حاجز لك التلميذ باش يتمعن في اللغة الفرنسية تعليم اللغة ne suffit pas يلزم زادة معها la pratique la pratique كيفاش ça va être la pratique actionnelle احنا التلميذ نحطوه هو في قلب الموضوع هو في قلب القسم وفي قلب الكور يعني باك الانتراكسيون هذيك اللي باش يعملها مع الاستاذ نتاعو مع التلاميذ اللي معاه هو اللي باش يخلق الكور Et donc, du coup, باش يولي هو عنده ثقة في روحه. خاطر
1: vu lui, هو البطل نتاع الحكاية.
3: هو البطل نتاع الحكاية. يعني هو باش يفا كريي حاجات باش ياخذ من المعلومات اللي قراهم في المكتب. Les règles de grammaire, de conjugaison, ou bish yistamalhom anna ahna, il va les pratiquer bitariqa okhra, une méthode interactive avec un enseignement de qualité et des enseignants aussi formés et compétents.
1: Ben, لهنا من موقعك مدام زبيدة كمسؤولة على البول على مركز العمران اللي هو يتبع بطبيعة سنتر دو لانغ دو لانستيتيو فرونسي كيفاش خليه يحب يعني لهنا التلميذ والا اللي جايكم حاجته بزوان فما كما كنت تحكي ينحيك الخوف هكايا ويجي يعني كيفاش شنيا الخروج من العقلية نتاع الخاف خاصة الخوف من الغلط من الفرونسي اللي كان تحكي عليه كوغا ويولي لوبجيكتيف نتاعو اني نحكي نغلط ونتعلم او ميم طون
3: Effectivement. Donc, on a déjà fait Paul Al-Omran, on reçoit un petit peu plus de 1000 élèves par an, mais 5 ans à l'osmontation.
1: D'accord.
3: Donc, ils viennent pour apprendre la langue française, une fois par jour, et donc les détails que j'ai dit à Mme Zohra dernièrement. Qu'est-ce que nous faisons pour les élèves ? Quand ils viennent pour les élèves, nous faisons un petit test, une petite évaluation. D'ailleurs, nous ne leur disons pas un test pour qu'ils ne nous fassent pas. Nous voyons quel est le niveau de leur niveau. ينجم نحطوه في ان باركور دو فرونسي جينيرال نورمال واذا كان نلاحظوا اللي هو عنده دي ديفيكولتي ولا عنده دي لاكون نحطوه في ان باركور دو بيرفيكسيونمون باش يحسن مك لي لاكون هذوك البيرفيكسيونمون هذوك ما احنا اون لاكومباني توت او لون دو لا بروغريسيون من نيفو لنيفو كيما قلت لك par la pédagogie active هذه la mise en situation réelle عندنا des enseignants compétents qui peuvent adapter même leurs cours en fonction des besoins تاع التلميذ اللي قدامه.
1: بال profiling
3: مش عنده درس باش يصب ويمشي. لا، il détecte on a quand même 30 heures de cours اللي نجم يعرف فيهم الثغره هذيك تاع التلميذ هذيك وين. كان يستحق ان كور باش نزيدوه شويه برودكسيون اكريت، نواجهوا له البرودكسيون اكريت. وفما عندنا راهو عباد نجحت. جات يعني ما تفهم حتى شيء كيما نقولوا احنا ظلمه وخرجت avec un diplôme de DELF. Et on a des exemples concrets.
1: عطينا يعني فما شكون اللي كان جاي يعني ما نقولوش مكره ما جاي يعني
3: اي يجي مفجوع يجي خايف
1: فكره
3: وبدا كيلبو كيتفول كيلبو ديجا احنا اون لاكوي دون فاسون ديفيرونت اي شالوروز يعني نحكيو مع الصغير نطبسو نضحكو له في وجهه ندخلو نعاونو ما يفهمش كونسيني سي با غراف نفسروها لك لا كونسين ترجموها لك بالعربي نعملوها لك باليدين اعطينا برك المعلومه خاطر هو ترقى يعرف كومون كونجوغي لو فيرب اترو او افوار اما il ne sait pas comment le placer في جمله que ce soit في الكري ولا في الاورال عنده المعلومات اما ما يعرفش كيفاش يستعملها ويحوصلها مع بعضها فهمت دونك احنا on l'accompagne في البروغريسيون هذه عملنا زاده دي كلاس ديفاي خاطر دي زيتود اون مونتري que le صغير قد ما هو صغير قد ما يحب لي لونغ الكلهم دونك اون ا كري دي كلاس ديفاي ملي هو في التحضيري ملي هو عمره 5 سنين pour le familiariser avec cette langue قد ما يسمع اللغه هذه قد ما يولي يحبها باش تقولي انت 5 سنين يا اخي باش نمشي تقري نقول لك انا نقريه لي كولور نقريه لي شيفر لي انيمو يتعلم غنايات اون كونتين اون بيس دو تياتر نعملوا له ان اتليي اللي هو ينسى روحه اللي هو في سنتر دو لانغ
1: وهنا تدخل معاه لابيتود يعني يدخل من الصغر
3: يولي هو وحده يطلب من والدين وقتاش باش تقيدني في الفرنسي معناها انا ما نكذبش عليك ما عندي جماعه هذه الكل قاعدين نقيدوا عندي صغار يجيو يبوسوني يبوسوني والله يبوسوني ميتريس واش نحوالك وتوحشتك خاطر لقاو الراحه نتاعهم خاطر احنا هوني في سنتر اغلط ميسالش بالعكس
1: هذا
3: اغلط
1: هو.
3: اغلط واحنا نصلحوك ونعاونوك باش تصلح من روحك اغلط عنا احنا خير ما اللي تغلط البرا فهمت
1: هو هذاك المشكل الكبير هو كل بلوكاج من الخوف
3: وي اي احنا اون اساي دو تروفي كل ديكليك هذاك بور لو ديبلوكي الصغير
1: مدام زهرة بن سعيد دونك لهنا يعطيك الصحة مدام زبيدة البيداغوجيا هذه كيفاش يعني كنت تحكينا خاصة عند الصغار يعني هذه اللي كنت تحكي فيه مدام زبيدة توا يعني فما خدمة يعني فما
2: خدمة
1: البيداغوجيا
2: خدمة
1: هي أكيد للصغار بارك أنتم البيداغوجيا هذه ولا حتى للأصناف الكل أعمار الكل
2: لا فما خدمة كبيرة puisque le centre de langue on a fait le choix d'une pédagogie active d'une pédagogie inclusive qui m'appelle Zoubaïda et d'une pédagogie concrète donc du coup tous nos professeurs sont formés pour ça et parce que c'est le principe même de notre approche pédagogique mais pour tous les publics pas juste là on parle des scolaires depuis tout à l'heure pas juste les scolaires il y a effectivement les scolaires mais il y a aussi les étudiants il y a aussi les adultes et les professionnels Donc du coup, apprendre le français, c'est aussi ce que disaient mes collègues tout à l'heure, c'est surtout apprendre à s'en servir. Donc pour pouvoir prendre la parole en classe, pour réussir ses études, entretien d'embauche, vie professionnelle, l'apprenant, il est au cœur de son apprentissage. Pourquoi il va réaliser des projets qui ont un sens pour lui, parce qu'il c'est lié directement à son contexte, le contexte de son quotidien. Le quotidien à l'école, le quotidien à l'université, le quotidien dans l'entreprise ou même la vie quotidienne. Donc, c'est une pratique concrète. C'est une pratique concrète de la langue. Et le français, c'est aussi un passeport pour certains, pour l'international, grâce aux certifications que nous proposons, le DELF, le DALF, le TCF, qui va valoriser et valider votre niveau de français pour votre parcours scolaire, pour votre parcours universitaire ou votre parcours professionnel.
1: فما قبل من الكبار يعني فما اللي يجيو من غير حرج نتصور انتوما خاصه لي زونترتي الاولانيين اون بريفي يعني العبد جميع
2: بيان سور فما c'est on est en contact direct avec un conseiller pédagogique c'est des entretiens individuels تعاد التست نتاعك écrit ou بعد تحكي مع avec un conseiller pédagogique qui va vous diriger vers le parcours le plus adapté à vos besoins
1: ولهنا سؤال موجه ليك مدام زهرة مدام زبيدة كيفاش خليو التلميذ أنه يعني بالنسبة اللي جيوكم الكلانفا اللي جيبوهم اللي بارهم تاعهم كل يعني نردوها منه هي مادة دراسية من ماتيير يقرأها حشتوا بها لأنكم تفهموه وتحاولوا أنه يقتنع باش يتعلم فرنسية اللي هي كما كانت تحكي مدام زهرة تو وسيلة للتواصل لكوميونيكاسيون واكتشاف العالم الكل يعني كيفاش لهنا الخدمة
3: alors bon qui m'a قلت لكم كورا
1: نحكي على كا بلوكي يعني شكون اللي مثلا كيما قلنا اشيك سكولير وكل شيء فما دي كان تصور يجيكم عنده مشكل من اللغه
3: وهذا قاعدين نشوفوهم دو بلوز ان بلوز دوبوي كلكز اني يعني سي دي نيفو اللي ما كناش نراوهم جمله معناها تلقاه ان كوليجيان ولا ان ليسيان مسكين يبدا طياره في المات ولا في الفيزيك اما كي ما يفهمش لا كونسيغني نتاع ليكزيرسيس تلقاه اون اشيك سكولير دونك عملنا ان جروب بالنسبه ليهم كان ليهم هما مخصص ليهم هما اكاهو باش ما يتحرجوش كي يبداو مع عباد اخرين في عمرهم اما نيفوهم اعلى منهم اي سي سيت بيداغوجي هذه سي لابليكاسيون دو لا بيداغوجي اكتيف دو لا ميز ان سيتواسيون ريال اللي خرجتهم ماك العزله هذيك قلت لك عندنا دي كا اللي وصلوا عداو ان ديبلوم دو ديلف وهذاك الكل سي اون فيغتي بور
1: سي بيان
3: اون فيغتي خاطر رجع الثقه في روحه ولا هو يحب يحسن ويطور من روحه ولا يمشي للميدياتيك يقرا يتسلف كتب يسمع الموسيقى بالسوري يتفرج على افلام بالفرنسي ويفتخر بهذاك
1: سي بيان مدام زهرة لو كنت تذكرنا وسائل التواصل كيفاش يتصلوا بكم بالنسبه لمركز اللغه الفرنسيه بالمعهد الفرنسي بتونس تذكرنا السيت رقم الهاتف
4: bien sûr les inscriptions pour la session d'automne elles sont ouvertes actuellement jusqu'au 5 octobre pour les scolaires et jusqu'au 12 octobre pour les adultes مش تقيد حاجه سهله تمشي sur l'un de nos 12 pôles في تونس عندنا le petit Carnot عندنا العمران عندنا Mutuelle Ville, on a la Marsa, Megrin ou la Mourouche, ou en région, Nebel Hamemet, Sous Monastir, Sfeqs Kerkna, Mednin Tataouin, Kbeli Tozor ou Beja Jendouba. Donc, quel que soit en fait votre âge, votre niveau, voilà vos objectifs. Toutes nos équipes, elles sont là pour vous accueillir et vous diriger vers le parcours le plus adapté. Et si vous souhaitez plus d'informations, consultez le site de l'Institut français de Tunisie ou voilà les pages Facebook dans l'épaule ou voilà directement par téléphone au
1: 31 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 وكل اكيب شاهية طيبة، خليكم برانشي مع جوهر اف ام. باي باي.
0: كومبيزون مع مهدي بالرابيع. كومبيزون بمساهمة مركز اللغة الفرنسية de l'Institut français de Tunisie.
5: كانك على تبحيرة ناوي، أقصد بوجعفر والقنطاوي، الحجر المقلوبة والبسيسة المرتوبة، وجهة السياح في مساكن القلعة أكودة وهرق لا ترتاح، حافلة ليلة مع نهار يحليني سوسة في المنار.
6: جوهرة أفهم بيبليسيتي
7: في الشبكة جديدة 2026 على جوهرة أفهم تيفي. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبورت معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبورت، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبورت، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة اف ام تي في. دنيا أخرى، دنيا أخرى.
8: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jamel Joseph.
9: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرأ، نتكلم في التليفون
10: مع مريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
11: أريدو، طور عالمك.
6: اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البدايه بالمنتخب الوطني التونسي اللي تعادل البارح في اولى مباريات تصفيات كاس امم افريقيا 2027 امام المنتخب الاوغندي هدف مقابل هدف. بونتو ليكيب ناسيونال سجلوا مدافع نادي قاسم باشا التركي ادم معروس. مباراه بصراحه المنتخب التونسي كان اداؤه متارجح متذبذب مريناش اداء كبير. استنينا رده فعل من ليكيب ناسيونال بعد خيبه الامل في المونديال. توا منذ شهر مارس تقريبا المنتخب لا ينتصر 7 مباريات للمنتخب التونسي بدون انتصار. هاو نسمعوا من بعضنا مدرب المنتخب التونسي معين الشعباني شنو قال بعد المواجهه.
11: دونك اول ماتش بالنسبه لنا بعد راحه كبيره بالنسبه للجوار اول راسومبلومون ماتش بطبيعه الحال كما شفتوا ما كانش سهل. لعبنا ضد فريق سور البلان اتليتيك فيزيك جو بونس كان سوبيريور علينا برشا معناها لي دويل دوزيام بال. على كل يوم شاركنا برشا لاعبين اول مره يلعبوا تيتولير. هذا فريق نجمو نبنيو عليه بروشينمون بتاتر استحقوا اكثر وقت اكثر تشجيع دي جوار اللي اول مره يلعبوا ماتش اوفيسيال قدام جمهور. على كل بطبيعه مش فرحانين بالريزولتا ولكن فصان ماتش هذا كما تعرفوا الناس كل مش محسوبين لي بوان حتى كان ربحنا ولكن لو بلوز امبورطون نحضروا كوم الفو لي ماتش الجاي ان شاء الله. تجيب صالح مثلا بعد ماتش هذا وما برشا حاجات للتصليح برشا من بعد كما تلقاش لو روتور وقت تصير ديسيبسيون وقت انا نشوفوا شنو نجموا نعملوا.
6: وفي نفس المجموعة المنتخب الليبي يقتنص تعادل ثمين في دقيقة 96 أمام المنتخب البوتسواني. هكا نقطة لكل منتخب في المجموعة. هذه مجموعة معقدة لأن المنتخب الأوغندي متأهل سلفا لكأس أمم أفريقيا بما أنه من مستضيفي بطولة أمم أفريقيا 2027. المباراة القادمة المنتخب التونسي أمام المنتخب البوتسواني يوم الاثنين 28 سبتمبر المنتخب الليبي يواجه المنتخب الأوغندي. أبرز مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا المنتخب الموزمبيقي يواجه المنتخب السنغالي. نيجيريا مدغشقر المنتخب الجزائري المنتخب الزامبي مصر أنغولا والمنتخب المغربي يواجه المنتخب الغابوني. أخبار الأندية التونسية استعدادا طبعا لعودة البطولة في جولتها الخامسة. النجم الرياضي الساحلي يواجه وديا خطف القلعة الكبرى غدوة السبت بمركب الفريق انطلاقا من الساعة 10 صباحا. فريق الخطف يلعب في رابطة الهوات مستوى أول. فالترجي الرياضي التونسي فريق واصل التدريبات في مركز عين درام وواجه وديا غدوة قدام أولمبيك سيدرا الليبي. النادي الافريقي تحت قيادة المدرب ماهر الكنزاري بعد العروض القوية في بداية الموسم 3-3 وكلين شيت في كل المقابلات. زوج مواجهات ودية غدوة السبت ضد غرومبيلي رياضية ويوم الأحد ضد نجم الفحص. الموعد الأسبوع الحالي مع عودة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في جولتها الافتتاحية طبعا نعطيكم تعيينات الحكام. محيط قرقنا هلال مساكن رضوان بالوعر هلال الشاب سيكاك الحديد الاسفيقسي وائل الجيعيني سبورتينغ بن عروس مكارم المهدية منصر عمار مستقبل جاب جمعية مجرين حسين بالحاج علي نجم الخليدي العائد لبطولة الرابطة المحترفة الثانية بعث بوحجلة اسلام الزوالي ومستقبل سيمان اتحاد تطاوين أحمد الذويدي. لحد 27 سبتمبر انطلاقا من الساعة 3:30 مباريات المجموعة الثانية أمل بوشمة النادي القربي جاسر جيرات قواف القفصة مستقبل القصرين رائد جويرو سبورتينغ المكنين هلال الرضيف سفيان المنصري مواجهة أولمبيك الكاف اتحاد قصور السيف نزار الرياحي جمعية ريان الملعب الجيبسي وائل المسباحي مواجهة جندوبة الرياضية والشبيبة القيروانية بإدارة الحكم حسام الطاهري. أولمبيك مدنين القلعة الرياضية ملك ميشا. نحكيو على عودة بطولة كرة السلة الأسبوع هذا السبت 5 مواجهات والأحد مواجهة. نحكيو على مواجهات قاعة عزيز ميلاد بدون حضور جمهور بسبب العقوبة المسلطة على فريق الجي اس كا بعد الأحداث الشغب الكبيرة اللي صارت في المواجهة الودية ضد النادي الاسفيقسي. غدوة 5:30 شبيبة القيروان الاتحاد المونستيري قمة منذ الجولة الأولى. 5 نجم حلق الوادي النادي الافريقي اتحاد الأنصار شبيبة المنازة نجم الساحلي يلعب مع الملعب النابلي والنادي الاسفيقسي يواجه النجم الرادسي. والأحد نادي حمام سوسة الوفد الجديد على قسم الدرجة الأولى الوطني أليف في كرة السلة يلعب مع الدالي الرياضية بغرومبيليا. أبرز مواعيد دوري الأمم الأوروبية اليوم، قمة بين المنتخب الإيطالي المنتخب البلجيكي المنتخب التركي واجه المنتخب الفرنسي، المنتخب المجري يلعب مع المنتخب الأوكراني، والمنتخب السويدي واجه المنتخب الروماني. الأنظار تتجه القصر يذهب المنزل اليوم ومواجهة نهائي كأس بطولة إفريقيا للكرة الطائرة بين المنتخب التونسي والمنتخب الكاميروني. المنتخب التونسي ليسعى للقب رقم 12 في تاريخه بعد تأهله للدور النهائي رقم 19 في تاريخه، واخر لقب لنصول كارتاج كان 2021. أمام المنتخب الكاميروني ليسعى للقب الثالث في تاريخه، واخر لقب كان 2001. 12 مواجهة في تاريخ المواجهات بين المنتخبين، 9 انتصارات للمنتخب التونسي و3 انتصارات للمنتخب الكاميروني. هذا كل معنا في جوهرة سبور، ما تنساوش الموعد مع برنامج جول انطلاقا من الساعة 6 مع جمال وبقيت ليكيب، واستضافة خاصة الحكم الدولي السابق رشيد بن خديجة. دمتم في رعاية الله.
12: تحكي وتوصل كلمتك،
13: احنا البث نتاعنا راهو جوهره فاهم، احنا نشكيو كان جوهره فاهم نشكيو لحد.
12: عندك راي؟
13: ربي محمد حسين،
12: ما تخليهاش في قلبك،
13: مش حرام عليكم.
12: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
13: جوهره فاهم راني ديما نتبع فيكم، يا رب وصلوا صوتي.
12: احكي عبر وخلي صوتك حاضر،
14: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
12: ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك.
13: راهو الواحد فيه هبه لطف.

0: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك سافر وانتي في بلاستيك فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي الساعة 6 للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام على جوهر
1: اف ام برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم احنا جينا على دمتكم
4: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه تونسي قريبة مني
5: ان شاء الله ديما نكونوا قريب منكم مرحبا بكم الناس الكل اللي تابعوا فينا في لقاءنا هذا من فواياج فواياج في اخر نهار جمعه من شهر سبتمبر تحيه لكم الناس الكل وما كنتوا موجودين مجموعه كبيره من المحطات والفقرات حضرناها خصيصا لكم انتم في لقاءنا هذا والبدايه باش تكون بالموسيقى

بيتنا تكون بالعادة بكل المعطيات والأخبار المتعلقة بشركة الطيران في العالم. Airways. بوينغ أعلنت مؤخراً بالاشتراك مع الخطوط الجوية التركية رسمياً على اتفاق جديد، اتفاق رسمي وتاريخ على شراء ما يوصل إلى 150 طيارة من نوع البوينغ 737 ماكس. تم التوقيع على الاتفاق من الأربعاء اللي فات، 23 سبتمبر 2026 في مدينة نيويورك بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. الاتفاقية تقول أن هناك 100 طائرة مؤكدة من طراز 737 وخيارات شراء ل 50 طائرة إضافية من عائلة 737 ماكس إمكانية التحويل لطراز الأكبر، نحكيه على 737-10 حسب الحاجة التشغيلية للشركة. الطلب هذا يعتبر الأكبر في تاريخ خطوط التركية لطائرات الممر الواحد المونوكولوار من شركة بوينغ، ويجي بعد طلبية سابقة في عام 2025 لشمل 75 طيارة من نوع 787 دريم لاينر. الهدف الأساسي كما تعرفوا في الصفقة هذه هي تعزيز شبكة الرحلات القصيرة ومتوسطة المدى، خاصة على الخطوط ذات الطلب المرتفع داخل تركيا وخارجها، مع الاستفادة من كفاءة الطائرة العالية في استهلاك الوقود وانخفاض انبعاثات كبيرة غازية تقارب 20% مقارنة بالطرازات السابقة. في 16 سبتمبر 2026 أكملت الطائرة السادسة من طراز الإيربوس A330-900 المخصصة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية رحلتها التجريبية الأولى، واللي استغرقت حوالي 4 ساعات طيران في مسار قبل مسار تسليمها. وبدأت الطائرة بالفعل على الفور في حملة اختباراتها إلا التقنية. الطائرة هذه من خلال النسخة تعد جزء من برنامج تجديد بدأ في نهاية 2025 الخطوط الجزائرية، ويصبح التقدم ملحوظ عند المقارنة بمنافسيها في طائرات عريضة البدن في القارة الإفريقية. في عام 2026 وتسلمت الخطوط الملكية المغربية مثلا زوز طائرات من نوع البوينغ 787-9، بينما تسلمت مصر للطيران 4 طائرات من نوع الإيربوس A350-900 مع انتظار وصول طائرة 5. ومن جهة أخرى ما تسلمتش مثلا الخطوط الجوية الأثيوبية أي طائرة عريضة البدن في عام 2026، وتعد الخطوط الجوية الجزائرية اللي باش تمتلك ما يوصل إلى 5 طائرات من نوع A330-900. الشركة تحقق في أرقام نمو ملحوظة، وما زالت الطائرة السابعة والأخيرة اللي باش تنضم للأسطول بحلول عام 2026 في الفترة هذه، وباش تنافس مباشرة مع أكثر أساطيل الطائرات عريضة البدن ديناميكية في القارة الإفريقية. نحكي على حفل جوائز سكاي تراكس العالمية اللي أقيم مؤخرا في لندن، وينقع الإعلان رسميا فوز سنغافورة إيرلاينز أو سنغافورة إيرلاينز بلقب أفضل شركة طيران في العالم لعام 2026. التتويج هذا هو السادس من نوعه في تاريخ الشركة، بعد ما كانت آخر مرة تحصلت عليه في عام 2023، باش تفوق العملية على منافسيها خاصة الخطوط القطرية اللي احتلت المركز الثاني. الجوائز اللي تحصلت عليها سنغافورة إيرلاينز في الحفلة هذه هي جائزة أفضل شركة طيران في العالم، وجائزة أفضل شركة طيران في آسيا، وجائزة أفضل درجة اقتصادية في العالم، وأفضل خدمات طعام على متن طائرة من الدرجة الاقتصادية، وجاءت المركز الثاني عالميا في فئة أفضل طاقم مقصورة وإلا سكوت. وكيف كيف الشركة التابعة لها، نحكيه على الشركة التابعة لسنغافورة إيرلاينز، نحكيه على سكوت، هي شركة منخفضة التكلفة، فازت بلقب أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة للرحلات الطويلة للعام السادس على التوالي. النتائج هذه تبين نجاح وتطور الشركة على إثر عملية استطلاع عالمي في صناعة الطيران، وينشاركوا فيها قديش 24,800,000 مسافر من أكثر من 100 جنسية مختلفة. قاموا بتقييم أكثر من 300 شركة طيران خلال الفترة من سبتمبر 2025 إلى غاية أود 2026. والترتيب العالمي لأفضل 5 شركات طيران في العالم بالنسبة للعام هذا يعطينا بطبيعة سنغافورة إيرلاينز في المركز الأول، والقطرية في المركز الثاني، وكاتاي باسيفيك في المركز الثالث، وأنا أو نيبون إيرويز اليابانية في المركز الرابع، والخطوط التركية أو تركيش إيرلاينز في المركز الخامس. ويبقى أحدث تصنيف عالمي لشركة سكاي تراكس لأفضل شركة طيران في قائمة شركات العام 2026 من جوائز شركة طيران العالمية. حبيت نعطيكم بالمناسبة فكرة على شركة طيران اللي تزور البلاد التونسية وترتيبها. نلقاو الخطوط الجوية القطرية في المركز الثاني، الخطوط الجوية التركية في المركز الخامس، إميريتس إيرلاينز في المركز السادس، الخطوط الجوية الفرنسية وإير فرانس في المركز السابع،
لوفتانزا في المركز 14، الخطوط السعودية في المركز 15، الخطوط السويسرية في المركز 19، الاتحاد للطيران من أبوظبي في المركز 22، المركز 44 القاولوت أو الخطوط الجوية البولندية، إيجيبتير أو مصر للطيران جي في المركز 46، وفي المركز 49 القاو إيتا الخطوط الجوية الإيطالية، وترانزافيا الفرنسية جي في المركز 50، الخطوط الملكية المغربية الرام في المركز 58، إيزي جيت جي في المركز 68، سان إكسبريس في المركز 81، توي في المركز 83، والخطوط الملكية الأردنية في المركز 98.

واليوم معكم السنه وكل الاخبار المتعلقه بشركائنا في البرنامج وقيت باش نعطيكم فكره على جديد تونيزي برومو ديسكفري. نكتشف مع بعضنا في ديسكفري لي ديفيرون سيركوي القادمه تونيزي برومو بالنسبه للجمعه هذه. نحكيو على سيركوي مير اي ديزير، نحكيو على الشرق وغرب الجنوب التونسي ورحله من مطمطه الجربة في 4 أيام وثلاثة ليالي. نحكيو على رحلة تنطلق نهار 1 حتى نهار 4 أكتوبر. يقول قائل شنو فيها الرحلة هذه؟ رحلة تعمل سورسين كيف للعائلة وللأصحاب على خاطر نلقاو فيها مجموعة كبيرة من المحطات والوقوف في أبرز المناطق والمدن الخاصة بالجنوب التونسي. في أمبيوس توريستيك يتجول بينا من الشرق الغرب أو من غرب الشرق الجمهورية التونسية. ليلة في توز اون دومي بونسيون في المرادية راس العين، وليلتينا في جربة اون دومي بونسيون في لوتيل لو بتي بالي. على خاطر نهار كامل مش نكونوا موجودين لبرا في لي ديفيرون سيركوي لي اكسكورسيون اون دومي جورني، كيما مثلا الرحله والجوله في 4x4 اللي تاخذنا للشبيكه وانجمل وديكور ستار وورز الموجود ما بين توزر ونافطه. نلقاو كيف كيف بالاد اون مير وفطور في جزيره لي فلامون روز في مدينه جربه، وزياره للمنازل المحفوره في قلب الجبل في مطمطه القديمه، ورحله لمطمطه جديده قبل ما نوصلوا لجابس. ونلقاو زاده شقان لشط الجريد واكتشاف للشط هذايا والمناظر الخلابه الموجوده فيه. وكيف كيف بالنسبه لجربه بالطبيعه لي سيركوي اللي تهزنا لحومه السوق، الحاره الكبيره والصغيره، قلاله وصناعه الفخار، ورحله متميزه اللي باش تكون بدايه من 499 دينار في بلاصه 549 دينار. دونك فما برومو تاع 50 دينار تقريبا تقدم هنا تونيزي برومو بالنسبه للي باش يمشيو في السيركوي هذايا. نذكر الديبار ان شاء الله باش يكون نهار 1 حتى نهار 4 اكتوبر 2026. اكيد كل المعلومات على tunisiepromo.tn ولا في واحده من لي اجونس ولا على الباج فيسبوك وكونت انستغرام ولا تو سامبلومون كي نطلبوا 36 290 الف. من الجنوب التونسي ماري ديزير نمشيو لتركيا والرحلات اللي باش تكون بشكل يومي مع تونيزي برومو اسطنبول. نحكيو على رحلة ديسمبر ونحكيو على سلاعة ديسمبر، 7 أيام 6 ليالي، وريالمون باش نربحو 7 أيام كاملين حتى نوصلوا صباح بكري ونخرجوا كيف كيف في انفول تارديف على متن الناقلة نوفالير. دونك لالي روتور على نوفالير، ليبرجمون 6 ليالي في ان اوتيل 3 étoiles ou plus مع البتي ديج، ولي ترانسفير مطار وتير وتير مطار. لي ديبار باش يكونوا نهار 15 16 17 18 19 20 و 22 ديسمبر. دونك يوميا براتيكمون فما ان فول الي او روتور من اسطنبول على متن نوفالير في رحله متميزه نجموا عاديو فيها السلعه نتاع شهر ديسمبر ديما مع تونيزي برومو. فما زاد رحله اخرى وديبار لو 23 حتى لو 29. لوفر سبيسيال هذه تتواصل في الفتره الجايه حتى نهار 15 اكتوبر، يعني تقريبا مازالوا 15 20 يوم في ذمتنا باش نجموا ريزيرفيو فيها. البخي في السلعه باش يكون بزوز ملايين و90 في بلاصه زوز ملايين و390، والديبار كما قلنا قبل نهار 24 ديسمبر. فما بوسيبيتي فاسيليتي دو بايمون اذا كانت فوق 1,045,000 من الاول، ونكملوا الباقي على 3 شهور 348 في الشهر، ونمشيو نعملوا زياره تعمل سوسين كيف لقلب العاصمه الاقتصاديه والتاريخيه التركيه مدينه اسطنبول. نقعدوا في تركيا ولكن مراضية مش اسطنبول، مراضية ان فواياج دو ديكوفيرت اللي يعرفوا اسطنبول ويحبوا يزوروا مناطق اخرى. نحكيوا على رحلة التركيا في شهر ديسمبر تهزنا لاسطنبول بيان ايفيدامون خاطر الطيارة باش تهبط غادي، ولكن زاد نزوروا ماردين وميديات وديار بكر. الرحلة باش تكون من نهار 20 ديسمبر الى 27 ديسمبر، دونك 8 ايام 7 ليالي، مقسمة ما بين ماردين اللي باش نوصلوها في النهار الاول، وليتريزور دو ماردين والدارة اللي باش نكتشفوهم، وزيارة للمعابد والمعالم التاريخية والدينية منهم لو مونستير دو ديار زفران، سي ان جويو اورثودوكس موجود في ماردين. كيف كيف الزيارة للمدرسة القاسمية ومتحف ماردين والأحياء التقليدية في الدارة وسيترن رومان سوتيرين، زاد معلم ياسر مزيان نجمو نكتشفو غادي. 3 أيام باش تكون في ميديات وين نجمو نكتشفو ديكور المدينة البعيدة اللي مازال كهبط توا الحلقة الأولى والثانية من جزءها الثالث نجمو نشوفوه. وكيف كيف زيارة للمنستير نتاع
مون غابرييل فما رحلة إلى قرية نارلي مقر تصوير المدينة البعيدة وبزارات ميديات. النهار الرابع باش يكون فما زيارة لديار بكر وأسوارها التاريخية اللي هي مقيدة في التراث العالمي لليونسكو. ديار بكر وقصر زيرزيفان اللي هو فورتوريس رومان موجودة في قلب المدينة. ثم رحلة لإسطنبول. إسطنبول زادة باش نعديو فيها أوقات نكتشف فيه سحر وجمال المدينة وشوبينج وزيارة فينيتيا مول وليلة ساحرة في إسطنبول. هذا الكل بداية من 519 دينار يقع دفع على 10 شهور باش نعملوا الرحلة هذه ونعيشوا أجمل الذكريات في ديكور المدينة البعيدة. وبالحق هي مدينة بعيدة. نقعد ديما في رحلاتنا وزياراتنا ونسوا أكيد البروموهبيل. بروموهبيل المرة هذه تزنا لانوتيل يعمل سوسينكي فانوتيل دو سانكيتوال كي نحبو ندلو روحنا شوية دون دي بون كونديسيون في الحمامات. نحكيو على رويال توليب تاج سلطان اوتيل اونول انكلوزيف يقدم الخدمات متاعو والسعر الليلة ب 369 دينار اولول اونول انكلوزيف سوفت بلس 435 دينار تو سامبلمون. معينا كان ريزيرفيو قبل 30 سبتمبر ونعد السجور حتى 31 أكتوبر 2026. كما قلنا كل المعلومات في واحدة من 17 أجانس دو تونيزي برومو على سيت تونيزي برومو بوينت ان باش فيسبوك كونت انستغرام وإلا تو سامبلمون نهزو ناخدو المعلومة ريزيرفيو ونخلصو بعد كي نطلبو 36 290 ألف.

هيفا وادي في هيفا وابي في الانتظار على جوهرة اف ام. اكيد بعد شويه باش نسمعوا الجديد نتاعها، ولكن قبل هذا خلينا نمشيو مع بعضنا ديما في فواياج فواياج، نعطيكم فكره على اخر الاخبار وكل المستجدات عند شريكنا في البرنامج والنقله الوطنيه تونيسير اللي قدم لنا افضل العروض اللي عندها علاقه بالرونتري. نحكيو على عروض متميزه ما نلقاوش كيفها في مختلف فترات العام. نحكيو على رحلات وين نجموا تمتعوا بسحر مضيق البوسفور وثراء التراث التركي الى مزيان وحيوية مدينه نابضه بالحياه وملتقى ما بين الشرق والغرب. ترحب بكم على متن الخطوط التونسيه وين نجموا نكتشفوا كنوزها الثقافيه ونغتنموا الفرصه بالعوده المدرسيه العام هذايا 2019-2027 ونسافروا الى اسطنبول على متن الخطوط التونسيه. الرحله باش تكون بدايه من 881 دينار تونسي شامله جميع الضرائب، أكونديسيون كانوا نحجزوا قبل نهار 30 سبتمبر ونسافروا من توا حتى النهار 31 مارس 2027. من المناظر الطبيعية الخلابة في الجمهورية التركية ورحلة للتراث الثقافي والاستثنائي اللي ترحب بينا مدينة جنيف السويسرية، سواء كنا نحبوا نمشيوا باش نزوروا الأحباب والأصحاب وإلا نعملوا شوية توريزم ولا نغيروا الأجواء في مناخ طبيعي متميز. عطلة قصيرة هي ما تعمل الكيفة في سويسرا إذا كان نحبوا نمشيوا لجنيف. الخطوط التونسية تقترح عليكم أسعار تنافسية وتفاضلية. اليوم نجموا نمشيوا من جنيف لتونس ولا من تونس لجنيف، يسفي باش ندفعوا 79 فرنك سويسري فاصل 7، يعني أقل من 80 فرنك سويسري شامل الضرائب من سويسرا في اتجاه تونس. وإذا كان من تونس نحبوا نسافروا لسويسرا بداية من 188 دينار شاملة الضرائب. ديما الغيزافاسيون قبل 3 سبتمبر ونجموا ناخذوا الفواياج نتاعنا من توا حتى 31 مارس 2027. اللي عنده شكون من الفاميلي نتاعو في ايطاليا، ونعرف تقريبا برشا توانسة عندهم شكون يكون منهم في ايطاليا، ينجم زاد كيف كيف يسافر يعدي فاكونس تامر ستوستين كيف شويه شوبينغ ودي فيزيت الفاميلي وزياره سواء في الجنوب والا الشمال. رحلات متنوعه على متن الخطوط التونسيه من مطاراتنا المختلفه خاصه من تونس كارتاج، نجم نمشيو روما ميلانو بولوني والا فينيز، ونسعدوا بالعرض الخاص بالعوده المدرسيه والعام الدراسي 2026-2027 ابتداء من 65.93 شاملة الضرائب. إذا كان نحبوا نزوروا تونس من إيطاليا بالنسبة للجالية متاعنا، وإذا كان احنا توانسة عنا فيزا شنغن ونحبوا نمشوا لإيطاليا بداية من 186 دينار و 500 تو تاكس كومبريز. ديما لا ميم كونديسيون، ريزرفاسيون قبل 3 سبتمبر والفواياج نجم يقعد حتى ال 31 مارس، وبالتالي تنجم تتواصل مع الحباب والعزاز عليك منا وإلا غادي ديما على

هاتم شو نيسير؟ رحلات مش كان لإيطاليا، البرشا وجهات منها فرنسا، كي نقولوا فرنسا على متن تونيسير سواء من مطارات تونس، مسير ولا جربة، نمشيو لباريس، نيس، مارسي، بوردو، ليون ولا تولوز، نستادوا بالعرض الخاص بالعودة المدرسية دون لي دو سونس، تونسي باش يمشي لفرنسا ولا تونسي مقيم في فرنسا يحب يجي لتونس، بداية من 85 أورو 86 تو تاكس كومبريز، وإلا من تونس بداية من 170 دينار و500 أكاهو، نجموا نمشيو نزوروا واحدة من المدن الفرنسوية هذه، نحكيو على باريس، نيس، مارسي، بوردو، ليون ولا تولوز. الريزرفاسيون قبل 30 سبتمبر والفواياج نجم يكون من توا حتى ال 31 مارس. داخل فيها مختلف العطل المدرسية، نتواصلوا مع الحباب والعزاز علينا، والريزرفيو في واحدة من ليجانس دو تونيسير الموجودة في سوسة في تونس وإلا غيره، في ليجانس تونيسير الموجودين في مطاراتنا تونس، مستير ولا جربة، ولا عن طريق الابليكاسيون اندرويد اي او اس دو تونيسير، وإلا كيف كي نكلموا الكول سنتر ناخذوا الانفورماسيون نعملوا ريزرفاسيون تاعنا، ولا تو سامبلومون عن طريق موقع شركه تونيسير ولا في واحده من ليزاجونس بارتنير.

نواصل معكم لقاءنا في فواياج فواياج ديما في بثنا المباشر ونحكيو على افضل العروض، نحكيو على ليزوبورتونيتي خاصه في اخر صيفيه هذه، وخاطر برشا ناس يقول لك سي بون سي فوفي، دونك نبدل شويه الريتم نتاع حياتي ونتاع عيشي انا وصغاري وداري، ولكن لا الصيف بالحق ممكن الريتم نجم يتبدل شويه، ولكن الصيف ما فيش، مازالت الايامات دافيه ومازال الجو سخون شويه، ومازلت نجم تبروفيتي من لي ويكاند نتاعك انت والعائله وين ما كنت موجود، في مختلف ليزوتيل نتاع لاشين إلى مرادي، في الحمامات سوسة قنطاوي مادية ولا جربة، البحر مازال يعوم والطقس مازال يعمل الكيف في برشا أيامات في الجمعة، راحة استجمام بيسين توبوغان غاسترونومي أنيماسيون للصغار وللكبار. اليوم نجموا ناخذوا أن سيجور في ليزوتيل متاع إلى مرادي ونستمتعوا بتخفيضات توصل حتى لل 25% مع إيقافة مجانية، إقامة مجانية للصغيرات كما مثلا المرادي المنزة، مرادي كلوب القنطاوي، المرادي كلوب سليمة، الصغير اللول والثاني الأقل من 6 سنين يقع قبولهم غراتويتمون، وفي المرادي حمامات فما اون غراتويتي للصغير اللول الأقل من 6 سنين. بار كونتر في المرادي بور القنطاوي، مرادي سقانس ومرادي جربة، الصغير اللول اللي أقل من 12 سنة إلي غراتوي في فترة إقامة من 24 سبتمبر ل 31 أكتوبر، جوست نعمل ريزرفاسيون تاعنا قبل نهار 6 أكتوبر بيان سور، وحتى لنهار 31 أكتوبر نجموا ناخذوا الويكاند ولا سيجور تاعنا في واحد من ليزوتيل بالنيير دو لاشين المرادي. ديما نقعدوا مع المرادي والمرادي بوينت كوم اللي فيه كل العروض ولي برومو، ونفكروا زاده شويه على شلي في جو مختلف شويه، اذا كان من بون نخمم باش نعدي ويكاند في ان اوتيل بالنيير، ولكن زاده نجم نكون في طقس كيما هكا اللي ماهوش سخون برشا وماهوش بارد برشا، والناس المغرومه بالطبيعه والناتور نقترح عليهم مرادي حمام بورقيبه في ولايه جندوبه قريب ياسر من عين دراهم ومن طبرقه، اوفر خاصه بشهر سبتمبر، جو يعمل الكيف سورتو لي روندوني والغابه والخضار، ونجمو نعملو سبور ونجمو نعملو زاد كيف كيف دي سوان. اليوم الغوميز توصل ولي برومو حتى ال 25% في المرادي حمام بورقيبه، ونجمو ندلو رواحنا ونعملو روبو يعمل 66 كيف وسط الغابات والمياه المعدنيه المتميزه، ما نخليوش الفرصه تفوتنا، نعملو ريزرفاسيون تاعنا وناخذو لي زانفورماسيون من مرادي بوينت كوم، ونجمو نطلبو ناخذو فكره على لي سوان لي بريم تاعهم لي سيرفيس اللي نجمو نلقاوهم، وقت اللي نطلب 93 277 777، نعاود 93 277 777، ديما مع سلسلة فنادق المرادي.

0: Galaxy A17 5G. Smartphone boosté par l'IA. Batterie Doom ou caméra 50 mégapixels. Ou Zidma Buds ou chargeur هدية. هذا الكل ب 899 دينار في عوض 1287 دينار.
1: Mais le fiche t'estan, imchi la crème boutique orange ou la autre la orange.tn ou boost il rentrée de 5G.
0: Andek orange.
2: Johara FM.
0: Publicité.
3: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر FM. منال جبل.
4: أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. الأمطار الأخيرة في جرجيس تترك أثارا سلبية على البنية التحتية، حيث غمرت المياه عديد المسالك والطرقات وتسربت إلى بعض المنازل وأدت إلى توقف الدروس بمؤسستين تربويتين بسبب اكتساح مياه الأمطار ساحة المدرستين، وتعذر دخول التلاميذ والإطار التربوي إلى قاعات الدرس، فيما أمنت مدارس أخرى بصعوبة دروسها بفضل وجود مداخل أخرى بها. هذا وتواصل وحدات الحماية المدنية تدخلاتها في شفط المياه بالمنازل المتضررة وبساحات المدارس التي تجمعت بها مياه الأمطار، فيما تدخلت مصلحة النظافة ببلدية جرجيس لتنظيف قنوات تصريف المياه بمنطقة القرعاء، كما تدخلت بوسط المدينة من خلال توفير المعدات والعملة لتسهيل مرور مياه الأمطار وفتح مجاري التصريف والتدخل عند النقاط التي تستوجب ذلك، مع المتابعة الميدانية للقيام بأي تدخل يضمن انسيابية حركة المرور والحد من تجمع المياه. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يدعو إلى مزيد من الحرص على تطوير الإدارة، موصيا برسم أهداف ورؤى تتماشى والتوجه العام للدولة مع تحديد سبل تنفيذها بما يخدم مصالح المواطنين ويساعد في رقي الوطن وتقدمه وتحقيق الدولة الاجتماعية، موصيا خلال اجتماع عقده بالمديرين العامين والمديرين بتعزيز التعاون والحوار بين مختلف الإدارات لإيجاد حلول للإشكاليات القائمة وفق ما ورد في بلاغ أصدرته اليوم الوزارة. مؤكدا الوزير خلال الاجتماع الذي خصص للنظر في سير الشأن الإداري والديني بالوزارة على ضرورة إحكام التنسيق مع بقية الوزارات ذات العلاقة تطبيقا للتعليمات الرئاسية ولتوصيات رئيسة الحكومة بخصوص تطوير الإدارة وتحديثها. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تؤكد لدى مشاركتها في النقاش العام لمجلس حقوق الإنسان خلال أشغال دورتها 63 حرص تونس على مواصلة تعاونها البناء مع الآليات والولايات الأممية لحقوق الإنسان، مشددة البعثة على أهمية التزام آليات وولايات حقوق الإنسان بمبادئ الحياد والاستقلالية والموضوعية وتجنب التسييس والانتقائية والعمل على بناء علاقات تعاون بناء كشروط رئيسية لإرساء مناخ من الثقة وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الآليات. ختاما، وزارة الخارجية الباكستانية تقول اليوم أن باكستان والسعودية وتركيا ستناقش مسألة تقديم الدعم للرياض بموجب اتفاقية الدفاع المشترك، كما تخطط الدول الثلاث لعقد اجتماع عاجل لقادة الجيوش.
3: للمزيد من الأخبار www.johrafm.net.
5: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح بيد أفيون الوجهة من وجهات نوفالير. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار عن 85-990 وكون من رابحين في دار العيلة. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين. على جوهرة FM.
6: برعاية نوفالير. Be there.
3: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عدن الموجة على 105. كل نهار جمعة سافر وانت في بلاصتك. تسمعوا وياج بوياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM.
6: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence.

0: n'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
1: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
2: مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جيم على دمتكم.
3: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبا.

0: لقاءنا متواصل معكم في فواياج فواياج دي منحكيو على الرحلات والسفرات، وفي جزءنا الثاني من لقاءنا اليوم في جزء الأول من الجزء الثاني باش نحكيو على القارة الأفريقية وعمق القارة الأفريقية في المجالات الفنية والإبداعية. وسعداء برشا بحثنا اليوم بزيارة صديقتنا إكرام بن إبراهيم، هي أستاذ مساعدة في جامعة سوسة في ليكول دي بوزار في المدرسة المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة، كانت تسمية قدمناها بشكل صحيح، باش تحكي لنا على تجربة الحقيقة مغايرة مختلفة نوعا ما ولكنها متميزة بحكم اهتمامها العميق بالفنون التشكيلية بمختلف أنواعها في القارة الأفريقية. إكرام مرحبا بيك ونورنا بحضورك.
1: عسلامة. مرحبا مرحبا بالناس كل. عسلامة سي وليد، شكرا جوهرة اف ام،
0: الله يخليك
1: يعيشك.
0: مرحبا بيك
1: وبيك أكثر. شكرا.
0: اليوم الاستضافة بتاعنا الحقيقة سبيسيال شوية، حتى باش نحكيو على كرينوم نحكيوش عليه ديما، نحكيو على الدول الأفريقية والعمق الثقافي الموجود فيها والإبداعات الفنية، خاصة أنك زرت أكثر من دولة إفريقية، جيت مؤخرا من الكوت ديفوار وكنت قبلها زادة كيف كيف في الكامرون، وجولة متنوعة واحتكاك كبير بالفنانين التشكيليين الأفارقة.
1: الأفارقة اكزاكتومون، وتستمر الرحلة
0: إن شاء الله.
1: مازالت بديتها من 2019 الشهر هذايا في سبتمبر، مازلت كي روحت ما عنديش برشا من أبيدجان، مثلت جامعة سوسة في إطار ندوة علمية دولية حول موضوع يهم الفن المعاصر الإفريقي، معناتها سوجي داكتواليتي. معناتها نشكر جامعة سوسة على الثقة اللي عطتها لي باش مشيت مثلت زادة المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة. فات أنا معناتها الخدمة متاعي في إفريقيا بدأت من 2019، وكما قلت هي معناتها ما تقتصرش على مشاركات عادية، معناتها نشارك بأعمالي سواء بأعمالي الفنية أو نقدم محاضرات أو لا، هي معناتها هو معناتها انا اكتشفت غديك عديد الممارسات الفنية المعاصرة اللي هي تتطلب التنظير عليها. والحقيقة انا دخلت العالم الفن المعاصر في افريقيا عن طريق كتاباتي النقدية، ولقبل أبيدجان كنت في الكاميرون صحيح في يونال دو فوتوغرافيستيك، وكانت تجربة باهية برضو، تعدينا بالقدر حضور وزير الثقافة متاحهم الكل، وشرفني معروفة برجة تحت إشراف فنان معاصر ميتو.
0: اليوم الأولانية الإفريقية معناها كيفاش تكون القراءة النقدية، يعني شنو الباز متاحها؟
1: هو شوف، هو النقد الفني في حد ذاته يطرح إشكال نظري. علاش؟ على خاطر الأعمال الفنية المعاصرة في إفريقيا حضورها قوي برشا، سواء في معناتها في المناسبات الكبيرة في إفريقيا وإلا على شال انترناسيونال. لكن المشكل اللي تطرح إنه فما معناها نقولوا إحنا عندها اون كريز دان ديسكور كريتيك، الكتابات النقدية فما نقص كبير وكبير جدا، وممكن أنا هذاك هو اللي خليني ندخل العالم الإفريقي ونبدأ نتخصص.
0: أما كدونسية سخولا سهل انك باش تدخل للعالم هذا، لان هما اوكي افريقيا واحنا افارقه، ولكن معناها افريقيا جنوب الصحراء نوعا ما معناها السو اوتو بروتيج هكا شويه على عاداتها وتقاليدها وغيرها، ماشي ياسر اكسبوزي للخارج.
1: انا نشوفوا افونتاج لي انا مشيت من شمال افريقيا نحو الافريق دولو، اكتشفت العمل هذه الورشات ودخلت للجامعات وقدمت للطلبه نتاعهم وعرفت معناها البروسيسوس نتاع الكرياسيون غاديكا كيفاش يتم، خاطر تاع معناتها اللي مشيت لهم
0: حاولت تدخل اكثر معناها في في في في في في في الواقعيه
1: اكزاكتومون، خاطر هما معروفين بالديفيرسيتي كولتوريل، فما بليزيور كوميونيتي يلزمني نمشي للكوميونيتي. اي دايور لا بروف اللي كيف كنت في الكاميرون كانت لي فرصه باهيه برشا، تقابلت مع لوغوا دو باتوفام في بلاصه كلها ثقافه اخرى مختلفه، كان لي معناها الفرصه اني اكتشفتها، ومع الملك هذاك يعني قاعدين نفكروا كيفاش معناتها اون بو ديفلوبي ان بروجي يخص الفن الافريقي المعاصر. انا افونتاج بالنسبه لي انا نمشي بثقافتي من هنا ونمشي غاديكا للافريك دو لويست ونخدم على ليان مش كان هيستوريك، معناتها اودولا دي معناتها ليان جيوغرافيك، معناتها فما نجم نقولوا نظريه كامله اللي انا جو سوي اون تران دو لا ديفلوبي، معناتها سور لو بلان تيوريك على المستوى النظري باش نغير
0: النظره النمطيه الموجوده
1: اكزاكتومون للفن الافريقي المعاصر.
0: اليوم احنا كتوانسه معناها بحكم التواجد نتاعنا الجغرافي وحتى معناها الباركور هيستوريك نتاعنا، احنا موجودين في افريقيا ولكن فما بعد افريقي وبعد ثقافي وبعد عربي وبعد متوسطي لينا كتوانسه، معناها وين نجموا نلبسوا احنا اليوم انا كتونسي وين نجم نلمس البعد الافريقي في التجليات الفنيه خليني نقول.
1: اي هو خاطر فما احنا ثراء برشا راهو حتى كي نخرج انا نحس روحي عندي معناها كوم فما انغيشيس معناتها ارتستيك مهمه ومهمه برشا. اون فيت باش نقول لك معناتها هما معناتها يلزم واحد يكون قريب غاديك سيغ بلاس ويخدم لا دوكيومونطاسيون وحده على خاطر كيف ترجع انت وتلوج باش تشوف مثال اكتب كتب عاديه باش تتلوج على كل معناتها ما نقولوش تيارات فنيه مي نقول اعمل معناتها الممارسات الفنيه هذيك تلوج ما تلقاش كتب. يعني انا البروجي اللي نخدم عليه هو اني نوثق عليه سيغ تيغان معناها يلزمني نمشي غاديك ويلزمني نعمل
0: ملاحظه استكشاف دراسه
1: اكزاكتومون ولم الارشيف ونعمل كامل باش نلقى معناتها يكون عندي توثيق خاطر ما فماش كتابات
0: ما فماش توثيق به سواء في الكاميرون ولا في ولا في في ابيجان انت قلت لي هكا
1: في بلدان
0: اخرى معناها شنو هي نظرتهم ربما للمختصين في المجال الفني اللي جاي من شمال افريقيا لتونس كيفاش ربما قبلوك انت قلت حاولت حتى تدخل في اعماق القرى والثقافات المحليه الداخل فما قبول معناها يقبلوا الاخر كان فما قبول للاخر اللي جاي يحب يقرب لهم ويفهمهم من, من, من, من تونس
1: فما قبول فما قبول كبير ورشا انا لقيت قبول كبير خاطر هما في حاجه انه انسان معناها يهتم بالاعمال نتاعهم ويكتب عليهم هذايا النقص هما لقوه معناتها كيف انت تمشي لهم من جهه انك كونك باش تثمن الاعمال نتاعهم وتشارك في الفيزيبيليتي نتاعهم وقت اللي تكتب كتابات نقديه وتعرف وين تنشرها وكل شيء معناتها بالعكس انا لقيت قبول كبير على خاطر يعرفوا انه الهدف يعني عميق لي زيكزامبل هذوكم اللي خديتهم الكل

0: يعني فما وراهم مفاهيم خرجت معناتها راهو ماهوش خلاصات
1: أحيانا
0: ماهيش خلاصة. وهذيك قوة النقد الفني إنه ماهوش دي ريزومي أصلا معناتها مش دي ريزومي ولا هو حتى الذكاء الاصطناعي حاليا غير قادر إنه هو يكتب نص نقدي
1: ما
0: ينجمش يكتب على خاطر احنا في الميدان نتاعنا فما معناها لو سافوار فواغ إنك لازمك تعرف تشوف الأعمال هذيك باش نجم تخرج نظرية سبيسيفيك ليها وهذه حاجة تفرح أون توكا معناتها باش تخلينا نواصلوا في البحث نتاعنا.
1: إكرام الإشكال معناها في وصول الأعمال الفنية بقراءة نقدية والأعمال الفنية بشكل عام الإفريقية اللي خارج إفريقيا جنوب الصحراء المشكلة وين؟ المشكلة فيهم هما ما عرفوش يسوقوا ولا في مشكلة فينا احنا ما قمناش بالبريمير با؟ يعني حنبقى نحكيو ممكن باستثناء فرنسا في أوروبا عندها اهتمام بحكم العلاقات التاريخية بالبلدان بالبلدان الإفريقية ممكن الولايات المتحدة نظرا لوصول جزء كبير من من من سكانها من وصول إفريقية. معناها غير هذا مثلا في العالم العربي ما فماش تواجد للفن الإفريقي
0: ما فماش برشا تواجد
1: حتى في آسيا معناها ما فماش تواجد للفن الإفريقي
0: شوية في فما في الأوكسيدان فما في الأوكسيدان دي فونداسيون دي اكسبوزيسيون سبيسيالمون معناتها للفن الافريقي المعاصر لكنه التنظير عليه ديما قعد فما اون انسوفيزونس اي
1: علاش
0: نقص برشا جو بونس انا اللي لي زوكسيدونتو معناها فيو معناتها معناتها
1: من باب التقزيم والتحقير ما بين ظفرين سامحوني في الكلمه ولا من باب عدم الاهتمام ولا
0: بالعكس هما معناها الى بريسي على الاخر شنو هما الاعمال خاطر فما برشا اوريجيناليتي في البراتيك نتاعهم فيو اللي هما يتعاملوا مع لونفيرونمون معناتها اللي داير بالحياه اليوميه نتاعهم. أما التنظير يمكن لو كان يقع التنظير أكثر على ما شفته أنا من ممارسات فنية معاصرة نقول لك أنا مش يولي كلاسي أون بروميير معناتها وهذايا هو اللي خليني أنا نقول لك أنا فرحانة اللي مشيت من شمال إفريقيا لقيت باب محلول وقبلوني وكذا وفينالمون أنا بارتي كلنا الكونتينون أفريكي في إسبري دو بارتاج.
1: سامحني قصدك أنت قلت أنت مشيت معناها مثلت جماعة سوسة في الـ في الـ في, الـ في اللقاء هذا نجم غدوة نشوفه ربما في تونس استقطاب في ليكول دي بوزار في سوسة في جامعة سوسة استقطاب لفنانين من من من من من القارة حتى يكون فما لقاءات مع طلبة توانسة فما دي اكسبوزيسيون دوفر دار.
0: انا بديت اديستانس يعني الطلبة متاعي في ماستر دو ريشيرش كان ليهم الحظ السنوات الاخيرة انهم يتعرفوا على هالممارسات هذه اللي هم ما يعرفوهاش يقولوا لي انا مادام عمرنا ما سمعناش حتى بهم
1: خاطر
0: في اطار لاكتواليتي دو لاخ وقت اللي نسافر نجيب لهم الماتير هذيك نخدموا يتعرفوا على فنانين يسمعوهم يعرفوا كيفاش يخدموا
1: تعملوا دي فيديو كونفيرانس باغ اكزومبل
0: دي فيديو كونفيرانس هكاك باش تدخل خاطر معناتها اكتويلمون عندهم حضور كبير ياسر لبرا. هو علاش المشكل هو على باز هو معناها مشكل دو فورماسيون يعني من اللي قرينا احنا الفن المعاصر ما فماش يعني
1: انكس افريكان
0: اكزاكتومون ما فماش فوكس على الفن الافريقي
1: المعاصر. عايزين نقدموا مقترحات وبدلوا في البرنامج وزيدوا المزيد وزيدوا الجانب هذا معناها هذا دوركم في الاخر بالكل
0: ان شاء الله. تو انا عندي تبارك الله كوربوس نتاع نقولوا احنا نتاع 7 سنين يعني من 2019 قدمت عديد المحاضرات ومشاركات زاده فنيه وخذيت فيها الجوائز من عديد البلدان في اكبر الليبين معناتها
1: ما شاء الله
0: داكار لو مالي البنا توغو برشا وعديد البلدان الاخرى
1: معناتها احنا في فواياج حكينا تو على المشاركه نتاعك المسابقه سيتان فواياج كيفاش كانت الاكسبيريونس بيك معناها شنو من الحاجات اللي قعدوا في بالك من لي فيزيت اللي عملتهم في الكونتينون افريكان خاطر سيغتانمون سيت اون اكسبيريونس كي ديفيرونت
0: تري بارتيكولير وديفيرونت على الاخر وين تمشي تلقى ثقافه حتى وانت في نفس البلاد ابيجان كوت ديفوار في 60 لغه وين تمشي في اي كوميونيتي في اي اثني تلقى راك معناتها تلقى ثراء ثقافي جدا. وهذاك هو اللي قاعد يعني الاكتشاف اللي كيف نبدا غاديك هو اللي قاعد يعاون فيا برشا باش انا نجم نطور في النظريه اللي قاعده نخدم عليها اللي هي توا عندها 7 سنين خاطر انا نمشي نوثق نقدم شنو يلزم نقدمه ونقعد اكثر وقت باش نجم نزور الورشات وباش نجم نتحدث مع الفنانين وليز انتليكتويل افريكا وندخل للجامعات لم الماتير هذيك الكل وبعد نخدم على روحي نطوندو ان شاء الله ربي يسهل
1: ان شاء الله يا ربي
0: في اقرب الاجل.
1: اكرام توعدنا باش تجيب حضرنا ان شاء الله مره اخرى مانيش نحكيو معناها فنون افريقيه بالاساس ولكن باش تجيب لنا تصاور ونحكيو اكثر على زيارتك للدول الافريقيه والخصوصيات نتاع كل دوله في معناها من الجانب الاجتماعي الثقافي الفني الاكلات العيشه البلاد. البلاد كيفاش كانت التجربه. دونك سي تري امبورطون انه كمان نفوكاليزيو شويه على الدول الافريقيه وشو نجم نشوفوا فيها نكتشفوا فيها.
0: اي كل هي كل ثقافه متنوعه راهو فيها الفن كما فيها الفن، فيهم عاداتهم فيهم التقاليد نتاعهم حتى الاسامي نتاع الاكلات نتاعهم معناتها كل شيء سبيسيال وكل شيء. ولكن ان شاء الله معناها نكمل معناتها نحفر في الاعماق هذه معناتها على المستوى النظري والتطبيق ان شاء الله.
1: بالتوفيق ان شاء الله يا اكرام ابراهيم. شكرا لك على زيارتك والسريه وزيارتنا كما قلنا وديما تنورنا اكيد نكونوا فرحانين باستقبالك انت وكل الاصدقاء في جامعه سوسه وفي ليكول دي بوزار في سوسه. خليكم معنا من الافريقيه والوصول الافريقيه باش نزوركم بعد شويه لامريكا الشماليه الولايات المتحده الامريكيه، تجربه اخرى مختلفه متنوعه باش تحملنا الى اعماق الولايات المتحده الامريكيه مع ضيفنا الموالي في لقائنا اليوم من فواياج.

0: انقل ثقافه الافريقيه ومن افريقيا كما قلت لكم شويه باش نزلكم من شمال القاره الامريكيه الولايات المتحده الامريكيه. وفي ضيفتنا رحاله في الحقيقه على خاطر زار عديد وعديد وعديد البلدان، ولكن البدايه كانت اعتقد من الولايات المتحده الامريكيه. نعرفه من اكثر من 20 عام وكنت شخصيا سافرت معه في عام 2002 في زياره اولى، كانت الاولى كانت للولايات المتحده الامريكيه. سيبوراوي السوسي اللي نورنا بحضوره، مرحبا بك سيبوراوي واهلا وسهلا بك.
1: بارك الله فيك في على الاستضافة.
0: يعيشك
1: ومرحبا بكم.
0: الله يخليك. سيبوراوي السوسي اللي يقول بوراوي السوسي واللي يعرفه من قريب يعرف كونه إنسان مغروم برشا بالسفر، تجربة كبيرة داخل تونس وخارجها، رحلات لعديد دول العالم خاصة الولايات المتحدة الأمريكية. يعرف بوراوي السوسي خاطر حل برشا بيبان البرشا توانسة يحبوا يكتشفوا دول مختلفة من العالم. وليد اليوم أن إكسبير دي فواياج، أن إكسبير في الثقافة الأمريكية، أن إكسبير في اللغة الإنجليزية. كيفاش بدأت التجربة؟
1: والله التجربة بدأت من ملا كنت نقرأ في لانجلتير، فهمتي، تغرمت بلي فواياج من غادي خاطر الشركة اللي خدمت معها يبعثوني ديما في دي ستاج. من هذيك بديت، ومن بعد نقلت مشيت للإمارات ما قعدت 13 عام. ومن الإمارات ما تعرف لي فواياج غادي ولي لي فول رخاص نسبيا، بديت نمشي لآزي تعرف الصين وهونغ كونغ وماليزيا اتسترا. وبعد جاتني الإميغراسيون لأمريكا،
0: فهمت؟ الإميغراسيون أنت مشيت وقتها كانت فما عملية بالقرعة، القرعة متاع الجرين كارد وقتها.
1: جاتني جرين كارد وقتها، قدمت استقالتي من شركة كنت أخدم فيها في أبو ظبي ومشيت لأمريكا.
0: وين مشيت لأمريكا؟ اللي يقول أمريكا جيني غالما يقول لك والله أنا سافرت لأمريكا، هي أمريكا قارة معناها الشرق متاعها حاجة وغربها حاجة ووسطها حاجة وشمالها حاجة وجنوبها حاجة، غير ما كل إيتا عبارة على دولة وحدها معناها.
1: أنا وقت اللي كنت أخدم في الإمارات زرت أمريكا، معنا قبل ما تجيني
0: الجرين كارد.
1: الجرين كارد مشيت وقتها الميامي ولوس أنجلوس ولاس فيغاس ونيويورك. وقت اللي جاتي الإميغريشن اخترت مشيت لوس أنجلوس.
0: لوس أنجلوس كاليفورنيا.
1: كاليفورنيا خاطر طاقتهم كي تونس وزاد فما لي زوبورتينيتي نتاع واحد باش يخدم موجودة. وكنت نعرف معناها دو فامي، بون قلت احسن واحد يمشي الغادي
0: على الاقل عنده شكون كيما نقولوا احنا.
1: اي خاطر تعرف من الاول البروسيس عليه
0: قداش كانت صعيبه ولا سهله التجربه، معناها الواحد انه يغير حياته يكون ابخي تو ابو ظبي دوله عربيه، معناها الامارات العربيه فما برشا عرب معناها من جنسيات الكل، حتى امريكا زاد فيها برشا عرب ولكن ثقافه اخرى.
1: ثقافه اخرى ومختلفه. معناها تو في الامارات نقولوا احنا ايزي لايف، سهله برشا العيشه ماك تعرف معناها، لكن واحد يقلق شويه. انا دوزون برشا برشا دوزون برشا سي فري، معناها تعمل فلوس لكن مش فهم مشكل الفلوس، فهمت؟
0: العيشه في حد ذاتها معناها
1: معناها في مونوتون الحقيقه، فهمتي؟ ديما روتين. بار كونت كي مشيت لامريكا معناها تختلف تختلف، فهمت؟ وغادي تنجم تخدم مثلا عام في شركه وعايش تنقل وكل شيء، خاطر انا قعدت قرب 30 سنه ندخل ونخرج، فهمت؟
0: دونك
1: زرت مو غادي نزور بلدان اخرين، فهمتي؟ مشكل معناها
0: زرت دول في القاره الامريكيه بيدها، مشيت للامريك لاتين
1: مشيت للبرازيل، مشيت للارجنتين ثلاث فوا، برازيل دو فوا، مشيت فنزويلا، مشيت كوبا.
0: داكور. مكسيك بيان سور.
1: مكسيك بيان سور
0: على حدود على بحذاك تشق.
1: وجيت اول دي خدم غادي، دونك انا جو فواياج معناها نسبيا بلاش، فهمتي؟ لي بارون عندهم لي بي بلاش.
0: على شيخ في شركه طيران؟
1: اي ولدي بيلوت.
0: بيلوت في شركه طيران. داكور. في شركه امريكيه.
1: اي يونايتد.
0: يونايتد ايرلاينز.
1: معناها سيت ان افونتاج.
0: سيت ان افونتاج. صح. سي بوراوي حكينا على السفر، جبت بكري على لي بيي الازياتيك. عملت احصاء تقريبا شنو الدول اللي قداش من دوله زرت في العالم؟ فما فواياجو اليوم؟
1: لا فما تقريبا قرب 60 دوله.
0: دونك دخلت في الستاتيو نتاع الكرون فواياجور
1: هكا. مثلا فما بلدان لا زرتهم برشا مرات،
0: اي
1: عجبوني ديما نمشي لهم خاطر معناها عجبوني ولا فهمتي.
0: دونك توا القاره الامريكيه براتيكمون زرت بشمالها وجنوبها، امريكا اللاتينيه، الاوروب نتصورك براتيكمون بريسك الكل جيماجين.
1: نعم.
0: الازي على جنوب شرقي اسيا الدول الكل جبت انت على تايلاندا، ماليزيا،
1: جابون
0: سنغافور، هونغ كونغ،
1: الهند،
0: الصين،
1: الصين بيان سور
0: كومبوج
1: لا كومبوج
0: كومبوج لا. لا. لا. لا. اي
1: ان شاء الله ما شاء الله نمشي ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: نعمل ان شاء الله ما نعرفش عندنا طوكيو ممكن طوكيو ولا فيتنام
0: ان شاء الله يا رب
1: فور بوسيبل طوكيو
0: الاسترالي مشيت
1: مشيت سيدني وي مشيت سيدني
0: داكور
1: مشيت من هونغ كونغ مشيت هونغ كونغ وقتها مشيت المعرض قعد تقريبا اون سيمين وبعداش مخاطر كي تسافر برشا تاخذ دي بي بلاش
0: بيان سور تلمك لي مايلز وكوميول وتنجم تاخذ سواء بكريد ولا تاخذ دي بي غراتوي
1: بالضبط انا عطوني انا اخترت سيدني كون بون كنت قدمت على فيزا
0: من غيت من فرنسا ولا من مصر؟
1: لا لا لا من
0: اونلين داكور فيزا اونلين
1: قدمت كل وعطوني فيزا سهله برشا ما نتذكر تقريبا ممكن 200 دولار ولا حاجه كيما هكا
0: دي فريت فيزا ومشيت
1: مشيت مشيت وقعدت جمعه حلوه البلاد
0: تشبه لامريكا في العيشه ولا تشبه لامريكا في انا ما نعرفش سيدني ما مشيت لهاش
1: اغلى اغلى سيدني غاليه برشا مثلا انا كان خاطر جاتني بي بلاش واوترمون ما نمشيش
0: بي غاليه خاطر بعيده
1: بلوس ما فماش حاجه كبيره الحقيقه ماهيش توريستيك لكن انا جي فولو ديكوفرير معناتها
0: لو كونتينون اوستراليا مشيت نوفيل زيلاند
1: لا
0: نوفيل زيلاند ما زلت
1: نتاعها صعيبه شويه
0: لازم تلقى فيدنا ديجا في نمشي
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: لي بي افريكان
1: مشيت
0: دول الافريقيه
1: مشيت كيب تاون لافريك دو سود خلينا نفكر اخر بون ليبيا و
0: ليبيا وزير المغرب ومصر هذوما سيتا في نورمال
1: لا مصر ما مشيتش والله ما مشيتش والله ما مشيتش ما
0: بحذانا
1: بحذانا سافوار سافوار وين وين مشيت اخر والله مشيت زنجبار اي هي في دار السلام
0: عندنا دار السلام
1: ولا شنو الاخر
0: مدغشقر
1: لا لا ما مشيتش مدغشقر
0: مالديف سيشيل
1: نو نو ان شاء الله
0: هذوما في البرنامج
1: ان شاء الله خاطر تو واحد يطير بلاش اريزي
0: اريزي تطلع معناها ونتصور من عشان بالنسبه لليونايتد جيماجين هي عندها مومبر في مومبر في في في معناها
1: كوتشير كوتشير
0: ولا كوتشير مع شركات اخرين
1: في وان وورد ولا في كما مثلا القطريه تركيش ايرلاينز نسافر معاهم برخيص
0: داكور
1: فيو لولدي غادي دونك
0: جوست خلص التاكس
1: فوالا خلص التاكس
0: اكزاكتومون مي سي بوراوي يقولوا كونه في الفتره الاخرانيه امريكا غلات يعني العيشه فيها ولا السفر لها قبل كانت البي دافيون رخيصه كنت تنجم تمشي لامريكا بمليون ومليون و200 ومليون ونص
1: بالضبط.
0: اليوم تسكر طياره ضربت فوا 3 وفوا 4 العيشه العاديه معناها باش تدخل للي بارك باش تاكل باش تشرب باش ترقد لزوتيل السوم يقولوا في السنين الاخرانيه خاصه بعد 2020 واحنا جايين الاسوام زادت ياسر صحيح هذا
1: سي فري لكن لازمك تختار تعرف وقتاش باش تمشي

0: أكد لك أرخص من جمعة في تونس. Je suis sûr et certain.
1: وين في الام جي ام ولا في
0: انا مثلا مره مشيت لوكسور
1: لا لوكسور اي اللي هو لا شدك نعرفه لا شدك تشوف الهرم لا شدك تشوف المصريه
0: اي لكن كنت تمشي لدوتو زوتيل
1: تروبيكانا ولا
0: تهدى ذاك
1: تهدى تروبيكانا
0: اي يمشي ولي باليز قاعدين في باليز
1: اسكالابور
0: اكسكالابور موجود هذا كان ارخص زوتيل ارخص زوتيل هو اكسكالابور خارق العاده مثلا توانسه كان يسمعوا فيا راهو تيل هذاك هايل ياسر رخيص برسك سنتر فيل فهمت وديما رخيص
1: هي كلها سنتر فيل لاس فيغاس معناها انت في الاخر بكل دور على الصقيق
0: لاس فيغاس ستريب هذاك هو فهمت هذاك معناها باش واحد ما يقعدش ياخذ ديما لي بوس وفهمت ولا كي يخرج ويسهر ولا يمشي يتفرجوا على سبيكتاكل معناها
1: داكور
0: شو فاسيل كي يبدا سنتر فيل فهمت
1: صحيح
0: فبورتو معناها كل بوس عندهم فورمول اللي تشري نتاع باس نتاع اون جورني ولا دو جور ولا اون سيمين
1: سا ريفيان بوكو موان شير
0: موان شير وي فهمت
1: الماكله والعيشه ولي زوتيل ماهمش غاليين مقارنه برشا بلايص اخرين انت قلت ارخص من تونس
0: وي ارخص من تونس ارخص من تونس اكد لك هذا
1: داكور
0: واحد يكون منظم برك
1: سيدي اي يركح الفواياج نتاعو على بكري
0: على بكري على بكري سورتو لي زوتيل لي بي ماذا بك تقص قبل ثلاثة شهور مثلا مش تجي قبل جمعة جمعتين تقول ماشي انا لوس انجلوس سان
1: فرانسيسكو اه طبعا عبيه دونك لا شوية مسحلة برشا
0: لا ما يرخصوش دونك واحد ماذا بيه انت تشوف لي زوروبيان كيفاش يخرجوا اون فواياج
1: يشوفوا لي برومو حتى هنا تلقاهم لي برومو معناها مع شركات النقلات العالميه معناتها باش تعمل اسكال بون مش لانك اغلبيه الوقت تمشي للشرق بعد ترجع للغرب مي تنجم تلقى دي زوفر بروموسيونيل يكونوا
0: ديما موجودين ديما موجودين
1: داكور
0: سيرتو اير فرونس تعمل رخيص
1: اي
0: فهمت واحد يزمو اذا كان مغروم ديزمو نشوف ديما لي بروموسيون معناها ديسبونيبل ديما
1: الحاجه الباهيه في التجربه نتاعك سيبوراني انه مهما بعت وتجربة كانت مختلفة ولكن ديما ترجع القلب رحا ديما ترجع لبلدك ترجع لتونس معناها حتى كي كنت تمشي وتسافر وعندك الجرين كارد معناها الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن ما تطولش برشا ديما فما كل زيارة لتونس ورجوع للمستير لكن انت أصيل مدينة المنستير فديما فما كرجوع لل
0: نحب المستير الحقيقة نحب المستير صحيح نخرج ونحواس وتو عندي ولدي ما نجم نقعد شهر شهرين وكل لكن ديما نرجع خاطر هنا راه العيشه سهله سورتو في المسير فهمت معناها كل شيء مش
1: كاليتي دو في معناها
0: كاليتي دو في واحد كيبدا مثلا عنده ريتريت باهيه ومعناها ما وعنده دار وكهربته معناها يبو فيفر معناها بالكدا فهمت
1: الحمد لله
0: اي ما كان ديما واحد يسافر برا فهمت
1: باهي اليوم لي جون اللي ما يسافروش ولا اللي يسافروا ولا اللي يحبوا يسافروا شنو بحكم التجربه نتاعك شنو الميساج النصيحه ربما شنو هي الحاجه اللي يلزم يعرفها الشاب خاصه نعرفوا برشا اليوم دي جون ماذا بيها يقول لك خذيت الباك نحب نمشي نقرا برا خذيت ما خذيتش الباك ولا خذيت نحب نمشي نهاجر نحب نحرق نحب نسافر كل واحد والفورمول نتاعو فما اللي يسافر بطريقه قانونيه ولا مش قانونيه فما اللي يحب يمشي لاوروب فما شكون يمشي لامريكا فما شكون يمشي للخليج سيغتانمون اليوم بالاكسبيريونس اللي عندك فما بوكو دو ميساج اللي تنجم تعديهم لا جونيس تونيزيان
0: ابسوليومون اول حاجه ننصحهم هما يتعلموا اللغه الانجليزيه تعرف انت توا اللي مثلا لي ستوديون باش ياخذوا الباك فما برشا معناها دي بارون اللي يحبوا يبعثوا اولادهم للخارج وهما لي زيلاف زاد يحبوا يقراوا الخارج كسو ميديسين ولا فارماسي ولا
1: لازم يكون متمكن من الانجليزيه ولا من اللغه نتاع
0: البلد اللي باش يمشي لها اللغه الانجليزيه سورتو سكون ابل احنا انجلش فور كوميونيكيشن فهمت
1: اي للتواصل
0: اي والله كان تسمح لي نقول حاجه التوانسة يلقاو صعوبة برشا باش يتكلموا اللغة الإنجليزية على خاطر بصفة عامة المستوى متاعهم أنا نحكي بصفة عامة ضعيف وهذا حسب نظري
1: راجع على شنو على خاطر ما نبداوش من الصغرى كواكو تو بداو معناها حتى في فما دي زيكول بريمير تنجم تبدا تقرا فيها في الانجليزيه
0: حاجه خارقه لا هذا حاجه باهيه لكن مثلا نعطيك اكزومبل انا خذيت صفحت معناها عندي كلكو جور كتاب
1: الإنجليزية
0: كتاب الإنجليزية من السنة الرابعة ثانوي أولا الكتاب هذا معناها الحاجة الدهشة
1: رابعة ثانوي معناها الباك
0: باك
1: اي باك. معناها الكتاب الانجلي نتاع الباك
0: كاتريام اني سكوندير فهمت حاجه دهشتني انه الكتاب هذا يحتوي على العديد والعديد من الاخطاء
1: اخطاء سي دي فو دو فراب ولا اخطاء في المنهجيه ولا في الجرامير
0: نو فو دو فراب فما اون ديزان تقريبا هذوما اخطاء

0: أخطاء لغوية تركيبية معنويا تلقى مثلا جمل ولا سؤالات ما عندها حتى معنى
1: ما تتقالش هكيك
0: تلقاها أنت جراماتيكال جملة صحيحة لكن اللي يفهم يقرأ ما عندهاش معنى
1: وهذا إنجليزي ولا أمريكاني ولا حد يتكلم اللغة الإنجليزية ما يقولهاش هكيك
0: مستحيل وهذا ما تعرف انت ساعات ممكن الكتب بتاعنا يمشي معنا خارج
1: معنى الكتب معناها من المفروض انا مكتوب اكيد معناها كاتبينهم اساتذه وفما مراقبه من وزاره التربيه ومجدين بيداغوجيين وغيره المختصين في اللغه الانجليزيه
0: انا ما نشكش في معناها الاساتذه بتاعنا في تونس عندنا اساتذه ممتازين في لكن الاغلاط هذه موجوده برشا بكثره انا نقول لك بكثره مش لازم نعطيك العدد نعرفها بالضبط وهذا شيء يأسف والحاجة الأخرى اللي نحب نقولها وهذه معناها على مسؤوليتي اللي الكتاب السنة الرابعة إنجليزية باك
1: أي باك أونجلي
0: أي أونجلي صعيب برشا عتلامذة صدقني
1: أنا محتوى معناها النصوص
0: معناها ياخذوا دي ارتيكل من The Observer, The Guardian, The Daily Mail لكن الأونجلي صعيب
1: الأونجلي كلاسيك
0: كلاسيك وصعيب انت صغار 18
1: اليوم انا الانجليز بدهم ما يتكلموش معناها ولا الامريكان ما يتكلموش
0: ومش هذا برك والله هذا اقول برا مثالش فهمت يعطيهم مثلا دي تلقى برشا لي بويم نتاع شكسبير نتاع شو نقول انا كيبلين نتاع ووتسوث فهمتي هذوما صعب مثلا هو مثلا عندي اكثر من 55 سنه اتكلم انجليزيه فهمتي وخدمت باللغه الانجليزيه ونمارس الانجليزيه ديما ودرست بالانجليزيه وندرس الانجليزيه صعيب برشا
1: يعني ممكن نصوص تمشي اكثر معناها لمستوى جامعي ولا مستوى بحوث في اللغه الانجليزيه مش ان انجلي بازيك دو كومونيكاسيون اللي هو التلامذه اللي اعمارهم بين 15 17 18 سنه
0: معناها صعيب عليهم بصراحه صعيب عليهم ونتمنى انا مثلا المسؤولين ينظروا لهذايا ومعناه يسهلوا لهم شويه خاطر تو المطلوب في اللغه الانجليزيه هو انجلي دو كومونيكاسيون معناها شي يحب مثلا التلميذ يحب يعرف كيفاش يسافر شي يقول كيفاش ياخذ طياره كيفاش ياخذ
1: وسيل
0: فهمت كي يمشي مثلا في سفره ويجي يحكي بالانجليز كيفاش يبعثوه باش يقرا عند عائله معناها هذوما نشوف انا مثلا فما دي فيرب ودي مو انا هو اموناج مش عمري ما استعملتهم عمري ما شفتهم
1: معناها ما صعب نيفو تري بوسي
0: فما سامحني فما حتى فما دي بويم تاع شكسبير مش لازم نقول لك قد صعاب حتى كي باش يلوجوا لي تيرم في الديكسيونير مش موجودين
1: مش قاهم انا حتى المرادف نتاعهم باش تفهم شنو يقصد
0: صعاب هذوما ان شاء الله معناها يسهلوا لهم وياخذوا معناها
1: هو المعلومه اللي قلت انه فما اخطاء هي حاجه معناها باهي انا قلتها خاطر كان فما شكون يتبع فينا من وزاره التربيه ولا مسؤولين يسمعوا فينا يحبوا نمدوهم بالمعلومه معناها نجموا نعطيو رقمك ولا اتصال وتنجم نقول لهم حتى في الطبعات الجايه قطصيح
0: اي فوالا خاطر في اللغه الانجليزيه انت كي مثلا تحط كلمة مش في مكانها يتبدل الصنص كي تزيد فعود تحط A تحط E يتبدل معنى فعود تحط S هاش تحط C هاش حتى في النطق فهمت هذا يأثر فهمت وحاجة أخرى بربي نحب نقولها مدام انت جبت على زاد مع الكتاب هذا احنا قريو بريتش انجلش فهمت انت كي تشوف في الكتاب هذا مخلط هو
1: بريتش انجلش امريكان
0: زوز كله مسكين التلميذ يحير اما هي الكلمه باش يكتبها صحيحه
1: بريتش كانسل اميديست زوز مع بعض
0: بريتش كانسل اميديست هذا معناها يضيع شويه فهمت
1: صحيح معناها لازمنا يكون
0: احنا نقولوا بالانجليزي يو هاف تو بي كونسيستنت معناها مش مره تحط له انت في نفس الباج سامحني في نفس التكست مش حتى الباج تلقى الكلمه مره اس مره زد معناها معاودة 5-6 مرات في نفس التكست
1: مكتوبة بطرق مختلفة معناها في الأورتوغراف متاعها
0: وتلقى مثلا برشا كلمات معناها
1: اما احنا الانجليه لقيناه واحنا صغار في في في في
0: اسهل واحسن
1: اي كان سي ان انجلي بريتانيك
0: سي
1: ان انجلي بريتانيك واللي نعرفوه كانوا لا باس بيان سور لي انجليز دونك بريتانيك مي لا برونونسياسيون ال ديفير ما بين الانجلي بريتانيك والانجلي امريكان وحتى لي انجلي الاخرين معناها قلت حتى استراليا ايزون معناها ان اكسون كي ديفيرون بارابور لي امريكان ولا لي بريتانيك
0: حتى لي كنديان
1: لي كنديان
0: وعندك حاجه اخرى فما في مثلا في ساوث افريكا في
1: في جوهانسبورغ ولا كابتاون
0: مثلا الانجلي يختلف شويه الهنود هذا فهمتش
1: عندهم ان تراكسيون هذاك الاكسون كي ديفير هو امريكا بيدا معناها الانجلي حتى في الشرق والغرب ماهوش كيف كيف معناها نيويورك ودي سي ماهوش كيما مش كيما كاليفورنيا
0: انا راه اللي تلاندا تاعنا اضعاف معناها بصفه عامه في اللغه الانجليزيه على خاطر الكتب صعب متحقق يا صعب صعب صعب انا حتى فما حاجات يقراو فيهم احنا نقولوا باللونجلي ايرليفنت ما عنده حتى مش باش يعاونوه في شيء
1: احنا راهو عدد كبير من من من التوانسه الانجلي نتاعهم انجلي ام بي سي 2 معناها وقت حاله الام بي سي 2 تعدي في الافلام والسو تيتراج بالعربي يتفرجوا حتى ستي دي فيلم داكسيون فيهم عندهم لي دووا دونك يتفرجوا عليهم تعلموا الانجلي بالسمع وبالقرايه نتاع الترجمه اللي ماشي ديما صحيحه
0: كان فما دي لابوراتوار قبل احنا في عهدنا تو ماك تعرف
1: خاطر تاع الانجلي تبع عندك الكاسك وتسمع الكلمه وتعودها
0: اي تو النومبر كبير نتاع ليتيدون لي زيليف بلوتو فهمت ان شاء الله معناها انا نطلب يسهلوا لهم شويه يسهلوا لهم خاطر فما حاجات يقراو فيهم مش باش يصلحوا لهم بالكل بالكل تو ولا يتغير 18 بلا تعطيه انت بوام تاع شكسبير
1: وانت اللي تيغاتيو معناها ماشي اللي تفيدو
0: مش هذيك فهمتي ان شاء الله يسهلوهم خاطر ابريتو احنا عندنا أساتذة ممتازين فهمتي مستوى عالي فهمت حتى الأساتذة معناها
1: يلقاو القوس أسهل باش يوصلوا المعلومة لا والمهم أنه معناها الأخطاء سواء اللغوية وإلا في التركيب وإلا حتى اللي في الأورتوغراف يقع التدارك نتاعهم في النسخ الجاية
0: إن شاء الله
1: في الطباعات الجاية دونك إن شاء الله يقع التواصل معك علاش لا
0: كان يتصلوا بيا يحبوا نعطيهم نعطيهم كل أنا عندي كل
1: يعطيك الصحة سي بورك
0: وافيك بليزير
1: باهي هذه النصيحة الأولى تحفظ تتكلم أونجلي باش تنجم تكومينيكي في الفواياج نتاعك غير اللغة باش ننصحوهم نرجعوا للسؤال اللي حلينا به البارونتيز هذه
0: مثلا واحد كي باش يسافر لازم يهز معناها نقولوا سيفيزامون دارجون ماك تعرف خاطر فهمت فما حاجة أخرى ممكن فما بلدان حاجة مهمة هذه بون ما يعملوش بتوس مازال
1: ماعادش يستعمل كاش
0: اي معناها ما ياخذوش كاش
1: هذيك مشكلة كبيرة تولت عندنا بالنسبة للتوانسة
0: معناها ما نعرفش انا ما ندخلش في الامور هذيا لكن صعب على التوانسة كي باش يسافروا خاطر سي فري يمشيوا للبنك ويحطوا لهم فلوس على الكارت لكن فما برشا شركات ولا ستورز معناها دي ماغازان كي تمد الكارت هذيك ما تتعداش خاطر هذيك لا هي كارت دو كريدي ولا هي كارت دو ديبي
1: سي كارت سبيسيال الوحده نتاعها وتمبوريغ
0: مؤقته سورتو اللي باش يمشي مثلا لوس انجلوس معناها اذا كان ماشي وحده معناها بون اون فامي ولا حاجه يلزمو يكري كهرباء
1: كاليفورنيا باش تكريها ما تنجمش تكريها كاش
0: فوالا ما يقبلوش كاش ما يقبلوش كاش وقتاش يقولوا انت تحط كارت دو كريدي وقت اللي ترجع السياره
1: يرجع لك المونتون نتاعك ولا الديبوزيت
0: ترجع الكهرباء كارت وتخلص كاش فهمت خاطر هو كي الكارد كريدي عباره على
1: ضمان
0: لي صحيح تمشي المكسيك ولا ما نعرفش وين وتخلي
1: ابار ما حاجه اخرى جبتها على كارت وكل شيء ابار انه المونتون بيدو نتاع لوكاسيون توريستيك اليوم ولا معناها انسوفيزون معناها 6000 دينار ما تبدلتش من 2009 ولا 2010 نعرف الظروف الاقتصاديه والكل ولكن اليوم بالانفلاسيون الموجوده وبالاسواق الدنيا الغلات معناها 1700 ولا 1800 دولار
0: حاجه كبيره
1: معناها حد شيء ما تنجمش تخليك جمعه في معناها في اقامه لايقه وتاكل محترم اتسيتيرا في اي وجهه من الوجهات جبت على امريكا مثلا ولا حتى بلاصه اخرى معناها بالحق اليوم ولات فما مشكله اللي زلنا نخمو فيها معناها
0: شويه الحقيقه شويه لكن ما هي سياسه الدوله ما ندخلش
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تتطور في في في, في, في الفتره الجايه وتتحل الاشكاليات نتاع لي كارت نتاعنا زاد هذه مشكله اخرى فبرشا دول في العالم اليوم يقول لك عندنا سنين ما شفناش الكاش فما سامحوني في الكلمه معناها ناس اللي تطلب في الاعانات في الشارع وكي تجي تحب تمد لهم مثلا سافرت باش تمد لهم بالكاش يمد لك التليفون نتاعو باش تصب له ولا يمد لك تي بي يو باش تعدي الكارته معناها طالب في الشارع معناها يحب على الاعانه فما برشا دول ما عادش تستعمل الكاش كريمون
0: والله انا نذكر مره والله
1: هذه عشتها انا نحكي لك عليها
0: معايا حتى اصحابي نحوسوا في سنتر كيب تاون حبينا ناخذوا جلاس جلاس ما في شيء 3-4 دولار كيف ما يقبلوش كاش والله ما حبوش يبيعونا هذوك بخاطر ماك تعرف في لافريك دو سود معناها يخافوا ماك
1: يخافوا من السرقه ويخافوا من الفلوس المزوره زاد
0: لي زوتيل زاد لي زوتيل حاجه مهمه انت كي تاخذ تيل مثلا نحكي انا عام على امريكا تحط اي تحط كي توصل كي توصل لازم تخلي الكارد دو كريدي
1: هو اصلا كي تعمل ريزرفاسيون اون ليني يبلوكي لك المونطون نتاع ليله في على على على السولد نتاعك ما ينجمش يبلوكي معناها خاطر الكارد ما تتعداش
0: بالضبط وهذا برشا اللي رجعوهم فما حاجه بربي تحب اقولها خاطر فما دي زاجونز فواياج مره معناها عندي صحابي كانوا باش يمشيو لاس فيغاس وتبدلت في اخر لحظه اللي لازم يردوا بالهم باش يكريو مثلا اون شامبر في الاوتيل فما حاجه ما يعرفوهاش التوانسه يسميوها ريزورت في مثلا قبرشة توانسة أنت تدخل الإنترنت وتشوف مثلا الشامبر تشوف حتى صدقني فما دي شامبر وي دولار أي شو اسمه شكون هما هذا فما
1: لوكسور
0: لوكسور ولا حتى نيويورك كل شيء يحطوا معناها دي بروموسيون دي زوتير خال لكن برشا يحطوا مثلا بلوكيو الكارت ياخذ لهم المونتو هذا لكن كي يوصل للوتيل ما يعطيه الشامبر هذا يضرب دور بالهم الا ما يدفع ريزورت في يسميوه مثلا تلقى انت الشامبر كيتها مثلا ديزون بارا نقولوا 15 دولار اي انت ماكش باش تدفع 15 دولار باش تدفع 15 دولار بلوس او موان 40 دولار
1: عليه تاكس
0: ما هوش تاكس
1: مالا
0: ريزورت في هو انت كخطر غادي في الوتيل باش تستعمل التليفون باش تعمل سادو سبور باش تعمل كازينوات وكل شيء هذاك دخلوه فهمتي دونك برشا يشوفوا البري رخيص لكن اون رياليتي
1: مش هذاك اللي خلص سي سي سي لي سيرفيس اسوسي
0: اي
1: لا انت باش تخلصهم كي تقيم في الوتيل هذاك
0: توتافي لكن انت ما يعطيك الشامبر بورتون تلقاها مخلصها من تونس اللي ما تخلص الريزورت فيه
1: داكور اوكي
0: هو اش تاكس تاكس اكسترا التاكس داخل في البري كي انت تعمل
1: هي اللي خلص بيه عملت
0: ريزرفاسيون
1: دونك 15 دولار اللي انت خديت بها البيت هذيك فيها معناها اول تاكس كومبريز معناها التاكس موجوده داخل السوم
0: داخله وتزيد تخلص هذاك
1: الريزورت في اللي هي اللي انت باش تستعمل
0: على 40 دولار
1: اي في الليله
0: في الليله بيان سور في الليله بون مش واحد لا شامبر وغادي حاجه باه في امريكا ما يمشيوش بال
1: بار شامبر
0: يمشيو بار شامبر
1: خاطر شامبر وحده معناها ما فيهاش لا ماكله لا فطور لا حتى شيء دونك تخلص البيت
0: بالضبط
1: استعملها واحد ولا اربعه كيف والفروشه كبار صادي راه اربعه يرقدوا في البيت
0: عندك كينج سايز كينج سايز ولا
1: سيرتو لي موديل والواحد دونك
0: موجود فهمت دونك وقتاش تمشي معانا
1: وقت ما نحب الفواج جاي فين ان شاء الله
0: والله باش نمشي بحذا ولدي ان شاء الله
1: لامريكا
0: اي ولدي في هيوسن فهمتي ومن غادي ان شاء الله نمشيو لطوكيو
1: داكور
0: خاطر لافونتاج في طوكيو فهمتي عندك طوكيو هونغ كونغ من غير فيزا فهمتي دونك ساهله فهمت بون هو فول تقريبا
1: يوسن في ليتا دو واشنطن ليتا دو
0: لا يوسن في تكساس
1: في تكساس اوكي لوتا دونك
0: اي غادي فهمتي ان شاء الله نمشيو بحال
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله اليوم الولايات المتحده الامريكيه التاشيره نتاعها على برشا جنسيات ومنها تونس تحط اون كوشون دو 15000 دولار
0: هو مش كل 15000 دولار انا واش ندافع راه
1: نحكي اي نحكيو على الواقع الموجود
0: انت باش تتعدى يتعدى لونسيتيان تاعك
1: داكور
0: اللي معناها مش حابين وان ديريكت مو يجي يغليوا له فهمتي ساعات يعملوا الكوب اللي يحطوا له حتى 5000 دولار
1: داكور
0: كي ديبوزيت يسميو
1: اي كي تروح تاخذهم
0: ان شاء الله يقولوا ان شاء الله معناها تسهل خاطر انا مثلا عندي حتى اخواتي يحبوا يمشيوا معناها ما نجموش يعملوا الفيزا فهمت صعبت شويه لكن لعل دون
1: على الحكايه هذه ان شاء الله في الفتره الجايه تتسهل شويه ان شاء الله رب
0: كومام امريكا تقعد ديستيناسيون باهيه للفواياج
1: صحيح من تري بون ديستيناسيون الميساج اللي تحب نختمو به اللي قالنا اليوم سي براوي انا فرحان برشا اللي جيت بحذانا
0: يعيشك وانا زاده بارك الله فيك
1: الله يخليك
0: وما تتكش فهمتي
1: اي
0: فرصه وصافي بليزير صافي بليزير وان شاء الله الساده المتفرجين والمستمعين معناها استفادوا
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله مرحبا بك ديما كل مره تكون بحذانا نحكيو كل مره على شلاف الفترات الجايه على وجهات مختلفه والتجربه نتاعك في الوجهات هذيا كيفاش نجمو نمشيو لها كيفاش نجمو نتحكموا في الـ في الـ في الـ في الفواياج نتاعنا كيفاش نجمو نعملوا رحله اقتصاديه وفي نفس الوقت اون بروفيت او ماكسيموم ان شاء الله في لقاءاتنا الجايه الجايه كل مره ناخذوا ان تيم نحكيوا عليه مع بعض.
0: عايش بارك الله فيك. عايش
1: نورت بحضورك ومع سي براوي السوسي نورت بحضوره اليوم وفي لقائنا اليوم في فواياج فواياج. ميرسي منير سميه ياسمين تحيه لكم الكل وين ما كنتوا موجودين. مبقى لي كيف نقول لكم في الامان وباي باي.
2: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاصتك. سافر وانتي في بلاصتك. تسمعوا فواياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من غادي الساعة 2 إلى 4 متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
3: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
4: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على ذمتكم.
5: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
1: احنا بس متاعنا راهو جغرافيا فاهم، نحكي وكان جغرافيا نحكي لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسول، ربي محمد فسول.
0: ما تخليهاش في قلبك،
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
1: جوهر فاهم، راني ديما نتبع فيكم. جوهرب وصولي صوتي،
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: واحلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهر، ما تخليهاش في قلبك.
2: اول واحد فيه هب
4: الله. اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهر اف ام. منال جبل،
5: مرحبا واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. مشروع التعاون المتعلق بتنقل الممرضين التونسيين نحو المانيا مثل محور جلسه عمل انعقدت بين الوكاله التونسيه للتعاون الفني ووفد من الشركاء الالمان بحضور ممثلين عن وزاره الصحه. واتفق الجانبين خلال هذا الاجتماع على اطلاق مرحله نموذجيه لمشروع تنقل الممرضين التونسيين نحو المؤسسات الصحيه الالمانيه، تقتصر في البدايه على 20 ممرضا تونسيا فحسب، وذلك بهدف تقييم العمليه والتقدم تدريجيا في تنفيذ المشروع وضمان نجاعته وفق ما أعلنته اليوم الوكالة التونسية للتعاون الفني في بلاغ لها. البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف تعبر لدى مشاركتها في نقاش العام لمجلس حقوق الإنسان خلال أشغال دورته 63 عن دعم تونس التام لولاية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي في وجه الحملة العدائية التي تتعرض لها من قبل الكيان المحتل ورفضها للتدابير الانتقامية المسلطة عليها. هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع القطاع الخاص في قطاع الضيافة أي الفندقة تطمح إلى رفع نسبة النساء في القوى العاملة في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 9% حاليا إلى 20% بحلول سنة 30 و2000. ونظمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد الأوروبي على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حوارا رفيع المستوى حول تعزيز عمل المرأة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة حكومات ومؤسسات مالية دولية وشركاء في التنمية وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف حشد المزيد من الشراكات والالتزامات الملموسة لتسريع زيادة عمل النساء في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. مجلس الأمن الدولي يدين اليوم تصاعد الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن ضد المملكة العربية السعودية في ظل عودة التصعيد بين الطرفين. وأعربت دول الأعضاء في المجلس في بيان عن قلقها إزاء هذه الهجمات وتهديدها لأمن المدنيين واستقرار المنطقة. ختاماً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينغ بأنه مثمر للغاية للولايات المتحدة والصين، قائلاً إن أموراً عظيمة ستحدث في أعقابه. والتقى الرئيسان في واشنطن وسط اهتمام بمستقبل التفاهمات التجارية بين البلدين والتعاون بشأن الذكاء الاصطناعي.
4: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
6: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
7: عليك الرئيس ميلاد في قوم عيدك اليوم، ان فيقو ام فرحو سيربريز تعمل الكيف.
6: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
7: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
6: اس ام اس على 85 990.
7: سيتي واتش، لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
8: جوهر اف ام،
7: الدنيا
8: جوهر اف ام، جوهر اف ام.

0: 4-5 دقائق على شهر فام. مرحبا، اجمل تحياتنا ليكم طريق سلامة وين ما كان يوصلكم صوتنا على ليزون دافام. نسلم برشا على الناس اللي يشوفونا على جوهرة تي في ساعتين من زمان في انتيبيوتيك ان شاء الله من توا حتى للستة متاع العشية. انا رامي مكلين في الاعداد والتقديم في تعويض زميلنا سامي بن نور ان شاء الله يرجع. بداية من نهار الاثنين، بون ويكاند للناس اللي مروحين، نهاية اسبوع سعيدة مريحة، ترتاحوا شوية من تعب الخدمة، نقعدوا مع العائلة، نقابلوا الصغار الكبار. دونك على امتداد ساعتين من زمان عنا برشا ضيوف، ولكن فرحان مع جروب اليوم. البارح كانت تميزت في حلقتها الأولى وجاوني برشا ردود فعل طيبة بعد الحلقة من مدينة الثقافة اللي هي حومتنا هذيك. دونك فرحان برشا كنا معانا في الساعتين. لبنى نعمان، لبنى مرحبا. عسلامة،
1: مرحبا بيك واللي سمع فينا الكل، وميرسي على الإطراء.
0: صبا
1: صبا
0: باهي الامور؟
1: صبا ماشي.
0: جاوك مساجات تليفونات؟
1: اي جاوني برشا تليفونات ومساجات وفرحوني هكاكا وصبا، معناها خديت نوت نسمى باهي.
0: هذا يفرحنا برشا، واحنا قديش نحبوا اللمه هذه تكون 4-5 وستة على الطاولة. أوي. والناس اللي عندها ما تضيف وعندها ما تقول. انا ديما عندي لوم على الفنانين اللي يقول لك انا ما عادش نحب نظهر في الميديا ونظهر كان وقت اللي عندي الموسيقى. انا ديما نقول وقت اللي هما يغيبوا فيظهروا حاجات اخرى تكون اقل برشا، فيظل مسؤوليه الفنان يزمو يتجد ويدافع على افكاره ويثري الحوار بتعليقه بافكاره هو باش نجمو توصل مساجات، على خاطر كان باش نعملوا على الانتاج هكا قداش ننجو احنا في تونس.
1: بالطبيعه رامي، اما زاده نقولوا هنا وهنا خاطر مش في البلايص الكل زاده الحقيقه. انا كان مش انتيبيوتيك يعني نخمم برشا، فمتخاف نخاف خاطر لازم تكون مع ايكيب ديجا تتبادلوا نفس الافكار نفس التوجه، ما تلقاش روحك انت ديفازي.
0: فهمت خاطر نحكي على هذوك
1: صحي
0: فوالا.
1: دونك اما زيد الارتيست مهم انه هو كي نجم يعمل حاجه نجم يقدم حاجه يكون رايه والا كلامه وحديثه عنده قيمه وعنده نفع للناس، فازي يعملها معنا.
0: سليم بوصفاره، مرحبا سليم.
2: مرحبا مرحبا مستمعينا، وان شاء الله نهايه اسبوع باهيه ويكوند مزيان ترتاحوا فيه تتفرهدوا وتقعدوا مع صغاركم سورتو تعدي وقت دو كاليتي مع صغاركم، وان شاء الله نعديو ايميسيون باهيه. وكيف كيف جاو دي روتور باهين برشا على لبنى الانتداب. هو شوف وراه يقول لك الليغاسي نتاع ليميسيون هذيا باهيه بتاريخها بالقديم بالجديد بالوجوه القديمه بالوجوه الجديده وكل وكلنا معناتها نحاولوا نخلقوا اون امبيونس باهيه للمستمعين.
0: يلا دوك برشا موزيكا باش ترافقكم في حلقة اليوم وبرشا ضيوف زادا مش بنلعبوا برشا كويس في هيا بينا نلعب. من البداية نبداو بي كواد نوف.
3: كواد نوف كواد نوف
0: ليتس فيرست. لبنى نعمان، لبنى شنو عنا في أول كواد نوف؟
1: أول كواد نوف يا سيدي هو لافير متاع تيليزون أوريليان اللي هو كاتب يعيش في كندا والكتاب متاعه اسمه سيتي سا أو موغير، اللي أنا اليوم اكتشفت الحكاية عن طريق صديقتي نهلة زيد اللي هي كريتيك ليتيراتور وأستاذة جامعية وزميلة زدا ممثلة،
0: نجولها
1: تحية كبيرة. قريت اللي هي كتبت أرتيكل على لافير هذه، دونك حكيت مع وقريت الارتيكل وكل شيء فهمت اللي هو صارت عليه حملة كبيرة على أساس اللي هو الكتاب متاعه هذا اللي خذي عليه جايزة من خذي عليه بخي فناك وترشح للبخي غونكور وترشح البرشة دي بخي مهمين بخيستيجيو في العالم تاع الليتيراتور، اتهموه دي زانترنوت اللي هو معاملوا بالذكاء الاصطناعي. وبيان سور لافير هذه عملت بوبلي كبير، معناها اللي هو اول حاجه من الحاجات الخايبين اللي صاروا انه اليوم الاكاديمي غونكور هبطت بيان اللي هي خرجته من ديجا من الليستا اللي هي حاجه ياسر ظالمه وخايبه، وبرشا من زملائه تعاطفوا معاه منهم داير نهله زيد اللي هي كتبت عليه الارتيكل هذا اللي هو يعني قاعد يتعرض الحمله نتاع غاسيزم اول حاجه. ثاني حاجه اللي هي حمله ما عندهاش أدلة يعني الناس الكل اللي هبطوا دي زارتيكل عليه ووقفوا معاه قالوا مثلا اللي هو بعث لهم لينات يعني عندهم كانوا يتابعوا في البريود اللي هو يكتب فيها في الكتاب. دونك هو دفع ضريبة نجاح الكتاب هذا اللي يتباع في 30 ألف نسخة في العالم على خاطر فما اون افير نتاع غاسيزم وفما اون افير نتاع زاد ضرب تحت الحزام اللي هو موجود في لي دومين الكل يظهر لي في النجاحات الكل في العالم. واللي انا ظهر لي حبيت نحكي عليه على خاطر يعني اول حاجه كيفاش نجموا نسحلوا حد على ريزو سوسيو وما عندناش ادله شافيه وضافيه اول حاجه. ثاني حاجه كيفاش الانتيليجنس ارتيفيسيال ولات هي كريديبيليتي نتاعها اكثر من المفكر بيدو معناها نجمو المبدع نشككوا فيه وما نشككوش في الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي هي قاعده تاخذ في الافكار من المبدعين
0: اساسا
1: معناها تلم في الافكار من المبدعين. وكيفاش نجمو نسحلو كاتب ولا فنان ولا اي انسان على ريزو سوسيو احنا ما عندناش متاكدين من المعلومه.
0: هذه المشكله الكبيره اللي احنا نقراو ثلاثه كومونتيرات الاولانيين ونمشيو معاهم في الموجه ويولي كلي فادو بول دو نيج.
1: فوالا حاجه هي مهمه نحب نقولها سامحني سليم مهمه ياسر نحب نقولها للتليباتي بيني وانا سليم تخدم اليوم معناها والحمد لله هذايا مؤشر باهي ويفرح ياسر اللي هو زاد حب يحكي في الكواد نوف على نفس الموضوع هذا دونك نحبه هو زاد يعطي رايه اكثر.
2: ايوا لبنى سبقتني بدقيقتين في اقتراح في خذيت الموضوع
0: من كان الاسرع خويا
2: من كان الاسرع
0: بفيق بك اللي يحكم
2: هو شوف سي ان ديبا كبير ياسر حكيت الانتيليجنس ارتيفيسيال خاطر عملوا رجعوا له حتى لل معناتها الكتب كتبهم اون 2011 و 2014 باش يشوفوا طريقته معناتها كيفاش ياخذ في الافكار كيفاش لي سيتاسيون اللي يستعملهم معناتها تحل ان ديبا كبير في فرنسا على الى اي حد تنجم تستعمل الذكاء الاصطناعي في الكتابه اللي هي حاجه مش باش يهربوا منها الناس اما كيفاش معناتها كيفاش نجم تاسس قواعد اللي تخليك معناتها تنجم تكتب بطريقه تحترم بها للناس وتنجم تبيع افيك ايتيك. دونك هذا هو لا كيستيون اللي توا سي ان ديبا سكي بيان معناتها في البلدان هذه كي يحلوا ان ديبا صحيح تصير لا بوليميك وتصير الجوجما في لي ريزو سوسيو وكل مي بعد يعرفوا كيفاش يبنيوا باش يحطوا معناتها لي بون باز باش يعرفوا كيفاش يواصلوا مش كيف نحن تقف في عركه على في ديسكوسيون فيسبوك
0: بعد حتى لو يطلع ما عنده حتى دور الذكاء الاصطناعي تقعد لازقه هذيك
1: لا هو في البلدان اللي تحترم نفسها يصيروا حاجات باش ياخذ حقه هو المادي والمعنوي نتصور هو كان يربح ام بروسي ولا حاجه باش يدافع على روحه هو اكيد باش يعوضوه اكيد باش يعتذروا له مش كيف نحن هكا كليها على راسه
2: إيه لو كود كوم قوي ياسر خاطر نقول لك حاجه كان احنا
0: ممكن يخدم الكتاب تقول لي ناس تحب تاخذ
1: هو الكتاب عمل سكسي كبير ويحكي اللي هو اللي تري بويتيك الكتاب معناه فما ناس حتى الناس اللي قرات اللي دافعت عليه مثلا في لي كومونتير والكل يقولوا راهو اللي تري بويتيك ما نجمش تكتبوا ماكينه معناها خاطر الماكينه تنجم تشبه الحاجات اما ما تنجمش تعطي صور شاعريه كما انسان كاتبهم عايشهم هو ستان ايسيان ويعيش في كندا وانا الحقيقه معاها النظريه هذيك نتاع
0: قايت الفيقه تو احنا راهو عندنا الفوضى الخلاقه شويه في الايميسيون نتاعنا واللي يسمعونا يعرفوا شويه اللي حافظين شويه الحاجات دونك مش هكا مع الفيقه يوفى وقت الكواد
2: نف ما تنحيهاش الفيقه
0: ونمشيو سليم شنو عندنا في كواد نف
2: انا كواد نوف باش نحكي على الاندستري دو لوكس معناتها الحاجات كيف الفاخره هكا حاجات الفاخره اللي هي معناتها قاعده تسجل في نسبه قاعده تطيح في المبيعات نتاعهم وهذا علاش على خاطر الجينيراسيون زيد اللي هي جينيراسيون طولي عمرهم من 14 ل 29 عام اللي هما ولاو ما عادش يشو يعطيو اهميه باش يشري حاجه دو لوكس مش معناتها راهم البويكوت ولا ضد شريين يقول لك انا مثلا ب 1000 يورو باش نشري صبات ولا نشري ساك ولا نشري حاجه انا ب 1000 يورو هذيك نجم نعمل نشري بها برشا حاجات وحتى لو كان عندي لي مويان معناتها انا نحب جو كونسوم دون فاسون ريسبونسابل معناتها اللي هي راهو خاطر نجموا اون كريتيك لا جينيراسيون زيد في حاجات مي زيد راهم فايقين وراهم معناتها سابقين لي جينيراسيون اللي قبلهم وعندهم يعلموا لي جينيراسيون اللي قبلهم معناتها انت ساعات واحد جينيراسيون زيد تقعد معاه تمبريسيون معناتها يهزك في تحليلات وفي تخمام انت ما يجيش لبالك تقول والله في فينالمون احنا عندنا باتش قديم فوالا فما ميزاجور خلينا نسمعوهم خلينا نتواصلوا لازمنا
1: داير نسمعوهم.
0: انا على نفس الكرسي نذكر كان بحذانا القدير توفيق جبالي وعلى مسرحيته الجديده الانسان الرابع يقول من احسن وارقى التحاليل اللي قريتها واللي تبعثت لي هي من جينيراسيون زيد. هما فهموا شنو نحب نقول انا من خلال العمل.
1: سي اون جينيراسيون تري انتيليجونت اوفيرت على العالم معناها يعني على المعلومات وعلى
2: لا واللي اهم لبنى مي معناتها ما عندهم حتى مشكله باش يبديو رايهم باش يقول لك ما عجبنيش ولا باش يعبر اللي الحاجه هذيك ماهيش ماشيه مع اللي هي راهو كنا نعيشوا ومازلنا معناتها الجينيراسيون الاخرين يعيشوا في ان سيستيم تري كونفورميست نحبوا نظهروا معناتها هذا يصير وهذا ما يصيرش وكيفاش تقول ليه على هذيك هما يعبروا من غير حتى قيود.
1: وي انا عجبتني داير الفكره معنى اللي حكيته توا انهم هما قاعدين يخموا بالطريقه هذه بارابور لي مارك دو لوكس هذيك على خاطر مهمه توا انهم يكونوا عندهم وعي اللي لذيك في برشا ماركتينغ في برشا تحايل بالنسبه لي انا معناها خاطر ساعات راك نجم تلقى قطعه مشغوله باليد خير برشا من حاجه مكتوب عليها اسم ماركه معروفه عالميه وليت الحكايه فيها اوبسيسيون خاصه عند لي سيليبريتي والفنانين اللي هذه لابسه سانتور حطت لي فيها دراشكونو حاط مريول حط فيه قد دراشنو كبيره معناها وليت فيها برشا فيس معناها اللي هو يظهر لي انا تافه معناها انك انت ساعات تساهم في انك تاخذ حاجه وقاعدين يستغلوا في عمال ما نعرفش فما بلاد يخلصوا فيهم في 2000 وهما الساك يبيعوه بمليار معناها موش انساني الموضوع دونك مهم برشا ان هذه الجينيراسيون عندها سيت كونسيونس.
2: باش نختم
0: في 30 ثانيه المعوض شوالي صعيب توا
2: يقول لك حاجتين يقول لك انا نشري حاجه بقيمه معينه وهي تكلفتها ويرجعوا شافوا معناتها هما اللي زون ديكورتيكي سا هذه الحاجه معناتها اللي خدموا عليها معناتها سي با ماهيش جايه من حتى شيء
1: من فكره جايه
2: من فكره جايه
0: باهي يلا نعملوا ترتيحه مع الموسيقى وانا اخترت نبدا باغنيه ديديكاس للوالد سلم عليه برشا نصور يسمع فينا ونشوف فينا هو غدوه عنده اوبيراسيون صغيره ان شاء الله
2: لاباس
1: ان شاء الله لاباس
0: وانا اخترت نبدا بصوت تونسي نحبه برشا مهدي عياشي غناية البابا غستي بانشي على شهر فيم الدنيا وما فيها

de la Arabsat, جورا اف ام تي في عندنا إلسات. عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية. 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في وسمع

Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. كل يوم من الاثنين الجمعة من الاربعة للستة. على جوهرة FM TV.

0: هذا صوت المميز الجينيريك الميني سيري اللي ابتداء من اليوم على منصة سيريات ومن بعد على نسمة ورثة النار بصوت ممتاز. هي صديقة، هي ممثلة موهوبة، نتوحشوها برشا. سماح سانكري، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، عايشك عايشك على الكلام الحلو.
0: وحشناك.
1: عايشك، حتى أنا توحشتكم برشا برشا.
0: صباح
1: الحمد لله. صباح
0: ومعنا في البلاتو محمد حمادة، اكتشفتوه يظل عموم الناس من أريير القدام، ولكن هو يقدم في المسرح في برشا حاجات ممتازة، وتونا نحكيه بعد شوية. هو من ضمن أبطال العمل. أهلا وسهلا.
2: مرحبا بيك. مرحبا بيكم. مرحبا بكل مشاهدين المستمعين.
0: ثاني مرة بحضنا.
2: ثاني مرة
0: إن شاء الله جايات كتير كتير كل ما تبدأ فما أعمال
2: إن شاء الله.
0: دوك اليوم ابتداء من اليوم 25 سبتمبر الموعد مع أول حلقات الدراما القصيرة ورثة النار، العمل الجديد على النسمة ومنصة سيريات، إخراج زياد بكار، قصة وسيناريو وحوار لطفي المشري. التفاصيل مع ضيفينا اليوم. الموعد تستناو فيه، فما شوية تراك رهبة، نسمة بدأت تخدم عندها مدة للكام، تستناو مطمئنين خايفين كيفاش؟
1: هو بطبيعة الخوف ديما موجود الحقيقة، معناها أنا واحدة من الناس أي عمل ما تنكون مشاركة فيه ونستنى باش نتفرج، مازلت ما نعرفش النتيجة شنو انطباع المشاهدين، سيغتو ميني سيري ديجيتال اللي هي معناتها ما تشبهش البرشة للأعمال اللي تتعدى في التلفزة، وكان عندي تخوف سي نورمال، حاجة جديدة عليا، حاجة مختلفة تماما على اللي عملته قبل، ممكن نستنى على أحر من الجمر.
0: أيوة
2: انا يظهر لي من التسعينات، مانيش خارج
0: والله. مكتوبه قدامي محمد، انت من التسعينات.
2: بداها من مسلسل وادي البي رير قدام، جينا لهذايا خوجي قديم للدرجه هذه.
0: انت سالت المخرج هذايا ولا
2: ما نعرف، ما تشوفونيش في دور اخر.
3: هذيك الازمه نتاع الممثل في تونس.
2: اختاروني كيف الازمات معناها.
3: الازمه نتاع الممثل في تونس اللي ديما جينيرالمون يعاودوا، يعني ديما يبداو في زون دو كونفور في علاقه بالممثل اللي كان نجح فيه الدور، دونك نعاودوه مره واثنين وثلاثه. الممثل يعمل ثوره يقول ملاك ها ويزي من بركه.
2: والله بالعكس، بالعكس يمكن عندي الحظ اني باش معناتها نمثل حاجه معناتها قديمه في التسعينات، خاطر يمكن مثلا حاجة في التسعينات عشتها ويمكن الادوار اللي خذيتهم حسيتهم خاطر عشت البريود هذيك، فهمتني؟
0: ويقعد يظل الممثل عنده الحق ويقبل ولا ولا ولا يرفض. في تونس ما عندناش برشا هذايا،
3: ما عندوش ياسر سو كونفور الممثل، معناها في الاخر يحب يخدم هو ويحب يمثل، يمارس المهنه اللي
0: حتى في مصر اللي هي الماكينه الكبيره العربيه. انا نتذكر حوار الحسن حسني يرحمه، يقول انا كنت كيجي دور ما هوش حلو نرفض، الثاني اللي بعده ما هوش حلو نرفضه، الثالث حتى لو كان هو اتعس من الاولين الاثنين نقبل.
3: اي خاطر
0: ما نجمش نرفض ثلاثة ادوار ورا بعض،
3: خاطر سينو بعد باش يتكيوك يقول لك
1: انت في تونس دور يا ترفض يا تخلي
0: يا تقعد.
1: كان رفضت وما عادش عيطوا.
0: خليونا في ورثة النار. سامح، شنو نجمو نعرفوا عليه العمل هذايا اللي ابارتير من اليوم باش نبداو نشوفوا الحلقات نتاعو، واللي هو حاجة جديدة علينا في تونس، هي تجربة ثانية يظل النسمة لي ميني سيغي هذوما اللي عدد حلقات كبير ولكن الدوري نتاع الحلقة يكون قصير.
1: به ورثة النار هي معناتها تتناول قضية الورثة اللي نحن ديجا نعرفوا العائلات التونسية أغلبها معناتها تعاني من حكاية الورثة، كيموت البو، دونك ديما فما صراعات بين الصغار والأم والعمام والخالات وكل، دونك ديما فما صراع كبير على الورثة. ورثة النار تتناول الموضوع هذايا والقضية هذايا. أنا باش تشوفوني في دور ليلى، دونك ليلى المرأة في التسعينات وباش تشوفوها في الحاضر زادة. ليلى المرأة الحنينة، الأخت اللي تحب خويتها وماذا بها ديما كسيلة الرحم، وماذا بها ديما خويتها ملمومين، ماذا بها زادة أمها تكون موجودة، ماذا بها كل شيء معناتها كيما نقول نحن الميراث وكل مقسم بالشرع وبالدين. تلقى روحها مع خو ظالم وخو يحميها. دونك باش نشوفوا برشا صراعات بين الخو.
0: هو ظالم على يمينك ولا ليه؟
1: لا لا هو اللي مساندني خويا، دونك أيوة. مساندني هو اللي باش يحميني ديجا، وباش نشوفوا برشا فما برشا قلبات مع ليلى، معناتها في نفس الوقت خاطر هي باش تكون ناقمه زادة على الوضع وعلى اللي باش تعيش وباش تطيش في الشارع، باش تعاني كامرأة وحدها مع طفله صغيره اللي هي ديجا زوجها تخلى عليها، دونك تلقى روحها بالرسمي تعاني من الجهات الكل. وحبش نحرق الاحداث اللي باش يصيروا، اما باش نشوفوا ليلى هكا وليلى هكا، ليلى الحنينه وليلى الناقمه وتكتشفوهم.
0: فرحانه بها ليلى؟
1: فرحانه الحقيقه.
0: هي المهم
3: شفتي باريس تان رول فيه، معناها
1: في خدمه،
3: في خدمه.
0: محمد هاو بدلنا شوي، هاو الحنين وخير في التسعينات، اما خير
3: هو خير وحنين يظهر خير هو طيب يجي كان طيب يظهر لي يعني. انا يجيب بيان سور شرير زاده اما و... اما اكثر هكا طيب ليه مش نسكرش عليه ولي عيطوا له كان في الطيب يقعد في دايخ الشرير
0: خلي عيطوا له
3: المهم تحب ادوار الشر انت
2: مش هكا
3: انت بديت بادوار الشر
2: جوستومون اسمعني هو العمل هذا وقت اللي انا عيطوا لي على اساس باش ناخذ دور الخوش الشرير فهمتني وقتها جربت مزوز وبيدو معناتها المخرج معناتها حارق اللي انا وليت شوف وين ترى روحك قريب
3: أكثر.
2: ايه. مش اكثر وين ترى روحك قريب ولا اكثر ولا اللي تحبذه انت ايه. انا قلت له بما انه انا خارج من دور شرير في اريار قدام
3: خنكسر
2: خلي يشوفوني معناها في شخصيه اخرى شخصيتي الطيب وكانت هكاك كيف كيف كما قالت لك سماح سماح هي بالنسبه لي هي معناتها باش تكون عندها صراع مع اخوها الشرير وباش نحميها انا انا تو باش نكون الحامي نتاع نحمي
3: ليلى
2: ليلى
0: مش سامح
2: ليلى اي ليلى ليلى بتبيع انا باش نكون باش نكون في دور المنصف الخو الطيب اللي يوقف مع اخته المنصف اللي ينصف والله هذه يمكن يمكن
0: سيناريو لوكس المشي اللي هو اللي عنده
2: نوجه له تحيه
0: طبعا
2: منصف هو باش يكون معناتها طيب باش يكون معناتها واقف مع امه مع اخته مع بنت اخته في لحظه ما معناتها باش يتقلب بقلبه واحده انه معناتها باش يخرج الشر اللي فيه وقت اللي معناتها يلقى اخوه قاعد يظلم فيه ويظلم في عائله كامله
0: هو ساعه من خلال كلامك نحب نحيي المخرج انا اللي يسمع الممثلين ويناقش معاهم ويخيروا بين شخصيتين ونحييك انت خاطر ما جبتش كالكولاتريس وعملت ورقه وستيلو وقلت هذا قداش فيه من نهار تصوير وهذا قداش فيه من نهار تصوير برا نختار هذا خاطر فيه اياماتك حبيت تبدل من شخصيه لشخصيه لهذا مهم الممثل يحب يتلون ويحب يتحدى روحه ويتقدم للجمهور في شخصيات مختلفه
2: والله كلامك حق
1: ودوري يمسك معناتها بالرسمي تحس روحك تحب تاديه مش جوست اكثر نمبر دي جو حاجه تحسها
2: يمكن الحاجه الزياده اللي خلتنا معناتها نحسوا روحنا مرتاحين واللي معناتها تخمصنا الدور بالكدا انك معناتها لقيت راحتك في البلاتو بالرسمي معناتها لقيت جو معناتها مع زملائي مع المخرج مع كيف كيف سيناريست اللي حاضر معنا لحظه بلحظه والحمد لله ان شاء الله كما قلت ليلى ما يلزمناش نحرقوا الادوار ان شاء الله تعجبكم
0: مهم برشا كون البلاتو يكون فيه جو عائلي تكونوا متناغمين متعاونين ولا هي صناعة وهي ماكينة وكل دقيقة بحسابها وإحنا مطالبين ب 12 سيكونس لازمنا نخدموهم ل 12 سيكونس تفرق نسألكم أنتم على خاطر أنتم في البلاتو
1: تفرق الحقيقة أنا نحب نوجه تحية للإيكيب الكل بالحق خاطر أنا الناس كل تعرف اللي أنا مريت بظروف وفاة الوالدة وقتها
0: إن شاء الله ربي يرحمها
2: في التصوير وقتها
1: عايشك تعيش وتترحموا دونك أنا عشت مشاهد بعد صاروا لي في الواقع بعد نهارين ثلاثة أيام دونك كأنه حاجة ما عند ربي حذرني بكل المشاهد ذوكم اللي خدمتهم بجيش وخدمتهم برشا مشاعر بعد نهارين اتحط في نفس الموقف هذاك ونحس نفس الإحساس دونك نلقى ليكيب الكل معايا شنو ناقصك شنو لازمك وقفوا معايا في الموت الممثلين ليكيب تكنيك الناس كل جيت حتى اللي ما جيش كان على طول بالتليفون ميساجيت معايا ما تلقيت عائله بالرسمي تفاجئت خاطر ساعاتهم عني استخدم معاهم بعد ما ينقطعوا ما تعش تعرف على اخبارهم ولا ما يسالوش عليك هذا لقيتهم عائله واقفين معايا خطوه بخطوه حتى كي رجعت نصور خليوني على راحتي كانوا متخوفين شويه انه نفسيتي تعبه ولا مش تعبه
0: رجعت سامح سامحني
1: نهارين
0: نهارين نهارين
1: نهارين خاطر
0: حداد على الوالدة
1: وبعد قلت لازمني الفرق وهما ديجا نهارين هذوكم رتحوني فيهم بعد قلت لهم يسالش راني نجم نرجع نصور ابخي تو انا عندي التزام
3: بيان سور
1: وزاد معناتها حتى مستحقاتي لاول مره ذي تصير ناخذها قبل ما نكمل تصوير قالوا حتى كان ما تكملش راه ما عنديش مشكله طن تصرف وكان نفسيتك ما تسمعش قلت لهم لا انا بالنسبه لي الناس الكل اللي خدموا معايا يعرفوني نلتزم حتى في موت بابا يرحمه كانت نفس الحكايه بعد نهارين رجعت نصور
3: هذيك مهنتنا عزيزتي
1: هذيك مهنتنا ولازمني نخرج زاد من الحاله هذيك لولا الخدمه ما كنتش نخرج من الحاله النفسيه هذيك خاطر معناتها ان شاء الله ربي يحمي للوالدين الكل ويفضلهم وبالحق الموت حاجه خايبه برشا والفقد حاجه خايبه
0: الله يرحم اللي توفى وربي يفضل الاحياء وما نعرفش نسالك سماح على خاطر انا نعرف زوز روايات معناها نعرف ممثل مثلا اللي توفى والده يحضر الجنازه ومن بعد يطلع سور سين ويقول لك كي نطلع للسين نبرى ونبرد وكل هو واجب نعمل فيه ومهنتي ونعملها بكل حب. وفما شكون من بعد يتعب يجربها
3: ويتعب في الحالات الكل
0: ويتعب. كانت متعبة،
1: هو التعب موجود، أما أنا الحقيقة ننسى ريت الوقت متاع الخدمة وتروح تعب ترقد. لولا التعب ذاك وزاد الأحاسيس اللي عشتهم وظفتهم في خدمتي، خاطر هو فيه وفاة الأم وفيه معناتها اللي عشته الكل
3: حتى تعاونك باش تعمل الدوي معناها كيف أسهل. وزاد كما قلت لك هي نهرب وراه هو في الخدمة هذيك تعاوننا إن نعمل استخدام تيرابي.
2: قالتها وقتها سماح، وقتها قلت لها نحكي مع سماح معناتها باش تحس روحك مرتاحة ماكش تتقلق. قالت لي ماذا بيا نهرب والحمد لله الحمد لله معناتها وقفنا معاه الناس الكل ونسيناه، لدرجة انه فما مشهد بالرسمي من المشاهد مسنا بالكدا. وقتها هي انا باش نكون معناتها في وضعية ما مانيش باش نقولها شنو هي، باش جاني فوالا جاني المخرج قال لي انسي هالسيناريو ونحبك تعيش هاللحظة هذيك انت وسامح. وفعلا عشناها معناها وقت اللي سامح معناتها خارج من معناتها من الوفاة نتاع الوالدة نتاعها هي معناتها تلقائيا خرجت ما عندها، وانا اعطتني معناتها حاجه من غير ما نشعر بالرسمي روح بالرسم حاجه من الله يرحمها. الله يرحمها
0: الله يرحمها الله يرحمها. سليم
4: ليه فما ان ديتاي تري امبورطون، متفرج ساعات قديش يكون قاسي على الممثل معناتها خاطر المتفرج ما يعرفش شنو اللي وراء شنو اللي صاير، ينجم يكون اللي يمثل نفسيته تعب، ينجم يكون صاروا له ظروف يهموش ما يغزرلوش هذاك الكل معناتها من حاجه صغيره لبس هكا عمل هكا

0: ماجيك. انا مره نغني وندور نعمل بابي مشوار مريضه خاطرني وعندي.
1: سامحني نذكر فما دور وانت اونسانت زاد
0: خدمت وانا
1: اونسانت كل دور عندك حكايه
0: ورقدت في الكلينيك وصارت لي مشاكل ورجعت نصور كمان معناتها بالحق حطيت في مواقف وانا بالحق عندي ادمان لمهنه التمثيل بالحق معناتها نحب ياسر المهنه هذه ونعيش بها. انا كي نبدا بفتره ما نصورش نمرض نحب يبدا عندي عروض مسرحيه نحب ديما وقتي مليان حتى لي بي اف نشارك فيهم برحاب تصدر على الاخر نعاون لي ستوديون خاطر انا كنت كيفهم قريت اوديو فيزويل دونك نعرفش معناها ندز هوك في نفس الوقت انا قدام الكاميرا مستمتعه وشيخه ورغم الظروف ومعايا ولدي زيدا مش ساهل برشا حاجات مي المهنه نحبها برشا ونتحدى ظروف وديما تخرجني من الحالات النفسيه اللي انا نمر بهم معناتها لولا الفتره نتاع التصوير هذيك ما كنتوش تشوفوني توا واقفه على ساق بتتخرني دخلت في ديبرسيون بتتخرني سكرت على روحي ما نعرفوش شنو ينجم يصير اما هذيك خلتني نخرج. مي ديما نقول للمشاهدين انا ساعات نشوفك اللي كومونتير الزايده كنقول لهم راعيوا ظروف العباد ساعات ممثل يكون مش في صحنه ساعات يكون مريض ساعات يكون خارج من الكلينيك ساعات توفي له شكون رانا عبيد كيفنا كيفكم يلزم تكونوا عندك
2: رحيمين شويه
0: رحيمين
1: بي سامحني ناخذ كلمه انت قلت انا نحب الخدمه هذه تحس هي تحبك
0: نورمالمون
2: يظهر لي
0: حب متبادل
1: معاذ مخرج قال لي نبدلوا الجو شويه قلت له باش نزيد ننزل هكا انا غالب عندي شويه لقم ساعات
0: حب متبادل ما نعرفش معناتها الحمد لله كي نكون نخدم انا جينيروز برشا في الخدمه اللي يخدموا معايا يعرفوني معناتها مش ناقف في دوري وكها ونحب ديما مع زملائي ولا حتى في كوستيوم في باش نعطي رايي في السيناريو ديما عندي كل اضافات وكل شيء ونحس ديما فما القبول معناتها من المخرج ولا من السيناريست ولا عمري ما تحطيت في دور ولا في خدمه ولقيت العبيد متقلقين مني ولا دور مثلا بالصيف عليا ولا بالعكس معني نحس اللي فما حب متبادل انا
1: ان شاء الله يا ربي مزيد من الادوار. محمد حميده قاعد تقدم بشويه مع التجربه المسرحيه اللي هي مهمه برشا والتكوين المسرحي شفتك شويه في الصيف في عروض شفتك مع معز الكديري
3: اللي هو
1: في وعندنا حاجه جديده
3: ان شاء الله فما مشروع جديد باش يبدا فيه معز الكديري اللي هو استاذي اللي انا تكويني بالاساس هي مدرسه 77 اللي قبل ما نحكينا وقت قلت لك انا
1: ولد 77
3: بطبيعه ابن مدرسه 77 نوجه له تحيه استاذي كانت بداياتي معناتها في دور الثقافه ودور الشباب ومن بعد وقتها مشيت
1: كيفنا الكل
3: بيان سور وعنا مسرحية جديدة إن شاء الله بيانتو معز باش يبدأ فيها وإن شاء الله تكون حلوة كما المسرحيات اللي قبل
1: إن شاء الله يا رب. سميح زيد نرجعوا للمسرح توارخ تونس وعمل تشكر بالكدا في الموسم الفارت في واصل الموسم هذا باش تعديوا لحاجة أخرى
0: لا باش يواصل أكيد فما شوية تغييرات باش يصيروا حسب الموجود توا شنو دونك احنا ديما نواكبوا الأحداث فما تغييرات زادة معناتها في الممثلين شوية فما ناس عندها التزامات أخرى ما تنجمش تتواصل دونك نحن توا قاعدين شوية في البرايف نعاودوا نبرفوا مع العناصر الجديدة وعندنا عودة نورمالمون زادة عندنا سيكل بيانتو في التياتر وفي الحمرة باش يلقاونا مازال الدات ما عندناش ماهمش فيكس توا يلقاوهم على الفيسبوك وعلى انستغرام يجيو يتفرجوا في تواريخ تونس اللي هي كل شيء في الديكالي تاريخ تونس طريقة حاتم القروي ساخر في اسقاطات للواقع في برشا نقد وفي برشا حاجات من واقعنا توا وتاريخ على طريقتنا نحن معناتها حاجه جديده وفيه الغناء وفيه الرقص وفيه
1: ورثة كل شيء. النار قداش من حلقه عندكمش معلومه؟
3: ورثة النار باش تكون 60 حلقه
1: على ديجيتال
0: ثلاثه دقائق بجينيريك بتتخ 4 دقائق هكاك الحلقه
1: ليه معناه باهي وباش تذاعوش برشا دونك على على
2: المنصه ميني سيري هي طلعت سيري طويله اما القصر في الحلقات
3: دونك
1: تبدا على البلاتفورم سيريات ومن بعد
3: اللي
1: على
3: تبدا هي اليوم ومن بعد على نسمه باش تكون معناتها كل نهار سبت
0: حلقه ريكاب
3: للحلقات اللي تعديوا على ديجيتال
1: ان شاء الله يا رب بكل نجاح 25 دقيقه عارف احنا بدلنا الوقت اليوم على خاطر سماح والتزامات هموم لغار هكا ولا فرحان برشا اللي جيتوا بحضنا نتمنى لكم برشا نجاح وتوفيق وخليكم كلمه الختام قول سماح
0: باهي دونك تابعونا في ورثه النار اليوم 6 نتاع العشيه وتابعوا زيد كل سبت باش تكون فما حلقه مطوله وهذا بطلب من المخرج والقناه معناتها حسب ما سمعنا انه معناتها فرحانين بالخدمه واستنيوا ليدات نتاع تواريخ تونس وان شاء الله جاي خير وانا نحبكم برشا وبحبكم نكبر وفرحانه اللي رجعت معاكم الحمد لله ما عنديش وقت للانهيار لازمني

0: مصر.
1: اشتغل اشتغل
0: اشتغل اشتغل كتير.
1: محمد حميدة.
2: انا نوجه تحية للكيب الكل متاع قناة نسمة وللمخرج زياد بكارة وخونا السيناريست
1: لطفي المشري.
0: نوجه لهم تحية الكل.
2: نوجه لهم تحية الناس كلهم وكل الممثلين وان شاء الله بنشوفوا حاجة مزيانة ان شاء الله تستدعونا تعطيونا رايكم.
0: للغناية دونك كلمات والحان وتوزيع اكرم مبروك. دونك موجوده هي معناتها على الديجيتال ديجا هبطت معناتها كليب في لقطات من وانا فرحت بهذه الثالث تجربه ليا في الجنيريك.
1: يذكرك بالشهاده هو لو يجي منتج هكا عنده برشا فلوس شويه باليزات يقول لك سايب علينا من التمثيل هذايا ويجي نقعدوا نعملوا ثلاثه كليبات في العام ونعملوا كارير باهي في الموسيقى شويه عرب زاده باهين شو تختار سمير؟
3: دودة التمثيل.
0: تمثيل أنا تمثيل عندي قبل كل شيء. نحب الأغنية ما مانيش مطربة معناتها عندي إحساس عندي أما نخير إنه تمثيل وعلاش ليكون مع بعض وديجا في المسرح يلقاوني نغني ونعمل دانس نحب كل شيء ماذا بيا دونك تمثيل شامل لكل شيء نحسه
3: نجم
0: تغني تعمل دانس نجم برشا حاجات.
1: ميرسي ميرسي يعطيكم الصحة. احنا نوصلوا معكم المشوار نعملوا ترتيحة مع الموسيقى هذا الكينج محمد منير يقول امبارح كان في عمري 20

Antibiotique Plus. Antibiotique Plus كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على جوهرة FM TV.

0: خمسة غدارجين على جوهرة فام، رجعنا لكم من جديد. مرحبا باللي تحقوا بينا الكل. دريجين مازالوا في ساعتنا الأولى من أنتيبيوتيك، إذا تعديت في ساعة الساعة وهي حاجة تسعدنا هكا ولا في نهاية أسبوع. سليم بكري في الأوف قال لي حسيتوا في ساعة في ساعة الجمعة تعديت
1: هو الوقت ولا في ساعة يتعدى راهو كانوا ملاحظين نوسيون تاع الوقت تبدلت نحسها.
2: هي يعني هي هو سبتمبر ديجا يتعدى فيسع فيسع. ما عادش كنت تفكر وقت اللي كنا نقراو تريمستر الاولاني ديما ما تشلقش بيه بورتون اطول تريمستر.
0: مازلنا في التعارف تحس روحك
1: وقت نبداو نافحين وقتها ندوات جدد ونغلفوا فيهم وكالتيكيات بدا هبلين بيه الموضوع هذاك ديجا والاساتذه نكتشفوا فيهم.
2: ترقد وتقوم تلقى عطله 7 نوفمبر
1: لا يعاودها
2: وبعدها تجي عطله ديسمبر.
0: يلا هات نمشيو في الدرايجين هذوما للكويز توت سويت فيه. هيا بنا نلعب.
3: هيا بنا نلعب. هيا بنا نلعب.
0: انتم زادة نجموا تشاركوا وتتفاعلوا معنا، تبعثوا فويس على واتساب 48 166 3 0. سؤال الأول يقول شكون فيكم يعرف الميتومونيا؟
2: الكذب، مرض الكذب.
0: لا
2: ميتومان.
1: ميتومان ولا
0: الميتومونيا عفوا الميتومونيا
2: مونيا
0: خاطر الأعداد يكتبوا لي بالعربي لهنا
2: الميتومونيا.
0: الميتومونيا هي متلازمة يعني ومنها 80% من البشر
1: ما نعرفهاش.
2: ما نعرفهاش
1: لربما نعرفها اما مش بالاسم، مانيش ملاصقه الاسم على الحاله.
0: الاسم يحيلكم على شنو؟
2: ميتو
0: امانه ماني الماني.
1: عندها علاقه بالفلوس؟
0: عندها علاقه بالفلوس. شنو تنجم تكون؟
1: بخل.
0: لا
2: مرض لمين الفلوس.
0: قريب شويه سليم.
2: مرض ما تصرفش فلوس.
0: فهوس هي هوس. الفكرة اللي يعانيوا منها 80% من البشر يتخيلوا ديما كونوا في نهار من نهارات باش يلقاو برشا فلوس ويبداو يحلم شنو باش يعمل بيهم.
1: كلنا عشناها الحقيقة.
0: عندك
1: انا مرة اصحابي كي عملنا قاعدة على الزوز مليارات اللي انا باش نربحهم مش باش نعمل بيهم، فرقتهم الكل بالوقت.
0: فرقتهم
1: شريت دار صاحبتي وشريت دار درا شكون وعملت درا شنو في حياتي.
0: خليت شوية الكليبات والبروجيات.
1: خليت شوية خليت الحقيقة خليت.
2: ليه هو فما الزوز، فما المرض نتاع اللي يبدا في مخه باش يولي غني باش يجي نهار ويربح تهبط عليه الفلوس، وفما اللي لابس عليه غني الخوف من انه يولي فقير.
0: يخاف كونه يخسر الفلوس.
2: كونه يخسر الفلوس
0: فما يتمتعش بيهم.
2: فما
1: وفما الغني اللي يبدا مثلا عمل الخمسة مليارات ويحب يخلط للسبعة مليارات مثلا،
0: او يحب يخلط لحداش خاطر الاخر عنده عشرة صديقه.
2: اي سا غوجوان ليدي هذيك انه هو ديما يحب يزيد يستغنى اكثر، وزاد كلكو بار خايف لي يجي نهار وما عادش عنده فلوس.
0: ان شاء الله ربي يرزق الناس الكل.
2: هذيك علاش ساعات تلقى عباد دي مليونير راهو تلقاه اشح منه ما فماش.
1: وين تلقاه؟ برشا برشا
2: موجود موجود برشا.
1: يبدا موجود. عنده برشا فلوس انت مش حاح، معناها هو بيدو مستخسر في روحه ما ياكلش بالقدا.
2: نعرف برشا دي زيكزومبل
1: برشا هكاك.
0: ذكرت حتى انا ذكرت جاء اسم قدامي تو. يلا نتعداو للسؤال الثاني. قول تعرفوا شكون اللي ابتكر نظام التقاعد في العالم؟ السيستم هذا اللي انت بعد ما سنوات من الخدمه تلقى عندك روتريت، تلقى عندك كل شهر فلوس، شكون؟
2: في فرنسا؟
1: السيستيم فرونسي يظهر لي.
0: ماهوش في فرنسا؟ هو كان جاي في فرنسا ما نحطوش سؤال.
2: ياباني؟
0: لا، علاش بعتوا برشا؟
2: ألماني؟ لا، نحاولوا نمشيو لبلاد سوسياليست معناتها خاطر تخلق إيطاليا؟
0: هي حضارة كبيرة في التاريخ.
1: يونان؟
2: الرومان تحكي؟
0: قبل؟ او ان باراليل مع الرومان
2: الغريق
1: البابليين
0: هي الحضاره القرطاجيه.
1: اوكي
0: حنبعل هو اللي ابتكر نظام التقاعد. ابتكر الاستراتيجيه هذه على خاطر الجيوش القرطاجيه كانوا اغلبهم مرتزقه يستحقوهم وقت الحرب فيجيو يخلصوهم فلوس، فهو ابتكر فكره كونه جنود يوليو عندهم مرتب عندهم سالير فيكس، وفي نهايه الخدمه العسكريه ياخو قطعة أرض وياخو مونطون كبير من الفلوس.
1: أي باش يكون عنده انتماء زاد.
0: وهذا هو نظام التقاعد اللي بداه حنا بعد، ومن بعد تأثروا بالسيستيم هذايا مدن أخرى كيما روما. السؤال الثالث يقول تعرفوش المدينة الإسبانية اللي ما تنجمش تدخل لها كان ما تتعدى بفرنسا؟ شوف خبيل
2: المدينة هي ممكن يا باسك
0: لا
2: في لي بيريني
1: في لي زوت بيريني يظهر لي
0: شو شو هو يقول لك مدينة إسبانية ما تنجمش تدخلها كان ما تتعدى بفرنسا
2: كان ما تتعدى بفرنسا ما تعزمك تجي على فرنسا
0: لا
2: تجيش عشيرة الأخرى
0: هي مدينة إسبانية في وسط فرنسا
2: مدينة إسبانية في وسط فرنسا نعرفش مدينة
0: المدينة اسمها ليفيا وتعتبر من العجائب الجغرافية في العالم الحكاية قديمة شوية ترجع العام 1659 فما معاهدة بين فرنسا وإسبانيا لإنهاء الحرب بيناتهم واللي تقتضي كون القرى الكل اللي هما قرى فرنسية أو إسبانية عفوا يمشيوا لفرنسا بعد المعاهدة هذية إسبانيا تمسكت بليفيا باعتبارها مدينة ما هيش قرية كيما منصوص في الاتفاقية هذية وكان نشوفوا تصور على جوهرة تي في دونك المدينة الإسبانية بأعلام إسبانية بقوانين إسبانية هي موجودة في قلب فرنسا
2: زوز ديارو كلب هذي مش مدينة
0: تعتبر مدينة
1: وعلاش هي أعجوبة من الأعجيب
0: على خاطر هي موجودة في الأراضي الفرنسية
1: دكتور مش هي متميزة بحاجة في طبيعتها ولا
0: هي موجودة في الأراضي الفرنسية ولكن هي إسبانية بالقوانين الإسبانية المواطنين فيها إسبان يلا نسمعكم مقاطع تعطيوني اسم العمل مسرح تلفزة سينما ولا إذاعة ركزوا بالكداء سليم يحبها بارش الفقرة ذي ومتميز فيها
2: كلهم صحاح
0: كلهم صحاح ما نعرفش انا حبيت نشوف لبنى شنو باش نعملوا معاها
1: هذيك راهو نقوبه في الامور هذيك
0: باش نشوف
2: الافلام المصريه
0: هذا الاكستري الاول
4: كيفاش لعبت المقابله تكتيكيا كيفاش نتيجه المقابله تعرفت وتكسبت بالطريقه التكتيكيه
5: صحيح سي نجيب يظهر لي فهمت اش تحب تقول احنا صحيح ما طبقناش تعليمات الممرن البلغاري متاعنا واللي اعطاهمنا في الستاج وكذا والله عجب الساعة كنا حافظينه طريقة 2 و 4 6 و 5 تقريب حاجة كنا كي
0: هذا الإكستري هات نبدأو مسرح سينما ولا تلفزة
2: تلفزة إذا
0: تلفزة
1: في بدي راديو أنا حسيته جملة
0: سينما
1: مسرح سينما
0: سينما هو سينما الحكاية يشارك فريق كرة قدم تونسي في نهائية الكاس قدام مجموعة من النماذج الاجتماعية اللي صلت عليها الفيلم الأضواء إخراج محمد دمق تأليف محمد محفوظ بطولة نبيل كنياش كمال تواتي أحسن الهرماس جميلة العرابي فتح الهداوي زهيرة بن عمار وفما مشاركة خاصة كنا سمعناها في الصوت اللي هو صوت
2: نجيب الخطاب
0: نجيب خطاب يرحمه الفيلم هو الكاس هيك الأفيش نشوفوها على جوهرة تي في الفيلم منعش ما تعرفوش ما شفتوش قبل
1: لا
2: ما شفتوش
1: يعني
0: فرصة باش تشوفوه موجود الفيلم على بلاتفورم تونسية أكا دور نحن كل مرة نفكروا بواحد من الأفلام التونسية باه قولوا لي نخليوا الميكرو لقسم الأخبار بزنس نيوز وراجعين غستي برانشي على جوهرة فام الدنيا وما فيها

0: تتعلم الفرنسي ولا تتحصل على شهادة معترف بها في فرنسا وعلى المستوى الدولي، سجل أنت ولا صغيرك في لو سنتر دو لانغ دو لانستيتو فرونسي دو تونيزي، والتسجيل مفتوح حتى 28 سبتمبر في مراكزنا في تونس الكبرى، سوسة، المناسير، صفاقس، نابل والحمامات، باجة وجندوبة، مدنين وتطاوين، قبلي وتوزر. سجل تو على موقعنا وصفحاتنا على فيسبوك ولا كلمنا على 31 32 52 62. لانستيتو فرونسي دو تونيزي، الفرنسي يفتح لك أبواب المستقبل.
1: Business News. Business News.
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. تقديرات وصابة الزيتون في ولاية سوسة للموسم الحالي تشير إلى إنتاج نحو 90,000 طن من الزيتون، أي ما يعادل 18,000 طن من الزيت، وفق ما صرح به المندوب الجوي للفلاحة بسوسة نجيب الفحل لمراسلتنا شيراز تزركي إثر جلسة عمل انعقدت اليوم بمقر ولاية سوسة خصصت لموسم جني الزيتون.
3: نحب نذكر بالكمية الأمطار اللي نزلت في ولاية سوسة، إن شاء الله ربي من علينا بالغيث النافع في وقته في شهر سبتمبر، اللي بلغت تقريبا كمية الأمطار كمعدل 43 مليمتر، كان قارناها بمعدل أمطار سبتمبر 2025 كانت 30 مليمتر فقط. معدلات منها شهر سبتمبر في تساقطات ولاية سوسة 40 مليمتر، دونك احنا تقريبا تحصلنا على المعدل الأمطار. الأمطار هذه مش يكون عندها الأثر الإيجابي على صابة الزيتون، معناها كانت الصابة هذه كانت تكاد باش تكون معناها تلحق بها أضرار جسيمة من كما تعرفوا موجة الحر اللي مرت بها ولاية سوسة كجل منها البلاد التونسية، فموجتين حر خلال شهري جويلية وأوت هذو مؤثروا على الشجرة على الإجهاد الحراري متاعها. الأمطار هذه جات في وقتها وأنقذتها ونقذت الصابة متاعنا اللي هي تناهز تقريب 90,000 طن من الزيتون، ما يقارب 20,000 ولا 18,000 طن من الزيت. صابتنا إن شاء الله ما فماش إشكال في تخزينها، عن طاقات خزن منها ممكنة كديوان الزيت فما 20,000 طن، كعند المعازر زاد الخواص فما 20,000 طن، معناها طاقة استيعاب كافي باش تتأمن صابتنا. كيف كيف فما المعاصر زاد وقع زيارتهم، اللي عندنا 113 معاصر اللي مش يأمنوا صابتنا إن شاء الله السنة هذا. مصابات المرجين زاد كيف كيف ما عندناش إشكال، ما فماش تخوف بيئي بالنسبة لولاية سوسة، عندنا طاقات استيعاب نتاع 257,000 متر مكعب من المرجين اللي تستوعب استخراج المرجين من ولاية سوسة ولا حتى من ولايات أخرى.
2: من جانبها أفادت رئيسة دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجوية للفلاحة بسوسة منال بن سليمية خلال الجلسة بأن التقديرات تشير إلى إنتاج 2500 طن من الزيتون البيولوجي، أي ما يعادل 500 طن من الزيت، مشيرة أيضا إلى أن اليد العاملة الضرورية تقدر بحوالي 9,000 عامل مع وجود 13 معصرة في الجهة، منها 11 معصرة بيولوجية.
4: ارتفاع درجة الحرارة اللي مشناها الكل خلال الفصل الصيف كان عندها تأثير سلبي على التقديرات. 90,000 طن دوما فيهم 2,500 طن من الزيتون البيولوجي، وهو ما يعادل 500 طن زيت. عنا حوالي 9,000 عامل غيزان دو 100 يوم عمل، وكل يوم عندها 100 كيلو في اليوم هذي. السنة عنا 113 معصرة، منها 11 معصرة بيولوجية. طاقة التحويل بالولاية 6,691 طن في اليوم، وطاقة الخزن الجملي للزيت في كامل الولاية 15,235 طن في المعاصر، و 20,000 طن بالديوان الوطني للزيت. بالنسبة للدراسات الجديدة تم برمجة 20 هكتار للخواص و 70 هكتار على برنامج المحافظة على المياه والتربة في حدود 3,500 مشت متاع زيتون، بصدد القيام بالكونسلتاسيون لشتي الاقتناء المشات هذول. بالنسبة للتسعيرة المقترحة الموسم 2026-2027، عندنا تسعيرة الجن 450 مليم كيلوغرام مع رفع نشيرة و 400 مليم بدون رفع نشيرة. بالنسبة لتسعير التحويل في المعاصر التقليدية والضغط العالي 200 مليم كيلوغرام مع رفع الفاتورة و 190 مليم في الكيلوغرام بدون رفع الفاتورة. معاصر ذات سلسلة متواصلة 230 مليم في الكيلوغرام بدون رفع الفاتورة، مع التذكير أن هذه الأسعار تبقى مرجعية نظرا، وأن الخدمة تخضع لمبدأ الحرية والتفاعل الطبيعي ولقاعدة العرض والطلب.
2: وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد اليوم بمندين أن العمل جار حاليا على استصدار عدد من النصوص القانونية المتعلقة بالمنطقة الحرة للأنشطة التجارية واللوجستية ببنغردان، التي من شأنها أن توفر مزيدا من المرونة في العمل وتدفع نسق إنجاز المشروع. مضيفا عبيد خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة واقع المشروع وسبل التقدم في إنجازه أن المرحلة المقبلة تعد حاسمة، وسيتم العمل على إنجاحها من خلال وضع مخطط عمل مفصل ومحدد الأجال يتم تنفيذه على المدى القريب والمتوسط والبعيد. وزارة البيئة بأنه في إطار حماية وادي مجردة من التلوث قام فريق متعدد الاختصاصات من وزارات البيئة والداخلية والفلاحة والصحة بعملية مراقبة للمصانع والأنشطة بولاية منوبة، وأفضت عمليات المراقبة ل18 موقعا إلى رفع 11 مخالفة بيئية وثلاثة مقترحات غلق مؤقت ورفع 4 عينات وحدات مصادر تلوث نظرا لعدم المطابقة مع المعايير الدولية الوطنية والحدود القصوى للسكب في الوسط المتلقية. ختاما، المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تقدر الخسائر المالية المباشرة الناجمة عن استمرار الإغلاق القسري لخط نقل الخام الرئيسي الشرارة الزاوية بأكثر من 75 مليون دولار حتى 24 من سبتمبر الحالي وعدم إنتاج 720 ألف برميل.
1: Business News.
5: جوهرة FM. Tendance.
6: برعاية حصريا مع أريدو في الغونتخي انت وكرناتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
7: أريدو، طور عالمك.
8: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا كما العاده، نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد من فقره توندونس، وكما كل نهار جمعه نحكي لكم على لي زابليكاسيون ولا لي لوجيسيال. اليوم اخترت باش نحكي على ابليكاسيون اسمها فويليو، هي ابليكاسيون موبيل تعطينا امكانيه باش نتبعوا الكيلومتراج والكونسوماسيون تاع الكاربيرون تاع الكهرباء نتاعنا. دونك ناخذوا لي رونسينيمون ندخلوهم في وسط الابليكاسيون هذوما على الكهرباء نتاعنا وعلى الكيلومتراج نتاعنا، وهكا فويليو نجم يتبع الكونسوماسيون ان ترم دو كاربيرون اي ان ترم دو فلوس. ما يقفش فويليو كان في الكاربيرون، معناها قداش صبيت اسانس ولا قداش صبيت مازوت. تنجم تدخل في الابليكاسيون هذه كل المعطيات الخاصة بالسيارة نتاعك، مثلا قداش خلصت على الباركينغ، قداش خلصت في الكراج، وقتاش عملت ريفيزيون، وقتاش عملت فيدانج، شنو لي اكسسوار حتى اللي شريتهم كان تاع الريحة ولا بدلت الكسوة نتاع الكهرباء دينا، كل ما يتعلق بال الكهرباء نجم تحطو في وسط اللوجيسيال هذا. تقول لي انت شنو الاوبجيكتيف؟ الاوبجيكتيف باش نعرف قداش تتكلف عليا الكهرباء. ولهنا ينجم يصلح للشركات على خاطر تنجم تحط بلوزيور فيكول باش تعرف انت انا الكهرباء اللي تاكل اكثر بارابار على الكهرباء الاخرى، وهكا تنجم تتحكم في المدفوعات بالنسبه لك انت، وبالطبيعه تحقق بعض لي زيكونومي. الفيرسيون هي 10.3.4، اخر ميزاجور كانت نهار 15 سبتمبر اللي تعدى. ليسونس لي غراتويت، التاي 10 ميجا اوكتي، يخدم على اندرويد 8.0 والا اللي بعده يخدم على الماك مع الايفون على الايباد، وموجود حتى ان سيرفيس اون ليني ويخدم باللغه الفرنسية. فويليو تلقاوها غراتويتمون تيليشارجابل على www.zeronet.com. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نحكي لكم على جديد الميتا ديما في توندونس وديما على راديو جوهرة.
5: جوهرة FM. توندونس توندونس.
9: Antibiotique plus. أنتيبيوتيك بلس، كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على جوهرة FM TV. شو

شغلك أخضر وورد خدك أحمر ريحان صبغك أخضر وورد خدك أحمر وريقك العذب

0: 15 دقيقة على جوهرة فام. مرحبا باللي تحقوا بينا الكل. ساعتنا الثانية من انتيبيوتيك بلوس، نواصلوا معكم المشوار. بعد شوية باش يكون ضيفنا نبيل بن مسمية، نحكي على جديد السينما التونسية دار العرس، الفيلم اللي قاعد يلقى في إقبال كبير وبرشا نجاح الحقيقة في الصالات في تونس وخارج تونس، وإحنا نفرحوا لكل إنتاج فني تونسي ينجم ينجح ويعجب الناس. بعد شوية باش نحكي معه على أول تجربة سينمائية لي سنقبل لأول مرة لبنى نعمان في نهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات
0: لبنى حكينا، فاحنا قبل في نهار من نهارات على أفلام، حكينا على حفلات، حكينا على تواريخ مميزة في تاريخ تونس. أنت في أول نهار من نهارات شنو اخترت تحكي؟
2: في أول نهار من نهارات باش نحكي على المريول هذا اللي أنا لبسته
0: اليوم. مزيان برشا ومواتيك وأنت مواتيك.
2: ميرسي، وأنا نحب اللون الأخضر برشا. المهم المريول هذا هديهولنا صديق من الكوت ديفوار، هديهولي أنا ومجموعة الهريبات، يعني المجموعة اللي قابلته كل واحد عطانا مريول بلون اللي هي سكوس السا، هذية جملة من غنيته هو يعمل موزيكا زيادة. اللي نحب نحكيها في نهار من نهارات، احنا كنا مشاركين في المازا، مهرجان مازا اللي في كوت ديفوار بالهريبات، وقبل بالنهارات كنا مشينا نتفرجوا في حفلة موزيكا افريقية وبيانسور شطحنا وغنينا وعملنا جو كل ونهارتها الدنيا سخونة برشا، معناها فجأة المطر صبت بالقوي، ما تبلينا حوايجنا الكل تبلت، الكل خارجين واقفين نستنيو في البوس اللي باش تهزنا للوتيل ومنفخين بالحق، ما
0: منفخين
2: او مود فلوس، واحنا واقفين هكاك وما فماش مازال ما جاتش البوس وناس متخبية تحت الحيط وهكا فريمون ماكلتنا المطر ونحن هكاك، وجات ورانا كرهبة حمراء وقفلنا هذا محمد علي قال لنا وين ماشيين؟ قلنا له ماشيين لوتيل الفلاني، قال اطلعوا، قلنا له احنا برشا تنجمش طلعنا الكهرباء، قال لي اطلعوا نوصلكم، احنا بيتنا فهمت، طلعنا معاه قال لنا راني انا كنت نشوف فيكم توا في السهريه اللي كنت فيها وشخت عليكم كيفاش انتوما محليكم طشتوا عاملين جو وحسيتكم جروب سامباتيك وحسيتكم هكا فيكم حاجه سبيسيال فزاد دي زارتيست سيغ، قلنا له قال انا زاد راني نغني وما ادري شنو ادري شنو. وصلنا للوتيل وبيان سور عدينا، انا شريت المانجا بالطبيعه خاطر المانجا الكل كليتها اللي غادي في الكوت ديفوار، وبعد هزنا للوتيل ومن بعد خلينا نمروه وقال لنا في اي وقت تحبوا تخرجوا تقضيوا وكل نهزكم باش نعاونكم في الشراء وكل نهزكم لي بونز ادغاس اللي باش يشيو الكاكاو وزيت جوز الهند هذوكم اللي موصلين عليهم العائلات الكل وكل شيء. دونك حبيت نحكي عليه خاطر ياسر قعد في ذهني وفي ذهن الكل المجموعه، خاطر ديما في العالم هذايا ديما فما ناس محليهم يقابلوك، ديما فما ناس قلبهم كبير، ديما فما ناس يعاونوك خاطرك انسان مش خاطر حتى حاجه اخرى، ولا يعاونوك خاطر يحسوا اللي فما حاجه فيك تشبه لهم. دونك تحيه لمحمد علي، والاهم حاجه نحب نقولها في المريول هذا كيما بوكو توشي انا والناس الكل اللي هي الشعار نتاعو في الحياه هي
3: سي بادون.
2: هذا شعاره في الحياة اللي هو عبد يؤمن بالتسامح وبالمحبة وبالبختاج. ولا
0: محلين وجوله تحية ومحليها الحكاية، وقت اللي واحد يسافر ولا يتغرب ويلقى حد ياخذ بيده يقعد في مخه، كيما مع الأسف زادة العكس
2: بيان سور،
0: وقت اللي يجي واحد لتونس ونبيعوله المشموم بعشرين دينار
2: وسيدي
0: يكون فارغ حاجة ما فهمتهاش، يبيعوله سيدي ويكون فارغ وانت بعث له سيدي برشا فلوس يحط فيها تصاور اللي لوج عليها وموع على تونس ولا الاغنيات التونسية،
2: خاطر الله وعباد في كل بلاد والناس باهي والخايب في كل بلاصة في الدنيا، ديما فما ناس باهين وفي ديما فما ناس خايبين، أما الأهم أنه مازال فما ناس باهين،
0: مازال الخير في الدنيا. محليها الكلمة أنا تعجبني برشا، وإحنا مازلنا مواصلين معاكم إن شاء الله ساعتنا الثانية. بعد شوي نستقبلوا ضيفنا، قبل نمشيو للموسيقى سمعنا برشا حاجات مختلفة، احنا باش نسمعو فوزي بن قمرة ليام ما صافتني فيرسيون 2026، غستي برانشي على جوهرة فام الدنيا وما فيها.
4: جوهرة فام بوبليسيتي.
5: فما ناس كيف تجي الغانتري يتيحلها الكيف، اما احنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف، مو كيف توحل في السيركيلاسيون حللها باكو دي كروك سيتران، التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سماي، غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابابينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوري. وانتي فيش تستنى؟ جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغنطري مش الناس الكل كيف كيف.
4: بسكوي كيف، كل واحد وكيفو.
6: بعد الباك طموحك يستحق مستقبل كبير. هندسة طيران، جيوماتيك توبوغرافي وانفورماتيك نلقاو في داتا ساينس، انتليجنس ارتيفيسيال اي كلاود اي انكور ليسانس ان جيني ميكانيك. دبلوم معترف به عالميا مع امكانية منح دراسية. 5 اختصاصات في فرصة واحدة في ليزات يونيفرسيتي. اتصلوا بنا توا على 71 940 422، ولا زورونا في 15 نهج المعمل الشرقية 2. ليزات، هون يبدأ المستقبل.
7: Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة. على شو؟

0: L'interview. L'interview. في الانترفيو نحكيو على جديد السينما التونسية، الفيلم الكوميدي الحدث دار العرس الموجود في القاعة. ضيفنا واحد من أبطال العمل في أول تجربة سينمائية ليه، نبيل بن مسمية صديقنا. مرحبا.
1: مرحبا، مرحبا بيك ومرحبا بالناس اللي سمعتنا الكل، ومرحبا بالبلاتو الحلو هذايا والناس المزيانين. معناها الحمد لله الفيلم باهي الاخير. ما تحبش تسال من
0: ترين وراني ولا فقط خليت قلتي صح خلينا قبل الفيلم نقول لك المبروك، لان فرحان لك برشا نبيل، ونحس بالعربيه اللي انت قاعد تقطف ثمار نجاح خدمه سنوات متميز في المسرح، متميز في التلفزه، واليوم في امتحان ما هوش سهل بالكل اللي هو السينما. في اول تجربه بالعاميه قلعت بلاستيك، قلعت طرحك.
1: اي فكان هو ما تنجمش تاخذ فرصه في فن سابع وايكرون كبير. هذه حس دبوزه انا مخبيها تحت دبوزه، ما باش مش خاطر مخبيها يعني ما راي
0: تصريحك مزلزل.
1: فما مستوى معين في الراديو نحترمه بعد ما يرحم.
0: تصريحك مزلزل فكان
1: من وين
0: كيفاش
1: فكان بالحق رامي فكان لخاطر سينما يجي نقول لك كارتوشه واحده وسا باس وسا كاس. معناها ما تنجمش تكذب في جراند ايكرون، ايكرون فيها 12 متر عباد تتفرج فيك قدامك، معناها التمثيل وفي عدم التمثيل، كان فما اوفر ولا فريكونس ضايعه ولا كذا ما يصدقوكش. صدقوك تعديت السلام عليك، ما صدقوكش برا وشوف خدمة أخرى ربعين.
0: دار عرس الكوميديا الاجتماعية، الحكاية تبدأ من مشكل ما هوش عادي، زوز عائلات ما يتشابوش لبعضهم في الطبيعة، عندهم مهمة مستحيلة اللي باش يحضروا العرس في جمعة واحدة، من غادي تبدأ برشا مواقف ساخرة وبين العادات والتقاليد متاحهم، والعنصر الفاصل بين الزوز عائلات هو جوليان سيادتك
1: جيلاني
0: او جوليان.
1: جيلاني. انا اسمي جيلاني، اما نحب نولي مذخم هاكا جوليان
0: عرس. هو يجي بين الزوز عائلات
1: صحيح، معناها نفيق اللي عرس فوق العشرين مليون نولي جوليان، عرس تحت العشرين مليون نرجع جيلاني.
0: هو عرس فيه برشا فلوس،
1: وفيه برشا زعمة رانا نحن لاباس علينا ياسر، باش ما نحرق لكمش الفيلم من الاخر. معناها نحكيو على برشا عائلات تونسية موجودين. ساعات انت تمشي تخطب تقول لك انا بنتي ونحبها تدخل تلقى دار ما فيهاش جوز مخاد كيف معناها فهمت، معناها برجوليه ما الكلنا كيف ولا تكذب علينا علاش، ما تقول لك انا نحب جورج واسوف ونحب ده فهمت عرسه بدربوكه معناها او بافل واحد فهمت. ساعات الضوء يقص، فما عائلات ما مش متصالحين مع رواح، فما عائلات متصالحين مع رواح خويا، يقول لك نحن هكا ونلوجوا على هنا بنتنا وكذا. بالنسبه والله العظيم كيما نحكي معاك
0: احنا شارين راجل تبدا كيك
1: اي نحن شارين راجل ومن بعد يلقى روحه ويخلص في سته محامين
0: و 70 مليون جمله تتكلف 70 مليون
1: بيان سور. والعائله الاخرى اسمع يضحك برشا الفيلم اختاني هايفل راهو
0: باهي، تحيه لهايفل
1: تحيه لهايفل، قال لي ما تحكيش على الفيلم قاعد نحكي
0: باهي ما نحكيوش على الفيلم، نحكيو على الكاست. قلنا هو عرس كبير اما كاست كبير زاده، مجموعه مهمه من الممثلين
1: عصابه
0: والناس اللي عندها ما تقول في الضحك في تونس.
1: المره هذه هايفل اللي قدموا له تحيه قال لي هو نحكي انا يقبل الفيلم، قال لي هو فيلم يضحك، المره هذه باش نجيب ناس تضحك ديزيموريست. عندنا ممثلين كبار وغوله اما ماذا بينا الكلهم عندهم جانب ينضحك علاش، على خاطر ممثل محلاك يزيد من عنده، محلاك يزيد فازة، محلاك يبروبوزي على المخرج فان كذا كان هباي خليها له، كان خايب يقول له اسكت ما عادش تعاودها جمله فهمت. معناها فما فما فما فما برشا جو كيبداو ديزيموريست، وخاصة مثلا تو العبد لله. انا مثلا تقول لي انت صح علي اوكي يرحم والدي هيفول معناها عطاني رول، اما انا راني كي دخلت النهار الاولاني للوج باش نبدل كنت باش نروح انا معناها انا ندخل معناها نلقى وجيه الجندوبي ونلقى شادي عرفاوي ونلقى سيام صدق يا حبيبي هذوما كنت تفرج فيهم في البي تي في روانا معناها تفرج فيهم في التلفزه
0: رهبه خوفت
1: باش نموت معناها. من بعد وجيه قالت لي يجي يجي بلا بساط فهمت لي هكا دخلوني في الجو، ناس متواضعين محلاهم شوي بشوي علاش خاطر ريت فيلم فقنا به والله فقنا به اللي هو الحمد لله باش ينجح ما تورناش. ريت الفيلم ولا اي عمل فني رامي راهو عباره ماتش كوره يتربح في الانترينمون، كي لقيت جو باهي والناس كل تضحك وشيخ الناس كل باش تعطي 100% والقلوب صافيه باش تخرج ليماج حلوه باش تلقى ناس تحسب ولا راهو فما اعمال راهو غير ما نذكره يا ربي معاهم راهو في وسط الديالوج مثلا انا وياك نحكيو الفان الشوت اللي يضحك عندك انت انا نحزق نفكها لك نحفظ ونقولها انا فالناس مرضى راهو نحن لي الحمد لله جروب نظيف خرج الفيلم يضحك معناها ساعتين وربع خويا ضحك من الاول للاخر.
0: ساعتين وربع كوكبه من الاسماء اللامعه، خليني نقول وجاه الجندوبي، صبر الوسلاتي، شادلي عرفاوي، القديره سامي مصدق، جهاد الشيرني، خلود الجليدي، نبيل بن مسميه، وسامي الحامي، ومشاركه مميزه زاده جعفر القاسمي اول واخر الفيلم.
1: خويا جعفر القاسمي بسم الله ما شاء الله، راهو عنده اورا، عنده طاقه والله. انا اول مره نتفرج في السينما جعفر مازال ما تكلمش، العباد تضحك خويا. هذا هو اسمه كابيتال دو سامباتي، هذا عندك ما عندكش من عند ربي. عنده سيكونس اخرى، جعفر داخل عاتي بالظهر، نشوفه كان راسه من تالي، عرفوه التكعبيره طيحوها، مازال ما تكلمش ولا يضحك ولا تضحك العباد. اللمه هذيك ما تنجمش تكون ما تضحكش، سي امبوسيبل. كي تجيب ناس سامباتيك ومتفاهمين اوتوماتيكمون، معناها يا اخي اديني لي شويه خويا، صابر وسلاتي راه
0: صابر وسلاتي،
1: صابر خويا
2: مثل كبير، صابر
1: ما شاء الله
2: الحقيقه.
1: معناها انا صابر عمري ما خدمت معاه في حياتي، فهمت؟ معناها في السينما في الساعه في السيكونس اللي انا وياه شيخه نحب تنيس، انا ايموريست نحب نضرب ترجع لي، مش تقعد تقيد كان بالديالوج، انا نحل ويحل، نحل ويحل، فهمت؟ تبارك الله. من بعد كي دخلت السينما اي با صابر الوسلاتي يتكلم نورمال، ماهوش يحاول باش يضحك ولا يتكلم عادي، صاله كل تموت بالضحك خويا. هذه ايش اسمها؟ هذه اسمها ايموريست، فهمت؟ هذوما عملوا لك جمعيه وخرجوا لك ايماج ضحك، خاصه كي يحكيوا في موضوع العرس، راه موضوع راه مخطر وشائك جدا، راه شائك يزم معضله،
0: هو عرس ما يشبهش العرسك بالكل.
1: جم انا انا عرسي بالله، خليني ساكت نستسمع دولة. يا ودي يا خويا اكبر غلطه تعملها في حياتك تجيبني انا نظم لك عرس كامل. تحب خويا تطلق في الجمعه جيبني انا، هذا كان عرستي ان شاء الله عطيت الشوت تاع الفيلم، خطاني يا ودي راني نحرق انا ما نعرفش نتكلم.
0: والمهم نبيل في الفيلم كونه فيلم فيه برشا ضحك ولكن فيه رسائل زاده، وفيه موضوع مهم برشا، الشباب اللي هو مأيس ويحب يخرج لبرا ويحب يلقى حل مهما كان الحل اللي يخليه باش يخرج لبرا. دونك هو فيلم تمشي تضحك بالكدا، ولكن زاده
2: فما
0: موضوع مهم برشا.
2: افلام هكا معناها معناها فيهم كوميديا وتنجم تكون كوميديا سوداء زاده،
0: افلام تشبه للناس، فيلم يشبه للناس.
2: اي مهم انه في السينما توا يكون فما افلام لايت، معناها تضحك ولايت تفرهد فيها الناس وتفهمها، يعني مش كان سينما دوتور، مهمه سينما دوتور في تونس جدا، ولكن زاده مهم انه يكون فما افلام كوميك، معناها يضحكوا الناس يفرهدوهم.
1: مهم السينما الكوميرسيال كما قالت ترى، واش نقول لك
2: تعمل ايكيليبر خاطر.
1: اي صحيت انا صغري كل راني معناها اخر فيلم يضحك اخر فيلم يضحك نتفكروا فرده ولقات اختر، حتى لين من بعد معناها حلوا اللعبه لاولاد قيس وكريم وسليم اسماعيل و و و و معناها صغري الكل انا نحب نتفرج في فيلم تونسي يضحك ما فماش، راهو معناها الافلام تاع قبل حتى نتاعنا الافلام التونسيه يعطيهم الصحه للسينما دوتور، اما انا مواطن
0: ولكن
1: انا نحب فيلم تافه شويه يضحكني، العمق هذاك برشا ما نفهموش، راهو ساعات تلقى سيكونس معناها ظلام ما يتكلموش من بعد تعدى مرة ماهيش لابس حوايج،
0: من بعد جينيريك
1: ما تفهمش علاش متعدي ماهيش لابس حوايج، ومن بعد يتعدى واحد مش لابس حوايج، ومن بعد يخرج واحد وراهم يقول برشا كلام زايد.
2: لا مش هذه تصوير سينما،
1: لا مش هذه تصوير سينما دكتور، انا ريت افلام هكا ما نفهمهمش،
3: هو يعمل في الكاريكاتور
1: ما نفهمهمش، انا ما نفهمهمش خويا، معناها
2: اي ما تنجم انت ما تفهمهمش، فما ناس اخرين يفهموهم اكيد. كيما زاد في فيلم كيما اللي انا ما شفتوش لمحاله، اما معناها ينجم يكون فيلم بسيط
1: بيان سور
2: وفيه افكار زاده مهمه، انا بسيطه
1: نعطيك فيلم سينما دوتور، ما نعرفش سينما دوتور ولا ما عجبني على الاخر، مثلا السيده
0: اي فيلم السيده،
1: السيده نضال راهو نبكي انا في السينما، ما نبكي بالدموع وقت ينتحر ما يروح فوق البوتو، معناها
2: خاطر ينجم يكون فيلم دوتور وماهوش اكسبيريمونتال مثلا، خاطر فما برشا مدارس في السينما بيدها، معناها
0: هو الباهي التنوع اللي قاعدين نلقاه في السينما، فما افلام مميزه وقاعدة تاخذ في جوائز وقاعدة تجيب جمهور، ما نحبش نسمي مثال روندا 13 مثلا، فيلم ممتاز جدا، وفما افلام كوميدية اجتماعية تحبها الناس وتلقى فيها روحها، خاصة محتاجين برشا ضحك اليوم في اليوم اللي نعيشوه. سليم هني رجع لك، وانت نبيل كتبت برشا حاجات في الصيف على الصيف المرهق المتعب اللي تعيشه، تحس الضحك هو واجب وطني على الفنان، كونه لازم المواطن هذا تكون عنده تنفيسة تبسيمه باش ينجم يواصل.
2: وي بيان سور
1: ريسك، راهو باش نقول لك راهو بتحب باش نقول جمله انا تو هي ضحك شويه، في بالك السينما كوميرسيال اللي يضحك فيها النوعيه نتاع واحد عباره يعمل في الريسك، عبارة بيع في الريسك. نفسر لك، انت تنجم اليوم انت تعرف اللي معنيش انت ايش في تونس صار في الناس قاعده تشتهد تجيب تجيب في الفلوس وترهن في رواحه وترسكي بالحرب باش تعمل فيلم. تنجم انت تعمل هذوما الكل وتعيد لاصحابك باش يمثلوا وتخدم كذا وتحب تضحك الناس وتحب تخدم على روحك، في الاخر يجيوك ثلاثه اربعه من الناس يسبوك خويا بالطول وبالعرض وشنية المساطة هذه والسكواسا ود... انت فاهم راو عنا مصيبة في تونس اسمها موفي بلون، مصيبة ولا كل ولا كل جروبات متاع المشكلة اللي اليوم انه الناس الكل ولا تنجم تتكلم هذه مصيبة.
0: لحظة ساعة الاراء اللي تلقاها على الباجيت تحسها اراء شخصية عفوية ولا تحسها وراها حاجة
2: وجهة؟
1: خويا انا قلبي قلبي مانيش انا ملايكة ومحلاني، انا عندي انا عيوبي سبعة فهمت وربي بقى لنا ستر الكل، بالخيوبية اللي عندي في حياتي كل مستحيل انهار نسب عمل متاع واحد يعلم بيها ربي ولا خدمة ولا ريستوران ولا قهوة ولا فيلم ولا اللي هو تعب عليه ونقول له راك بيك وعليك وا وا وا وا قدام الناس كل خضرك راك تحرقه تشوشتو الناس حتى دم قلبها مش لعبة. معنى حاجتك بواحد باش تنصحه نصيحة قدام الناس ماشي نصيحة، هذيك مين اسمها ذي في الحومة مش نعرفه نعم. انت خويا حاجتك باش تنصحه تجبدو على جنب قولوا اسمع راول ما كان عملت هكا ولا ماذا بيك كان عملت، اما تهبط باراجراف طولها هكا كبرها ماشي متكلفت لك حتى فرنك، انت قاعد في بيتك ريكش على روحك تحط مع عمل خويا متكلف 800 ولا مليار ولا 2 مليار ولا 3 مليار اول حاجة باش نقولوا راك ما تنجمش خاطر ذيك بيبليسيتي دو بلوس، خاطر العمل اللي يبيع هو يبيع روحه، العمل كي يبدا ناجح كي تبوس عينيك أقعد أحكي من هنا 300 سنة أخرين. أما عليه ما عليه أنت يقول كلمة به يا أسكت
2: ويلزم هنا فما ناس تخدم الخدمة هذه فما نقاد معناه من نقاد نجمو
0: خليهم النقاد هما يقولوا كلمة
2: به.
0: نرجع للجيلاني، الجيلاني هذا عاشق للمال منظم الحفلات ما عندوش لا راي لا عنده لا مبدا
1: كلب تاع فلوس
0: ميحي مع الرياح
1: كلب نتاع فلوس خويا تقول له نظم لي
0: باش نكتبها من بعد قلت ما لازمش نقولها
1: لا لا هاني باش نقولها انا خويا تقول له نظم لي زنازه ينظم لك ويجيب لك فيها فوتوغراف
0: مهم الفلوس
1: وجو دورانج ما على بالوش ما على بالوش
0: عنده زوز مشاهد مميزه
1: ما عندوش ذمي
2: نقطه ذمي
0: زوز مشاهد مميزه وقت اللي يتقابل مع القديره وجيها الجندوبي والقديره سيام مصدق

0: لا ما نسيها مصدقه.
1: شنو هي في في في الاوف ولا
0: في الاوف؟ في الاوف
1: في الاوف في الاوف. تقول لي نبيل ما تخافش معنا شبيك معاك رن فردي كيب اي باباي وراو
2: اي نعملوا جو
1: راو سليح يحبك برشا. كي تقول لي راو سليح مصدق يحبك برشا سيكونس مازالت ما بديتش صحيح جيم كيري انا وليت معناها انت فاهم ولا انا راني مواطن معناها جديد.
0: التجربه التجربه الاولى حبيت روحك في السينما
1: شيخ اخويا لبس بلوط وشعري على جنبك الدنيا بوغوس اول مره نكتشف لينا شباب واربع فلس محلولين خويا وستوريات يهبطوا فيه الجميلات. خنعيش يا خويا خنعيش يا خويا كهيفل يرحم والديه راهو حل لي باب ربي يا ربي يا دي.
0: ماهيش اول تجربه مع هيفل كنت معاه في العمل الدرامي
1: بيان سور خدمنا باب الرزق
0: باب الرزق
1: وخدمنا زاد دكتور لوف وشاف فيا حاجات يرحم والديه عجبوه اعطاني شانس نجحنا
0: كاستيت
1: لا فماش ايش نقول لك ما غير ما فما
2: دي رول اختاروا هو كاركتير واضح شافوا فيه معناها ساعات المخرج كي يشوف الممثل في الرول هذاك يراه فيه سيعيط له كهو ما يعملوش
1: تيست صحيح فما دي رول فيهم دي كاست ما غير ما نكتبوا على بعضنا فما دي رول ما فيهمش كاست وانا سيناريست نكتب انا كي نبدا نكتب مستحيل بعد ما نكمل نكتب الشخصيه نعمل كاست مستحيل وانا نكتب ديجا في وسط الكتيبه ديجا عرفتوا شكون وفي النص الكتيبه الثاني نولي نكتب له سير مزير عليه هو ما تنجمش
2: اي ساعات يكتبوا هو الدور يتكتب للممثل
0: نبيل مواصلين عليه مواصلين في الحوار باش نكملوا نحكيوا في كواليس دار العرس معوض راني ما تزيدش تهبل يلا خلينا ناخذوا فاصل فاصل قصير وراجعين
3: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا. جوهرة أفهم
0: بمليسيتي أنتيبيوتيك بلس أنتيبيوتيك بلس كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على جوهرة أفهم تيكي.

0: L'interview. L'interview. نواصلوا الجزء الثاني من الانترفيو مع نبيل بن مسمية. نحكيه على دار العرس, الفيلم اللي موجود في القاعات. تمشي وشوفوا الفيلم. ما نعرفش نتصور الناس وقت اللي تشوف الفيلم عندها انطباعات, يبعثوا لك ميساجات.
1: بيان سور يبعثوا لي في دي ريبليك قلتهم انا في السيناريو, يبعثوا لي في سيكونسات, يبعثوا لي في تعاليقهم على الفيلم, يبعثوا لي معناها الناس متجاوبة. شو يجي نقول لك الفيلم راهو يا يضحك يا ما يضحكش, ما تنجمش تكذب سيرتو على التوانسة. خويا التوانسة راهو ماضيين ياسر, معناها فهمت ديجا تلقى الشعب يضحك أكثر من الفنانين. ما تنجمش مثلا فيلم يضحكش أعمل بيبليسيتي 300 مليون, والله كانك ماست تقعد ماست كي تبوس عينيك. كانوا يضحك راهو يضحك
0: ويشد ثنيته وحده.
1: ما عملناش سبونسورينغ, رانا نقول لك حاجه والله لا في سبونسورينغ. الفيلم قاعد يدور وحده, الناس قاعده تهبط بارتاجي بوشاوري اورجانيك يمشي 100%. الحمد لله. تدخل الصاله خويا تلقى ناس تضحك بوندون 2 اور, تروح تقول يرحم والديهم كاو.
0: وهذا هي التجربه الاولى, تحل الشاهي على تجارب اخرى. التجارب الاخرى ماذا بيك تقعد في نفس القلم في الزون كونفور نتاعك في الكوميديا ولا لا تحب تمشي لحاجه اخرى, حاجه مختلفه؟
1: بيان سور دراما, ما بالنا الدراما اصل حاجه وابن حاجه واحلى حاجه الدراما. نبكي لك تو نعطيك ريغارد صدقني وراح بابا تصدق.
0: برشا اللي يسمعوا فيك نجموا يتغشوا.
1: خلي يتغشوا, سهله الدراما, يتغشوا الغدوه سهله الدراما. دراما في تونس سهل.
2: ماهيش سهلة يا زميلي يا صديقي, ماهيش سهلة. انت فوش الموضوع لهالدرجة بفضلك. الكوميديا عندها صعبة والدراما عندها صعبة زادة. أما الكوميديا أكيد أصعب. أكيد أصعب. أما مش الدراما ماهيش صعيبة. الدراما صعيبة.
1: الدراما صعيبة. أنا نحكي في الممثلين, ماهيش نحكي في واحد ما يعرفش يمثل.
2: أي بالطبيعة حتى الممثلين بيدهم بالطبيعة.
0: باهي اللقفة باهي.
1: نعطيك إكزامبل, نعطيك إكزامبل مثلا. أنا اليوم عندي رول, أنا ميتر أونسين ولا مخرج ولا اللي هو, حاجتي برول دراما. صدقني كي يبدا عندي ممثل يعطيني حتى 40% من اللي حاجتي بيه, 30% من اللي حاجتي بيه, أنا ميزون سين كادروات ميكساج باهي والنبي محمد يبكي لي شطر جمهوري واحد توا ما يضحكش, جيب له 10 مخرجين و10 سيناريستوات قول له تفضل بابا هاو جمهور ضحكهم والله العظيم كم يضربوش بطماطم احكوك.

0: مش كعب. انا نمشي نحل نجاره الومنيوم ونخدم شبابك فيهم برشا فلوس ونولي نبيع على روحي ونصور برشا فلوس. اختاني من الصنعه هيك
1: باهي. وكيف يكونوا برشا كوميديين مع بعضهم تخوف شويه؟
0: بالعكس تعرفش اي صحيح. هو كلامك صحيح. فاش تخوف؟ تخوف كي الكورونا ما يتعداش وقتها تولي مصيبه.
1: شنو عمل هاي في بن يوسف باش الكورونا يتعد؟
0: هو اختار ناس يعرف روحه اللي ما يتقلقش معاهم. وهيفل ماهوش من نوعك المخرجين تاع وتشو هذا. لا لا فيل جود هيفل في الفيلم فيل جود في الدنيا. يعني الفيلم يشبه له هو طبيعته هكاك معناها ما صوته مش عالي يحكي معك بالسياسه هكا حتى انت تبدا خاربها راك يحكي معك بالسياسه اللي تشك في روحك تقول انا مهبول ولا شني ولا شبي ولا مانتي فيه حاب يطردني ولا شبي مش متغشش. فهمت وانا معاود سيكونس 6 مرات. ريت هذيك هو الانستور اون سيرتين امبيونس سين اللي بسيف عليك تولي تخدم مرتاح ما فماش حساب ما فماش سيناريو ريبليك نتاعك. دي انا حضرت في بلاتوات تاع تورناج راهو يقول له الفان نتاعي يقول له لا نتاعي انا ويقول له لا السيناريست هذاك كتب لك اللي كنت اكثر من اللي كتب لي لين. اقسم بالله العظيم
1: هذا ما فماش في دار العرس.
0: لا يا ودي صلي على النبي.
1: الممثلين الكل عندهم قدره كونهم يكتبوا.
0: الكلنا نزيدوا لبعضنا الكلنا عنا سيناريو جيبوا هايفل والكلنا نزيدوا. ريت في كل سيكونس جيبش نصوروها يقرا هنا المخرج تك تك تك ومن بعد نبروبوزيو عليه قولوا واش قولك في هذه هذه
1: يسمع
0: يسمع تبدا حاجه حلوه يقول لك فازي هذه باهي هذه باهي هذه نحي هذه ما اسكت انت ما عادش تكلم جمله. فهمت تمشي مريقله معناها ماهوش سيناريو كل حجره يهبط عليك وماهوش شكل ممثل اللي ما يعرفش السيناريو جمله يدخل يتكلم كيما يحب ماهيش مسايبه معناها. فهمت هو راهو اجا
2: فما مارج تاع امبروفيزاسيون معناها
0: لازم ايموريست انت جايني شنو معناها عاد سامحني عاد نولي وقتها نجيب ناس تقول وكاو لازمك تزيد ما تنجمش تقول تكست كيما هو في الامور مستحيل خاطر ينجم يمشيش معاك. نجم انا نعطيك فان تو اقوى فان في الدنيا تقولها انت تجي ما تضحكش. النجم نمد لك تكست خايب على الاخر نمدهولك لك انت ترد يضحك ما فماش تكست ماجيك. فهمت فما خدمه ماجيك فما رولاسيون في ليكيب هذاك اللي صار. دونك ماهيش حاجه ياسر علم لي الدنيا راهو.
1: دونك سيارتين سيارتين من ربع والفيلم نذكر موجود في جل القاعات في تونس هم عروض خارج تونس زاد لي حاجه
2: سليم تفرجت فيه
1: مهمه برشا.
3: انا مازلت ما تفرجتش فيه انا ماذا بيا كان فيسع نبيل بالحق سي ان بيرسوناج اللي يبهرني على لي ريزو سوسيو.
0: انا بهرت واحد عيني زرق
3: معناتها انا ما
0: ازعر وازع وشباب قايدي لي حمودي
1: وبدا يحمر
0: صحيح قايدي لي حمودي
3: نبيل على تيك توك وعلى انستغرام معناتها الطريقه اللي كيفاش يتطرق لي فينومين سوسيو لي كومبورتمون تاع العباد في لي ريزو سوسيو والحاجات فريمون معناتها دون سامباتي ماهيش عاديه بالكل
0: عايش.
3: والحاجه اللي تخليه يختلف على لي تيك توكر كان نجمو نسميوهم
0: انستغرامور
3: انه ما فماش موش دونور دو لوسون وما فما حتى مورال ما يعطيكش مورال
0: ليه؟
3: يتطرق للحكايه من معناتها
1: من زاويه يختارها هو
3: نتاع واحد تونسي يعيش في الحكايه وتحسه معناتها ولد شعب ويعطي في الحكايه معناتها كلي تاع مقلقته من منطلق انه تونسي ويغير على الـ الـ الـ معناتها على البلاد.
0: ما نجمش نكون دونور دو لوسون علاش؟ خاطر الشعب التونسي كيفاش انت تلعبها معلم وتحاول تنصح وتحكي معاهم من الفوق يسكت راه ما يعملك شيء اما يبدا يستاد فيك اول غلطه باي باي يرميك من فوق فاليز. لا لا عمرك ما تقول انا لا لا مواطن خويا على روحك تحكي كيما الناس نجم تغلط نجم ما تغلطش لاني امام تاع جامع خويا العيوب السبعه فيا وك ربي باقي صوت الناس كل تعرف. لا يا اخي ما حقيقه ذا ما صرت ما هو يحب يردوك
3: نبيل عطاتك برشا معناتها نوتوريتي
0: ماني شبه لهم
3: معناتها لي ريزو سوسيو بالحق برشا ناس حبتك واسكو انا السؤال نتاعي اسكو ترجع من لي كومونتير تاخذ معناتها لي روتور تاع العباد تاخذ منهم ويعطيوك معناتها ارتستيكمون افكار و
0: ناخذ لي روتور نتاع العباد اللي بمخاخهم
3: بيان سور
0: خاطر اي خاطر ساعات راه تلقى معناها تلقى كومنتير انت تحكي في موضوع ما نعرفش انا تحكي على ميكانيك كونتيك ولا تحكي على
1: هو في موجه اخرى
0: وهو مثلا يقول لك برسمك راني زرعت زوج طارات بطاطا راه كلاها لي
2: الذيب
0: الذيب شنو نعمل الذيب ياكل بطاطا الذيب ياكل فريت يدخلوك بعضك راه كيفاش تقرا كومنتير تهبل فهمت دونك شنو نقرا ثلاث اربع كعبات نفهم معناها ديجا سي من اسمه ريته مثلا كان اسمه فتحي رونالدو 97 هذاك بالنسبه لي انا ولا مثلا كاتب اسمه بالفرنسي واشهوه ومشكول هذا كيف كيف كيف كيف هذاك ما تحكيليش عليه عليه خاطر خاطر ايش نقول لك راهو الريزو سوسيو يهبلوك راهو انا عندي شكون في الحومه الله يذكره بالخير معناه بشير لوف اسمه مانيش في نسميه وصايب عليه
1: من هو دكتور لوف
0: لا لا بشير لوف هذا موضوع اخر هذا بشير هذاك تشوف نهار الجمعه يهب الجمعه مباركه نهار السبت يمشي يشري شراب فهمت نهار اثنين يكتب اثنين مبارك نهار ثلاثة يعاود يشري شراب مرة أخرى حش الشهر معناه فهمت ليت راس العام يقول لك جاتو حرام نص الليل ودقيقة تقع عمل أربعة قوارير من الناس فهمت مو ما الهبلة
1: مخلف الفيلم هات نحكيه على التورني سيف سيف 2026 تونسي ونص تميزت فكيت بقعة في البرمجة في مهرجانات كبرى في مسارح كبرى تحسوا عامك عامك 2016
0: عام برشا معناها ناس عندها مسرحيات
1: انت بحذايا تو نحكي عليك انت
0: اي ممكن تقول العام عامي نولي انا قمح وقتها ما ما ما ما ما كلمه كبيره العام عامي مازلت قاعد نحاول صحيح عبينا مسارح كبرى الحمد لله الحاجه الباهيه شو ايش نقول لك رامي الحاجه الباهيه مش قداش عملت من دات ولا قداش عبيت في المسرح ولا قداش خاطر في الصيف الناس الكل تعبيره الصيف الناس الكل تمشي المهرجانات
1: فيه وعليه
0: باهي فيه وعليه خلينا اخويا في رامي الورود تعمل لي مشاكل مع الزملاء انت
1: لا لا لا بالعكس
0: شامنا فيه رامي فما اخوي خلينا نقولوا لا في اون روز الناس الكل تعب باهي المشكله مش غادي المشكله في اللي باش يدخلوا لك الدخول مش مشكل الخروج هو المشكل فما مواطن الله يذكره بالخير حكيه لي حكيه لي قال لي في المسرح في الوان مان شو المشكله مش في الدخول المشكله في الخروج قلت له معناه قال لي لازم الناس اللي تخرج
2: قداش يقعدوا في الصاله
0: تقدر انا ضحكنا شيخنا ويكملوا المسرح
2: يكملوا
3: وجهه كيفاش كي يخرج
0: وجهه كيف مش يبدا مكمش مثلا وقالق معناها تقول ماكل طرف شاب في حاجه
1: ولا نادم اللي هو جاي وقص تذكره
3: تقول قدمته في ساعتين
0: فهمت فكيت فلوس
2: اي خاطر هو حقه هذاك المواطن يجي يزمو يخرج في
0: عالم تحايل ما له ما عندناش بالنسبه لي انا تاع مسرحيه ضحك
1: ودي مهمتي كونه نضحكوا اما تفرق كيفاش نضحكوا
0: كيفاش هذيك كل واحد ولعبت هذاك التوفيق من عند ربي كل واحد مانيش توفيق جبالي
1: او باش نضحكوا
0: باش نضحكوا نتكربس له سيرسين لازم يضحك فما هدف لازم يتفرد لازم يشيخ وما غير ما نطيح له قدر ولا نقدر ولا قدام نسيبته ولا قدام لازم فهمت لازم نيفو معين وعائلي وحلال ويضحك هذوما راهم تزيدهم بيلاس فاكر تولي قنبله راهم تهبل معناها فهمت
1: عدلت حاجات سنة في المسرحيه تواكب اليومي تاع التونسي المشاكل اللي عشناها في الصيف
0: ديما
1: تاخوها على السام
0: يا ودي عندك اربع مسرحيات وفيلم في الصيف هذا يا اخي انت سامحني ذبان الخريف توا ذبان الخريف يبدا يغزر لك يبدا يعمل هكا هذيك يغزر لك في عينيك راهو رقعه ولا ذبان الخريف تنش وعش تنش هذيك راهو مسرحيه خويا
3: ليه والجمعه هذيا مشى النمال جاي الذبان
0: هم يا ربي استغفر الله الكلمه ما تقلش في الراديو باش عشان يعرفوني مهبول اسمعني خويا خلينا نفسر لك راهو فيضانات ساعه قبل ما يقص بعد ما الماء قص
2: ذو
0: قص وبعد فيضانات طول يعني كان ما فماش ماء جمله ومن بعد ولاد بيسين انت مواطن تونسي باش تخرج راك معناها انت انت اليوم راك
1: وهذا صعبها عليك معناها هو تونسي عنده برشا ستريس
0: هاي.
1: وجاي مهمتك انت لازمك تضحكوا
0: عاد شنو نعمل انا هنا نهز الماتير اللي عملت له ستريس نردها تضحك اش معناها يوموريست اليوموريست هو اللي يضحك ويسخر من الحزن الحاجات الحزينه تردها
1: الموجعه فحك.
0: الموجع لو نون دي هذاك
3: تسخر من روحك زيد ساعات لوتو ديريزيون تبارك الله عليك في لوتو ديريزيون
0: ما نرحمش
3: فما ضربات
0: انا كي نبدا نحكي على روحي يا ولدي عدويا ما يحكيش عليا هكاك وانا سرسانة يا ولدي نشد روحي ناكل قلبي انا والعائله ودار الرحمه ليه عليه خاطر اول حاجه لوتو ديريزيون حلوه يصرف الضحك سنين في تونس ما عادش تحكي لحد تحكي لاي واحد يقوم لك 300 ناس قالك اخويا حاطين ديجيتال ويعسوا فنان انت وغلطت يا نبيل في بنا بيك في الدار فهمت
1: نبيل تعيط
0: ما نحكي لك سامحونا في بجربك التاكسيات تخفوا المواطنين راهم يحبوا يروحوا يرحموا يدين هكا تخف بعدين طيح الشباك تقول وين ماشي بجربي ليه انا والله مره واحد طيح الشباك دخلت له بالشباك مش شباك قلت له كانك بقلبك هبطني لا
1: اما توا سي بون لاباس عندنا ثراء فاحش بعد الجو
0: ثراء فاحش خويا كات شوفو منهم تروا شوفو موتا
1: ربي يزيدك نفرح
0: الحمد لله نبدل اربع مباريات في الشهر اكثر من شو ماخر وجماعه المركاش سلموا عليه كل بالبوس توا الحمد لله
1: شفت فيديو في الصيف حلوة برشا
0: قاعد تحت شجره
1: من بعد ثلاثة عروض نبيل قال ها وفاش نعاني انا توا
0: قالوا لي صح
1: الكهرباء والمركاج
0: ونصلح
1: بالاحد
0: عملت صفيق سقيت الداير وعملت جرمده سقيت الداير 1000 وجرمده 2000 وذوما خويا كومبلي زوز جاتني وحيدة حالة معاك كيف سري حالة معاك خفيف الأربعة نتاع العشية
2: بدك ديك
0: أنا خويا الأربعة نتاع العشية مطيش في غابة وفما شجرة فوقي ثعلب ما يخرجش في القايلة ذيك
1: وأنت غادي
0: وأنا قاعد تعرفوا كل وقت في النهار اللي ما فماش ظل جملة عرفتوا الوقت هذاك الخايب هاك ما نعرفش مساعة مساعتين هاك الشمس تبدا هاك كي كومبا فوق راسك
2: اي تنقب راسك
0: ما عندك اللهم تدخل في حفرة انا هكاك اخويا ضرب ثلاثة سوايع نحكي مع الرموركاج وكل شوية يقول لي هاني جي هاني جي ماني قلت لك ربع ساعة ونجيب صح كل ساعة تكلم فيا
1: قايل
0: اي في عقله اما ليه ولا وحبايباتي الرموركاج وليت انا وليت ما عادش نكلموا
1: ونبيل الوقت قاعد يزرب فينا راجع لصفاقس ترجع في جولة 17 عروض 17 اكتوبر دونك الموعد
0: مسرح بلدي
1: في المسرح البلدي نتمنى لك برشا نجاح وتوفيق
0: صفاقسية يجيو المسرحية صفاقسية 17 اكتوبر مسرح بلدي
1: كلاب والفيلم تشوفوه موجود في القاعات في انستغرام يسألوك على دكتور لوف سيزون جديدة
0: سيزون 3 القرار بيد نسمة إن شاء الله ربي سهل على رأسك
1: أنت حاضر كتبت سيزون 3
0: يس مكتوبة نكتب ديما حاضر وكل عادة نجيبوا سبونسوراتنا ودنيتنا ونتفاهموا مع الشين كان ربي سهل وقالتنا نخدموا على رواحنا كل عادة
1: بالنجاح والتوفيق نشكرك برشا نبيل بون كوراج ميرسي توت ليكيب لو بنعطيك الصحه
0: عزيز نمشي نخلي فمي نعمل صحه
1: يعطيكم صحه ساعتين
2: على راديو انت ديجا بين على راديو
1: صعب عليا صعب عليا يلا بون ويكاند نوفيو مع الموسيقى حليم اليوسفي ملاوين غستي برونشي على جوهر اف ام الدنيا وما فيها

0: باش نعدي نهاري في الغونتخي. نقرا نتكلم في التليفون
1: مع اريدو في الغونتخي. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
2: اريدو طور عالمك.
3: الستة واربع دقائق، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في العدد رقم 2 من برنامج جول، الحصة الأسبوعية طبعا مع استضافة جديدة. كما قلنا يعود برنامج جول مع الاستضافات الكبرى، مع طبعا البحث على الشخصيات اللي نجموا نعيشوا معها التاريخ ونعيشوا معها كذلك الواقع والحاضر وأيضا المستقبل. طبعا اختيارنا للشخصيات رغم ما يكونش اعتباطي، دائما نبحث على الشخصية اللي فيها ما يتحكي، والشخصية اللي رب طبعا قدمت الكثير لكرة القدم التونسية في مختلف المجالات، وطبعا كذلك فيها برشا ألغاز وفيها برشا تساؤلات تجي فرصة ربما باش نوضحوهم. دونك سهرة جديدة وحصة جديدة، مرة هذه باش تكون طبعا عندها علاقة بالتحكيم وما أدراك ما التحكيم. التحكيم في تونس طبعا مذموم، التحكيم في تونس يعيش فترة يعني متاع تجديد وفترة متاع الشك، وهذا الكل نجم نقولوه، ولكن ما نجموش نقول التحكيم في أحسن حالاته، لأنه لو كان التحكيم في أحسن حالاته ولا كنا موجودين في كأس العالم وفي التظاهرات الدولية. دونك عندنا مدة متغيبين. دونك الضيف عنده علاقة بقطاع التحكيم وخدم برشا قطاع التحكيم. قبل خلينا نرحب بالفريق طبعا ونعمل جولة جدا بعد شوي نمشي لقصر رضا بالمنزة. الخبير رضا كرويدة حاضر، أهلا وسهلا بك رضا.
4: مساء الخير جمال، ومساء الخير، ومساء الخير لكل مشاهدي ومستمعي جوهرة فام. أنيس بركلها وبحذنا، خليك عدنتي الباقي.
3: باي دونك

0: ثانية شنو احساس
1: الحال؟ خلينا نقول اللي بصراحة أنا حتى أنا ماني كنت برا مسافر وتبعوها في باريس الحصة نتاع عبد السلام بوحوش، معناها أنت أعطيت حق السيدة ذي عبد السلام بوحوش، ترك انطباع كبير جدا من التلقائية نتاعه والواقعية نتاعه، خليت الناس كلها تقول لك برنامج جول، إن شاء الله نستناو حاجات أخرى تخلينا نعيشوا التاريخ، وإن شاء الله زادنا اليوم باش نعيشوا التاريخ كما قلت انت
0: بتاع انيس الذوادي. اهلا وسهلا بك، مساء الخير.
2: مرحبا يا جمال، مرحبا برضا، مرحبا بكل اللي تابعوا فينا على جوهر اف ام تي في، وتحيه لضيفنا دونك بعد حصه اولى كما قال رضا، اللي عرف التفاعلات كبيره من خلال لي باج فيسبوك نتاعنا سواء جوهر اف ام ولا سبور جوهر اف ام. حصه ثانيه ان شاء الله نتوافقوا في تقديم ضيفنا وفي تقريبا في كل كبيره وصغيره على الضيف نتاعنا اليوم.
0: الحصه الاولى حقت ارقام قياسيه،
2: حقت الارقام
0: ان شاء الله ضيفنا اليوم اللي هو طبعا كما قلت يعني من قطاع التحكيم وخاصه من الناس اللي يعني اسوا للتحكيم التونسي طبعا، في الايجابي في السلبي في النجاحات في الاخفاقات في كل شيء، عاش كل الفترات سي رشيد بن خديجه اللي سعيد برشا باش نقول مرحبا سي رشيد.
3: شكرا سي جمال، كم انا مسرور بوجودي في مؤسستكم الموقرة، الحقيقة فخر لتونس، فخر للناشئة باش راهو في سوسة جوهرة الساحل مكانة نتاع جوهرة في هذا المستوى، وأنا فرحان ياسر وإن شاء الله نقدموا الإضافة سي جمال لهذه الحصة الممتازة.
0: طبعا كن خلي وسائلكم حتى المساجاتكم كل باش نقراوها، مرحبا بكم خاصة السادة المشاهدين اللي شاهدوا فينا البرا مقبلة. خلنا نمشيوا لأنه المنتخب الوطني التونسي بعد منتخب كرة قدم البارح اللي الحقيقة يعني كان مرة بجانب الحدث، تو نرجعوا له، عندنا منتخب آخر يستعد للفوز بكأس أفريقيا. خلنا نمشي الرضا الخليفي الموجود في قصر رياضة للمنزة. رضا مساء الخير، أهلا وسهلا بك رضا، مرحبا بك يا رضا.
4: أهلا بك جمال، تحية لك ولكل المستمعين والمستمعات من قاعة قصر الرياضة بالمنزة. عندنا ساعة منذ انطلاق الدور النهائي لبطولة أفريقيا للأمم لكرة الطائرة رجال وبين المنتخب التونسي ونظيره الكامروني، ونلعب حاليا في الشوط الثالث والامتياز للمنتخب الوطني الذي قبل البلاء الحسن في الشوط الأول وتفوق بنتيجة 25 مقابل 22، ثم وصل التألق في الشوط الثاني وأنهاها بنتيجة 25-18، وحاليا نلعب في الشوط الثالث والنتيجة 3-2 للمنتخب الوطني. الحقيقة جمال نجم نقوله المنتخب المنافس مباراة بدأت قوية 4-4 ثم 5-5 ثم 14-14، الحقيقة المنافس قوي برشا صعيب برشا، لكن عناصرنا الوطنية عندها من الخبرة والحنكة ما يخليها تقريبا نجم نقول كل المؤشرات تقول أنه منتخبنا يتقدم خطوة خطوة نحو التتويج باللقب رقم 12، وهذا من شوفوه على الميدان في عطاء اللاعبين في اندفاعهم وأسرارهم على النجاح وترتيب الكرة الطائرة التونسية. على الجانب الآخر أجواء كبيرة هنا في قاعة قصر رياضة بالمنزة، جماهير غفيرة تحضر هذا اللقاء حوالي تقريبا 2000 متفرج، كما يحضر هذا النهائي كبار المسؤولين في الاتحاد الأفريقي لكرة الطائرة والاتحاد العربي وعدد كبير من أستاذ السفراء المعتمدين في تونس، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة يتقدمهم وزير الشباب والرياضة. أجواء كبيرة حاليا نلعب في الشوط الثالث، النتيجة 4-3 للمنتخب الوطني، مع الملاحظة أن المباراة الترتيبية انتهت بفوز المنتخب الجزائري على المنتخب المغربي 3-0، وإن شاء الله زينها يا جمال.
0: إن شاء الله كي نعيشوا معك، إن شاء الله نعيشوا معك فرحة التتويج هذا الشوط الحاسم إذا كان يفوز به المنتخب، فإنه يتوج ببطولة أفريقيا، والحقيقة عنا برشا ما فزناش قارين بلقب كما هك. دونك سي سيد مرحبا بك، ها
3: يعيشك جميل،
0: وتعرف احنا عندنا يعني الحصة مضبوطة، وطبعا حضرنا ما يلزم، مشينا لك زاد الخدمة، وتو بعد شوية أختنا رجاء تكون بحذانا اللي عملت زوز ريبورتاجات معك أنت تو نتابعوهم، يعني حاولنا خونا رضا زاد محضر لك برشا أسئلة، أما شنو رأيك نبدأو برضا، نبدأو بالسي في، احنا في موجور كي يجيب شي نقولوا شنو السي في نتاعك، كل واحد يجيب شي باش يقدم إيه؟ للعمل ولا حاجه نقولوا شنو هو السي في نتاعك شنو نقول. عندك في تاريخ كذا.
3: شكرا سي جمال على التقديم وعلى المجهودات اللي قمت بها، وكما قلت لك انا فخور جدا بوجودي ضمنكم.
0: باه خنشوفوا انيس دونك انيس وين مشيو توا؟
2: مشيو للانفيتي
0: الركن
2: الانفيتي.
5: الانفيتي الحكم الدولي السابق رشيد بن خديجة من مواليد 1950 كان لاعب كرة قدم في سبورتينغ المكنين، انضم بعدها للنجم الساحلي عام 1971. بعدها اختار يدخل قطاع التحكيم في نفس العام، 50 سنة في التحكيم بين حكم ومراقب ومكون من عام 1971 حتى العام 2021. أول ماتش في مسيرة رشيد بن خديجة التحكيمية كان عام 1978 بين النادي الرياضي الصفاقسي وأولمبيك الكاف. بن خديجة اللي دخل القائمة الدولية عام 1983، أول مباراة زفرها كانت في كأس الكونفدرالية الإفريقية في مصر والمقاولون العرب كان فيها طرف. بن خديجة زفر في كأس العالم للأصغر عام 1991 في إيطاليا، زفر فينال الاتحاد العربي بين الهلال السعودي واتحاد جدة في الرياض عام 1992، زفر 275 مقابلة في مسيرته في بطولة الرابطة المحترفة الأولى والرابطة الثانية، منها 5 دربيات في مسيرته بين الإفريقي والترجي. زفر 2 نهائيات في مسابقة كأس تونس، الأول بين مستقبل المرسى والنادي البنزرتي عام 1987، والثاني بين النادي الإفريقي والملعب التونسي عام 1992، وكان مراقب في 3 فينالات متاع كوب. زفر 63 مقابلة إفريقية أبرزهم الوداد ولاسيك في موسم 89-90. كمراقب بن خديجة كان حاضر في واحدة من أقوى المقابلات في إفريقيا في تصفيات المونديال بين مصر والجزائر عام 2010. بن خديجة اللي كمل مسيرته التحكيمية عام 1995 ثم دخل مراقب لدى الكاف والفيفا عام 1997. بعدها كان عضو في لجنة التحكيم في تونس لمدة 10 سنوات من 2002 تقريبا حتى 2012. خذا منصب رئيس لجنة التكوين من 2008 ل 2016 ومراقب مقابلات في الكاف والفيفا حتى 2021. بن خديجة أول حكم يوقف زوز مقابلات، الأولى كانت في قفصة بين القوافل مستقبل جابس بسبب شبهة رشوة، في تبرسق بين تبرسق ونجم المتلوي لأسباب سياسية. رشيد بن خديجة لأول حكم يخرج ورقة حمراء لساحر الأجيال المرحوم حمادي العقربي. العقربي وقتها تعاقب 4 مقابلات وبن خديجة مرجع يزفر كان كيف رجع العقربي ورجع يزفر في الأقسام السفلى. رشيد بن خديجة اسم من أسماء التحكيم التونسي ومسيرة امتدت من 71 حتى 2021 لتبقى شاهدة على جيل كامل خدم كرة القدم التونسية والإفريقية من داخل المستطيل الأخضر وخارجه.
0: الانفيتي هذا السيفي شو تعليقك؟ عندك شفا ماش حاجة رمارك تعملها؟
3: شوية خطأ هي مقابل بنت برسق وجندوب
0: هذه اللي فيها رشوة؟
3: لا
0: لأسباب سياسية.
3: لأسباب سياسية
0: رضا عندك تعرف هذه أسباب سياسية؟
1: نعرفها نعرفها وتو نحكي له عليها وعليش توقفت والسار في الماتش وكيف سروحها وحكاية الدبش والواحد كل شيء تو نحكيه
0: واو كذلك.
1: أيوة.
0: دونك شو شعورك اسمع السي في هذا تبارك الله معب يعني.
3: أنا كم أنا مسرور، أنا فرحان بمسيرتي التحكيمية، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين. أنا ما أنا مسيرتي كانت موفقة وأحمد الله على ذلك.
0: هل لقيت صعوبة في التحضير للسي في هذا ولا لا؟
2: والله في الحقيقة كي تبدأ مسيرة متاع 50 سنة في التحكيم دونك ديما تلقى أسهل شوية، لكن بما أنه نعرفوا البداية كانت في السبعينات دونك على مستوى التصاور والفيديوهات مش موجودة بك الكثرة الكبيرة
3: وانت من زلت مش مولود
2: في الزلزال
0: مش موجود. هذا من الحكم اللي قدامك شنو تنجم تقول شنو تنجم توصفه؟
1: هو أستاذ خلينا نقول رشيد بن خديجة خطر رجل تعليم معناها ما تلقى من حتى يبدأ مثلا مباراة تاع كرة قدم فيها وعليها وكذا، لكن ديما ثم دروس يوجهها الأخلاق متاعه. دريس بن رشيد بن خديجة هو تاريخ في التحكيم التونسي بي سلبياته وإيجابياته
0: أتنجيه كل شيء
1: رشيد بن خديجة من الحكام اللي خدموا مليح وما تعرفوا أصيل مدينة المكنين
0: عنده علاقة
1: أي معنى إيش قلت لك ما هو كم الحكام كما النصر كريم كما نجي جويني كما برشا
3: معنى
1: كما علي بن ناصر
3: الدريدي
1: خلطت أنا نعرف
3: الوسلاتي ميموني
1: عربي الوسلاتي حبيب الميموني
3: العكروت
1: الحبيب العكروت
3: صح ستة الله يرحم المرحوم
1: فتحي بو ستة
3: كانوا لأنه فك العهد هكا حكم تونس حكم خارج مدينة تونس يجب يكون 24 كرة بشيقة مكانته في تونس في تونس في تونس في تونس من حتى 11 كرة و 9 كرة يتعدى من خارج مدينة تونس وأقولها صراحة وبصوت عالي أنا فرضت روحي وخذيت مكانتي رغم أني أسكن مدينة سويسرا
0: أي ما كيفاش خذيتها خذيتها بالعلاقات ولا خذيتها بالمجهود
3: بالعمل الجاد أنا وقت كنت نترينا وكنت نخدم في المندوبية وقت نبدأ نجري في الصباح الزوتيل الموسيقى متاع الزوتيل تسمعها واني نجري أنا بالعرق نجحت بالعمل الجاد لأنه كل نجاح بدايته تبدأ خطوة خطوة تبدأ بصعوبة ولكن بالعمل والمثابرة تتعدى جميع الصعوبات وهذا ما قمت به كرشيد بن خديجة
0: احنا طبعا بعد شوية باش نمشيو للصور فما صور فما ذكريات فما برشا حاجات باش نكتشفوا
3: انا الاستعداد باش نكتشفوا
0: بعد قليل بعد قليل هذا كل بعد قليل
6: فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو دي كروك سيتران التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي وكيير البك النوم وتمشي بيجاما ستاي نورمال مدام فما بيسكويت ماي غسلة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فيتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف بسكوي كيف كل واحد وكيفو جوهرة أفهم بمليسيتي

0: عودة في برنامج جول. ديما نذكر ضيفنا الحكم الدولي السابق رشيد بن خديجة باش يمشيو السرتيران، خاطر احنا فقرتنا متنوعة وخاصة فيها ريبورتاجات وزيارة على عين المكان باش نعرفوا الشخصية يعني كيفاش تعيش وشنية ذكرياتها ما قبلها، باعتبار انه فما دور نهائي للكرة الطائرة خلينا نطلع على قصة الرياضة بالمنزه. رضا الخليفي، مرحبا بك يا رضا.
1: أنا بك جمال في قطر رياضة بالمنزه، نلعب في الشوط الثالث والأسبقية للمنتخب التونسي أمام المنتخب الكاميروني 13-12. في الحقيقة شوط قوي مثير، تم تسابق وتلاعب والنقطة 14 للمنتخب الوطني 14-12. نلعب الشوط الثالث مع الملاحظة أنه الشوط الأول والثاني كان لصالح المنتخب التونسي 25-22 25-18، وحاليا الشوط الثالث التقدم لتونس 14-12.
0: هاي باهي رضا، باهي رضا، ان شاء الله المنتخب مربوح، ان شاء الله المنتخب يفوز واحنا ماشيين اختي واختي للفوز بكاس امم افريقيا. نرجع لك في الوقت المناسب. خلينا نرحبوا باختنا وزميلتنا رجاء. اهلا وسهلا رجاء.
2: اهلا بيك جمال، مرحبا بيك ومرحبا بكافه متابعي ومشاهدي اذاعه جوهره فيم وبضيوفك.
0: ايوه ضيفنا هو رشيد بن خديجة، هذا اللي عملت له زياره فجائيه انت باش تحضر معنا الحصه. احكي لنا شويه ساعه قبل ما نمشيو للسيرتيرا.
2: لا، كنت في زياره لمكتب الحكم الدولي رشيد بن خديجة، مكتب يحتفظ به برشا صور ومقالات تذكاريه توثق مسيره طويله في التحكيم التونسي والافريقي. وفي الروبرتاج اللي باش نشوفوه جمال باش يحكي لنا فيه قصه كل صوره وذكرى في مسيرته التحكيميه.
0: باه ما نمشيو السيرتيرا. اي منير، نمشيو السيرتيرا خلينا نشوفوا شنو حضرت لنا اختنا رجاء.
3: Sur le terrain. Sur le terrain.
4: مرحبا بكم، انا رشيد بن خديجة، كنت لاعب النادي الرياضي المكني سبورتينغ مكنين، ثم التحقت في عام 70 بالنجم الرياضي الساحلي، ولكن وكنت خذيت ليسونس A كالعادة، كان في عهد عبد المجيد شتاري بعد اختياري من ضمن 40 لاعب اختارونا 2 أني وشفيشان تاع نابل. وفقت في الوعدة لأسباب شخصية، التحق بالتحكيم بسلك التحكيم، والحمد لله كانت مسيرة حسب رأيي مسيرة ناجحة و علمتني أشياء كثيرة. هذه الكرة تمثل سوفنير كبيرة ياسر، هذه كرة المباراة مصر والجزائر لفامي ماتش، كنت أنا مراقب مباراة، المراقب متاع المباراة اللي دارت في ظروف صعبة جدا، تعرف كانت الجيش كان داير بالملعب في القاهرة وانتهت المقابلة بانتهاء مصر على الجزائر، ووعيدت المباراة في السودان بعد أسبوعين لأنهم كانوا تعادل نفس الأهداف المقبولة والمدفوعة في الجزائر وفي مصر، ولذا اضطرت الفيفا باش تعاود الماتش هذا. هذه صورة من جملة المقابلات الصعبة على قمت بها بين الترجي والملعب التونسي. هذه صورة ممكن تاع نهائي كاس تونس زادة بين الملعب التونسي والنادي الافريقي، وهذا فينال كوب تونيزي بين المرسى والنادي الرياضي البنصرتي بحضور رئيس الدولة انذاك السيد الحبيب بورقيبة. هذه صورة متاع أول مقابلة ليا في الوطني بين النادي الرياضي الصفاقسي وأولمبيك الكاف، صورة مع السيد رئيس الفيفا بلاتير في نهائي كاس إفريقيا للأمم. أنا كنت أنا مسؤول على الحكام اللي كانوا يتشرفوا بإدارة المباراة متاع الكوب دو كاف. هذه المقابلة كان فيها جدل كبير، لأنه وزير دخل ورئيس رئيس النادي الافريقي دخل، ورئيس الجامعة سيد منصف الشريف أنا ذاك دخل، وفينالمون أنا درت المقابلة. وبذلك هبط سيد بن سيدان تاع رئيس الوداديه، قال لقد اعدت الرجل لفاقديه يا رشيد. انا كنت الوحيد اللي اقصيت حمد العقبي في ماتش نادي رياض الصفاقسي ومحيط قرقنه في صفاقس، واقصيت العقبي لانه سدد لكمه للعب من اتحاد من خرقنا فريق خرقنا، وعندما قصيته مرجعت للناسيونال إلا بعد ما هو استوفى العقوبة بأربع مقابلات، بعد ما هو أماني في كل أربع مقابلات كنت أدير المقابلات في السفلة، ما عاد في الناسيونال رجعت للتروها والدول وعد، ومرجعت لما رجع هو العقل.

0: طبعا هذه باقي احنا في البيرو نتاع السي رشيد بن خديجة. الصور جولة في الصور قاعدين تشاهدوا فيها. طبعا قامت زميلتنا رجاء على عين المكان هكم تشاهدوا. رجاء احكي لنا شوية, كانت صور بيرو يا مستفسين كيف؟
1: والله بيرو ما شاء الله تخوش أغجي بتصور وبالمقالات أي تحف الحقيقة تصور قدم ومقالات زيدة تعرض
2: تاريخ
1: أي
0: التصوير تسليم شيبو موجودة ولا لا؟
1: لا
0: مش موجودة.
1: مش موجودة.
2: لا موجودة.
0: موجودة.
2: موجودة.
0: موجودة.
1: ما لا موجودة في التركيز.
2: لا لا لا لا موجودة فوق بجانب الشباك موجودة.
0: خاطر قبل يقولوا في تدخل البيرو سي رشيد بن خديجة تلقى صورة سليم شيبو. انت فاجأتني قلت لي مش موجودة.
1: اني ما شفتهاش. صديق.
0: اي هات انا شغلهم بعد. لا حبيت نعرف.
1: اني ما شفتهاش.
0: انت ما ثبتش.
1: لا ما قاليش هذه التصوير.
0: انت ما ثبتش.
1: انت
0: ما ثبتش. انت حقك انت ما ثبتش.
2: موجود
0: شنو رضا شنو رايك في الكلام يكون؟ اما ما فما حاجة شدت الاهتمام يقول لك انا الحكم الوحيد الذي اقصى حمد العقيل.
2: نعم.
0: انجاز تعتبره سي رشيد؟
2: لا مش انجاز. يلزم الشجاعة ويلزم قوة شخصية باش تخرج حمد العقربي في صفاقس, مش خارج صفاقس في صفاقس, لأنه القانون قانون اعتدى على لاعب من محيط قرقنة فاقصيته, ما فماش لاعب
0: حمد العقربي اللي الناس كلها الله يرحمه الله يرحمه يقول مثال في الانضباط وفي الاخلاق وفي ما تراش اللي ذي نقطه سوداء
2: في جمال بين
0: وبينك وبين روحك نقطه سوداء الراجل غدا
2: نقول لك اني قمت بواجبي ورغم الصعوبات ورغم ما خرجت من صفاقس الا بشق الانفس والكرم نتاعي ما انا فما بوليس خرج هذه حتى ال
0: خارج صفاقس
2: فهمت وانا فرحان علاش لانه لعب نحترمه مثالي اعتدى فك الوقت هيك على لعب ما فماش علاش ما نقصش
0: اي ما حبيتش كذا انت تقول لي يا خويا خليني ما هو حمد
2: لا لا لا لا لا لا لا مع القانون
0: نوعا ما
1: جميل
0: قبلتوش من بعد بعد
2: الله يرحمه قبلتو وشديت في اني شديت الماتش نتاع عملوا له فيه تكريم انا استدعوني الشخصيه ومشيت انا عملت الماتش
0: تعليق كريده باش نرجع لك تعليق
3: رشيد بن خديجه يعطيك ريبونس يجيبها لك ما غير ما تكسر راسك هو صحيح
0: هي ما انجاز حسب رايك
3: لا لا مش انجاز هما تو احنا قلنا خاطر حمادي العقربي تبارك الله اسطوره ومتربي الله يرحمه وينعمه حمادي العقربي يمكن جات لاكسيون اللي عملها الميريت الكارتون معناها روج واستعملها معناها كان
0: في مكان
3: مستحقة لا مستحقة
2: على العلم انه محمد العايب نحترمه ونقدر
0: الله يرحمه
2: ونقدر كل اللاعبين معناها ما فماش اما القانون قانون
0: باه
2: ما فماش علاش
0: اش حبيت تقول رجل
1: نقعد معك في صفاقس جمال وتحية خاصة للسي رشيد بن شكرا. حبيب العكروت اللي البارح خرج من المصحة بعد ما اجرى عملية نتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله
0: شنو الحكم هذا
3: الحكم
2: الحبيب العكروت وما ادراك
3: هي ولده كان اربيتر هشام زاد هشام العكروت اربيتر تحيه بصراحه
2: جميلنا وكان معنا الحقيقه
0: بيه.
2: انا اربيتر تريفالابل
0: باه
2: ان شاء الله ربي يفرجها
0: هذه كانت سيرتيران الاولى معنا سيرتيران اخرى باش نفاجئوك بها بعد شوي اما قبلها لانه تقريب المنتخب باش يفوز بكاس افريقيا في اللحظات هذه خلينا نمشيو رضا الخليفي تفضل رضا
4: اهلا بك جمال 24-19 نقطة وحيدة نقطة وحيدة ضبط تونس على اللقب رقم 12 ما نحكي لك جمال على الأجواء هنا في قاعة الرياضة الأفراح الأغاني كل الجمهور واقف تقريبا نجم نقولوا المنتخب حسم اللقب حسم اللقب لأنه 24-19 ومنتخبنا متقدم في الأداء في الروح في الإصرار في العزيمة في الاندفاع هذه اللي قادمتوا فيها هذه هي ومرة أخرى نقطة للمنتخب الكاميروني 24-18 أجواء كبيرة من عرب سنة تقعد معايا قول رجالك الخط
0: لا لا نعيش معك نقطة
4: الحقيقة كما قلت لك جمال أجواء كبيرة والحقيقة الأجواء مش حتى داخل قاعة قصر رياضة بل حتى خارج قصر رياضة جماهير عديدة خارج قصر رياضة في انتظار 24-19 المنتخب الكامروني يتمكن من تسجيل النقطة رقم 19. إن شاء الله منتخبنا يهتدي للنقطة، نقطة اللقب، نقطة تاريخ تونس، نقطة التشريف الرياضة التونسية. تم إرسال للمنتخب الكامروني، يتنفذ الإرسال، تمشي تم جدال صد، ترجع برمضان، برمضان علي بنجي، علي بنجي هو ترجع، باقي المنتخب التونسي صامت، صامت علي بنجي هو برمضان، لا لا باقي عند المنتخب الكامروني، والحمد لله الحمد لله، مبروك لتونس، مبروك لتونس، هنيئا للرياضة التونسية، هنيئا لكرة الطائرة التونسية، هنيئا لله بهذا الدين، مبروك لتونس باللقب رقم 12، لقب ممتاز، لقب لم يأتي صدفة، نهاية المباراة بانتصار المنتخب التونسي على المنتخب الكامروني، 3 أكواد مقابل 0، 25-22، 25-18 و25-19. في الحقيقة هذه النتيجة تؤهل منتخبنا للتتويج باللقب، إنجاز باهر، إنجاز تاريخي للكرة الطائرة التونسية، إنجاز يحسب للاعبين والإطار الفني الذين أبنوا البناء الحسن وكانوا في مستوى الانتظارات والتوقعات. هذا التتويج حرك المدارس وفرحة كبيرة في المنصة الشرفية، في المدارس، حتى على أرضية الملعب، وخصوصا هذا النهائي يحظى باهتمام عديد المدرسين وعديد الرياضيين. فرحة عارمة، ما لازمت أقولك، هناك من يبكي، هناك من يغني، هناك من يرقص. أسماء، أنا شخصيا أشعر بنخوة واعتزاز كبير. مبروك مجددا لتونس، وهنيئا لنا بهذا المنتخب العنيد العتيد، هذا الذي توج باللقب رقم 12. بالإضافة للتتويج، منتخبنا سيكون حاضر في بطولة العالم 2027، وسيكون حاضر في نهاية الأولمبياد 2028. هذا تتويج، هذا فخر لنا كتونسيين، هذا فخر للجيل الجديد الفلسطيني والذي أبنى البناء الحسن، وكانت سيرة المباراة، كانت سيرة الدورة، كانت سيرة الدورة في مستوى الانتظارات.
0: شكرا رضا، يعطيك الصحة، والله ما تصورش قديش عشنا معك اللحظات هذية بكل جوارحنا. ألف مبروك لتونس هذا اللقب في كأس أفريقيا للكرة الطائرة. أكيد رضا نعاول عليك باش تبعث لنا كل الصور وكل الفيديوهات متاع الفرحة متاع المنتخب، أكيد تتقوم على الباج متاعنا. إذن تونس تتوج بكأس أفريقيا للأمم في الكرة الطائرة بعد فوزها على الكامرون 3 أشواط مقابل 0، 25-22، 25-18، 25-19. أقعدوا معنا، مازال معكم في برنامج جول، ضيفنا السيد والحكم الدولي السابق بشير رشيد بن خديجة.

0: 6:39 دقيقة. خلينا نعمل طلة على زميلنا أنيس الكناني. يا أنيس الكناني ذولي موجود في نقطة خارجية نكتشفوها معاه. أنيس أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا بك جمال. مرحبا بك. مرحبا بكل اللي يسمع فينا. أيضا تحية لضيوفك. النقطة الخارجية مش بعيدة برشا على الراديو جمال. اليوم الافتتاح الرسمي لمساحة القنتاوي. كما تعرف جمال احنا في وسائل الإعلام نعملوا مدة بس تجريبي، بعدها ندخلوا في الاميسيون زيرو، وبعدها ندخلوا ديريكت في الصحيح كما صار هنا في مساحة القنتاوي. هكا ولا دكتور معايا دكتور فاخر بن عمر اللي هو المدير الطبي للمساحة. هكا ولا دكتور.

0: وصلنا بعد جهد جهيد باش وقفنا المساحة هذه على ساقيها وخلينا بلاصتنا في المنطقة وفي في الساحل الكل. والهدف متاعنا احنا باش نحسنوا من مستوى الطب في سوسة وفي الساحل وفي تونس كاملة. ما عملناش كلينيك كهو باش نعملوا كلينيك, ما عملنا كلينيك باش نعملوا فيها حاجات زايدة اللي نعرفوه في المعتاد. ففي الحكاية دي تركت على زوز عنصرين, اولا العنصر البشري الاولاني اللي احنا لمينا من احسن الاطباء ذوي الاختصاص اللي في سوسة, وحاجة ثانية اللي ما دخلناش بكل في اقتناء اخر ما صدرت التكنولوجيا الطبية من آلات طبية, وحتى في الكونسيبسيون تاع الكليك بتاعنا شفنا بعيد شوية ما شفناش معناها تقريب, شفنا السنوات حتى القادمة الكل, ولهذا وسعنا في كل شيء حتى خلينا ان بوتونسيال تاع التقدم تاع ديفلوبمون. وعندنا معناها دي جينيتي لهنايا اللي نفتخروا بهم جدا, مثل مثلا الافعاءات العمليات تاعنا اللي نسلكوا 13 صاله نتاع عمليات مجهزه من اخر طراز عالمي وبالمواصفات نتاع السلامه والمواصفات نتاع التكنولوجيا الطبيه التوب. عندنا زاد دي جينيتي كيما
1: آلات عشرية هي اون برانسيب
0: كلهم جاهزة آلات عشرية. عن الميتين تاع الانيماسيون ميديكال اللي هي مجهزة بحاجات الحق طبعا حاجات مش موجودين منهم في بلايص أخرين. عن الميتين تاع الراديولوجي اللي فيها دي ريم وسكالير ميكوغرافي وراديولوجي كونفونسيونيل موجود 24 ساعة على 24 ساعة. وعن قسم استعجالي يخدم تفكير زاد 24 ساعة على 24 ساعة. وعندنا جميع الاختصاصات, نجم نعملوا جميع انواع الجراحات, جميع انواع الامراض نجم نخدمهم شارج هنا في المساحه هذه. يعني التونسي ولا التونسي اللي يسكن في المنطقه تاعنا ما عادش يحتاج باش يمشي لحتى بلاصه اخرى باش يتعب ويتشتت. اهلا لهنا يجي الطب توا ما عادش نتاع واحد ولات امور نتاع جماعيه مش طبيب وحده نجم يحل مشكل وحده. الطبيب يلقى روحه في مجموعه نتاع اطباء تخيف أسير الشيخ وأبي والمريض هذا كله في مصلحة المريض. المريض يحل مشكلته في سفيسة وما فماش تضيع وقت وفما السلامة الكاملة ومعناه الناس كل إن شاء الله تخرج بالسلامة وفرحانين إن شاء الله.
1: يعطيك صحة دكتور. هاو نذكره على كل جمال, نذكره اللي مساحة القنطاوي موجودة في سوسة في شارع 14 جانفي جوست بحدنا بحد إذاعة جوهرة فهم. صحيح. أكثر تفاصيل على المساحة هذه كما قاعدين تشوفوا بالصورة على اللي تابعوا فينا على جوهرة تي في ولا فيديو, وايضا بعد شويه زاد زميلنا عبد الحميد بالعجوز اللي موجود معايا هنا باش يامن لكم الفيديو اخر حي. نقولوا احنا حاجه خليناها ديريكت توا ايضا بالصور.
2: واضح. شكرا لك انيس وتهانينا وان شاء الله طبعا بالنجاح لكل المشرفين على الكلينيك هذا اللي هو كما قلت انت دوبا من جوهرة. دونك ان شاء الله بالتوفيق لكل الاطباء وان شاء الله زاد المواطنين يلقاو كل ما يهم يعني الصحه نتاعهم في الكلينيك هذا.

Oh,

0: وعودة في برنامج جول. نذكر لي ضيفنا هو الحكم الدولي السابق رشيد بن خديجة. حكينا برشا على بعض التفاصيل، ما زلت برشا تفاصيل أخرى عن ركن آخر زادة سورتيران عملته مسؤول عليه أختنا رجاء كولي. الركن الثاني سورتيران اللي هو
1: عن ريبورتاج ثاني يتضمن شهادات بعض من الزملاء والأصدقاء بما فيهم سي هشام قيرات، سي مكرم اللقيم، والعنصر الثالث خليه كنتي تكتشفه.
0: خليه هو يكتشفه. هذا في شكل شهادات.
2: مردع.
1: شهاداتي.
0: الله أعلم عطا وقت لك تكتشفه. هذا في شكل
1: شهادات.
0: في شكل شهادات. دونك هاي نمشيو دونك سير تيران الفقرة الثانية.
3: سير لتيران. سير لتيران.
4: أول حاجة قبل ما نتكلم على الوالد ربي فضله عبينا نشكو جارة فيه لخاطر ديما هي تكرم ناس واللي عطات لتونس ومن برميير ليو واللي عطات للرياضة التونسية من دزيم ليو. رشيد بن خديجة هو بالنسبة لي أنا أسطورة. قبل ما تكون تحكيمية كانت أسطورة في مستوى كبير في التعليم، بل ما يعطي التحكيم وعطى التعليم وعطى تربية النجم هذايا أجيال السادة ولا نورت تونس ولا شرفت تونس في كل المجالات. والد ربي فضله كان لي تبلع مرة هذايا 3 سبتمبر اللي بات غلقت 50 عام، كان لي ديما سند معنوي مادي، ديما نوصل له هرم، نوصل له جبل يتمنى نوصل حتى من اللي عمله واللي عمله معادة. نتمنى ديما الوالد ديما نطلب منه السماح خاطر عطاني برشا برشا برشا من زال يعطيني وربي طول في عمره ربي طول في عمره من غير هو نحس روحي وحيد تعب. لك عليه هو المثال نتاعي الأعلى ديما نعود لك أسطورة. بالنسبة للتحليم الماتشوات كان عنده تحضير نفسي كبير، يركز على الماتش من قبل ب 24 ساعة، يعطيه أهمية كبيرة في كل شيء. وحضرت معه برشا ماتشوات برشا دربيات، متحكم في الماتش من قبل ما يبدأ، من قبل ما يعطي الكودون بوا، من قبل ما تحط الكرة في التيران، يعرف الجوار صعب الميراث. كان يعيط لهم يقول لهم بن خديجة سور تيران مش واحد آخر، كلولا نقول لك رد بالك، الثانية صفرة، الثالثة حمراء. الدراب متاعو يهز اسم تونس في المحافل الدولية والوطنية كذا. وحضرت مع الوالد في آخر موسم يظل المرسى والمرسى وبنزرت فينال تونسي آخر عام في حكم الرئيس الراحل بورقيبة. كان أدار من البارة قوية يصيبها برشا ويخرج منها بنجاح، وكان ديما يقول حتى لو كان غلط ما حتى عاد ما يغلطش، كان ديما يقول ضميري مرتاح اللي خاطر عن قناعة عطيت حق الناس، عطيت جهدي وعطيت من صحتي باش نشرف تونس. حتى رأي في وانا صغير ريتها كروال مرة ولا اثنين بامني ما كانش البانثني يروح في لباس التحكيم، ولكن ضميره مرتاح مقتنع لو عطى حق الناس وما ظلم حتى حد. نقول له كلمة أخيرة، كل ربي فضلك ربي يخليك، الله لنا حكاية تحبك برشا، حبك أكثر من لازم، اسمك عالي وبشوفة عالي.
5: رشيد بن خديجة هو حكيم دولي سابق، الحقيقة عندي فضل كبير على الجيع، كونا على يديه برشا، كان يعاون الحكام خصوصا الكل، دافع الحكي الصوص كنا الحقيقة كي كان عندك في دراسينا كي كان دريش التحكيم قصر وقنا ديما عنا شكل دافع علينا وقنا ما تتعبرش شي زبيجة كنا عايفين المعلم كان معنا في الوقت ذاك يبقى هو معنا معنا كل أما عنده فضل على برشا حكام صلى الله عليه وسلم وربي يقول لهم يحكي لكم على الجواد اللي خلاه في بيرو المركومة عاد سلام شكلنا وسافر وبعد رجع وقع طول أكيد القصة دي تطلب كل شيء تلو ملوك والاستحكي
2: من 14 سنة كحكم دولي عمل العديد من المباريات الدولية سواء كان مع الاتحاد الدولي أو مع الاتحاد الأفريقي العديد من المباريات المهمة والمهمة جدا في تونس كذلك معناها سي رشيد بعد خروجه من التحكيم قلد العديد من المناصب في المسؤولية في لجنة التحكيم المركزية بتونس الجامعة التونسية لكرة قدم وكان من أبرز الأعضاء في اللجنة وخاصة لجنة التكوين والرسكلة اللي عدى فيها العديد من السنوات وقام بعمل جبار أثمر العديد من الأسماء التحكيمية اللي ممكن فما أسماء لحد اليوم تظفر ومعناها حامل المشعل أكيد معناها وقت نقوله حكم عنده 14 سنة حكم دولي وتقريبا 16 سنة و 17 سنة كمسؤول زيادة على أنه مراقب الدولي لدى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي ما ينجم يكون إلا علامة من علامات التحكيم التونسية واحد من أفضل الحكام اللي خلقتهم تونس في عبر الأجيال عمل معناها كاريير كبيرة ساهم في إبراز العديد من الحكام خدم في الجامعة التونسية لكرة قدم رشيد بن خديجة واحد من أفضل الحكام ربيط الوسط أكيد في الجيل متاعه من أفضل الحكام في الجمهورية التونسية نتمنى له كل خير نتمنى له الصحة والعافية وإن شاء الله ديما نسمع لي إلى الخير وربي يوفقه في عناء
3: Sur le terrain. Sur le terrain.
0: الشهادات هذه خذيتها برشا تأثير خلنا نذكرك فما بديع ولدك بديع بن خديجة فما الحكم الدولي السابق مكرم اللقام وفما الحكم الدولي السابق والمحاضر وهشام قيرات حسيتك تأثرت بان أكثر واحد تأثرت
6: صحيح لأنه هشام قيرات يتسمى ابني يتسمى ملا أول مباراة شدها معايا كجيتوش بدبشو البدني في سيدي بوعلي مشى يتفرج مع مساكن مقابله ما جاش مراقب هبطوا معايا بدبشو والانطلاقه نتاعو كانت من
0: كانت من غادي
6: كانت من غادي وكان دائما مرافقني جل المقابلات الا في الناسيونال ولا في الدو الصعب وكذا كان هشام قيرات معايا والحمد لله أنه معناها الناس تعترف بالجميل اللي هو تفقدته في الوقت هذا ولكن مادام مازالت ناس تعترف بالجميل وترى بنظرة كبيرة للناس اللي مدت لهم يد المساعدة فشكرا له وإن شاء الله زاد أنت بالتوفيق والنجاح
0: مكرم اللقام عمل الأخرى بالميكرو يا رجل مكرم اللقام
1: مكرم اللقام طلب منك باش تحكي لنا على الجواب اللي خليته في بيرو عبد السلام شمال ورسافرت وعاودت رجعت لقيته
0: ورجعت شنو حكيته الجواب توا ضحكت
6: تريدون على التاريخ
0: وهو سالك هو يعرف التاريخ
6: انا سامن من سنوات كل ما عمري ما كنت مسؤول على التعيينات
0: أعطينا الجواب أعطينا الجواب
6: كان سي عبد السلام شمام كان هو الله يرحمه ويوسع عليه كان هو المسؤول نتحدث قلت له التعيينات راهي قاعده تخرج قال لي غير ممكن انا وقتها كنت مسافر لدارة مباراة في الخارج انا نعرف شكون المباراة هذه جيت المسؤول قلت له الجواب هذا حطيت فيه سكون اللي تعيني وعدته وقت خرجت التعينات خرجت لها موجودة في المصر دو ما رجعت قلت له زعب زمسي ورايك هذا الجواب اللي خليته لك. قال لي رشيد باش نكبس السنتورة. قلت له زعب زم وقت نقول لك يلزمك تكبس السنتورة يلزمك تكبس هوا شوريتك بالعرض هذا هو. ثم انا نحب نقول لك حاجه في مخص
0: اي بسرعه معايا خاطر باش نرجع بعد الاخبار بسرعه.
6: اللقام اللقام سعب سم شمام كان هو رئيس لجنه التعيينات والبعث. جاني قال رشيد انا كان صوتي مسموع الحقيقه في صوتي مسموع. قال لي راهي جابس كامل تحب الهمامي يدخل للقائمه الدوليه
7: سمير
6: الهمامي. قلت له سي عبد السلام انت كل احتراماتي جابس راهي تونس كامل الكل تحب اللقام يدخل القائمة الدولية. نعم قال لي. قلت له اذا عنده حق اذا اللقام مش يكون هو مرشح بالعداد وكذا هو لا يدخل رغم له هو رئيس اللجنة. وفعل اللقام كان افضل العداد وهو دخل الليست.
0: تعليقك في دقيقة ريدة
7: اللي كو
0: ذهلي شو اللي كو شو قال لي تو كل فن كلمة
7: لا لا لا لا خلي بعد خطر اللي يقول فيه تو راهو رشيد بن خديجة
0: مهم أو تعينت كانت تخرج
7: هو جدي لكن لعبوا له برشا حتى وقت اللي كان في التعيينات برشا عين منه وتخرج الاخبار على اليمين وعلى اليسار وكان يعمل برشا عارك صحيح هذا كله موجود يدافع كما قال لك معناتها بس نعرف سمير الهمامي ومكرم اللقاء وفرض اللي احسن عداد مشى لهم هذا كلام صحيح
0: واو كذلك اي بعد الاخبار نعم ترتاح سجيد اما عندنا فاس فاس بعد اذا محضر لك برشا اسئله وبرشا مفاجات حضر روحك لا الساعه الثانيه حضر روحك
6: راهو انت حاس بريك
0: اي
6: سير اذا مش يلعبني
0: لا انا ما قلت لك لنكتشف بعد الاخبار
7: سلام

عند العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عن الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسا

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: أهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. هيئة الانتخابات تنظر في الاستعدادات لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة، ومجلس الأمن الدولي يطالب الحوثيين بوقف فوري للتصعيد ضد السعودية. وفي تفاصيل أخبارنا، مجلس والهيئة العليا المستقلة للانتخابات نظم اليوم جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات المتعلقة بأعداد التقرير المالي وتقرير النشاط للهيئة بعنوان سنة 25 و2000 وبتنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية 27 و2000. وتم التطرق إلى مجمل التزامات الهيئة وبرنامج عملها في الفترة القادمة، حيث تم التأكيد على أن الاستعداد للمواعيد والاستحقاقات الانتخابية القادمة وخاصة الانتخابات التشريعية تظل من أولويات الهيئة وتتطلب عملا استباقيا ومتواصلا خاصة على مستوى النصوص الترتيبية، وبأن نجاح العمليات الانتخابية يمر بالضرورة عبر الإعداد المبكر لمختلف مراحلها سواء على المستوى الإداري أو اللوجستي أو الفني أو التنظيمي أو البشرية. وفي هذا الإطار، دعا رئيس الهيئة فاروق بوعسكر مختلف إدارات ومصالح الهيئة مركزيا وجهويا إلى أن تكون في أعلى درجات الجاهزية وأن تتوفر لها الظروف البشرية والمادية واللوجستية والتنظيمية الملائمة لإنجاح مختلف المواعيد الانتخابية بالتوازي مع مواصلة تطوير أداء المؤسسة وتعزيز حوكمتها وتحسين مناخ العمل داخلها بما يخدم حسن سير المرفق الانتخابي ويعزز ثقة مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يؤكد أن الوزارة تعمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة زيت الزيتون في تونس في أفق سنة 50 و2000، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية ويعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والأمن الغذائي وتنمية الصادرات وخلق مواطن الشغل وتثمين الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة. مؤكدا الوزير أن النتائج المسجلة في موسم 25 و2026 تبرز أهمية المنظومة وقدرتها على المساهمة في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى ارتفاع الانتاج إلى حوالي 500 ألف طن مقابل 340 ألف طن خلال الموسم السابق، أي بزيادة تقارب 47%. الجامعة التونسية للنزول دراميلات تعلن أنه سيتم قريبا أحداث محطة لفرز النفايات البلاستيكية بحمام سوسة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بتمويلات جملية ب 330 ألف أورو، وذلك ضمن مشروع السياحة البحرية والساحلية الذي يشمل تونس والمغرب ومصر. موضحة ميلاد في تصريح على هامش أشغال الدورة التاسعة لمنتدى البحر ببنزرت أن المشروع الذي يمثل ثمرة تعاون بين بلدية حمام سوسة والمركز الدولي لتكنولوجيا البيئة والجامعة التونسية للنزل يتضمن توفير المعدات اللازمة لجمع النفايات وفرزها، لافتة إلى أن أحداث محطة فرز النفايات البلاستيكية بحمام سوسة يندرج في إطار الجهود الرئية إلى تعزيز تثمين النفايات والحد من التلوث البلاستيكي. في أخبارنا العربية والدولية، وكالة رويترز تنقل عن مسؤول إيراني كبير اليوم قوله إن طهران لن تبدي مرونة بشأن برنامجها النووي حتى إذا قبلت الولايات المتحدة اقتراحها لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيرا إلى أن المضيق سيبقى مغلقا حتى تتم الاستجابة لشروط إيران. مجلس الأمن الدولي يدين اليوم بأشد العبارات استمرار هجمات الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية، مطالبا الجماعة بوقف التصعيد العسكري والهجمات التي تطال المدنيين والمنشآت المدنية. وجاء موقف المجلس في بيان مشترك تلاه مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال سبتمبر. دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشيد العليمي الشعب اليمني اليوم إلى التعبئة العامة والانضمام إلى القوات المسلحة في مواجهة تقدم جماعة الحوثي. وأعلن العليمي المقيم في الرياض عن مبادرة مستقبلية للعفو عن من يقاتلون في صفوف الحوثيين أو من يعملون لصالحهم. ختاما عموما وزارة الدفاع الروسية تعلن استمرار الضربات الجوية ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري والمراكز اللوجستية وكذلك السفن البحرية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية. وتأتي هذه الضربات الروسية لتعطيل خطوط الإمداد العسكري الأوكرانية والبنية التحتية للاتصالات وسط استمرار العمليات العسكرية.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: وعودة في جول. طبعا تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين، عدد كبير يشاهد فينا خارج حدود الوطن، نوجه له التحية. في الجزء الثاني من برنامج جول هو العدد الثاني، واليوم طبعا نحكيه التحكيم، ولكن قبلها نذكر المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة فاز بكأس أفريقيا رقم 12 في تاريخه. ألف مبروك للمنتخب الوطني التونسي ولكرة الطائرة التونسية. طبعا نرجع بأكثر حد أكثر تفاصيل للحدث هذا في موعدنا الرياضي الجاي، وزاد حتى تنجموا من تو تدخلوا تلقاوا لي فيديو للتصريحات ما بعد هذا الفوز من تأمين زميلنا رضا الخليفي في الباج نتاعنا وفي السيت نتاعنا. نرحبوا مره اخرى بالحكم الدولي السابق سير شيد بن خديجه، واصل معنا في الجزء الثاني. مرحبا بك سير شيد.
1: يعيشك سي جمال.
0: نرحبوا ايضا بالخبير نتاعنا رضا كرويد. اهلا وسهلا الخبير. ما دخلش برشا في الساعه الاولى، ما متاكد الساعه الثانيه مش يتدخل. تفضل رضا.
2: يعطيك الصحه، وحبيت توجيني ميساج.
0: ايه ميساج
2: عدنا المره اللي فاتت سي وليد حفظ الله قال لكم تحيه، خاصه قال لك اليوم اللي انا نشوف في رمز من رموز تحكيم تونس رشيد بن خديجة. قال كل مرة تحفونا بحاجة، رجعونا للناس اللي خدمت الرياضة في تونس.
0: هذا من باريس.
2: وليد من باريس. سي وليد حفظ الله راهو بين قوسين راهو حاط الجوهرة في القهوة وقاعدين يتفرجوا.
0: اخويا تحية لهم، هنا جولهم تحية اللي تفرجوا فينا في باريس، وتحية لصديقنا وليد. يا نيس باش نمشي
1: جمال قبل ما كلمة
0: تمشي الفقرة ليسونسيير مهمة برشا.
1: خير خبرك.
0: أيوة
1: شكر جزيل لابني بديع على الشعور مسني ياسر، راهو نور عينيا سي اللقام
0: مكرم اللقام
1: سي مكرم اللقام. شكرا لابني وهشام زاد شكرا لابني.
0: واضح تحية اللي عطاو فيك شهادة. طيب يعني سوي مش مشيو طوا مش مشيو
3: طوا مش مشيو الفقرة مهمة برشا اللي هي ليسونسيال.
0: هاي هي فقرة ليسونسيال تعتمد على تصريحات، تعتمد على البحث في ونبش في النبش في تصريحات وفي صور ما مدى علاقتها بقرارات معينة خذيتها أنت بتاريخك بسجل متاعك، ربما أثارت الجدل. نحبوا الصراحة ونحبوا كل شيء سير شيدة. اخترتنا بعض صور رديسة
3: بالفعل، وحتى زادة بعد شوية نمشيوا زادة للتصريحات، لأن التصريحات هذه صالحة لكل زمان ولا لا، نفس الرأي ولا لا ولا يتبدل. نبدأ بالتصور ونشوفوا التصوير هذه، نخلوا سير شيدة يعلق عليها التصوير الأولى.
0: أيوة هذه شنية إجازة سير شيدة، قرب شوية الميكرو سير شيدة.
1: هذه الإجازة متاع 70 عندما كنت لاعب أنا في نادي الرياض المكني سبورتنج مكني، وكنت سي طيب بن وير الله يرحمه كان سكرتير جنرال دليتوال، هو لا اتصل بي وقال لي راي النجم الرياضي السعدي حاجته بيك، فقبلت وقدمت الديميسيون مكنين ومشيت للنجم الرياضي السعدي. بعد
0: لعبت في النجم انت؟
1: لا بعد اختبار من طرف الممرن القدير سي عبد المجيد الشتالي اختارني انا وشوشان، وهذه وعملوا لي ليسونس وكذا، ولكن فما ظروف كانت اخرى هي اللي خلاتني نبتعد، لانه كنت انا ما ناقص شويه كل وحده وكذا، وكان محسن عباشا
0: الله يرحمه
1: المرحوم كان هو السبب في ابعادي من النجم الرياضي السعدي. ايوه لانه احنا كنا في التمارين مع سعد المجيد نعملوا في الكنترول دو بال دو بالون، هو وقت جيت معه من الصدف الباهي ولا مش باهي، كان وقت يعمل الكنترول ويعطيني الكره يعطيها لي على القصبه باش انا ما نجمش نعمل كنترول، ويقول لي تو انت ما تعرفش نجمش تعمل كنترول وجاي للنجم، عاودها 10 مرات. فخلعت القميص وقلت له اليوم اخر يوم التمارين مع النجم، وكان وقتها سي طيب نوري سلمني 500,000 واعطاني كارنيه نتاع باش نفطر ونتعشى في البنار، فمديتهم له قلت له سي طيب نوري بارك الله فيك على الثقه، اما اني ما عادش نقعد في الليتوال.
0: من هنا تو تبدل التاريخ، طلعش زاد خط البعض يتهموك تكره النجم الساحلي، بداش الكره من هنا سير شيد.
1: ترجعوا للتاريخ.
0: اي نرجع للتاريخ خاطر الغريب لا تسترني.
1: انا النجم يقول... النجم الرياضي السعدي هو فريقي ولكن بدوني باش نتكلم وانا يتواليس الحب في القلب. انا سالي من مدينه سوسه وكن الاحترام للنجم الرياضي السحر.
0: وقف قف وانتهى
1: وانتهى
0: يعني العلاقه النقطه هذه اللي انت خرجت من ليتوان وحتى تيش في قلبك.
1: لا لا لا لا
0: باه تو نرجعوا بعد نثبتوا بعد نثبتوا عندك ما تقول اذا ولا
2: لا خاطر هو تو سيرشيد تبارك الله كيما نعرف مانيش باش نرمي الورود لكن وقت اللي هو حكم ثم ذا اللي مقابله اثنين ظرفين النجم الساحلي بعد سيرشيد وقتها ما نعش الماتش اللي زفروا في صفاقس ولا في قرقنة ولا في ولا في معناها في تونس تمس فيها النجم الساحلي.
0: اي هنا هو ذكروش
2: هنا قاعد ندور.
1: لا انت ما تتكلمني
2: ذكر. ايوه
1: كانت مقابله في بين المرسى وحمام الانف.
0: اي
1: كان من مفروض باش المرسى تخسر يعني انا يعني كنت المباراة بس النجم الرياضي سالي يمنع
2: هذه يا
1: جاء على الوقت اللي توال تلعب على الصخوط من وقت اللي توال كانت في
0: باهي واضح
1: في اخر دقيقة ثم لعب من حمام الانف ضرب الكرة يده في 18 متر جسوي اوبليجي دو سيفلي لو بينالتي وهك علاش
2: للمرسى
1: للمرسى وجاني من غدوة الله يرحمه سي إدريس طلع لي المكتب نتاعي وقال لي كلمة ما نحبش نقولها في الوعدة وكذا قلت له سي محمد ماذا جنيت من الذنوب أندرا نزفر بينالتي ولا ما نزفرش قال لي لا ما نزفرش بينالتي وهبط وهكذا الأسفل
0: موقف تاريخي ذا يا به الله يرحمه زيدا سي محمد إدريس به
3: به نمشي للتصوير الثاني اللي هي صورة فيها تكريم خليه وتعليق لسيرشيد
0: صورة أخرى يال حاضرة الصورة الثانية هاي هذه الصورة وين سيرشيد هذه يا
1: هذه تقول لك وين
0: أما بسرعة ما تطوليش برش خدم برش صور هاني قدامك الصورة تفضل
1: أين
0: الصورة فهاي قدامك تفضل هاي قدامك
3: مع زعيم الحبيب
0: هذه
1: تاريخ هذه الملعب التونسي والنادي الإفريقي
0: ملعب التونسي والنادي الإفريقي دور نهائي
1: دور نهائي
0: به الصورة اللي بعدها
1: هذا كان تفضل تحب نعلق عليها
0: أي ما نطولوش خدم ما نطولوش
1: هذه صار على جدل كبير لأنه سي بوليمان وقتها سي محمد علي بوليمان وقتها يعني تحصلت على أحسن معدل في الموسم الرياضي للعداد فسي طارق بن برك الله يرحمه قال أعز نوت هو اللي يزف فينال وكان أحسن منه سي بياني إلا أنه سي بوليمان قال لا ما يزفرش صعيب وكذا لا فاستدعاني سيد الوزير وقت سي محمد أنا من سهل أنا سي محمد أنا من البرجين ولا
0: باهي مش مشكلة وزير الرياضة
1: استدعاني للمكتب نتاعه وقال لي قدم الديميسيون نتاعك قلت له لا أنا ما قدمت الديميسيون أنت يدك طويلة تنجم تنحيلي أما أنا لا
2: محمد سعد
1: سي محمد بن سعد رغم علاقتي بيه كبيرة قلت له ما قدمش الديميسيون معناها الإكسكيوز بتاعي وانت يدك طويله والجامعة نجم تنحيني
0: نحاك ولا ما نحاكش؟
1: ما نحانيش يعني وانا زفرت المباراة
0: وتعدت البرلمان
2: فانا عام 92 تقريبا
0: عملت حاجة أخرى
2: لا 92 شوف وقت زبير مزيو شاد اللجنة باه زبير مزيو سامحني سرسيد وانت أصدق زبير مزيو شاد اللجنة انت وقتها تقريبا جمدك انت دخلت من بعد عن طريق صديقك الله يرحمه سي عبد الحميد سلامة ها قال
1: سيد الكريم هذا وقتها زبير مزيو نكزيست بلو وقت شديد المباراة
2: بعد كذا شهور ومسكين وتنحى في سهر
1: لا نكزيست بلو اما سفري زبير مزيو عنده مجموعة في تونس ألا تضم ميموني وصعب وراوي و و و و و وكانوا يجتمعوا
0: الأمور ما قبلوا احنا في بلدنا
2: يعرف كل شيء
1: وكانوا يجتمعوا في دار الزبير مزيو وتوزعوا المقابلات في دار سي مزيو وأنا كنت بالمرصاد لهم
2: كلمت سي عبد الحميد سلام الله يرحمه
1: كلمت سي عبد الحميد في عدة مرات
2: هو قال كلمة سي جمال خليني أقول هو قال لك اللي زفر خارج تونس يسمى بطل ومع الجدية متاعه وكان حكم معنا كومبيتون وبالعلاقات مع المرحوم عبد الحميد سلامة فرد
1: أنا كنت رجل مهمات صعبة
0: هاو نكمل
3: نمشي التصويرة أخرى تصويرة أخرى من مقابلة كبيرة أخرى وخليه التعليق للسيرشيد
0: بربي ما تطولي سيرشيد هذي طارق ذياب وكمال الشبلي هذي طارق ذياب وكمال الشبلي وين الصورة هذي طارق ذياب وكمال الشبلي سي
1: سيرشيد
0: نذكر فيها متذكرتيش هاني قدام
1: هذه مباراة بين النادي الافريقي و

0: وعودة في برنامج جولة، نرجع في برنامج جولة نيس، نكمل في فقرة ليسانسيال. يظهر لي وين مش نمشيو؟ نمشيو إلى بعض
1: التصريحات.
0: تصريحات يلا
1: مش نمشيو للتصريحات في فقرة ليسانسيال، مش نبدأ التصريحات خاصة بالتصريحات اللي أثارت جدل كبير. ضيفنا السيد رشيد بن خديجة، وخاصة برشا كلام على علاقته بالرئيس السابق الترج الرياضي التونسي سليم شيبوب، أو نسمو تصريح سابق شنو قال.
2: شديت مع ماتش باش نكون نفس الأوراق. هو كان بريزيدون تاع ليسبيرونس، وانا نعم في ستاتونيزيان وليسبيرونس. اللاعب تاع ليسبيرونس إلا ماركي ان بيوت، أنا نعيد له باش شامبيونا وجاني للبيوت. دونك يقولوا سيم شيبوب ستان هم يامو. سمعت كل شيء، أنا عمري كل سمعته، بس سمعت هذا سيم شيبوب أمس بالأمس واليوم وغدا سيبقى خويا سليم. ما شددلوش المباراة، ما عمره سيم شيبوب الوقار متاعه وقت يدوس في ستاد يغني على برشا أمور، وما يطلب من حتى من حد يد مساعد. أنا أقول لك كل صدق.
0: هذه تخلينا نطرحوا العلاقة اللي بين سليم شيبوب و
2: في جمال. شوف المجتمع مبني على العلاقات. سيم شيبوب صديق الأمس وصديق اليوم وصديق الغد، صديق دولار دولار نحبه إن شاء الله ربي يخف عليه. أما رجل مثالي في الكومبورتمون بتاعه.
0: هو المشكل مش في الصديق، هو المشكل في كونه ما يقال وما رافق المسيرة متاعك، أنه كان يعني برشا قرارات وبرشا يعني مناسبات اللي سيرشيد بن خديجة ربما يعني كان مسير
2: أو كان
0: يخدم في في في الترجي بطريقة مقارب بعيد.
2: خطأ فادح. أنا ما عمري ما شديت رئيس اللجنة الفدرالية للتحكيم، أنا كنت عضو والمسؤول على التكوين، فما علاقة هذا؟ ما عندي فاش باش نعاونو.
0: بهاونا أنا نكون معك واضح. أنت عرفت كان السيد سليم شيبوب في تاريخ المسيرة متاعك، عرفت برشا شخصيات هكا ولا؟ صورة السيد سليم شيبوب الوحيدة موجودة في في في في
2: لا لا لا بالعكس، عندي سي عبد السلام شمام، وعندي سي المنصف الشريف، وعندي في المجد متاعي وسي سي علولو، كلهم موجودين في المجد.
0: رضا تعليقك ما ذا مو تاريخ زاد شنو
3: هو تاريخ؟ اما نحب نسالو مثلا الاوتيل اللي كنت تمشي له انت وقت اللي باش تمشي تزفر في تونس، انا ما عندك اوتيل تبات فيه في تونس.
2: انا نمشي من بيت من هنا عزيز. انا من بيتش نمشي لجور مام. انا نعطيك حاجه، كنت مباراه من زفر حمام لنف والاسبيرانس، واني كنت مع العيساوي بودبوش وبرنا في الجزائر الله يرحمهم. كلموني في 8 بتاع الليل قالوا لي تيرونت دوما اول طياره باش تروح لتونس، لانك ستدير مقابل الحمام لنف والترجي. وقال لي راه خلينا لك هذا سيريدا كريم اللي كلمني، قال لي خلينا لك بيت في افريقيا ودبسك تو يجيبه لك سي صابورا وسليمان، كانوا هما زوج مراقبين معايا. وقت هبطت لتونس أول تاكسي قيتها مروح الحمام سوسة خذيتها وبت في داري في حفظ العبس.
1: هو برشا زاد يقولوا جمال أنه الترجي الرياضي التونسي لم ينهزم مع السيد رشيد بن خديجة في حتى مباراة.
2: خطأ فادح. نعطيك مقابلة هذه متاع الترجي والأفريقي خسرت معها
0: وانت
2: خسرت الاسبرانس وآياتها وعملت ماتش نول في المنزل مع الفاجئ. أما هذه فيسة لبسوني فيسة مش فيسة كما لبسوا للمرحوم محمد بركة. كنت أنا رجل مهمات صعبة، المباريات الترجي والملعب التونسي نادي رشيد بن خديجة، البنزرت نادي رشيد بن خديجة، الاسبيرانس والسيوتي نادي رشيد بن خديجة، الاسبيرانس والسي اس اس نادي رشيد بن خديجة.
0: يعني تقول انت لبسه لبسوه لك هذه ماشي
2: معناها لانه كثرت المباريات نعمل الترجي والترجي احببنا من بونيكي معناها تربح ولاو لبسوني انا الترجي دائما تربح مع بن خديجه دونك راهو يعاون.
0: اي هل سي رشيد هل تعترف اللي في الاثناء زاد علاقتك بمسؤولين النجم بالسيد عثمان جنايح بالمسؤولين وقتها اذا كانت التيار لا يمر بسبب ربما هذه هل الحديث هذا اللي يقال في الكواليس وعلاقتك بالترجي
2: في جمال. خلينا نتعداو السؤال هذا خاطر ما نوليو ننجحوا برشا كذا خلي للتاريخ نعرف ما عنديش سعود من جنيح ان نحترمه ونقدره يعني جاء من جنيح نهار قال لي انت ولا سيمشيبو قلت ما تحكمش فيا وانا نصعب منا قال لي 9 متر 15 قلت له 9 متر 15
0: شنو 9
3: مسافة
2: المسافة القانونية بيني وبينه
0: من وقتها
2: ما نشوف من نيح لأنه طلب مني باش ما نكلمش بشبو قلت له بياخذ فيها حد أنا سيدي ما أنا سيد نفسي وبالعكس أنا ما أنا مديت المساعدة ومش لازم للنجم الرياضي السعودي في عدة مباريات أفريقية.
0: باه
1: باش نمشيو على التصريحات وباش نرجعوا علاش ديما يتم الاختيار على سيد رشيد بن خديجة لإدارة مقابلات الدربيات وبما فيهم زاد موضوع الترجي. هاو نسمعوا
0: خلينا نسمعوا
1: بعد نرجعوا للتعليق.
0: نسمعوا التصريح.
2: أنا لبسوني فيزا مش قاسي علاش؟ لأنه كل ماتش إسبيرونس كلوب نادي رشيد بن خديجة من سوسة الاسبرانس ستونيزيان رشيد بن خديجة الاسبرانس دونك لبسوني الاسبرانس سوفري شديت لها 44 مباراة خسرت معايا 3 مباراة وعملت معايا 8 تعادلات والأخرى الكل ربحتهم الكلوب أفريكان في الماتش لفهم الماتش المرس عالم أزمان معناها الكرب انتاعي واني ماشي هزوها الببليك هزام فوق الأرض وربحت الكلوب. لو كان الكلوب أفريكان ما نشحتش النهار هكا كنت نموت فوسير بن سردي ممر عمل فيه ولكن ما كلمتوش خد كان خرجوا البرتي توقفوا خليتوا
0: باهي. هذا هو المحل الكلام اللي كان يقول فيه شنو تعليقك؟ هو يقول يعني فما توا رواية أخرى يحكي فيها سليم يحكي فيها
3: شيء
2: جمال بن خديجة أحب صراحتي قولا وفعلا وأكره أن أميل إلى الرياء.
0: تعليقك
3: ما التوري شفته هو يقول لك أنا راني نحب نجاوب هو ثم حقائق قال لك أنا إذا ثم حاجة نقولها وديجا يقول لك علاقتي مع سليم شيبوب هذيك ما تنحاش اليوم والغدوة والبعد غدوة ومن حقه هذاك كل إنسان يعني فهمت. أما ثم نعش أنا كان نجم نسلوا على ماش
0: تفضل بسرعة أنا عشان نسكروا بها في ذلك
3: لا نحب نسكر خاطر نرجعوا
2: تفضل صديقي.
3: تفضل. 1985 والمباراة الشهيرة بين تبرسق وجندوب.
2: وهو كذلك.
3: المباراة وقتها كانت من ديفيزيون 3 لديفيزيون 2 يونيك وقت ديفيزيون 2 يونيك.
2: يس.
3: المباراة هذه تلعبت في تبرسق.
2: في تبرسق.
3: باه. خسرت تبرسق أنا زيرو.
2: لا. استنى زيرو ما كمل المباراة.
3: إي استنى باش نكمل لك أنا. على ما أظن إن شاء الله الرواية تكسها ثم كارت حرقت
2: يس
3: هكا ولا كار جندوب اثنين انت دمشق نحوه روحوا بيه
2: وسنة فاتي سيد والي وقت
3: وبتعرف كن كان معاك سي عبد الجليل عايش
2: وبن براهيم أنا هذه المقابلة سي وقت مشيت لأن الحكام الكل قالوا ما نزفروهاش كلمني سلمان الشريف قال لي مستبشر تبرسق رمضان قلت الله يبارك أنا كنت لأن رجل مهمات صعبة وقت بشيت دخلت الملعب نلقى حداجن حجاج كلب وعلالش لابسين التنو متاع تبرسخ
3: متاع جندوبة
2: في وسط الملعب جاني رئيس المركز قال لي سرشيد برا يذكر هبت قدم المركز وكان وهكا صار
0: كانت عنده قراءة ربما
2: استعادة أي اللي أنا وقت دخلت الكار متاع جندوبة اللاعبين وهابطين كانت الشرطة منا ومنا محاطين باش يدخلوا الفستير. وكان رئيس بتاع تبرصف كان هو المحرض بتاع الجماهير. ملعب تبرصف كي ومبلي استاد وداير بال
1: كرياج
2: لا لا داير بال بالجبال والحجر راك الصم
0: وانطلقت العملية
2: وانطلقت وشي وقت خرجتني لاعب الأول والثاني من تبرصق عمل له ماكا سيد الرئيس
0: عطام الإشارة
2: وبدأ الحجر
3: اش قال لك اللويزي متاع زندوبة كانوا هاي الله يرحمه رئيس جماعي
2: لا ما كانش هو كان سي عبد الرحمن الإمام
3: عبد الرحمن الإمام فوالا عبد الرحمن الإمام لك لا كيفاش روحت لا كيفاش روحت كيفاش
2: روحت انا روحت كنت سيتي في رمضان هبطت في مجلس الباب نعمل قهوه رمضان من سوق فطري وقت دخلت القهوه هاني وعبد الزيد وبن ابراهيم
3: في شرط ومريو
2: في الشرط الناس تضحك قالوا لي ايش بيك يا زيد قلت لهم عندي مباراه ونقتلهم في مجلس الباب
1: لا فقط كان فما توضيح برشا يتسألوا على المباراة الشهيرة بين الترجي والشبيبة القيروانية اللي ظفرت فيها زوز ضربات جزاء حقيقة المقابلة
2: ما عمري ما شديتها سبابري
0: مش انت
2: مش
0: هو يا سيدي وقفة نعملوا ترتيح من الموزيكا وبعد نمشيو فاس فاس عندنا شوية مش يعني مش أسئلة أخرى نفهم منها على الأقل علاقتك أنت ببعض الشخصيات وببعض الفاعلين على في قطاع التحكيم.

0: شوف شوف زفر، جاتنا المعلومة من زميلنا وصديقنا مكي جريدي، يقول لك الحاجة غديرة هو اللي زفر الماتش ومعه الدبابي والدعمي.
1: ولا
0: الدبابي والدعمي دونك فريق آخر هذا توا ماكش انت سير شيء براءة زميل
1: رجع ليش قلت لك يلبس وفيس تسعاد مش
0: لا لا لا براءة براءة هاي سيد نمشي الركن فاس فاس
2: فاس فاس فاس فاس
0: هذا زاد فاس فاس نعاولوا سير شيد على صراحتك ها صراحتك
1: واو
0: كذا كل واحد تحطه في حاجه
1: واو كذلك
0: كل واحد تعطيه النوت نتاعو
1: وعد كذلك
0: باهي واو كل واحد تعطيه النوت نتاعو هما صور وشخصيات ومواقف باش نسالك عليهم وانت تعطيني رايك طبعا ومن خلال هما تعرفهم العلاقات ونفهم الدنيا كلها مثلا علاقته بقطاع التحكيم توا كيفاش هذول الصوره الاولى كان حاضره ما يسالش نعديوها اختنا ياسمين هذا سي جمال الحمودي اي سي جمال الحمودي شنو تنجم تقول على الراجل هذا اللي خدم معاه كامل
1: انا سي جمال الحمودي معنا سيدنا الجزائريون
0: سيدنا الجزائري
1: سيدنا اربيتر
3: انترناسيونال
1: سيدنا اربيتر مويان مش كيما كيف حنصل ولا رشيد مجيبه ولا سيدنا اربيتر معنا تو جوست مويان عمل كارير من كذا اما ما عطيش شيء للتحكيم التونسي صراحة خسرت فلوس دولارات وكذا وما تيشي للتحكيم التونسي لأنه ما يعرفش المونتاليتي التونيزيان كيفاش يسيرها فهو معناها هذا الهم خدم بتاتر اللي تاني ميد بروكولونتي ولكن ما
3: كيفاش جاء كيفاش جاء تونس
0: كيفاش جاء
1: هو عطا جاء تونس لأنه وقت الناس تلوج على جديد لأن واحد وقت يبدأ في المكتب الجامعي ولا يبدأ
3: ما أنا معنيش احنا معنيش
1: في عدة ميادين يحب وقت يقعد على الكرسي أو يجبت جديد شنو الجديد اللي جبته استورد من الخارج أن اللي ما أنا مش يقري تحكيم تونسي أنا ناس أفضل منه بالمرة
3: وقت هو كما سرشيد هو جمال الحمودي أعطوه لجنة تكوين الحكام في الجزائر ونحاوه خاطر فشل
0: خلاص أعطيها العشرة
1: يكون
0: هو سي جمال
1: 6.5
0: 6 تي او بي 6.5
1: تمام
0: يرجع نجح
1: شوف لا نجح تقول نجح تو اقل من 8.5 مش هو نجح
0: باه نمشي نمشي للتصوير من بعد هاي ياسمين يا تصوير من بعد هذا شخصية أخرى السيد نجي جويني
1: أنا سي نجي جويني أنا قديش فرحان وقت رجع نجي جويني لميدان التحكيم رغم أنه معناها مشى ورجع وأنا قديش مرة قلت خسارة
0: غير مجاملات يا سي رشيد توا الآخر قلت فيه كلمتك ديريكت تعطينا معناتها سي نجي جويني
1: الراجل المناسب سي نجي جويني الراجل المناسب
0: في المكان المناسب
1: في المكان المناسب للتحكيم التونسي
0: واضح
1: ولكن نصيحتي ليه إن أراد النجاح لابد أن يكون مدب ومؤدب
0: ما معنى
1: مدب معناها تعرف المعلم مدب يقري ويأدب
0: يأدب توك يمد العصا
1: ولا
0: باهي هاي باهي شنو رايك
3: لا لا خاطر توك قالوا على نجي جويني كلامه صحيح تو نسالوا انا ثم زوج حكام عمناو اللي زفروا تقريبا كل اسبوع السنة ما لقيناهمش خالد قويدر و
1: ما غير ما نسميهم الحكام
3: لا علاش انت عطي رايك
1: لا لا انا
3: عمناو أنا... سي جمال راهم يزفروا كل جمعه علاش نحاهم
1: نجي جويني عنده نظره والراجل انا فني في ميدانه ينجم يفيد التحكيم التونسي لو يلقى المساعدة من جميع الأطراف لأنه الحقيقة لزيليمان أنا مش بدوي المساعدة طول الآن غايبة في تونس
0: هاي نمشي للصورة اللي بعد زادة الصورة اللي بعد هاي الصورة اللي بعد اخذت لنا صورة أخرى
3: حول
0: الفار هذه تقنية الفار يا سيرشيد هاي
1: الفار مش الفار
0: الفار
1: الفار, الفار.
0: الفار هذا حيوان
1: اي حيوان
0: ما انت ما
1: نصيحتي
0: الفار يساوي
1: فار استنى
0: ياسر شي استنى ياسر شي يعني تقنيه الفار تساوي
1: عندي انا
0: تساوي الحيوان ما يحبوش في ديارنا هو الفار
1: عندي انا
0: عندك انت
1: عندي انا هذه معناها نظرتي

0: هذا راهو شخصية الحكم راح. أين هو الحكم؟ الحكم إلا كان لو سول متر بور في لو تيران.
1: تو شفنا كوارث إذا كان وحدهم يا سيدي. تو ناس التكليات في التسللات
0: وفي الانتيات.
1: تو جات التقنية اللي باش تعاونك.
0: لاتير وما أدراك رئيس الفيفا قال لا تيليفزيون سي ني با ان موان دو بونيسيون سي ان موان دو كوركسيون. هو شنو الماتش؟ سي ان سبيكتاكل يجب يكون فيه العياط والضحك والتصفيق. هذا هو. اما تو تجي الاربيتر تعطيه انسان اللي يساير فيه يساير فيه. اين هي شخصية الحكم؟ اين هي؟
2: ما هو سيدي
1: اذا توافقوا انت تقليد فار انقذت شنو؟
2: لا هو الفار انقذ العديد من الجمعيات من الظلم.
1: شو تحضر ترجعنا التالي سي سيرشيتي فما جمعيات خسرت القاب
0: سي مون بوان دو فيو. انا نقول انه هذا لوتوريتي نتاع الاربيتر ضاعت. ما عادش الحكم عنده شخصية في الميدان. يقول لك راهو الاربيتر دوا فوار لا فوت يسيفلي ايميدياتمون
2: كيما راهي ما يراهاش تضر الجمعية.
0: على هذا وعلى هذا شو على هذه برك راهو ما راهش
1: يعني انت
0: فما انه يقول لك الحكم الحكم راهو معناها ايدي بار دو اربيتر اسيستون دو اربيتر اسيستون سون ديزيني بور ايدي الاربيتر سو ريزيرف دو لا ديسيزيون كونتراير دو الاربيتر. الاربيتر بو اكسبيكسي ان اربيتر اسيستون
2: كيما صارت
1: وعملتها انت
0: عملتها
1: اي عملها ما
2: هو على الليله
1: عملها على الليله شكون عملتها انت ذكرنا
0: والله نسيت
2: على الليله شو اسمه تاع جربه
1: باهي فما حكم زاد
0: ثم انه البنات الاربيتراج الاربيتر لوم نوار اللي كان هو سيد الموقف تو يستنى اشاره من حكم مساعد وحكم في الفار. انا نحكي لك سي انت كانسان ثم طبيب مش يعمل عمليه جراحيه خشينا شويه صعيبه من يستدعي سيدي يستدعي باش يعاونو كيف ولا خير منه ما يناديش انا انفيرمي انا باش يعاونو يلزم يلزم الاربيتر اللي يكون تاع الفار يلزم يكون في مستوى الحكم. اذا الاربيتر فيدرالي يلزم يكون شو نجيب انا اربيتر ستون نقولو تهري بالفار اين هو هذا؟
1: باهي دونك ظاهر انت تقنيه الفار ذا تقنيه الفار هذا تقنيه الفار هذا واضح. باهي خونا هذا حمدي الشعري يقول لك سلم لنا سي رشيد يقول لك انت عطيت برشا الاربيتراج في تونس حكم فيدرالي. باهي طبعا انت سي رشيد ضد خلينا نسالك سؤال انت توا بعد ما غادرت التحكيم اليوم فماش قرار في حياتك ندمت عليه واليوم تنجم تعتذر عليه كحكم؟ سامحني خلينا نكمل سواء في تيتر معين لنادي معين سواء في نزول فريق معين سواء في هدف معين سواء في ضربة جزاء معين سواء مع لاعب
0: ولا سيدي مع... أنا عندي دو شوت الآن أخطأت فيهم. المباراة الأولى بين الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي أعلنت عن ضربة جزاء لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. تبين أثناء رجوعي وكنت نتفرج على ديمون سبور أنه ثم خطأ قبل الإعلان عن ضرب الجزاء. هذا خطأ أعترف به.
1: ريتو كان جاي وقتها الفار مش راهو نقذك؟
0: لا هكا داخل في
1: اللعب. هذا القرار الأول.
0: المباراة الثانية بين السي أو تي والنادي الإفريقي في المنزل المحايسي يضرب في الركباوي أني جيتي أصنك
1: قضى عليه
0: يضرب فيه بالتالي ومريتوش أنوني مريتوش مريت إلا وقتها بتنسوز سي محمد الكيلاني نلقاه يتفرج على حد الرياضي قال يا رسيد أخي هذا ما تخرجوش. قلت والله يا سي محمد لريتو لأنه الحكم لا يعرف يجب يكون 10 متر دو بالون. أنا جيتي 2 ولا 3 متر ما ريتوش أخطأت وهذا الغلطين ما يتنحوش من ذكرتي.
1: واضح باهي أنت احنا فاس فاس فما فاس فاس توا مش ناخذ تليفون هذا آخر حاجة الفاس فاس هذايا هذول حكمة هي ما نعرفش شنو علاقتها بالتحكيم مش خليها تتكلم غير ما تقدم روحها وخلي كان قبلت تتواصل معها تواصل معها كما قبلتش خدمت ذلك اللي عنده حقائق
0: طفلة حكم مريت ما
1: خرجت ما انت وقت انت ما كانوش حكمات معك بنات لا. وقت ما كانوا جاوا بعض بركش ربما اتبع في المسيرة متاعك كالو عسلامة مرحبا بيك
3: مرحبا بيكم مساء النور
1: هاي تفضل تابع فينا انت من بكري
3: اكيد
1: هاي.
3: ابو الرش مساء النور ابو الرش
0: ابو الرش
1: ابو الرش هذه تولي حاجه شخصيه ولا حاجه بريفي هكا تفضل اختي هاي تفضل
3: حبيت نقول لك اللي انا فخوره برشا ونعتز لي انا بنت رشيد بن خديجه رشيد بن خديجه بالنسبه لي هو مثال للمثابره للعزيمه والعمل الدؤوب نحب نقول له اللي انت شمع للضوء دربنا وانا وحسيدك وخويا رانا فخورين برشا بيك خاطر انت مدرسة سواء كانت في التعليم ولا في حياتنا الكل انت العز والذيل انت الرجل المعطاء ونحبك برشا ويربي طول عمرك ولا نحيك علينا يا غالي عرفتني ولا ما عرفتنيش
0: ما عرفتك ولا لا عرفتك
1: ليه
0: ولا لا عرفتك
1: يا بنت ما عرفتيش ما عرفتيش
0: إيناس هذه
1: ما نعرفش انت كيفاش ما تعرفش بنتك
0: ولا لا عرفتك بالوالد تحبوا الصراع في العالم هذا
2: قالت لك يا بابا لا تنحيك علينا حيك علينا
0: لا تنجم لي بوركي تقول لي يا بابا
2: يا ودي بنتك هذه بنتك
0: بنتي بركه
2: اعطاك مفاجأة جميل
0: شكرا يا كإناس شكرا لإناس عاش بنتي وراني نحبك ونعزك وربي يوفق بنتي وان شاء الله كما تعرف بوك يقعد ديما رشيد بن خديجه ما يتغير وانا عينيا ليكم
3: كما قلت انت السمع للضوء دربنا انت عزنا ودليلنا ونعود نقول لك راني فخوره بيك انا فخوره اللي انا بنت رشيد بن خديجه ربي فضلك وربي طول عمرك يا غالي
1: وعلاش الناس تقول فخوره وتاكد فخوره وتاكد فخوره هل
3: انك في رسائل
1: هل انك تبعث أنا... في رسائل كذا ورا هذايا ولا شنو بالضبط ولا لا
3: لا لا لا لا لا انا حبي البابا
1: ولا تحس بوك تعب وقت
3: بابا تعب في حياته الكل وديما هو فخور يقول انا عييت وصلت وانا حبي البابا ما يتوصفش بالحق كي نقول لك حبي البابا ما يتوصفش ويعرف هو انا بابا الدنيا وما فيها
1: لا انت اثرت عليه برشا كروه
3: لا هو يعرف
1: أيوة.
3: بابا الدنيا ما فيها وربي فضل هنا هو وامي الغالية لينحيها وربي فضل لي خويا الغالي بديع وأحفاده الكل مش تعرف اللي هو كي قلت بابا رمز العطاء أحفاده الكل يعيطوا له يا رشيد الصغير والكبير مش تعرف اللي هو قديش معطاء هو الرجل المعطاء ربي فضله ولينحيها علينا
2: جميل الله والله ما دي انت انا نحب نشكرك تعرف عليش خاطر اضفت حاجه البرنامج جول اليوم بنت سيرشيد اليوم انت قلت ست ميساج للناس اللي هما ريكونيسان لوالديهم اليوم رشيد بن خديجه تدخل بنت ويعطيك الصحه جمال انا الناس كلها ظهري حتى في استديو الاولاد
1: لا والله راه باش يبدا في بالك
2: تأثير
1: هي
2: كبير
1: هي طلب
2: لا برافو يعطيها الصحه وراو سيرشيد إذا يجيك أنا نعرف أنا أبو ولاد ونعرف إذا يقول لك راك تعبت علينا هذه غير تمس الناس كل
1: شرش بالدنيا سرشيد
2: فهمت وأنت أكبر كله إن شاء الله ديما منور
1: الحمد لله يعني. الحمد لله سيدي كنا سعداء برشا باش تكون
0: ضيفنا
1: إن شاء الله كانت الصراحة متاعك في محلها وإن شاء الله
0: أنا
1: فسرت برشا حاجات نعطيك دقيقة الأخيرة هاي. شكرا يا ناس بارك الله فيك
0: سي جمال أنا نشكرك إن شاء الله ربي يوفقك
1: وفقنا كل كفريق
0: انا نعرف كفريق
1: ايه
0: انا نعرفك دي بوي لونتون ما لبديت في البدايه تبارك الله النجاح كان حليفك وكنت دائما منطور الى اخر قاعد تتقدم وانا فخور بك يا سي جمال لانك تعتبر ابني وانا ان شاء الله نتمنى لك الا النجاح والتوفيق وان شاء الله من حسن الى احسن
1: واحنا نتمنى لك الصحه والعافيه اهم حاجه الصحه والعافيه ديما كنا نحبوك الدندن.
0: اما ما تحددناش عن تاكي.
2: لا انا باش لا انا حبيت نقول له في كلمه وضعيه التحكيم تو. وانت على سبعه
1: 30 ثانيه 30 ثانيه
2: وانت على سبعه
1: 30 ثانيه ايش تقول في
0: وضعيه التحكيم
2: هيا تتكلم
0: على التحكيم في تونس. نطلب الناجي جويني باش يواصل العمل بكل جديه، لانه التحكيم في تونس امانه عندك تو، ويلزمك تكون السواعد نتاعك مش زوج سواعد، السواعد نتاعك الكل يجب يكونوا في مستواك ويبعدوا عن التغطية والتريش.
4: رسالة هذه
0: يبعدوا عن التغطية والتريش، والتحكيم راهي أمانة، والحكام الناجحين راهو لابد باش العرق والعمل والمثابرة والتغلب على الصعوبات
2: والعلاقات.
0: لا العلاقات ما عندهاش
1: دخل،
0: ما عندهاش دخل،
1: واضح.
0: انا نقول لك بكل صدق العلاقات ما عندها دخل، راهو
1: ذراعك يعلف.
0: انا من يقول ها انا ذا، ليس الفتى من يقول ليس
2: كان ابي.
1: شكرا شكرا لك سي سيد بن خديجة، يعطيك الصحه. كنت حصه ممتعه معك، تحياتي. شكرا لك لذاك
2: الصحه
1: قبل كل حصه باش تصعب علينا. راهو
2: لا تصعب. انا علاش قلت لك لا لا اليوم يعطيك الصحه. ان شاء الله شوف كتبنا النيه طيبه والمصداقيه موجوده بحول الله البرنامج.
0: النجاح.
1: شكرا لك
0: والى
1: اللقاء. تحياتي الى اللقاء.
0: النجاح.
5: جوهر اف ام. جوهر اف ام. جوهر اف ام.

جوهرة اف ام. بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في.

0: كل نهار جمعة من 8 إلى 9 سينما سينما مع خالد التومي مع خالد التومي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: 8:03 دقائق على راديو جوهرة وعلى جوهرة تي في. مرحبا بكم ما كنتوا تتابعوا فينا جمعة 25 سبتمبر. رجعتكم 10 أيام للتالي. 25 سبتمبر 2026 14 ربيع الثاني 1448 للهجرة. كالعادة من 8 للتسعة متاع الليل نحكيو الفن السابع, نحكيو على الفن السابع, نحكيو على السينما, نحكيو على فيلم تونسي جديد هبط إلى قاعات السينما منذ أسبوعين إذا كان مانيش غلط, منذ 10 أيام هبط مع العودة المدرسية. دونك الفيلم اسمه لص شايح, وإلا باللغة الإنجليزية اختاروا باش يسميوا الاسم هذا الفيلم هذا Last Chance. المخرج محمد خليل البحري كالعادة يكون ضيفنا وين ما فما الجديد, والمرة هذه زدنا معاه وزيادة الخير ما فيها ندامة الممثل القدير في الفيلم هذا. شفنا عبده شخصية مزيانة برشا في الفيلم هذا اللي هو محمد السويسي. دونك تحية لضيفينا اللي باش يكونوا موجودين معنا بعد شوية. دونك حصة خاصة بفيلم لص شايح. الحكاية متاع الفيلم حلوة برشا, فيلم جود فيلم موفي. دونك تخرج متفرهد, تخرج تضحك, تخرج فرحان من الفيلم هذا اللي ما نلقاوش فيه كان محمد السويسي, نلقاو فيه أبطال أخرين موجودين. الحق ما فماش حتى شخصية تميزت على الشخصية الأخرى, معناها اللي لقينا أن إكيليبر كبير موجود ما بين الشخصيات في الفيلم. بالطبيعة فهم ثلاثة شخصيات رئيسية اللي دور عليهم الفيلم هذا, لكن بقية الشخصيات عندها دور كبير برشا باش الفيلم حلو كما اللي شفناه وكنا شاهدناه يوم السبت الفارط في العرض الخاص اللي كان لهنا في مول اوف سوس, والصالة كانت معبية والحمد لله, أخذوا أكبر قاعة موجودة. ذا يظهر لكون الشعب التونسي ولا الببليك التونسي يحب على الأفلام هذوما, يحب على الفيل جود موفي اللي يخرج فرحان بعد الفيلم هذا. النكتة موجودة, العبرة زادة كيف كيف موجودة, برشا حاجات حلوة في الفيلم هذا. يزيني ما حكيت على الفيلم طبعا, تزيدوا نحكيوا عليه بأكثر تفاصيل. خلينا نرحب بالفريق اللي موجود معنا ويرافقنا حتى للتسعة متاع الليل. ياسمين في الديجيتال والإخراج التلفزي, مرحبا. الحوسي حسام القايد مرحبا. شو حكيو كراب اليوم راه, ولو أنه فما كرهبة فما بولو.

0: دور لي بولو ميتة ميتة ميتة في الفيلم هذا الكرهبة البولو ميتة علق اي نجيبوها انجيو عنا نهار لحد في انفان نشوفوا نلقاو لها شي حل معاش هذا لي بولو دو الكرهبة باش تفهم القدم نتاع نتاع الكرهبة هذه مش فيكل دوكازيون عرفتك اللي دو كوليكسيون امور واضحه لا با دي تو لا كرهبة متشبه لشيء زاك تا يتغشش قول لي شبيك تسب لي في كرهبتي سحسن ديناصور السينما التونسيه تحياتي
1: انا دخلت
0: الجمهور قال لك عدينا ديديكاس خاص
1: الجمهور اللي تبع الفيلم هذا
0: لا الجمهور اللي موجود هنا قدامنا من هنا قال لك عملنا ديديكاس لسامي الذويري
1: ولو عن حساب مع هذاك وقت اللي مش يرجع معنا عن اتهامات خطيرة ضده فنتمناولوا المزيد من
0: طب انت المشكلة هي ما لقيتش بشكون تعمل تقرير او فم منير اسماعيل مثلا نعملوا فيه تقرير
1: اني مركز على سامي
0: كهو ما تبدلوش
1: ما عنديش وقت اخر فاضي
0: هاي ياسمين جديدة معانا
1: ياسمين
0: اختنا نعمل فيها تقرير
1: اختنا
0: لا. فهمت لا. كان سامي
1: حتى دوسي سامي معنا يوفا نوليو
0: توفى التقارير لكل في سامي وقتا نوليو نحاولوا الواحد يخرج وكم سهل كتوها شبيبا اليوم شحوي لك سحسن
1: سافا انا بيلومنا حد على خاطر انا قاعدين نتبع في السينما التونسيه بالتنوع نتاعها والظاهره هذه هي توا جديره بالاهتمام الظاهره هي نتاع افلام تونسيه معناها تبحث عن الجمهور وتحب تفرهد الجمهور ما تعقدش سينمائيا الامور الظاهره هذه عندها جمهور القاعة نهارتها مليانه
0: صحيح
1: وفما افلام اخرى الجمهور معناها
0: يتفرج هم افلام الكل حلوين معناها خاتم الليسا حجر الواد ولو انه فيهم اللي ماهوش في الجود موفي فيهم الدرامي اما حلوين معناها الافلام تجبد لهم
1: اي خليل ذكي راهو اسمع السينما توا نقولوا ساعات فما البعض يقول تجاريه فما اللي يقول لا الافلام هذه تنجم تكون تجاريه ان صح التعبير وتكون معناها مستوى هابط كما تكون ذكيه اخي انت تاخذ مثلا هوليوود السينما الامريكيه نتاع جيل نتاع التسعينات اللي ظهر فيه مثلا واحد كيما سبيلبرغ
0: صحيح
1: سبيلبرغ ماهوش
0: سينما تجاريه نجم نقول
1: ولكن افلام ذكيه جدا
0: ابداع ايتي جوراسيك بارك
1: دونك فيلم معناها سهل ويلوج يفرهد على الجمهور مش بالضروره ما عندوش مستوى ما عندوش قيمه عنده قيمه
0: نفس المخرجين هذوما سي حسن ينجموا يخدموا نوعيه اخرى من الافلام كما مثلا سبيلبرغ خدم ميونيخ
1: بيان سور انت سبيلبرغ عاد احنا خذينا الكلام تاع سبيلبرغ اما تو الظاهره هذه شنو
0: لا ما باش تعرف
1: اول بون تعرف
0: ايتي قبل اوتي هذاك
1: هو الاول اي
0: فوالا هذاك اللي تعرف بيه
1: دويل قبله وبعد ايتي
0: ما وصل لناش دويل
1: بون
0: ايتي وصل
1: شو اسمه الظاهره هذه نو سيلمون عندها جمهور مي اون بليس الظاهره اللي تعتمد على تمويل خارج عن وزاره الثقافه هذوما الناس ما عادش يلوجوا على يستناو في لجنه الدعم تاع الوزاره سنوين ونشوف لشكون
0: تاع خلنا نسالك في نفس السياق
1: ايه؟
0: نجم نقولوا معناها اللي كونوا الفيلم ولا يرجع حقه
1: هو عمليا
0: معناها اذا كان انا نصرف على الفيلم ما ناخذش دعم
1: ايه؟
0: من وزاره الثقافه
1: ايه؟
0: نجم نكون خذيت دعم من جهات اخرى
1: ايه؟
0: داكوردو
1: ايه؟
0: من بعد كي نحطوا انا في قاعات السينما بتباع فما ناس باش تقص التيكي نتاعها وفما ناس باش تدخل فما باي باش يمشي للموزع وفما باي باش يمشي المولى الفيلم لو بروبريتير دو لا سال دو سينما والباقي الاخر باش يمشي المولى الفيلم اللي عمل الفيلم هذا جو نبونس با انا اذا كان فيلم كيما هكا باش يخرج باش يخدموا الافلام الكل ابارت
1: اي والله السؤال هذا حق نسالوه يوما ما لسعد
0: جوبانتيني
1: خاطر
0: هكا لعب جيبوس حتى خليل اللي نجم يكون عنده فكره
1: بون اجي نقول لك اولا ما نعرفوش لانه ما فماش بيتر يونيك ما نعرفوش بالضبط قداش فيلم تونسي دخل وهذه من المشاكل ثانيا هكا العام في السبعينات شو اسمه احمد باهي الدين عطيه الشخصيه السينمائيه الهامه في تاريخ السينما التونسي عمل بحث وقال راهو الفيلم التونسي يستهيل باش يرجع المصاريف نتاعو ويربح المنتج نتاعو هذا قالوا في وقت اللي كانت عندنا وقتها 80 ولا 90 ساله مازالوا موجودين.
0: صحيح.
1: يعني البارك دي سال شويه ولهذا ما ينجمش يوصل لغطي.
0: وقتها زاد كانت التذكره
1: اغلى.
0: مش كيما
1: هو عمل البحث نتاعو وقال هكا بون توا انا معناها بالنسبه لي هكا توا نقول مستحيل انه خاطر ما عندناش قاعه سينما راهو عندنا
0: فما كان لي ملتي بلاكس توا وبخلاف القاعات اللي في العاصمه.
1: يعني منين مش يدخل توا فيلم كيما هذا منين مش يدخل فلوس؟ القاعات شويه داكورد والجمعيات ولا تكري ودور ثقافه يكري ولكن نسبه قليله.
0: فما افلام اللي قاعده تمشي ستة شهور صاحبك راجل مثلا قعد بريسك ستة شهور ويلعب
1: يولي وقتها يقرب ياسر وربما يغطي على مصاريفه بينتي والمصاريف.
0: ما تنساش زاد فما الببليسيتي اللي تتعدى ديغيزي في وسط الانفان ديغيزي ما بين ظفرين. فما الببليسيتي اللي تلقاها موجوده في وسط الفيلم
1: هذاك ولا بصفة مباشرة
0: هي أبو ديكيزي أنت تراها اللي هي عادية أما أنت موجودة في وسط الفيلم. مثلا تفكر فيلم هيفل وقفوا في ستاسيون إسانس اللوغو نتاع ستاسيون إسانس عمل عليه هيفل خدم عليه باش ظهر ستاسيون إسانس هذيك اللي تنجم تكون ما عطاتش فلوس مثلا ما تنجم تكون ساهمت في مصاريف التنقل نتاع ليكيب.
1: هو الغريب توا شكون يمول في الافلام هذا اذا كان مش وزاره الثقافه؟ يقول قائل
0: جيل الخواص
1: لا يعني من من من وسط السينما من اهل السينما
0: بيان سور
1: موزع ولا منتج قديم وتو فما المنتجين الجدد هذوما.
0: فما المنتجين نتاع فيلم خليل اللي هما زاد كيف ما ما ما ماهمش موزعين. هاتوا نزيدوا نسالوه بعد شويه.
1: يحب يقول شنو راهو السيكتور بريفي الى حد الان يديرون الظهر بظهرهم للسينما التونسي ومش مهتمين. القطاع السينما قاعد يمول في روحه معناها فهمت لانه صحيح. واحد كيما الاسعد معناها هو اللي هو موزع ها ولا منتج تو وقادر اون تران دو بروند دي ريسك ولو يربح في افلام يعني
0: مجدي الحسيني زاد
1: كيف
0: قاعد يخدم على على السينما وقاعد ينتج في افلام كيف منجين جدد اللي قاعدين
1: يكثروا
0: وهذه الحاجه الباهيه.
1: ما نساوش النوع الاخر نتاع السينما التونسيه من نوع علاء الدين سليم اللي مثلا هو يعني والمجموعه اللي معاه زاد هما مش ديما يتحصلوا على دعم وزارة الثقافة فبرسك ارتيزانال الحكاية يدبروا روسهم منا ومنا ومنا يلموا بعضهم وتخرج الأفلام الثلاثة متاع علاء الدين سليم. فيعني احنا نتبعوا الظواهر كل هذه والنوعيات متاع السينما التونسية سواء كان من نوع هذا ولا من نوع آخر. وظاهر أن الساحة السينما التونسية قابلة أن باش تزيد تتطور وتتغير وربما تخبينا مفاجآت إيجابية.
0: صحيح.
1: رغم أنه القوانين مازالت هي ورغم أنه وزارة الثقافة مش قاعدة تقوم بدورة اللي هو كما قلنا نعود ديما نقولوه أنها تلتفت بصفة جدية لهالقطاع هذا على خاطر هو قادر باش يجيب الفلوس قادر باش يخرج صورة تونس لبرا وقادر باش يعطي للتوانسة مساحة أنهم يتفرجوا على أفلام تاع التوانسة في وقت اللي تفشي الصورة والفلو ديماج معناها يأثر ياسر حتى على وجود على تقول أنت ثبات السينما في العالم كله هذا مش عندنا احنا برك. فهذاك اللي ناقص لك الرغم هذا التوانسة موجودين واقفين نساء ورجالا كمنجين كممثلين وكذا بس القطاع هذا رغم مشاكله باقي حي ويفاجئنا كل مره.
0: واضح. باهي خلينا نمشيو للموسيقى بعد لحظات نمشيو لخليل البحري مخرج فيلم لص شايح بتبيع من بعد ناخذوا معاه زاده كيف محمد السويسي ممثل في الفيلم الى جانب محمد الكرموسي ريم بن مسعود شادي عرفاوي بيه الحملي والعديد من الابطال اللي نلقاهم موجودين في الفيلم هذا ميوزيكولوجي ناخذ درس في الموسيقى من عند برينس. لا لا اي سيدي نرجع بعد الموسيقى.

0: Don't you hear this old school joint?
1: مرحبا بكم معنا من جديد سينما سينما حتى للتسعة متاع الليل. مازلنا متواصلين مع بعضنا نحكيو على فيلم لص شايح, فيلم لي محمد خليل البحري, بطولة كل من محمد السويسي, محمد الكرموسي, ريم بن مسعود, شادلي عرفاوي وإباء الحملي. نحكيو على زوز صحاب, نحكيو على زاك وعبدو, في زوز ولاد حومة, ولاد حومة عربي. الظروف المادية لا تسمح باش يكون عندهم معناها الهوايات اللي يحبوا عليهم, باش يكون عندهم حتى باش يشريوا باكو مقرونة. إذا كان ماني شغلت في حكاية باكو المقرونة اللي عنده قداش مدخلوش للدار, عبدو تم بعد نسأل على باكو المقرونة فل ولا سباجيتي. كيف كيف زاك اللي يحاول باش يصير لتدلو كيف ما نقوله بالفرنسية, دونك يدبر في خدمة توري أترافير, يدبر مرمى. المرمى هذية تبدأ تخدم الثمانية متاع الليل ولا التسعة متاع الليل ولا العشرة متاع الليل. دونك يكركر عبدو معاه للمرمى هذية. عبدو فايق شوية بارابور على زكريا ولا بارابور على زاك, اللي يقول له راهي هذه مش مرمره, وهذا تنقيب على الاثار, هذا حاجه في البلاك, حاجه كلانديستين, دونك ماهيش هذه. ومن غادي عاد تبدا القصه, شنو باش يلقى وكيفاش باش يقاسي وين باش يمشيو, وتبدا رحله كامله, ويظهروا الشخصيات بتبيع بشويه بشويه في وسط الفيلم. اللي عجبني سي حسن في الفيلم هو البساطة اللي حكى بها خليل مع المتفرج. بساطة في التصوير, ما فماش هكا لي بلان زايدين, ما فماش هكا استعراض العضلات, ما فماش دو ديشي الزايد في وسط الفيلم. بطبيعة الإيماج اللي امبيكابل, تحية للديريكتور فوتو في الفيلم, ولو أنه فما بلوزيور سين دو نوي, مي التصوير كان خارق للعادة. ما فماش حتى في الصوت زادا كيف كيف, تحية للانجينير سون في الفيلم هذايا. دونك خدمة مزيانة, خدمة بروفيسيونيل, تهزك في الرحلة مع زكريا وعبدو, ونسينا سهى بالطبيعة اللي هي موجودة معهم ثالثتهم, التريو انفرنال هذايا اللي بشي هزنا لمدة سويعة وشوية في مغامرات ما بيناتهم, مع ظهور شادلي عرفاوي, مع ظهور شوقي بوغلية اللي عنا بارشا ماريناهش. أنا شخصيا من الناس اللي نحب بارشا شوقي بوغلية, اللي كبرنا معاها مع الكاميرا كاشي متاع روف كوكا, الكلنا نتفكروه كيفاش معناها في وسط الكاميرا كاشي, في وسط المسلسلات اللي شفناهم قبل في شهر رمضان. دونك فما مراوحة ما بين لا نوفيل جينيراسيون لانسيان جينيراسيون. حلوة التوليفة اللي موجودة في الفيلم سي حسن.
2: وي كما قلنا بكري, معناها الفيلم معناها قد يبدو بسيط للبعض ويفرهد, هو لا في خدمة كبيرة الحقيقة كنوع هذا من الأفلام. الحكاية معقدة شوية, معناها أنت بيدك عطيت المقدمة متاحة,
1: أنا عطيت راس الفتل وبعد دبروا روسكم شو تفرجوا في الفيلم.
2: هذا هو أي ما بعدك تتفرج على الفيلم تشوف أنه يعني أفنتور كاملة, فهمت, ورحلة كاملة
1: صحيح,
2: وفيها مفاجآت وفيها خلط ما بين الدراما, خاطر فما أوقات وين تتوتر الوضعية تولي دراما, معناها خاطر هما زوز أبطال هذوما من ناس عاديين جدا فاشلين في حياتهم, دي لوزار كما نقولوا, لكن الوضعية اللي يلقاوا روحهم فهم أثبتوا أنهم ينجموا ويقفوا قادرين باش يغيروا الوضعية وباش ياخذوا مواقف, وهذا الكل مبني على الصحبة اللي ما بيناتهم. الكوبل معنا انسيبارابل.
1: بعد خليل معنا,
2: بعد خليل تو نسألوا على حاجة.
1: خليل تحياتي خويا, فيليسيتاسيون بور لو نوفو فيلم لو سيزيام, هذا إذا كان مانيش غلطة
3: هذاك هو لو سيزيام.
1: فوالا هاني نحسب بالصحيح معناها ما
3: نحسبها بالعوام. انا من 2020 بقدرة ربي هكا ما تلقى صحيحة ان شاء الله, حتى 2030 تلقى 10, 2031 تلقى 11 هكاك
1: ان شاء الله. ان شاء الله ربي يسهل
3: ان شاء الله ان شاء الله.
1: قول لي قبل ما ندخلوا في الفيلم وقبل ما ندخلوا في اي حاجة أخرى, كنا وراتش نحوالهم
3: يعطيك الصحة ربي نورك والله الحمد لله. مقصر معاهم برشا مقصر معاهم برشا برشا
1: كلنا إن شاء الله سامحوني
3: هم وأمي وأختي والناس كل
1: وي. شو كانت ردة فعلهم على الفيلم؟ نحكي على بنات خليل اللي شيخنا كي ريناهم لهنا بحذنا في المول.
3: والله انا بوغ اون بروميير فوا خديجه الكبيره بون الكبيره عمرها 3 سنين راه خديجه وقت اللي قعدت في السينما حطيتها في الكرسي الاولاني حابه تشوف بابا معناها سور سين تو دونك حطيتها في الكرسي وقلت لها ما تتكلمش وانا باش نقعد معناها نشوف ليبلويسمون في الكرون تيكرون هذاك كي ريتها كيفاش ايمو وكيفاش حاله فما حبش تخرج
1: وتضحك
3: انا تضحك شيخه
1: والناس ما في انا قاعده بريسك زوز كراسي بحذايا
3: راي شيخة شيخة معناها خدوجة راي للي عرفتك وفما يمكن طرفة نجم نحكيها لك جاء صديقي شاد اللي نتوجه له بالتحية في البرود معنا جاء يحكي معه قال شفت بابا ريتو ما نرجو خذرت له قتله كلمة بالحق معناها قتله في بالك ما نحكيوش في السينما والله كي يحكي لي قال لي حلمت على روحي قال لي والله حلمت على روحي معناها هذا بالنسبة لخدوجة. بالنسبة لزينوبة مازلت صغرونة مازلت
1: ربي يفضلهم لك
3: صغرونة بالكدية معناها عمرها بريسك أنو
1: ربي يفضلهم الزوج
3: عايشك ربي يفضل لك ما عندك وربي يخليكم
1: باه يا سيدي ندخلوا في صلب الموضوع سي حسن قال لك حكاية متاع صحبة لاكس برانسيبال هو الصحبة ما بين عبده وزكريا
3: لاكس برانسيبال أنا من وجهة نظري نشوفه لكمبليسيتي entre عبدو إزاك بالحق يا يون كومبليسيتي معناها غوست مخبية ما تتراش الحق نتاع ربي لي ديو في الكوميدي جينيرالمون ديما تلقى لوريلي هاردي دام بان دامبل معناها ديما تلقى لو ديو هذاك اللي انا ما خدمتوش هكاك تيبيك مي الحق نتاع ربي خدمت على ايدونتيفيكاسيون اكثر في كل حومه عندنا 500 عبدو 500 زاك
1: صحيح
3: دونك حبيت ليدونتيفيكاسيون هذيك والقرا الخراف هذيك قبل انا كنت يجيب بها النوم الروحي حق نتاع ربي كي ما يجينيش النوم ونبدا كي نقول زعما انا كان نلقى كنز كيفاش نصرفه معناه ونقعد نخمم كيفاش واحد اللي يهزني النوم دونك هذاك هو معناه سكيليت وستركتور نتاعنا بدات من غادي الفكره حاولت نحط بوكو دو فولي برشا دي ستيل في ستيل واحد انا مشيت في الهورور كوميدي مشيت في الفانتاستيك مشيت في الدراما مشيت شويه في الاكشن معناه ان ميلونج دو تو طلعوا السوس هذيك اللي بالحق معناها لاقت استحسان واللي الحمد لله معناها بوغ اون بروميير فوا نمس ديزون الكوميدي مانيش في كوميدي اكلاتي مانيش في كوميدي اكستريم من هنا مي لو ستيل هذاك اول مره نمسه والحمد لله نجحت فيه نسبيا معناها الحمد لله معناها على اراء العباد معناها تقييم مبني على اراء العباد مش على رايي انا
1: صحيح احنا الابروفوني اللي كونه الفيلم مازال يلعب في السينما وزيد فوق من هذايا ولو سيت اون افون بريمير اللي عملتها في سوسه بحضورك انت وبحضور الشبيبه اللي كانوا موجودين معاك من الممثلين لكن السالة كانت معبية ما فماش بوكو دانفيتاسيون في العرض هذاك دونك الناس قصت تتسكرها باش تمشي تتفرج في لاست شانس باه لاست شانس باللغة الإنجليزية فهمتها اللي كونوا هذيك الفرصة الأخيرة لزاك وعبدو باش يعملوا حاجة باهية في حياتهم باش كذا دونك فهمت لاست شيح هي اللي بعدت شوية كبرت شوية خليل في العمر دونك وليت نبعد على ما عادش نفهم برشا اللغة متاع الشباب متاع تو
3: خاتيك لا تفهمها انت ولد راد اسمع
1: لا ولد الزهر بريس
3: ولد الزهر هيا وكف فلت نهجان
1: بريس
3: ما تفهمها هذه اللغه نتاع جماعه البروموسبور قبل
1: اي
3: كي كان يلعب ما هو البروموسبور شي في 1
1: لا 6 دو
3: صحيح هو كي يلعبها لا سايح ما غير اكس 2
1: معناها في قرعه
3: صحيح هو حياتهم الكل لعبوها لا سايح معناها هو جارجون نتاع حومه شعبيه في انا خارج معناها المسلسل الفيلم بلوتو خارج من قلب الحومه الشعبيه دونك حتى الجارجون حتى الليكسيك حتى الشوا نتاع لي تيرم كان معناها كان لعبته حتى في ليكسيك عبدو في وزاك معناها ياسر حومه شعبيه ياسر دونك حتى التيتر حبينا من الاول كانوا عندنا برشا بروبوزيسيونات لا سيح سيتي لا بروبوزيسيون دو كوسيناريست معايا وسيم باكوش معناها قعدنا نسميو في الاسامي سمينا برشا اسامي مشينا في القرعه ونوفي مشينا غادي مشينا شويه هكا كي تقالت كلمه لا سيح طول وقفت قلت له لا سيح قال لي اوكي نزيدو نشوفو قلت له لا سيح كمل في لا سيح وكاو سي بون معناها ساسون زدت غلفتها بلاس تشانس معناها باش ما فهمش خاطر
1: الفرصه الاخيره
3: اي دونك والحمد لله
1: الحمد لله بالحق معناها سي ان تري بو فيلم عملت جو كي تفرجت في الفيلم هذا بي. خلينا نمشيو لمحور اخر في الفيلم هذا هو محور الانتاج قبيله في الدخله نتاعنا انا وسي حسن حكينا على الافلام اللي يتم انتاجها توا من غير دعم وزاره الثقافه وتسالنا سؤال قلنا بون ممكن على الاكثر نسالوه لسعد القبنطيني هو اللي نجم يجاوب مؤهل اكثر باش يجاوب على السؤال هذايا هو اسكو توا نجم نقولوا اللي كونه الفيلم ينجم يرجع حقه من مداخيل قاعه السينما والا لا
3: نعطيك انا بار اكسبيريونس معناها نتاعي انا
1: اي
3: اللي الفيلم كيما ينجم يدخل العبد للحبس كيما ينجم يبيلكو كيما ينجم يوحلو كيما ينجم
1: ما عادش عاد قانون الشيكات تنحى خليل
3: والله يشوف حد ما نعرفش اما كيما منعني نعرف قداش من واحد انا الضر من فيلم ما نعطيك انا انا بار اكسبيريونس انا الفيلم اللي قبل هذا دنيا معناها عمل لي برشا حاجات خايبين وانا من الاخر تعبني للي ما عادش ولتوا معناها قاعد نعاني من مخلفاته مي خاتم علي سا بار اكزومبل كان اكثر من رونتابل زريعه ابليس كيف كيف
1: جوستومون خاتم علي وعدنا بالدوزيام بارتي
3: والله اون كور نيغوسياسيون خاطر في شويه مشاكل في الانتاج معناها في المنتجين شكون ما خاطر في 600 منتج هذاك ومازال ما نعرفوش شكون معناها عنده الحق فيه خاطر وين نكتب في جينيريك تفاجئت اللي فما منتجين انا ما نعرفهمش معناها الحال لون توكا دونك فما شويه مشاكل فيه في الانتاج معناها تصفى الامور وتترشح شويه هكا ونفهموا شكون المنتجين معناها اللي بالحق معناها منتجين وقدرة ربي ان نكملوا فيه علاش لا سيناريو حاضر وفيلم عنده باكين ده فيلم عنده كابيتال معناه يدخل طول
1: البليك
3: يدخل طول الرابح بار اكزومبل لاست تشانس زاد معناها قاعد يعمل في ارقام مزيانه ومزيانه برشا برشا برشا برشا الحمد لله فوق لاتونت نتاعنا شو نقول لك معناها
1: كل مع المنتجين خاطر المره هذه في لاست شانس منتجين ماهوش هما بيدهم تاع مثلا خاتم عليسه
3: المنتج اللي معايا محمد ياسر الجرامي براتيكمون كان موجود معايا في افلامي كل بديناها مع بعضنا من الاخر نفس معناها هو جاب تفتوفته وانا تفتوفتي وعملنا تفتوفه وانطلقنا في الاخر نفس حجر له يد كيف هو معايا اما كل مره يزيد معانا شكون يكلينا المره هذه معنا مروان القاسمي صديقنا اللي امن بالمشروع وهو راهو سيت ان انفستيسور بلوس كان برودكتور خاطر هو ماهوش في الدومين سي ان نوم دافير معناها عنده فلوس يدور فيهم دونك خذينا من عنده ان مونتون اللي حاولنا نخدموا به الفيلم دون لي ريغل دو لاغ معناها العباد تكون خالصة الأمور تكون ماشية معناها ما صرفناش برشا برشا برشا ماهوش في فيلم معناها
1: ولو أنه فما دي ديكور اكستيريور انتيريور
3: فيه مصروف
1: فما مصروف
3: أنا ديما نقولها الفلوس راهي وسيلة معاملة أنا الفلوس تنجم تعوض باللسان تنجم تعوض بالسيرفيس تنجم تعوض برشا حاجات أخرين دونك ما دخلناش فيه تخدم معناها القيمة نتاعه هو كان نقلبوها القيمة معناها كي تشوف الفيلم هذاك وتحاول تقيمه قداش يتكلف يطلع يمكن نص السعر اللي تكلف علينا على خاطر جبنا فيه دي بونديل جبنا فيه معناها الحق نتاع ربي العباد وقفت معانا خاطر انا كيما تعرف معناها حتى اللي تكنيشان اللي يخدموا معايا في الدنيا براتيكمون معناها هما سون كورون معناها بالفشل الذريع اللي فشلوا الدنيا في القاعات دونك معناها كانوا كوبيراتيف معايا وقفوا معايا هذوما بالنسبه للتكنيسيان بالنسبه للناس الاخرين كل مثلا يوسف ميلاد المنتج نتاع تلفزه تي في هو مخلص معلا وقفوا معايا بدي ستوديو وقفوا معايا بشويه ماتريال سفيان الشيرني كيف معناها كل واحد عاون من جهته باش نجمنا نوصلوا نخرجوا فيلم بميزانيته كبيره باش تر الميزانيه اللي نورمالمون تصرف عليه.
1: باهي سي حسن
2: انا خليل حبيت نتحدث معك على مستوى اخر بانتخاب نتي تشكر بكري في الفيلم وفي الافلام التونسيه كل شيء راهو تقنيا التوانس عندهم مده ملي المستوى نتاعهم ولا عالمي ما ينقصوا حتى شيء الفنيين التوانسه الشبان خاصه البره توا وفيهم اللي ممتاز وخذا جوائز عالميه فهمت ولهذا
3: جون في بارتي
2: جون في بارتي فوالا دونك دو سي بوان دو في احنا احنا الصعوبه نتاعنا في مستويات اخرى راك تشوف معناها كيفاش يحكي لك باش لم لاسيات نتاع الانتاج يدور على اليسار وعلى اليمين سي بريسك ارتيزانال ما عندناش شركات نتاع انتاج كبيره وهو حاجه باهيه قالها سي خليل انه فما البعض من رجال الاعمال البعض منهم بداوا يهتموا
1: جوستومون انا كنت نستنى فيك باش
2: بس لا قبل
1: باش تعلق على على الشيء هذا
2: كل في انتظار قوانين جديده اونكور اون فوا نقول تبقى انا مع اخويا خليل حبيت ندخس موضوع اخر لاحظت انه في الفيلم معناها فما نوع من المبالغه على اللقطات المقربه يعني لي جروب بلان معناها فهمت فاهم اللي هي طريقه باش تقرب انت للشخصيات وتقرب المتفرج للشخصيات ولكن في فيلم النوع هذا ظهرت لي فيلم انا فيلم دافونتور ماشي فيلم انتيميست ولا فيلم كذا فيلم دافونتور دونك ظهرت لي في وقت ما انه فيها مبالغه نوعا ما فهمت ساعات في تدخل هكا في سيكونس انا كان جيت في بلاصه نقول عمري ما نعمل جرو بلان نعمل نعرفش انا نعمل بلان هكا
3: ميديوم ولا تعمل العرش ولا ديمي اونسومبل
2: حبيت انت كيفاش تصورت الشيء هذا علاش
3: نعطيك حاجه حبيبي اول حاجه نحن خدمنا بالليزوبتيك انا مرفيك اللي هو معناه يمشيوا بالعرض برشا اللي هما باش يخرجوا لنا الماتير المزيانه هذيك معناها خدمنا بلانا مورفيك لانا مورفيك لازمو باش ريكول باش نجم تاخذهاش هذا دو ان دو دو معناها يافي كيلكو بلون صحيح كيما قلت انت يافي كيلكو بلون في اللارج ما خدمناش برشا خدمنا سيرتو في لي درون في لي باكشات ولي ستاند باي معناها كي نشوفوا بلاصه من الاول نعطيو لونتري نتاعها بالدرون ومن بعد ندخلوا بشويه بشويه سينو
1: كيما السين نتاع الكهرباء اللي تعرف على فاطمه
3: اي على قمر
1: قمر سمح قمر
3: اي فما فما فما فما ديسين اللي بالحق معناها خليت العين هي اللي تمشي الغادي معناها عندي راهو دي بلون مويان عندي عندي دي دومي اونسومبل عندي معناها دي بلون معناها بلوز او مون في اللارج عندي معناها اكسبلوتيت لي ليو مي ريالمون ريالمون لي زاكتور هما اللي كلاوني معناها بو كون سوا كلير le point fort نتاع الفيلم هو لو جو داكتور معناها لي رياكسيون نتاع عبد نتاع زاك نتاع سوهان نتاع سمر نتاع ريم نتاع نتاع لي بيرسوناج الكل هما اللي خلاوني اني نقرب بالحق معناها ترميشه العين هزت العين الضحكه التبسيمه لا رياكسيون لا ريسبسيون كيفاش يغسواف لانفورماسيون معناها هذاك الكل وخليني نمشي في السيري وعشت معاهم في السيري بورتون عندي معناها خديت ديكوباج كان من الاول اونتر لارج اي سيري معناها كيما اي برودوي كيما قلت انت من الاول ما كانش فيه استعراض عضلات ما كانش فيه برشا لونغاج سينيماتوغرافيك الفيلم معناها كان مبسط للجران بوبليك ما حبيتش نعمل فيه ديشي ما حبيتش نحكي لغه كاميرا معناها الحق بتاع ربي حبيت وقت معناها خدمت بالليموسيون اكثر منه استعراض عضلات وقت اللي لازمني نمشي سيري نمشي سيري وقت اللي حاجتي برياكسيون ناخو رياكسيون وقت اللي حاجتي باكسيون ناخو اكسيون وقت اللي حاجتي باش يكون باش يتكلم هو البورتور نمشي للي يتكلم مشي ديكوباج حاجه مي المونتاج اقر وكتب حاجه اخرى واللي زاكتور من البلاتو عرفت اللي انا باش نمشي في السيري راه من البلاتو
1: من اللي ليتهم هما كيفاش يتصرفوا
3: اي يمكن الجمعه الاولى كانوا فما لي بلون لارج اكثر برشا الجمعه الثانيه طيحت على الاخر خاطر بالحق لي زاكتور اقنعوني اكثر من الديكور كوا
1: باهي محمد السويسي شنو هي شي الامور شنو هي جو معاك
3: جو ستة جيت
1: ما نعرفش انا كيفاش اخترته في الـ في الـ في الكاستينغ رد بالك يسمع فيك راهو كيفاش اخترتوا في الكاستينج كيفاش كيفاش كانت البرومي كونتاكت بيناتكم
3: يسمع فيا
1: اي يسمع فيك ونجم يتكلم زاد راه
3: هكا هاو خويا نعرفوا يتكلم انا الحق عربي نعرفوا يتكلم
1: خلنا نستقبلوه مع بعضنا مال محمد مرحبا يا خويا شكرا على قبولك الدعوه
4: مع بعضي عايش قاسم ديما نسلم على خليل والمستمعين الكل تاع جوال فيم وصحابنا في صوت الكل
1: مرحبا
3: اهلا حما
4: شو حوالك
3: لا بقى صاحبي
1: نمشي نروح انا نخليكم ما بين بعضكم
3: اي خويا اي اي
1: اي شكون هذا اللي قال شكون على القلي
3: حما حما لا قاعد نخمم بعضيهم في البلاتو بالتليفون
1: لا لا بالتليفون بالتليفون محمد خويا كيفاش كانت الرحله مع مع خليل؟
4: والله كانت رحله حلاها طيبة، عملنا فيلم تاعنا مزيان الحمد لله، لقى عجب الجماهير. دونك بدات تكون كان رحلة ناجحة، وبرغم قصر الوقت اللي خدمنا فيه مع بعضنا، لكن الحمد لله بيت كتف الجهود عطاه في مارو يعني.
1: هبلك زكريا ولا ما هبلكش؟
4: ميز ممكن يهبلني باش سخرت حاجة كيما هكا.
3: والله لوديو زوز محمدات راهو حاجة، والله الكاميرا تاع الميكينغ اوف، والله كان جا فما الميكينغ اوف يجي يقوم الفيلم راهو.
1: جوستومون أنا في إطار التحذير للإيميسيون سألت على الميكينغ اوف، قالوا لي لا كان فما حاجة راهي عند خليل، قال لي ما عملتش ميكينغ اوف.
3: لا لا عملته ديجا، هبطت قلت البرهين ولا هبطت سو فورم كليب. الكليب نتاع الغنية هبط فيه دي فيديو كوليس، هبط معنا هبطنا الغنية نتاع الفيلم فيها شوية مقاطع من الكوليس من الكواليس، وهذوكم راهو لك الكواليس جينيرالمون راهي تقعد لينا نحن باش نضحكوا بها نحن، معناها انتم تضحكوا على الفيلم ونحن نضحكوا على الكواليس.
4: يا هذا الميكينغ اوف يضحك اكثر من الفيلم، خاطر المخرج اللي كملنا ما يفرقش بيناتنا.
3: والله سويسي نعيط له كرموسي وكرموسي نعيط له سويسي، والله هتروني والله.
2: ميكن جوف وثيقة
1: هامة وهامة جدا بالطبيعة.
2: نعطيك مثال أجير ولا كلور دو ديو متاع هرزوغ، الميكن جوف ورى أنه المخرج كلوس كينسكي اللي هو الممثل متاع الفيلم والمخرج هرزوغ، في وقت من الأوقات كلوس كينسكي مد فرد ويهدد في المخرج والسبان انت مخرج والاخر يقول له انت ممثل، خلات بعضها
4: هذا فيلم بلا تعرفش وين يبيعوا بروده بس.
1: شنو ناوي على حاجه من النوع هذا محمد؟
4: لا نحب فرد بلاستيك نترانا فيه
1: عاد. فما في الفيلم فروده وفما كل شيء
2: يا خليل. انا حضرت في لقطه نتاع تصوير فيلم بزناس نتاع نوري بوزيد انا في البلد العربي نتاع سوسه. مشيت هكا حبيت نشوف وقتها هما يصوروا داخل الدار اللي هي ضويقه اختارها نوري بوزيد، وفما شو اسمه الممثل تي الممثل اللي بعد مخرج ولا شو اسمه الممثل في الفيلم هذاك تي شو اسمه هو والله نسيت اسمه الممثل التونسي فرنساوي تونسي تي والله نسيت اسمه
1: حسن.
2: في وقت من الاوقات يعني توتي تي كالم وفجاه

0: خدمنا بريباراسيون خدمنا عليه بالكدا بريباراسيون مي التصوير كان 12 يوم تصوير وك شفت قداش فما من ديكور معناها كانت متعة بالحكايه والماجوريتي نتاع اللسان كانوا في الليل دونك والليل قصير في الصيف وانت تعرف دونك معناها كنا نلعبوا كونتر المونغالا اي كنا نكوروا كونتر المونغالا ايمالك غير سا كان فما برشا ضحكه كان فما برشا
1: معناها الضحكه اللي حكيتوا عليها قبيله خليل بين محمد ومحمد نحب نسال محمد السويسي اسكو فما تعرفوا بعضكم انت ومحمد كرموسي قبل فما اون كومبليسيتي ما بيناتكم قبل والا سيتي لا بروميير فوا اللي تخدموا مع بعضكم
2: ما قولي ما خدمناش مع بعضنا قبل يمكن شويه في سبيكتاكل عشيق الدنيا لكن نا أصدقاء أنا وكرموسي وصحاب بالجديد دونك مش قولك فماش تونسيون هذيك هي خدمتنا فيها تونسيون لكن لازم تعرف كيفاش تجاري الغش هذاك ولا ستريس وتوظفوا في خدمتك ولا معايا يسهل يمكن كي تبدا تعرف البارتنير نتاعك تسهلك الخدمة أكثر
1: محمد كنت تحبذ مثلا تقلب لي رول انت وكرموسي والا لو رول بالنسبه لك انت عبدو سيتي لو رول الملائم بالنسبه لك انت
2: ما نعرفش يمكن انا عجبني عبدو معني وذيك فيديو نتاع المخرج والسيناريست
1: ماشي اسمع فينا المخرج ياك اعطيني الصحيح
2: ليه انا ديما محبذ اللي الرول اللي شافني فيه المخرج ما نلوش على الاخرين نركز في اللي عندي وما معناها ما لواش على رول الاخرين
0: على فكره على فكره خالد راهو باش وصلت معناها اخترت كرموسي ومشيت لكرموسي وكلمته الا ما اخترت معناها عبده كان البريمي شوارع معناها انا مشيت لعبده كلمت محمد السويسي كلمته
2: نحن لا لا مش يكون عنوان الفيديو في
1: جوايب لا لا لا كرموسي مش ناقص
0: هي كانت موجوده معناها عبد وزاك ومكتوبين شخصيات من الاول هكاك مشيت اخترت معناها كلمت محمد سويسي بعث له مساج قلت له حما نحب نتقابل وقتاش نجم نتقابل قال لي انا قلت له كاني جايك مشيت له تقابلنا حكينا قلت له هكا وهكا راني نشوفك في الرول هذايا فسرت له شيخ عليه زاد برشا برشا من روحه فيه الرول بعد كي مشى على سويسي معناه سي بون وتفكت في الرول هذاك ودخل فيه الرول هذاك وقتها مشيت كلمت كرموسي والحمد لله شوف بالنسبه للكاستينج معناه نعقب على الحكايه هذه بالنسبه للكاستينج يمكن اكثر حاجه نجحت فيها انا هي الكاستينج
1: صحيح انا نحب نسالك على شوقي بوغلي
0: اي
1: كيفاش خممت فيه كيفاش جاء البالك
0: شوف شوقي ما عندوش دوبلور باش نبداو واضحين معناها انت كما جاش شوقي هذاك شوف كما جاش شوقي في الدول هذاك شكون تنجم تجيب انا نقلب لك السؤال سي بوسيبل
1: سالوا المحمد علاش وخير ميت لي القنبله عندي انا ارمي المحمد
2: هي شوقي كاركتير سبيسيال برشا كيما قال خليل ما فماش الي يونيك معناها ديما عنده سون ستيل لوي ما يشبه حتى ممثل واحد
0: اي سورتو لا بون هيومور معناها اي سورتو لا جينيروزيتي نتاعو اي سورتو لي بروبوزيسيون نتاعو بالحق معناها انا اول مره نخدم معاه وما عندك حتى فكره قداش فرحان اللي انا خدمت معاه
1: وما عندكش فكرة زادة كيف أنا قديش فرحان اللي ريتو سور جراند إيكران على خاطر أنا فان بيه معناها ريتو في رمضان العديد والعديد فترة الصغر متاعي وقتها سيتي هو لافوديت في رمضان بعد شقان الفترة دونك كلنا نتلموا قدام التلفزة نتفرجوا طريقة التمثيل متاعو نتفكر عنده إن ريبليك اللي انا لتو نبدا نفدلك بها مع احبابي مع اصحابي يا ناري على روحي يا ناري على ذاتي العزيزه هذه ريبليك نتاعو هو انا كي تصير لي هكا حاجه انا نقول له يا ناري على روحي يا ناري على ذاتي العزيزه هذه خليتها مع شوقي بوغلي
0: بالحق يونيك بالحق سي شوقي بالحق معناها والله العظيم حتى كي نخمم انا توبر اكزامبل ديما نحط بلون ا بي سي دي نوصل ساعات للزاد وساعات نفوت بالنسبة للرول نتاع سي شوقي بالحق حتى كي خممت حتى كي نحكي مع البرود انا نقول لهم بالنسبة لسي شوقي ما فماش يافي با اون اوتر بروبوزيسيون بالنسبة للرول نتاع سي شوقي
1: صحيح
0: انا شوقي كهو معناها حاجتي بهذاك اجا نلقاو معاه حل وكهو
1: واضح محمد انت تعاملت معاه زاد كيف يا يودا سان سورتو سان اللي قيم هو
2: فيه قبل ما نتعامل معاه قراني في اللي شيء قراني
1: معناها تعرفوا بعضكم
2: قراني نعرفه أنا في الكوليج نقرأ قراني مسرح أستاذ

0: محفوم برشا نفكر.
1: في شخصيته في الكلاس هو هي بيدها الشخصية اللي راوها في التلفزة ولا سي توتالمون ديفيرون؟
0: ده بالعكس في المعهد معناها اللي قرينا فيه يكون مثل دور الأستاذ بالكدي وخدمنا معاه وقررنا ومن العبيد اللي غرموني معناها بالمسرح سي شوقي خاطر برشا كلام يقولوا ساعة مسرح ماناش نعملوا فيها شيء ما كيد عندك بروف بي فريمون آخر عام نجم دخلت وتعملوا حاجة معاه.
1: من الطرائف اللي صارت فما طرائف صارت ما بيناتكم مع شوقي بوغلية ولا عادية كانت الأمور كاري؟
0: بيش فما ضحك مثلا في وسط البريز نبدأ
2: برشا
0: نفادلك مع يسدنا الضحك ولا هو ساعات يتكاي يلعب هكا مهما تكون مركز تفاصيل وجهه وتاريخه كيفاش يتحول معناه بعد الأكسيون ما ينجم كين يضحك معناه نحن ضحكنا
2: بخلاف يا محمد فازت لافابو أكل بلعب
0: عنده أسواق يعملهم
1: يقلل تحس اللافابو كيفاش يبدأ بعد
0: الأسواق الكل يقلل
2: وشوف ما تعرفوش وقتش بالحق وقتش يمثل رهوة والله مرة في فما فازة الأكسيون بتاع الشباك بش يتسكر له على يده تسكر عليه الشباك يخي أنا وقفت قلت كوبي سفا قلت له سي شوقي لباس قال ليش قصيتها كنت ماشي قلت له كي عاودناها سكرت عليه الشباك بالقوي معناها عيط هو وانا في بالي سيبون معناها ماشيه في هذيك هي معناها
1: الموتور
2: تاع الكيكه اي واخي قال لي سي محمد يدي في وقتها وقلت له خويا شو نقول لك وقت نعمل قلت له تو
3: هو في السينما خاطر نجمو نتكلموا على السينما الكوميدية في السينما التونسية ولا توقع مع فيلم يتيم كل 10 سنين لا ولات معناها نوع من السينما اللي التوانسة قاعدة ترد الفعل إيجابيا معه يحبوا التوانسة النوع تاع الأفلام النوع متاع الشخصيات هذه والممثلين راهم قلال
1: صحيح
3: فما البعض الآخر يظهروا في أفلام أخرى لكن بصراحة مش مقنعين السيد هذا هو اسمه كيفاش هو اسمه
1: شوقي بوغلي
3: سي شوقي كاينو ناتورال فيه
1: إيه
3: نتصور كيما يلعب الفيلم في الواقع زاد هيك
1: انت يعني ماكش مغروم بالتلفزه سي حسن لو كان جيت مغروم بالتلفزه راك تعرف شكون
3: اني عدو التلفزه ما مالوريزمون فهمت ولكن تحس انه شخصيته فك الرول هذاك وفما ممثلين يتحبوا ويقبلهم الجمهور يقعدوا في الذاكره انت شوف لي حل
1: شو اسمه سفيان الشاعري
3: هو يظهر لي ينتمي للنوع نتاع ممثلين
1: صحيح ولو انه انا راه اللي ما خذاش حظه بما فيه الكفايه وهذاك علاش انا جي انسيستي تاخذينا برسك 5 دقائق
3: عليه هو
1: على خاطر il mérite beaucoup plus que ça il mérite d'être vu beaucoup plus que ça
3: خاطر في الفيلم في فولي تلقاه يسترجي يدخل يتكلم يضحك
1: يعني مقربع بلغتنا مقربع واللي تحسه سبونتاني ما تحسوش يمثل معناه عندي ريك يتراه في الشارع هكاك يتصرف
3: هكا علاش اختاروا كي قالك في الكاستينج هو نجح
1: قالك
3: هذاك هو ما فماش
1: باهي خلينا نكمل مع محمد وين تلقى راحتك اكثر تو انت في المسرح في السبكتاكل
0: في
1: بالي هذاك وتطيب الوالده ربي يفضلها وهذاك الكل نعرفه وين تلقى راحتك اكثر في توسكي كوميدي توسكي درام توسكي تياتر سينما ولا الكل كيف كيف هات برك
0: مانيش مفادلك اما بالحق راحتك تلقاها في الدار ما عرفش نوجه لك سؤالك لوجهه واحد اخر
1: اللي هي
0: انا هو اكثر ريكومبونس انا نحسها معناها الرابيل بالنسبه لي انا كممثل هو في المسرح لكن زاد السينما عندها شارم اخر مثلا نعطيك مثال بسيط في اي تورناج حتى كيما مع خالي نصوروا سيكونس في اخر الفيلم بعد في نفس النهار واحد اخرى في اول فيلم والبيرسوناج يتنقل في نهار بركه برشا ديموشن فرد نهار بعد بالسحر نتاع المونتاج وليزيفي سبيشيو بعد تشوف كي تتلم القصه مع بعضها ما تنجم تمشي تأثر فيه كما ما تدعبك وتعمل كيف كبير فهمت
1: هي ما في السينما عندك دوزيام بريز وتروزيام بريز وكاتريام بريز في المسرح لاست شانس ولا لاست شايح ما عندكش هكا بوسيبيليتي باش تعاود.
0: ما عندكش الوقت باش تغلط، لكن عندك اكثر وقت باش تبرر. دونك مطالب انك تلعب بالمره الاولى بصحيح، وزاد معك دي بارتنير اذا كان تغلط يحاولوا يهزوا معك ويلقوك وتولي لحمه وكومبليسيتي اخرى. بالنسبه لنا زوج باهيين.
1: فما حاجه اخرى لا ريكومبونس اللي هي لا بلو رابيد، هي مسلسل رمضان. هذيك تكون اللي تعطي اكثر نوتوريتي، تعطي اكثر فيزيبيليتي للممثل.
0: ايه خاطر الفاميليا التونسية كيما فاميليات الكل تتلم قدام تلجا
3: خلقت
0: رمضان، دونك اونسي بالجران بيبليك تحب ولا تكره.
1: بحكم الفورماسيون نتاعك محمد، فما بعض الناس اللي تحكي وتقول، وخليل زاد تاخذ رايهم بعد، ناس تحكي وتقول اللي كونوا فما بعض الممثلين اللي جاوا ولا جابوهم ما بين ظفرين، مانيش نحكي على لساني انا، نحكي على ما يقال وما تقال العديد والعديد من المرات، اللي كونوا جابوهم من الريزو سوسيو حطوهم في التلفزة، عطاو اللي عطاو في التلفزة، ومن بعد فما شكون ركب على الموجة هذية وجابهم وحطهم في المسرح وحطهم في السينما، في المسرح بدرجة أقل برشا، من غير فورماسيون، من غير تكوين أكاديمي، من غير تجارب، ديركتومون يلقى روحه ولا تلقى روحها سو لي بروجيكتور ودور بطولة، ألورك فما ناس اللي قعدت سنوات وسنوات وخدمت وعطات وفي الأخر بالكل أن با أوبتونو لا ريكومبونس اللي ولا ريكونيسانس اللي خذوها سو جونر داكتور.
0: ما عارفش كيفاش نجاوبك على السؤال، ما نحكي لك على تجربتي الخاصة معناها.
1: ما تكونش دبلوماسي برشا محمد، معناها
0: مانيش دبلوماسي، أما ما نتابعي ما نعطيش رأيي في العبيد الآخرين، نحتفظ به روحي وبالعكس نسمع رأي الناس الآخرين.
1: لا تراش اللي كونوا فما ناس خذات فرصة واللي هما ما يستحقوهاش، من غير ذكر الأسامي بالطبيعة، مانيش جو في با دو بيبول، اللي ناس خذات فرصة على حساب ناس أخرين واللي هما ما يستحقوهاش، على حساب خريجي المعاهد العليا، على حساب خريجي معاهد السينما مثلا.
0: خريجي المعاهد العليا وخريجي معاهد السينما اخواتنا وصحابنا، لكن ما هم كلهم باش يوليو ممثلين. معناها زاد باش تولي ممثل فما عندهم من عند ربي، وزاد يلزمك فورماسيون اكاديميك، فهمت؟ مش ما تبداش ضايع، تبدا فاهم الاسباس اللي انت فيه كي تشد في السيرفيس حاجه تنجم تفهمها.
1: صحيح.
0: لكن واحد على حساب الاخر ما نتصورش فما فريمون محابيت في دور كبير، ما فماش مخرج باش يعمل ريسك وصار فلوس ووقت وكيف كان يجيب عبد ما يعرفش، عبد ديبيتون يعاونوه صحيح، لكن عبد ما يعرفش ما نتصورش سيرمون عنده حاجه سبيسيال، عن كاركتير فيزيك سبيسيال حاجته به المخرج مثلا، ما نعرفش حاجته ممثل عنده حاجه معينه في بدنه، يمكن يجيب عبد اخر. فما برشا مخرجين في العالم استعملوا عبيد معني عمره ما ماتلوا جابوهم الشارع، كل سواء في أمريكا ولا حتى في مصر.
1: صحيح
3: يصير هذا راهو.
1: وفما زاد اللي ريناهم دي ريزولتا في الافلام، نحكي سورتو اللي كونوا لها علاقه بالموضوع، معناها تقول انت مسكين علاش حطوه هنا ولا مسكين علاش حطوها هنا.
3: اي يصير
0: هذاك اللوم على الممثل، اذا كان نهار جاتك فرصه وتحلك بيه لازم فيها تمشي تبرم يروح تمشي تتعلم. ماهوش سامبل اكزامبل، ما عندوش علاقه بالسينما، لكن ما نجمش نقول لك بالميكانيك، ما نعطيك كاميونه كبيره نعطيك مفتاح، كان ما تعرفش ما نجمش تسوق.
1: فما شكون اللي يعطيه المفتاح ويقولوا له برا فلح
0: يدخل في الحيط.
1: اكزاكتومون هذا اللي الموضوع اللي حبيت نحكي فيه انا، اللي كونه على الاقل اون دونا سيزار سو كي تا سيزار. محمد
0: معاش انا بس العمليه الانتاجيه ماهيش مربوطه بممثل بركه، مربوطه به هو بالفريق كامل. اذا كان انت عنصر بركه ماكس فورمي وماكس فيم باش تعطل صحابك وباش ياثر عليك واللي ماشيك
1: هذا هو. باهي محمد نختم معاك، شنو اللي فما بعد لاست تشانس؟ فاش قاعده تحضر؟ وين نجمو نشوفوك بخلاف فيلم لاست شايح؟
0: توا نحضروا رمضان ان شاء الله على قريب، دونك فما مسلسلات رمضان هذيك هو اللي تشوفوني فيه ان شاء الله في الموسم هذا.
1: باهي نجمو ناخذوا فكره على مسلسلات رمضان ولا مازال بكري؟
0: بور لانستون فما صاحب كراج اللي باش توا قاعد يتصور معنا.
1: باهي باش يكمل في التروزيام سيزون تاعو.
0: ثلاثين سيزون بسين كيف كيف إذا اختار إنيشاتيف شام لدير قدام برواء هذوكم هما إن شاء الله عشي تخرى في المستقبل
1: إن شاء الله. بتوفيق محمد السويسي، شرفتني بحضورك معنا ليلة في البرنامج، إن شاء الله في لقاءات أخرى. للتكزينة محمد،
0: للتكزينة عاد العيش
1: عيش خير. نكملوا مع خليل، نحب نخلي الوقت باش نعدي البوند انونس اللي هي فيها دقيقتين يظهر لي، دونك ماذا بيا نختم معك خليل، شنو نجموا نتمناو الخليل بالنسبه لفيلم لاست شانس؟
2: والله شنو تنجم تتمنى لاست شانس بالنسبه لخليل؟ انا هو بريوريتير علي هنا العقد. ان شاء الله يا ربي يكمل على نفس الموال اللي بدا بيه، ان شاء الله يكمل كيما بدا. الفيلم لاقي استحسان جماهيري كبير وكبير فوق توقعات كما قلت لك من الاول. الحمد لله، معناها فيلم نتاع صغار حتى في المكتب، قلت لك بنتي 3 سنين وكانت ايمي وشيخ عليه على الاخر. معناها يفرج لترونج داج كل. فيلم لايت، سيت ان فيلم بوب كورن انا نسميهم ستيل هذايا، معناها ما يستحقش برشا تخمام، ما يستحقش برشا تكسير راس وانك تتبع وكل شيء، معناها اون افونتور سطحيه تتبع. كل مره بلوت تويست تزيد دخلك في الحكايه، كل مره نزيد نطلع لك معناها في الريتم، نزيد شخصيه اخرى، معناها سي اون افونتور مقسومه على بوكو دو ستيل. اللي نغارونتي اللي انت باش تضحك كل كسوا الفيكو نتاعك ولا شنو انت كيماتك ولا معناها راك باش تضحك، معناها قريت حساب الناس الكل في الضحكه. الخرافه مفهومه يفهمها نمبورت كل عبد. وان شاء الله توا معناها قاعدين نخمو سيريوزمون في لا دوزيام بارتي نتاع لاست شي ان شاء الله.
1: ان شاء الله شكرا لك خليل البحري، ان شاء الله بالتوفيق لبقيت مسيرتك وبالتوفيق لاست تشانس. الممثل اللي تلوج عليه سي حسن هو عبد اللطيف كشيش.
3: عبد اللطيف كشيش
1: انا لقيته. دونك احنا هكا نخلطوا نهايه البرنامج بالنسبه لليله، نخليكم مع البوند انونس، نقابل غدوه ان شاء الله كما العاده من نص نهار حتى الماضي ساعتين في شريط ربح، مع شكري الجزيل لكافه الفريق سورتو ياسمين تعبناها معنا ليلى. هذيك هي سينما سينما تو تستانس بشويه بشويه بشويه، اخر لحظه نبدلوا البرامج الكل، نبدلوا الدنيا كلها، مازال عندك ما تكتشف. ليلتكم زينه الناس الكل، يعطيكم الصحه على حسن المتابعه والاهتمام. باي باي.
4: يا صاحبي اسمه عبد،
5: لازمنا نتعرفوا مع بعضنا كيفاش نبيعوا الذهب اللي في وسط الصندوق.
4: شنو الذهب؟ مش ورق ب50 هذايا فلوس؟
6: يا اخي الفلوس حلال ولا حرام تسميها؟
5: اي حاجه تخرج من الارض حلال.
4: خذ صاحبي 30,000 نتاعك وخذ والعب ورقه ان شاء الله ربي يبارك لك فيها.
5: برسونال وتشيلسي بلس ولا انت
7: الكفر دوره في نيرا مودريتش.
8: في بالكم زوز فروخ مش عادي عليا.
5: طيب تفضل العشي احضر وانت كل الزبوط.
9: انه عبد الحبشي
10: كومبلي صح،
9: اسمه وحشي
10: شي.
4: هذه كراتي اسم اخويا عبد، كنت عاملها في مية خاطر الحق تاع ربي كان عندي شويه هكا وهكا، المهم اللي عرفتك مريك العلخ
11: امور اميو
12: هكا طلعت بغلو رومانسي.
13: ليه عاد عم سير جابتي عارفي راكو
14: يا قاسيه
13: وني ماتي
15: شنو
13: هي
15: الحكايه؟ صحيح فيها توريط حبيبي، كم انت كده عادت طلعت راجل عندك
5: شلون تجيك مره بركه في حياتك؟ كما تستغلوش راك بيميز
16: تونس بلاد اشطرها حفاره، في دوب خور وفي الاخرى باره، كرم الحاجه ومتخبي من الجاره، نجري على رزقي وكسبتي الطرطاره.
17: بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. أشرف اليوم مدير التربية نور الدين النوري على الورشة الوطنية لوضع برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسية. وحسب بلاغ صادر عن وزارة التربية، تندرج هذه الورشة في إطار متابعة مخرجات الجلسة الأولى المخصصة لتشخيص هذه الظواهر، وتهدف إلى ضبط برنامج عملي موحد لأجال تنفيذ وآليات متابعة وتقييم. هذا يرتكز البرنامج على تكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية داخل المؤسسات التربوية، ودعم آليات الإصغاء والرصد المبكر، وتعزيز الشراكة مع الأسرة والمحيط. وأشار بلاغ وزارة التربية إلى أن هذا البرنامج ينجز بالشراكة مع وزارات الشؤون الثقافية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والصحة والشؤون الاجتماعية والبيئة والداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيات الاتصال والتشغيل والتكوين المهني والشؤون الدينية. وصادق المشاركون على مخرجات الورشات على أن ينطلق التنفيذ بداية من غرة أكتوبر القادم. خصص لقاء جمع كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان اليوم بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بوفد عن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC للتباحث حول سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية مع هذه الوكالة واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في مجالات الطاقة والمحروقات والطاقات المتجددة والمناجم. استقبل اليوم وزير الصحة مصطفى الفرجاني المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، وأكد الوزير ضرورة تسريع المشاريع الصحية ودعم تغطيتها الشاملة والعدالة في النفاذ إلى العلاج مع التنسيق والمتابعة. وتناول الجانبان أفق التعاون في الصحة الرقمية ومقاربة صحة واحدة والصناعات الدوائية والتكنولوجيات الحيوية، إلى جانب دعم البحث والابتكار والمؤسسات الناشئة وربطها بالاستثمار والأسواق الإفريقية. من جانبه، أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي استعداد البنك لمواصلة مرافقة تونس ودعم أولوياتها الصحية كشريك أساسي للمرحلة القادمة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharfm.net.

0: نشكر جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: ربي انا طاو في المدرسه نتاع حايا وحسين بحذا السكه فما خويك نتاع ما والله العظيم العظيم قرب طاو كنا كلهم نتعدى نمشي نخدم نخدم الوكيل راهو شيء يحب المشي يسمع بالماء والماء يجبد في حياه لما تونادي لا المواطنين ولا الصونات ولا ما حد مش معقول ها عندنا جمعه ثاني فهم يجروا الاولو على الميت والله العظيم المهن ما فما حتى واحد فهم الناس كل موطة عليه رسول الله ثروه معك ما نحافظوش عليه يعني جمعه ثاني كنا فهم نعيش نجروا الاولو على الميت وين الصونات وين المواطنين وين الدوله وين من وربي يهديك.
2: مواطن الجنينة بالنسبة للكتبات بيعطيوك رسم ودعم إلا بالبيع المشروط إما يعطيوك كتب وكراس جد وغاليد وإلا ما يعطيش كراسات. حاجة أخرى بالنسبة للجنينة تفتقر للبطوار البلدي ماهيش موجود أصل مواطن حد من بطوار رفضوه ما وفقوهوش الجزائر تربح بالعدايش على الطريق الرئيسي للبلاد كلها دم.
3: بالله نحب نحكي في موضوع هو حساس شوية ممكن فما عباد ما تحبش تحكي فيه معه. الموضوع انه الانسان كيجي يخرج ارتاح ومو يعمل دي ديرون والا ستيكرولون في بالي الناس كلنا عارفاش معناتها ستيكرولون ونحكي بارسونالمون على الرجال وخاصه منهم الفتيات ربي يسوقكم وربي يعطيكم الوقت الطيب وربي يفتح عليكم والناس كل الكلام هذا يقولوا بصراحه راهي الدنيا بردت شويه ما نعملوش راهو في النهار الطقس يسخن ورحنا متنا بالرسمي رحنا متنا.
1: بالله احنا مواطنين تحصلنا على رخص سيارة أجرة شريط أحمر عندنا 3 شهور ولا 4 شهور احنا نستناه يا أخويا يرحم والديك فصلنا الحكاية ايش فهم وكه ما طالبين منك حد شيء تقصير أخويا وعاجزنا عطينا وراخنا خلي الواحد يخدم على روحه.
4: الله ينوب عليك حبيت نسأل على القانون تاع البنوك الكونفرون بيرسونيل ولا بروفيسيونيل ولا اللي هو يقعد اكثر من 3 شهور ما يخدمش اسكو البنك اوبليغاتوار تسكره وكهو باخف الاضرار ولا تخليه عام وعامين محلول وبعد تالي تكلمك تقول لك عندك مليون ولا عندك مزوز ملايين سالوك ايش خلص ما كانش فيه نعقلولك بلا يوضحوا لنا البرنامج هذا كيفاش بالضبط نرى اوتوماتيكمون يتسكر البنك ما عندهاش الحق ولا اوبليجي عليك بعد عام تمشي تخلص ومع العلم انه ما خدمش عند

0: بلونوي انتم تسمعوا بلونوي مع هبة لسيف وأمين الليتي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: التسعة وتسعة دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بلونوي تلقى معكم من توا يتواصل حتى نص الليل بتاريخ الجمعة 25 سبتمبر 2026 موافق ل 14 ربيع الثاني 1448 هجري. تحياتنا لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. إن شاء الله مطرت خير على تونس الكل، هكا مطرة ما شاء الله في بعض المناطق بكميات غزيرة وتبخنيسة في بعض المناطق. سيجروا يحكم في ثنية اللي قاعدين يسوق، إن شاء الله ثنية زينة للجميع اللي في الدويرة. نونسوكم اللي في الخدمة كيف كيف مع الأخبار مع المتابعات والإكيب الكل اللي تكون حاضرة. خلينا نبدأ بياسمين. أهلا وسهلا ومرحبا ياسمين، منورتنا في الديجيتال. تحياتنا لحسام القيد في الإخراج، قولوا أهلا وسهلا ومرحبا يا حسام، ده إن شاء الله ديما منورنا. تحياتنا زادة لمستمعينا ومستمعاتنا وكالعادة من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم هبة لوسيف وأمين الميلادي. أمين أهلا وسهلا.
2: مساء النور هبة، أهلا وسهلا ومرحبا بيك. مرحبا بياسمين، تعرف شوية زايدة
1: مقرب.
2: اليوم تفرهت، اليوم صوتي بدنا تسرح شوية
1: دونك
2: غياب قصير لأسباب صحية كما قولوا الحمد لله.
1: زيت والقارس
2: والله
1: التيزانيت
2: ما خلطتش على زيت والقارس
1: والله صوته بشي
2: دونك سافا الحمد لله
1: الحمد لله الحمد
2: بعدين نرجع بشوية بشوية
1: الحمد لله إن شاء الله باللطف إن شاء الله سلامات على الناس الكل
2: يعيش.
1: اللي
2: بارك الله فيك.
1: مع تبديل الطقس راه هو يسير.
2: والله ما تفهمش من إيش راه
1: أنا أقول ما الطقس شو حسين من تيمش من الطقس ياسمين الطقس هكا ولا كليماتيزور وعرفت ماكش فيها مسكر كليماتيزور تخلي لي كليماتيزور ان شاء الله باللطف علينا الناس الكل. لا يا سي امين مزيكا كالعاده
2: طبعا مزيكا اخبار استضافات بنت المزيكا تسلطين هذه الكل حاضر معنا كيما عودناكم في بلونوي ان شاء الله حتى نص الليل.
1: يلا سيدي خلينا نبداو مع المزيكا و جورج وسوف يكون حاضر معنا. كيفاش هي طمني على الحبايب، احنا نقولوا ان شاء الله الحبايب تاعنا الكل بخير. ضيفنا بعد شويه باش يجينا من فرنسا، خلينا نطمنوا زيد على الجاليه التونسيه اللي كانت حاضره في الصيفيه، هو اللي يكون مراسلنا ويكون عينينا في الخارج الاعلامي والزميل والاخ العزيز شكري قداش اللي يكون ضيفنا بعد شويه لجانب الموسيقى والفقرات. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: 29 دقيقة لموجتنا. رجعنا لكم في بلونوي كالعادة، أخبار متابعات، أخبار فنية هي تكون بامتياز، ولكن زادة أخبار اللي تهم جاليتنا التونسية بالخارج، سيرتو كيكون هو عينينا في الخارج. هاو فرنسا، ألو يا شكري شنو الأحوال في إيطاليا، يا شكري إسبانيا، يا شكري كلبلاصة، شكري دهش مدير غاديو مغرب أو مغرب بيان سور بيم فرنسا اللي يكون حاضر معنا وفي ضيافة الجوهرة فيم. اختفناه هكا خطفين، جاي في زيارة خاطفة إلى سوسة، كيفاش ما يجيش الجوهرة فيم بيان سور، وهو اللي تسمعوه معنا باش يعطينا أخبار كما قلنا جاليتنا بالخارج، إن كانت نجاحات أو زادة تكون فما هكا بعض الوضعيات اللي يتناولها هو بعمق، وتكون حاضرة ديما على موجاتنا في برامجنا. دونك شكري، أهلا وسهلا ومرحبا في دارك الثانية.
1: مرسي هيبة، تحية ليك وتحية للإكيب تكنيك اللي معاك، تحية للأمين وتحية للناس اللي تسمع فينا في جوهرة فيم. اسمع الكبدة مشومة، الله غالب ربينا كبدة على جوهرة
0: هكا. وجينا وهكا باش نشوفوا الأجواء كي نبدأ نكلموا. ألو يا شكري، نكلموا يا شكري، يا شكري شنو الحكاية دي اللي صارها في فرنسا؟ غدوة غدوة غدوة غدوة ندخل معك في المباشر، غدوة نلقاو أتون نفسروا المستمعين متاعنا. خلينا نحكيه على الغديو بيان سور
2: اللي
0: اي تفضل سي أمين. بيان سور سي أمين،
2: معكم الدنيا تحلى.
0: الله الله،
1: هذا كان شعار،
2: هذا شعار راديو روما غريب. مرحبا شكري، سعادة برشا باستقبالك.
1: زيادة
2: لقاءنا كان ديما في شكل مراسلات.
1: أنا أول مرة، خليني الناس تسمع، أول مرة نشوفكم قدامي
0: بالحقيقة، أول مرة.
1: أنا فرحان برشا برشا خطر محليكم، كيما نتحدث معكم من الخارج، لكن اليوم عبرنا البحر ذاك ولقيتكم ناس زادة طيبين برشا، ربي يحفظكم إن شاء الله.
0: يعيشك، شكرا لك. كيفاش شعار، كيفاش هو؟
2: راديو أورو مغرب، معكم الدنيا تحلى. نجم سجل لكم الأبيات.
0: أي سجل لنا، هذاك شنو نقول لك أنا دعم من الدولة. شنو نقول لك عاملنا الأبيات. معكم الدنيا تحلى.
2: واللي عجبني أنا تبقى ندور في الصفحة متاع الراديو، تكتب بالعربية وتكتب بالفرنسية.
0: نطق باللغة العربية.
2: ما اختارتش أنها تكون فرنسية فقط.
1: لا 100% تونسية.
2: التونسية
1: والعربية، لكن اللي تهم جاليتنا التونسية في الخارج.
0: وهذا السؤال اللي حبيت نبدأ به شكري معاك، توجه الإذاعة. دونك الإذاعة، خلينا نحكيو شوية على الاستوريك متاحة، فكرة أنه تكون فما إذاعة موجهة للجالية التونسية بالخارج، ناطقة باللغة باللغة متاعنا
1: بالتونسي.
0: خلينا نقولوا بمشاكل التوانسة اللي في تونس والتوانسة اللي الخارج اللي في الخارج. دونك عطينا الاستوريك متاع الغاديو.
1: والله هي راه بدات بحلم، كنا مجموعه من اللخيان كفاءه التوانسه في الخارج، نحييهم الناس الكل، سورتو ثم شكون اللي فيهم معنا التزاماته المهنيه ولا العائليه مشى ما عادش معنا في الاذاعه، وكل مره فما البيبان الاذاعه دي مفتوحه. هكا قلنا علاش ليه، شفنا دول اخرى وجاليات اخرى عندهم الاذاعات نتاعهم ويتحدثوا لغاتهم، هي احنا التوانسه شنو قصنا؟ تبارك الله منورين في معناها في مناصب كبيره، وعندنا بكود انجينير، وعندنا برشا طب، وعندنا برشا مهندسين، وعندنا برشا ناس ناجحه في المجال، كل واحد في المجال نتاعه. الحقيقه خلينا نكون معك واضح، برشا عباد يقول لي شكري عندك صوت راديوفونيك.
0: هو صحيح ورياضي زاد، خلينا نقولوا انت في انت كنت علق على ماتش كوره بالحق، ما شاء الله عليك. هذا ما قالوها لكش هذي.
1: لا لا هذي لا
0: والله صوت رياضي جميل. قاسمي وينك؟
1: تلمينا، حضرنا الاوراق نتاعنا، عملنا ستاتيو نتاع الراديو، بعد خذينا التراخيص القانونيه، تم نشرها في الرائد الرسمي، وانطلقنا برشا عفويه برشا تلقائيه. والحاجه الباهيه وانا لقينا برشا تجاوب متواسه كل في الخارج، خاصه جاليتنا المتواجده في فرنسا وفي ايطاليا. لقينا رواحنا، وانه صحيح الحلم عمال وتولي على ارض الواقع حاجه كبيره. وصلنا في الاخر الناس تقولنا انتم الصوت الحقيقي للجاليه التونسيه في الخارج. لانه كي نتناول الموضوع من غير مونتاج، من غير حتى شيء، ناخذوا الناس في المباشر، نرتجلوا في الكلام، ونحاولوا نوصلوا تونس اللي برشا عباد محرومه منها. راهو يكذب عليك، احنا نقول ديما في الخارج نحبوا تونس مرتين. علاش؟ ساعات واحد محروم من لما ما يلقاهاش، يبدا مثلا متغرب، وخيان تو نعرفه من في بلايص في فرنسا، معناها تلقى واحد برك تونسي. تصوروا كنت تحل الويب وتحط له انت الصباح على الرياح، وتحط له كذا، تعاود ترجع لك الماضي الجميل نتاعه
0: وذكرياته
1: وصغره ولعائلته. هذا هو اللي كان ناقص العباد. مشينا له بشوي بشوي، عمل له البرامج نتاعنا تكبر، بدينا ناخذوا في مواضيع حارقه تمس تواسه الخارج برشا عناوين زاد حتى العناوين تكون هادفه. بدينا برنامج احنا معكم اليوم لقينا روحنا تونسي وراسك عالي، لقينا روحنا في الجاليه تتحدث لاول مره الجاليه التونسيه تتحدث مع المسؤولين، وفرنا من الفرصه انه مسؤول غدوه يسمع الجاليه ايش تحب تحكي مش معناها عن طريق لا لا هاو المسؤول بيدو
0: نطق رسمي باسم الديوان التونسية كان من الضيوف والحلقة اللي
1: لا لا نحب الحقيقي لانه اقوى الفيديوهات صارت مع العميد شكري جبري ولكن بعد العباد تبع تبع الكلام اللي نقولوه اسكو صحيح ولا لا تشوف في ردود الفعل متاع الناس برشا محبة لانه انطلاقا من المواضيع هذيك تجيك مواضيع اخرى واحنا نحاول نجتهدوا، لكن هذا ما يمنعش العمل متاعنا كله جماعي. انا ديما نقولها نقول احنا رانا اوروما قريب رانا عائله، اي
0: العائله متكامله من قداش من فرد نعرفش هي شويه
1: هما سبعه في الستاتيو الرسمي نتاع، لكن مع المنشطين نوصلوا حتى 12
0: داكو
1: به. التنشيط تم ناس نحسها بالحق انا خاطر اصيل كليه الحقوق والعلوم السياسيه في تونس لكن نلقى روحي في مجال اخر لقيت عشقته لقيت روحي فيه كيما برشا خيان اخرين عندنا ساده عندنا مهندسين عنده كل تحس الحس الاعلامي لكنه كان مدفون فيه انا نوفر له الفرصه باش يجي مع الميكرو ويخرجك الطاقات اللي عنده. فما برشا برشا برشا خيان نجحوا في معنا في الـ في الـ في البرامج نتاعهم برشا ردود فعل طيبه الحمد لله. علاقتنا زاد بالسلطات التونسيه متميزه جدا خليني نقول لك صارت برشا حاجات نشوف فيه ثم بريفيليج لورو مغرب
0: في التغطية في المواكبة
1: في التغطية في التراخيص القانونية ما احنا سنة عملنا التورني تورني فاش تمثل مشينا لإيطاليا قناصرنا كل في إيطاليا خذيناه في المباشر وجبنا المواضيعات نتاع الناس وهبطنا صورنا وهم يعطيهم الصحة خذينا التراخيص اللازمة تهبط انت للصالة تاخد توانسة يتكلم وتشوف العباد لا نعمل مونتاج لا نعمل حتى شيء كل شيء في المباشر ونخلي العباد تتكلم وقيناها حاجه مزيانه
0: تجربه ناجحه
1: ثم مشينا لفرنسا من فرنسا من ساعات السفير القناصر الكل خذيناهم وخذينا انطلاقا من ذاك التوجهات العامه نتاع الدوله بالنسبه للتونسيين بالخارج ووصلنا لهم افكار وتطلعات اكل جاليه هذيك نوصلوها بكل امان هذا معناه
0: توجه العام نتاع الاذاعه
1: تاع الاذاعه نخدم 100% تونسي
0: تري بيان. فما كونكورونس
1: فما
0: يعني نحكي جالية المغربيه ما نعرفش
1: الجزائريه
0: كيف لي ليباني هو بون ما نعرفش العدد نتاعهم في فرنسا يكون في باريس اكثر لكن
1: لا مش برشا بالجنوب
0: مش برشا في الجنوب لا دونك ما نعرفش الكونكورونس مش تجيبوا حتى من الجالية المغربيه انها تسمع الغاديو روما غري
1: هو شنو احنا قوتنا وانه كل المتابعين تاع اذاعه المغرب هم مراسلين الاذاعه
0: داكو تشاركوا
1: اي نشاركوا هو ونخلي له هو ونخليهم يسير عبر في الفيديوهات يبدا معها مثلا جارو مغربي ولا جزائري يتشوق باش يعرف هو يقول له ليه مسياش مرحبا بك معنا احنا معناها ديما نوريهم احنا دار كبيره خويا راه الناس الكل باش تدخل العائله هذيك ما داز الباب ودخل
0: ما بدلوا سلوغان دار الكبيره خويا
2: هل التسميه يعني من الاول شكري يعني كان فيها فيزيون على طول انها باش تجمع المغرب العربي يعني هات نبداو بتونس احنا توانسه واش نحكيو باسم التوانسه ولكن اذا اسمها اورو مغرب غدوا باش نحكيو على المغاربه على الجزائريه على الليبيه على
1: احنا المواضيع اللي تهم الجاليه الجزائريه ولا الجاليه المغربيه ايضا وقت هي صار الزلزال في المغرب احنا كنا كنا مساهمين باش نبعثوا لزاد عن طريق جمعيات مغربية وكنا احنا ذلك الصوت الذي تلبك النداء لإعانة اخواننا في المغرب. اذا ثم مواضيع تهم الجالية الجزائرية ولا اشكاليات زاد نتطرقوا لها ونحاولوا ندخلوا مع السلطات الجزائرية اللي مشكورين زاد يتفهموا ومعناها ويتجاوبوا معنا بكل اريحية وخاطر يعرفوا شنو هي. خلينا نكونوا واضحين تو الناس علاش تحبكم في جوهرة فهم يعرفوا امين طريقته في التعامل وامين كيقول لك كلمه راهي باش تمشي في بلاصتها
2: بالتالي دونك التاثير يعني
1: تاثير صحيح انت خاطر الاشكال اللي كان ناقصنا ديما نعاود نقولوا انه الناس اللي في الخارج كانت متعطشه الى صوت صادق من القلب الى القلب احنا نتعاملوا كيك
2: دونك هذا الكونسيبت تاع اذاعه القرب احنا احيانا فما لغط يعني اذاعه القرب يعتقدوا الناس انه نقرب الجهه يعني نهز بلاتو نمشي الجهه. لا، اذاعه القرب تحكي على مشاكل الكوميونيتي، تحكي على مشاكل الناس حتى وكان هو شخص وحيد يعني
1: طبيعي،
2: وخاصه يعني في الغربه، واذا كان ما يلقاشكم شي يسمع وشكم شي يحاول يحل مشكلته. دونك الاذاعه دي ما تلزمنيش
1: نحكي لك
2: اللي هذا اللي انتم قاعدين.
1: انا مانيش عاملها مزيه، لكن خليني
2: طبعا
1: انا وصلت عملت 1800 كيلومتر وليد تونسي 28 سنه، امه تطلبني في المباشر تقول لي عايش ولدي 28 سنه قبل من عيني نحب نشوف ولدي. حازت فيا المره هذيك. بعد ما كملت ما روحتش لداري، مشيت خديت التران وبعد خديت البيوس وبعد بت في اللاجار وغدوة صباح باش ما قدر لازم تعرفوا هو وين، معناها لازمك تبدا تسال باش
2: المراه من تونس.
1: المراه من تونس،
0: من تونس.
1: وولدها في ايطاليا. ومشيت له ولقيته واثرت عليه رغم اللي كان طفل، معناها تحس صرت ماما ايماجين 28 سنه
2: الوضعيه بتت خايبه شوي
1: صحيت وتقنوا باش يروح. وشوف محلاها اك الرساله وقت اللي غدوه تجيك تصويره اك طفل مروح وامه معرضت في البركة.
0: حاجة مهمة ونتبع في الغاديو بيان سور. اليوم فما برشا نداءات جات قبل ما تبدا السيزون، معناها الصيفية خلينا نقول.
1: أي.
0: وانتي تبع في الفيدباك متاع توينسا اللي رجعوا في الصيف. اعطينا هكا انطباعات الجالية التونسية بالخارج بعد صيفية 2026 تقييم.
2: هو اي في نفس الإطار.
0: هو جاي بعد ما اللي بيه
2: فما زوز شرايح نتاع توينسا اللي جاوا لتونس وراوحوا. فما شريحة الأولى اللي خلطت بلزموها على الماء المعدني.
0: اللي ما خلطتش.
2: الشريحة الثانية اللي جات من فرنسا جبت الماء معاها.
1: في الاخر
0: هو جاي من الناس اللي
1: اول مره جابتها من ايطاليا.
0: اما ايش نقول لك، هو من الشريحه نتاع تونس اللي جاي البيه مريقله، الامور واضحه، الماء موجود، كل شيء موجود.
2: شو نحكيو؟
1: خليني نقول لك حاجه، اول انطباع بصدق انا نحب نحيي كل اعوان الديوان، لانه الكلام اللي قاله معنا السيد العميد التزموا به الديوان. خليني نقول لك اللي هو قال ان العباد كي تروح ما تفوتش 15 دقيقه.
0: الرقمه
1: وصلنا اقل من 10 دقائق والناس كل تخرج. هذه الناس كل
0: اشاده الحقيقه باهي بالسيرفيس.
1: سناء الديوانه التونسيه عانقت الابداع في علاقتها بجاليتنا بالخارج، وكنا احنا سعيين لانه باش نرجعك الثقه بين التوانسه بالخارج والديوانه التونسيه، وهما مشاو معانا في التوجه هذاك ونجحنا الحمد لله. الناس كل فرحانه، فماش اشكاليات. بلي تصورها قبل كان جات التمبيراتور نتاع السنة.
0: صحيح.
1: معناها واحد مروح بعيط ويوقع تحتك البورتال أربع خمسة سوايع.
0: صحيح.
1: ما يموتوش.
0: صحيح.
1: هذايا
0: نقطة مضيئة.
1: مضيئة. غلاء الأسعار. خليني نقول ما نكون معك
0: واضح.
1: ليبي.
2: واضح.
1: الجالية كل عام تطلب ترخيص البي، هي كل عام تزيد تغلى البي. وهذا هو السؤال الناس ما فهمتوش. خليني نكون معك واضح،
2: سؤال ما لقتلوش إجابة عام بعد عام
1: ما ثماش،
0: وباش تقعد تغلى
1: وباش تقعد هكاك، وكل ما هم يطالبوا بالزيادة باش تنقص البي باش تزيد تغلى. خلينا نكون واضحين، رغم ثم اجتهاد، أما الاجتهاد من بعد جاتك التأخيرات نتاع المرواح والناس والفيديوهات اللي احنا واكبناهم ونداءات الاستغاثة نتاع العباد في الطيارات، ومعناها شيء.
0: ولكن اللي معناها التناقض انه نحكيه على غلاء الاسعار، ولكن الجاليه سنه ما شاء الله كانت حاضره،
1: واللي باتون كل
0: معبين
1: انا خليني نكون معك واضح. معناها ساعات ثم شكون حاط يقول بدلاله نطلب كمان كذا، راني لقيت بلاصه تاع كهرباء ما لقيتش بلاصه تاع كابين. اش معناها ما لقاش بلاصه تاع كابين؟ معناها عندك لي باساجي كان كي تشوف التانيت يهز في 1060 كهرباء، احسب 3200 باساجي.
0: صحيح.
1: وفي بالك اللي ابارتير من نهار الذروه من نهار 11 جويلية، معناها ما فماش حتى بلاصه، حتى ما تلقاش.
0: صحيح.
1: فما ناس توصل من مارسيليا، يعني نحكي خاطر مقر الاذاعه في مارسيليا، من مارسيليا يمشي لجينوفا ويمشي تشيفي كابيك، تعرف قداش يعمل؟ 1000 كيلومتر باش يروح.
0: وي بعد ما رجعوا، دونك هذوما النقاط مضيئه، كيف رجعوا دونك واحنا حكينا على قصان
1: الماء
0: والضوء، دونك
1: هو موضوع
0: كان فما تذمر ما نعرفش، ولكن مع البحر مع الجو مع العائله. صحيح. مع العروسات مع ذي كل هون على خاطر تونس العزيزه الغاليه.
1: صحيح. هو هذه هي الكلمه اللي حبيت اقولها. رغم ما صار
0: صحيح،
1: اما فما برشا حاجات راهو سامحني، ثم شكون يوصل يقول لك خلينا نقعد عطشان وظلام، اما قاعد مع خويا مين في الحوم. هذيك خاطر العباد راهي لازم الناس تفهمها، اللي يعيش في الخارج راهو كي يروح يعمل لك مفيد اكسجين يتنفس، كي يرجع يرجع بسفل جديد هكا بومبيون صخرة، سورتو مع شويه قضيه من هنا ومن
0: هنا، وسورتو كي يبداو يبارتي مشيت للسهريه الفلانيه والحفله الفلانيه وشو يعني فريمون يحس روحو امبليكي، معناتها عدى سيف وهو ان واموره واضحه دونك هون على خاطر تونس العزيزه الغاليه هكا ولا سي شكري. دونك انت تو جيت في فاكونس، خلينا نشوفوا مواطنينها بالخارج لو في فاكونس نتهنوا عليهم شو الامور. جيت لسوسه مش اول مره، جيت لسوسه
1: لا مش اول مره، جيت في لقاء صديقي هو استدعاني باش نجيب حذاه
0: سي غازي نسلموا عليه.
1: اي سي غازي نسلموا عليه يعطيه الصحه، وهو تعرفت على برشا عباد اخرين اخويا محلاهم ومحلاه جو في سوسه،
0: خلي محلاه جو في سوسه
2: ديما، محلاه جو
0: سوسه ديما، محلاه جو في سوسه تجي لسوسه ما تفيقش بروحك تعداو السنوات ما شاء الله كانه من نهار. سوسه جوهره الساحل وتونس الكل جميله، ان شاء الله نتمنوا لك التوفيق
1: اخونا
0: شكري. ميرسي
1: بوكو.
0: انت اخ عزيز وغالي بيان سور، مش فقط ناخذوك معنا هكا باش نعرفوا شنو الاجواء، ولكن اخ عزيز وغالي وتودنا بالاخبار والمتابعات ومن خلالك
1: لا لا ديما على ديما على ذمتكم. واسمعني جوهرة وروما غريب في الاخر نحب التونسي فرحان
0: ان شاء الله، تونسي ديما
2: انا اخر سؤال لكم شكري. دونك نعرفوا السيتوياسيون اللي في فرنسا شنو هي بالضبط؟ ماهيش ستابل ياسر، فما انتخابات جايه،
1: انتخابات رئاسيه،
2: زاد عندنا طلبه يحبوا يقراوا في فرنسا، عندنا اللي يحب يخدم في فرنسا، عنا برشا طب في فرنسا،
0: مهندسين
2: زاد كيف كيف اليوم يعني خلينا نقولوا في الخمسة ست سنين الجايين يعني الأمور سهلة صعيبة يردوا بالهم يسألوا قبل شنو تنصح؟
0: فرنسا ما عادش فيها كما يقولوا
2: البعض. فوالا فوالا خاطر برشا توا يقول لك لا ما عادش فيها،
0: وريت
2: معك في البودكاست
1: دونك
2: سكرت السي
0: ركاو ما عادش فيها.
1: اسمعني خليني نكون معك واضح
2: ونعرفك صريح وواضح.
0: الحقيقة
1: فرنسا غلات أما تنجم تعيش. اثنين انا ديما نصيحه خاصه الناس اللي معناها خذا فيزا باش يمشي يخدم ولا باش يمشي
2: الامور واضحه قانونيه ونظميه.
1: اصعب حاجه في فرنسا هي السكن.
2: اوكي
1: اذا لقيت وانت كن راسك راك تنجم مهما كانت الصيفه تنجم تحاول تنجم تتصرف، اما الاشكاليه وانه نعرفش انا كنحكيك على باريس زاد اخرى فما معناها كارو صغير
0: اي صحيح
1: ميلورو الوي
0: دونك مش غلط
1: راهو ميلورو ايتوديون واللي صار السنه
0: انه منحاول منح
1: نهار واحد جويلة ما عادش فما لابيال لابيال كانت العباد حتى كي تجي ياخذ مثلا ابارتمون ب 500
0: تعوض له
1: 220 لا مش تعوض له
0: تدعمه
1: تعاون هذا اسمه لابيال لابيال هذا تعاونك تعطيك 200 سنه طلب الاجانب الكل لانه ثم سياسه نتاع التقشف في وضعيه اقتصاديه خلينا ما نكذبوش على رواحنا فرنسا خايبه ما انت كنت تشوف تو كنا نحكيو حتى في
0: على الالكتريسيتي
1: لا ليه ثم اشكاليه اخرى ثم ناس ما عادش تمشي تخدم فما شركات نتاع النقل سكرت راهو دو 42 غازوال بالنسبه لفرنسا لاول مره تصير هكا
0: بربي خلينا خاطر العباد نمشي في بالها خلينا نشوفوا راهو العالم الكل راهو يعاني راهو الغلاء في كل بلاصه خاطر

0: مغات
1: يسهلها له
0: هو يطلب فيزا توريستيك يعطيه 5 سنين
1: صحيح
0: معناه يتطمعوا بفرنسا
1: الجنسيه بعد 3 سنين يجي قدم
0: ايجا وان بليس يحطك في في بالك اللي انا البريود دخلني دخلنا صارت المشكليه في ورقهم معناها بنيه مسوسه اكبر انجينيور توا خذتها لسانسييف نتاع نتاع الترانات سكك الحديد في فرنسا في بوردو هي المشرفة العامة على اللين الجديدة اللي باش تتعمل بين باريس وبوردو اللي ما تعطاش نابورت كل بيرسون طفلة صغيرة قدر يعرفوا شنو هي الكاباسيتي وشنو هي اللي عندها
2: استقطاب
0: بخلاف الطب بخلاف كل واحد في في المجال نتاعو نشوفوا قاعدين يحاولوا لكن الناس كل تنتظر في فرنسا بترقب وبتخوف الحقيقة لأنه موضوع الهجرة هو الموضوع الأساسي في الحملة الانتخابية متاع فرنسا شفتوا مرة الفات تجبد الموضوع الحجاب البوليميك اللي صار هذا كموضوع تجبد هما جبدوه توا باش يحيروا به برشا حاجات
1: هذول هي اكثر دوفيز اليوم في الحملات الانتخابيه دونك
0: هي امور السيكوريتي والهجره هذوما هما الزوز اللي الناس
2: كلها من الملفات اللي ديما تطرح على الطاوله
0: وهذا اللي يقع فيها الديبا ويقع فيها النقاش وذراعك يعلف اما السناء يبدو من خلال اللي قاعدين احنا نتبعوا فيه ومن خلال علاقاتنا ونسمعوا فيه فما مفاجات باش تصير
2: ساره
1: ايجابيه او
2: ساره او غير ساره
0: فما 3-4 اسامي لانه خلينا نكون معك واضح فما ديما اللي احنا نقولوا الفرون ناسيونال والحكايات يوصلوا بريمي تور يتعدى دوزيام تور ما يطلعش لكن تنجم تكون سناء في العركه بين دو جروستات فما شكون مش تعدى في وسطهم وكان تعدى ثالث في وسطهم هما تو 4 فيهم اللي معتدل
2: اليمين
0: وفما شكون مش معتدل لانه كيما نقول لك انا كي تسمع روتايو وزير الداخليه السابق معناها مسكر فيرم في موضوع الهجرة موضوع معناها أقل مخالفة وقت اللي هو شد بوليس متاع الفرونتير هبطهم للتيران الكنترول معناها ولا بطريقة رهيبة برشا حاجات صار
2: معناها صعبت على الناس اللي بوتيتر يمشيوا بطريقة غير قانونية راهو العيشة صعبت اليوم استقطاب للأدمغة متاعنا قاعد معناها يصير بذكاء وبذهاء داكور دونك إذا ماشي غادي باش تخدم وأمورك واضحة برا حظك انت وكيفاش اما باش تمشي بطريقه غير شرعيه خلينا نكونوا واضحين وانت تعرفوا تمشي لفانتيميليا وتمشي وتشوفوا وين يسكنوا التوانسه والمأساة وصعيبه ياسر خلينا نكونوا واضحين ما نعطيوش اوهام
0: راه مش كان في فرنسا راه حتى ايطاليا
2: خدمت في ايطاليا بين فرنسا وشوف
0: لا معناها ثم حاجات رهيبه معناها
2: ما تلقاش ما تاكل ما تلقاش وين تعيش ما تلقاش كون
0: نتكلموا خاطر تو انت تيديونت مثلا تشوف بنيه ماشيه تقرا باش تمشي لروما باش تقرا في روما ما تلقاش حتى بلاصه والله حاولنا ندخلوا عن طريق الجمعيات وما لقينا لهمش ومش يسكن
2: وربي تحية للجمعيات زادوا فما برشا نسلم على نادين مثالش
0: نادين عبدية
2: نادين عبدية
0: ما يسالش
2: في ايطاليا قلب
0: انا يمين قدي مثال
2: طبعا برافو ماني نعرف كي شافك نعرف عندي كوتيني وبين دونك نسلموا على نادين عبدية قاعدة تخدم زادة في خدمة بها رئيس جماعة زادة
0: سي حسن العريبي
2: سي حسن العريبي في الجين بالخارج
0: زادة
2: في باريس قاعدين يخدموا في خدمة بها كل الجمعيات الحقيقة اللي يترأسوها التوانسة نساء ورجالا وما شاء الله عليهم قاعدين يقدموا في الخدمة للمواطنين الكل خليه لك سيدي خدمة كلمة الختام وإحنا عنا في الأوف في الأخبار زي تفسر لنا أخوي خاطر هذا تحسنا ناويين على لباس لباس
0: أمين مركز معايا تركيز
2: مركز على ريتش حبيت ناوي على هجرتك عيني بتاع هجرتك هاي عطينا
1: من أخرى
0: شكرا لك لأنه بالحق واحد سعيد جدا وأنه يكون معاكم نحب نقول حاجة برك دوما نتحدث عن التونسيين بالخارج ودوما نبحث عن فرصة جديدة للتعامل معهم نبحث عنهم في كل مكان شكرا لكم انتم لاهتمامكم بجاليتنا بالخارج لأنه التونسي بالخارج وقت الغدوة يحل يلقى جوهر FM TV لا هي بيه تأكد وأنه مش يكبش في جوهر هي طريقة سلاح ذو حدين نجم جوهرة زادة تولي عندها أكبر متابعين وإن شاء الله توصل أكثر لكن يحس زادة هو بلاده لا هي به من خلال مؤسسة إعلامية فبالتالي تحية تقدير لكل الناس اللي تخدم في جوهرة فام دون استثناء. تعديت مع برشا خيان نحييهم جماعة اللاك زاد كيف كيف اللي في تونس المقر الثاني في تونس. تحية لبرشا وخيان أخرين اللي معاكم هوني. شكرك ببرشا اللي خيان في التكنيك شديناهم معنا.
2: ياسمين مسيكنا سلم عليها برشا.
0: كان باش تروح
2: ياسمين تروح نورمال مو يزيد 48 دقيقة على الوقت الأصلي للمباراة.

0: نحب نشكرك هيبة أنت بصفة خاصة. برشا جمهور يحبك ويحترمك نظرا لطريقتك حتى في التعامل معهم، لطريقتك حتى في التطرق للمواضيع. فشكرا لجوهرة التي دوما تكون منارة لجيلتنا في الخارج.
1: يعطيك الصحة سي شكري، واحنا زاد فرحانين برشا اللي انت نورتنا اليوم في بلونوي على جوهرة فهم. هاوكا اكتشفت المقر، اكتشفت الزملاء، الكواليس، جونا ان شاء الله ديما تونس في العلالي. سيد شكري الدهش دونك مدير اذاعة هو مغرب فرنسا، هاوكا اليوم في ضيافة الجوهرة فهم وعايشنكم كواليس هكا لي راديو والتوجهات نتاعها اللي في الاخر بالكل توجه اللي يمشوا فيه لغاديو كل المؤسسات الاعلاميه هو تكون قريبه من مستمعيها وتقدم المعلومه اللي تفيدهم. يعطيك الصحه، معك نوصلوا للتسعة وثمانية واربعين دقيقه على موجاتنا. ياسمين باش تروح توا واحنا باش نكملوا معكم حتى نص الليل.
2: التركيبات جديده، التركيبات ببص لحياتي حبيبي بيبص لحياتي.

0: تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نبس متاعنا راهو جغرافيا، ما نشكيو كان جغرافيا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فتول، ربي محمد فتول.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم، جا رب وصولي صوتي.
0: أحكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صلي وفقكم.
0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
5: راهو الواحد فيه هب الأخر.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. بيّن المدير العام لمجمع اللحوم الحمراء نيس السويسي أن البرنامج الوطني توفير ضاحي العيد هو برنامج ميسر يضم جميع الهياكل في إطار شراكة مع هياكل المهنة وصغار وكبار المربين والشركات الأهلية وأصحاب المقاصم الفنية وغيرهم باعتباره هدف دولة حسب تعبيره. وأوضح خلال مشاركته في اليوم الإعلامي الجهوي حول البرنامج بولاية بن زرتة أن البرنامج يسعى إلى استقطاب المربين وتأطيرهم والعناية بهم وتأمين كل آليات التوجيه والمرافقة البيطرية للقطيع بما يساهم في توفير الإنتاج بأعداد وأسعار تفاضلية تراعي القدرة الشرائية للمواطن وتقطع مع مختلف مظاهر الاحتكار والارتفاع المشرط للأسعار وفق بلاغ نشره مساء اليوم ولاية بن زرتة. أكد وزير الخارجية والهجرة التونسية بخارج محمد النفط الأهمية المحورية التي توليها تونس لمسألة المياه ضمن مخطط التنمية للفترة المقبلة وضمن سياساتها الخارجية وحرصها على تعزيز دبلوماسية المياه لتكون رافدة للجهود الوطنية في مجابهة تداعيات الإجهاد المائي من خلال تفعيل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وجلب الاستثمارات لتمويل المشاريع المبرمجة في إطار استراتيجية المياه في أفق سنة 2055. جاء ذلك خلال استقبال الوزير اليوم بمقر بعثة تونس بنيويورك رئيس الفريق التأسيسي للمنظمة العالمية للمياه الدكتور فهد بن عبد الرحمن بن غنيم بمناسبة الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. اجتمع اليوم بالعاصمة السعودية الرياض رؤساء هيئات أركان القوات المسلحة في السعودية وتركيا وباكستان في إطار اتفاقية مكة للتفاعل المشترك لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهرة FM TV، الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهرة سبور، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور، معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. انفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت الصحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV، دنيا أخرى، دنيا أخرى.
2: جوهرة سبور avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
3: برعاية
4: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقرا نتكلم في التليفون
3: مع اريدو في الغونتخي، قول الو واربح كادو. خذ لوفر نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
5: اريدو، طور عالمك.
2: جوهر سبور،
6: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور. ألف مبروك المنتخبنا الوطني التونسي في الكرة الطائرة اللي توج اليوم بلقب بطولة أفريقيا المرة 12 في تاريخه بعد فوزه في الفينال على نظيره الكاميروني في قصر الرياضة بالمنزه بنتيجة 3-0. فبرافو لكل ملاعبي الإطار الفني والجمهور اللي حضر بأعداد غفيرة. منتخبنا الوطني التونسي فاز بنتيجة 3-0 كما قلت. تفاصيلهم 25-22 25-18 و25-19، ورسميا نتأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 وأيضا ضمن التواجد في بطولة العالم 2027. نسمع وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي شنو قال على التتويج في ميكرو مراسلنا رضا الخليفي.
7: ديما راه كان عندنا مده اسبوعين باش ننظم، الحمد لله نجحنا في التنظيم
8: في ظرف قياسي،
7: في ظرف قياسي والحمد لله.
8: شكرا ليك استاذ الوزير، تتويج مهم للرياضه التونسيه وللكره الطايره.
7: نعم، هو تتويج لتونس والحمد لله، ونهديه التتويج هذا لتونس وان شاء الله انطلاق التتويجات ان شاء الله.
8: ان شاء الله السيد الوزير، هو التتويج باللقب وكذلك ترشحنا للمونديال وترشحنا
7: لكاس العالم والحمد لله، دونك فرحه مضاعفه ان شاء الله والحمد لله. يعطيكم الصحه.
6: رئيس الجامعة التونسية لكرة الطائرة عبد المجيد جراد يقول يوم تاريخي في الرياضة التونسية.
9: أنا من الأول خليت معهم مع اللاعبين متاعي قلت لهم راهو عندنا تحدي، تحدي أول في التنظيم هذاك على عاتقي أنا، والتحدي ثاني في النتائج عليكم أنتم. والحمد لله كانوا رجال وكانوا في المستوى فضل الجمهور هذا. أنا أقول لكم راهو اللاعبين متاعنا والمدرب متاعنا في الدور الأول قال لي يا رئيس ما نجمش نلعب رسالة فارغة للجمهور، قال لي تصرفوا كما تحبوا. وهذا الحمد لله هذا كيف كيف نشكر السلطة متاعنا من أمن ومن حماية مدنية ومن ولاية ومن معتمدية ومن ولاية، والناس كل الناس كل الناس كل راهو وقفوا يد واحدة باش خلطت لنا النتيجة هذه. راهو مش الجامعة وحدها، الجامعة صحيح عملنا لجنة التنظيم اللي قاموا تنظيمها تشوفوا تنظيم رائع.
8: يقول لي عبد المجيد التتويج هذايا يرجع الكرة الطايرة التونسية للوجه الأمامي، خاصة من ترشحنا للمونديال
9: للأولمبياد بطولة أفريقيا للأولمبياد. ما نجمش نقول نحب أكثر من هكا.
6: لاعب المنتخب الوطني في الكرة الطائرة خالد بن سليمان والتتويج باللقب.
10: الحمد لله يا رب ديما الانتصار والتتويج يبقى عنده طعم آخر. يسرتو يكون ظهري في بلادك قدام جمهورك سنسيسيون ما تنجمش تعيشها كل يوم. الحمد لله يا رب العباد اللي جات اليوم روحوا معنا الناس كل فرحانين. إن شاء الله ديما تونس في العليل إن شاء الله ديما منتصرين.
8: خبت خلال قبرك مطلع ترشح للمونديال ترشح للأولمبياد يظهر إنجاز باهر
10: صحيح نهار اللي يعني قلت لك على جد الكومبيتيسيون هذيا جد لها برشا تشالنج اللي هو كوب دافريك جوز أولمبيك اللي هي أحسن حاجة ينجم يعيشها الملاعبي في كاريرو ومعها شامبيون دو موند. تو عنا الحق باش نفرحوا من بعد ان شاء الله باش نحضروا الكل كومبيتيسيون جاي ان شاء الله. والله يشوف فالميريت الكل للملاعبيه مش كان خالد بن سليمان ظهر لي بلاش اللي البازارير بلاش اللي فون ظهر لي خالد بن سليمان ما جابش الحلقه دونك الميريت يقعد ديما للكيب الكل.
6: نحكيو كرة قدم، نحكيو على المنتخب الوطني التونسي بعد تعادله البارح قدام نافيرو الأوغندي في ملعب حمادي العقربي بيراتس بنتيجة هدف مقابل هدف. حسب ما صدرنا فإن الجامعة التونسية لكرة القدم تلقت اليوم تأكيد رسمي من الكاف يعلمها بأنه تقرر احتساب نقاط مقابلات أوغندا وتنزانيا وكينيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027، بما أنه ثلاثة بلدان هذم بشي نظموا ولم يشر الاتحاد الأفريقي في وقت سابق إلى احتساب نقاط منتخبات كل من أوغندا تنزانيا وكينيا في التصفيات من عدم قبل ما يقوم اليوم بإعلام الجامعة التونسية لكرة القدم بهذا القرار. نذكر أنه منتخبنا مش يلعب الجولة الثانية ضد نظيره البوتسواني في ملعب حمادي العقربي بيراتس يوم الاثنين المقبل بداية من 8 متاع الليل. إن شاء الله بعد المردود الهزيل بارح وبعد المردود المخيب للأمال تكون ردة فعل ضد المنتخب البوتسواني وتحقيق 3 نقاط. بدأ حكينا على مباراة تونس أوغندا، النادي الرياضي الصفاقسي أصدر بلاغ يتضامن مع حارس مرماه أيمن دحمان اللي كان أساسي في المقابلة متاع أوغندا. عبر السي اس اس على تضامنه الكامل مع لاعبه الدولي أيمن دحمان ويتأسف لما تعرض له من حملات تمس من شخصه ويرفض كل إساءة تطال أي لاعب يرتدي القميص الوطني مهما كان انتمائه. ويأكد السي اس اس أنه بما يحمله من تاريخ واقي انه كان وسيبقى مدرسه في الوطنيه والكرامه والوفاء لكل من يرتدي القميص الوطني ويدافع على رايه المنتخب. نحكيو على الرابطه المحترفه الثانيه، نحكيو على تعيينات الحكام دونك اول جوله، الجوله الافتتاحيه وجمله من المقابلات. البدايه باش تكون غدوه انطلاقا من ثلاثه متاع العشيه كل المقابلات. بالنسبه للمجموعه الاولى في استاد بن عروس، سبورتينغ بن عروس مكرمي مهدية مقابلة زفارة منتصر عنبار، مستقبل سليمان الاتحاد الرياضي بتطاوين أحمد اللاذوادي، النجم الخلادي البعث الرياضي ببوحجلة إسلام الزوالي، الملعب السوسي كوكب الرياضي بعقارب حسن السالمي، هلال الشابة سكاك الحديد السفاقسي وائل العجنقي، محيط قرقنة الهلال الرياضي بمساكن رضوان بالواعر، ومستقبل جابز جمعية مجرين مقابلة زفرها حسام بالحجالية. بعد غدوة تتلعب الدفعة الثانية مقابلات المجموعة الثانية كيف كيف نفس التوقيت مطلفة المقابلات جمعية أريانا الملعب الجيبسي مقابلة زفرة وائل المصباحي أولمبيكي كيف اتحاد قصور السيف نزار الرياحي سبورتينج المكنين الهلال الرياضي بالرديف سفيان المنصري شباب القيروانية جندوب الرياضية حسام الظهري أمل بوشمة النادي الرياضي القربي جاسر جيرات القاف الرياضية بقفصة مستقبل الجسرين مقابلة زفرة رائد جويرو وأولمبيك مدنين القلعة الرياضية مقابلة زفرها مالك ميشا. نحكيو على تسويات اللي كان في مقابلات تلعبوا اليوم. الموزمبيق كانت عادلت مع السنغال هدف مقابل هدف. السودان ربحت أثيوبيا هدف مقابل صفر. تنزانيا خسرت قدام غينيا بيساو هدفين مقابل صفر. نيجر فازت على ليزوتو 2-1. غامبيا فازت على الصومال 2-1. الملاوي فازت على جنوب السودان 2-1. نيجيريا فازت على مدغشقر هدفين مقابل هدف. والمنتخب الرواندي فاز على ليبيريا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم. قدم لكم أنيس الذوادي نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على سيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لتكم زينة الناس الكل في لمن.

0: العشر و25 دقيقة لموجتنا رجعنا لكم في بلو نوي، تحياتنا لكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. أكيد أخبار جولة فنية، منين تحب نبدأوها يا أميني؟
1: اليوم باش نبداوها بالارقام القياسيه مع عمرو دياب برقم ولقب جديد بطبيعه الحال جينيس الارقام القياسيه، يتصدر قوائم بيلبورد عربيه كالفنان العربي في 100 فنان اللي بلغ رصيده في صداره القائمه هذه 69 اسبوع، وهذا رقم جديد لعمرو دياب. نحكيه على فضل شاكر اللي المحاميه نتاعو حضرت في الجلسة، في جلسة قديمة قدمت طلب لتأجيل دونك جلسة الاستماع إلى موعد لاحق. بطبيعة الحال هذا يعتبر من المستجدات ومن المبرمج أنه الجلسة هذه تكون في 21 أكتوبر، بعد ما كما قلنا تعذر حضوره أمام المحكمة العسكرية اللبنانية بسبب وضعه الصحي في انتظار الجديد. وكما قلنا بحكم أنه كان من المقرر أنه الأربعة هذه تكون فما إفادات لسبعة شهود في القضية، دونك الملتقى باش يتأجل إلى أكتوبر الجاي.
0: أنت حكيت على زوز أسماء هكا يحبوها توينسا، حكينا على عمرو دياب كيف كيف فاضل شاكر، خلينا نزيدوا زاد اسم آخر يحبوه التوينسا ويحضروا لحفلات ولكن غاب علينا في صيف 2026، نحكيه على سوبر ستار رغب علامة اللي صرح وقال أنا أفضل من قدم كليب بالذكاء الاصطناعي. نعرفوا اليوم الـ AI وشو عملت يعني في الكوتيديان متاعنا، وصل الشيء دونك للكليبات ولتصوير الكليبات بالـ AI. الحقيقة رغب علامة يقول أنا أول فنان استخدمت الذكاء الاصطناعي في الكليبات متاعي، دونك هذا اللي صرح به أثناء حفل جوائز الموريكس دور اللي كما قلنا كرموا من خلاله الفنان اللبناني رغب علامة تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة ونجاحاته المستمرة. حكاية كما قلنا على كليب كده كده اللي اعتمد فيه الذكاء الاصطناعي، وقال أنا أول فنان يعني استعملت الذكاء الاصطناعي في الكليبات متاعه. كيف كيف غنية جنون اللي طرحها عبر المنصات الرقمية بالتزامن مع إطلاق الفيديو كليب الرسمي للغنية. كما قلنا الغنية تحمل أجواء رومانسية واستعمل فيها الذكاء الاصطناعي لليوم، ولا ظلت برشا ناس فنانين مخرجين ولو أنه برشا قطاعات بدأت تتمس بالذكاء الاصطناعي، ولكن يقعد ديما التوش متاع التصوير ومتاع الأجواء هكا اللي يمتزج فيها ليزيفي سبيسيو مع التورناجات به، لكن وقت اللي يبدأ الكليب كله ذكاء اصطناعي دونك نوعا ما يفقد الروح متاعه. لكن خلينا نقوله فما شكون قاعد يخدم في كليبات ناجحة وتلقى في إعجاب ونسب مشاهدة على المنصات. نحن الحقيقة كحكينا على الذكاء الاصطناعي يبدو أنه الذكاء الاصطناعي يفرض في روحه وبقوة ويدخل زادة في المسابقات والمهرجانات لعلى آخرها المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون اللي كما قلنا تونس احتضنت المهرجان هذية واللي شهد مختبر لصناعة المستقبل السمعي والبصري. نحكيه على مهرجان في دورته 26 اللي اختتم فعالياته البارح 24 سبتمبر. النشاطات كانت موزعة بين تونس والحمامات، يعتبر من أحدى وأبرز المواعيد المهنية في المشهد الإعلامي العربي. شعار اسنه هو نبض الصورة وصدى المستقبل، وشفنا كما قلنا العديد من السيكسيون والمسابقات اللي من خلالها يكون فما تطوير للمنتج الإذاعي والتلفزيوني من صيغته التقليدية إلى التحولات العميقة اللي قاعدين تو نعيشوا فيها منها الذكاء الاصطناعي. نحكيه على دورة كما قلنا تتزامن مع مرور 45 سنة على تأسيس اتحاد إذاعات الدول العربية، 50 سنة على انطلاق مؤسسة عربسات. شاركوا في المسابقات ومسابقات المهرجان نحو 300 مادة إذاعية وتلفزيونية إلى جانب مشاركة مؤسسات إعلامية دولية ناطقة بالعربية، واستقطب مجال أوسع خارج إطار التقليدي المؤسسات اللي موجودة في الاتحاد. كنقولوا المهرجان نقولوا على 4 عقود، معناه من انطلاق المهرجان عام 1981 انطلق المهرجان، تطور على امتداد أكثر من 4 عقود بالتوازي مع التحولات اللي عرفها الإعلام العربي من مرحلة هيمنة الإذاعة والتلفزيون العموميين إلى تعدد القنوات الخاصة والفضائيات والانتقال إلى الإعلام الرقمي ومنصات البث الجديدة. ومنذ 2015 اتخذ موعد سنوي منتظم بشوالي فضاء للتنافس المهني وتبادل الخبرات ومتابعة التحولات اللي يشهدها القطاع. وإحنا كما قلنا مع زميلتنا نسرين علوش وكبنا يمكن الأجواء وشفنا عدد المشاركين العروض الذكاء الاصطناعي اليوم اللي اطرح تحولات تقنية وتحديات كبيرة، وشفنا كما قلنا مسابقات في الإطار هذية خاصة بالمنصات الرقمية بالبودكاست بالفيديو القصير بالبث عند الطلب بتعدد الشاشات، كلها جات باش تعرف بالمنتج الإعلامي الجديد وكما قلنا دورة ناجحة من خلال عرض الافتتاح والاختتام والمسابقات. وأكيد احنا كل الأجواء تبعتوها على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم وإلا موقعنا جوهرة فيم دوت نت. خليكم معنا، احنا مازلنا مع الأخبار الفنية مع المتابعات مع الموسيقى مع البنة مع الريتم بتاعكم انتوما. تحياتنا لكل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة. شو رأيكم زادة في اسم آخر يحبوه التوانسة كان حاضر فيه على مسرح بليتو كارتاج في إطار سهرات خاصة بيانسور، اسمه بهي سلطان، يكون حاضر في باليست متاعنا. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

اهلا وسهلا ب 40 دقيقه على موجتنا. رجعنا لكم في رونديفو كالعاده مع هالموسيقى مع هالاخبار الفنيه. خلينا نسلموا على كل مستمعينا اللي شادين ثنيه، ان شاء الله ثنيه زينه لكم الناس الكل. صديقتنا واختنا وعشيرتنا لميا الهيشري دونك شاده ثنيه في لوتوروت، ان شاء الله ثنيه زينه. انا متاكد بعد ما نحكي على الفنان هذايا وبعد الموسيقى اللي نسمعوها هي كانت قدات سوق، قولوا احنا في المئة شوالي في 140 120 علاش قولوا لي علاش؟ لانه اليوم 25 سبتمبر نحكيوا على ذكرى رحيل الفنان اسماعيل حطاب اللي توفى سنه 1994 بعد مسيره فنيه امتدت لعقود، ترك خلالها بصمه بارزه في تاريخ الغناء الشعبي التونسي. نحكيوا على فنان ولد سنه 1925 بمنطقه الجبيرنه من معتمديه جبنيانه بولايه صفاقس، شاء في بيئه ارتبطت بالشعر الشعبي بالغناء البدوي وبدات مسيرته في سن مبكره قبل ما يتحول إلى أحد أشهر مؤدي الأغنية الشعبية وعازفي الزكرة، ويصبح حضوره مألوف في الأعراس والسهرات والحفلات الشعبية. ساهم اسماعيل حطاب في نقل الأغنية البدوية من فضائها التقليدي إلى الإذاعة والمسارح، خاصة عبر برنامج قافلة تسير و

0: يعرفوا جمهور العاصمة من خلال سهرات باب سويقة إلى جانب حضوره في مختلف الجهات التونسية. ارتبط اسمه بعدد من الأغاني اللي تناولت الشعر الشعبي وسير المقاومة، ومن أبرزها الأعمال اللي تناولت سيرة المناضل محمد الدغبيجي واللي بقات حاضرة في الذاكرة الشعبية التونسية. شارك سنة 1991 في عرض النوبة على مسرح كرتاج في تجربة أعادة تقديم عدد من رموز الغناء الشعبي إلى جمهور أوسع، وكان إسماعيل حطاب من أبرز الأصوات المشاركة فيها. رحل إسماعيل حطاب نهار 25 سبتمبر 1994، لكن تسجيلاته وأسلوبه في أداء الأغنية الشعبية والذكرى حافظت على حضوره في الذاكرة الفنية التونسية، وخلت منه واحد من الأسماء البارزة في تاريخ الموسيقى الشعبية في تونس. رحم الله دونك إسماعيل الحطاب في ذكرى رحيله. نسمع ديما الموسيقى والريتم، وانت ظهر لي امين تحب الاغنيه ذي هكا ولا
1: طبعا طبعا طبعا
0: هكا ولا نعرف اللي مستمعينا الكل باش يزيدوا في الصوت. شكون قال تو 10 49 دقيقه لا ما نتاع 10؟ الله اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

عايش كم شالو دمك دمك.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. تحيي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية يوم 22 سبتمبر الحالي، اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب، تحت شعار معا أقوى، في إطار الجهود الوطنية والدولية الهادفة إلى القضاء على هذا الداء والحد من مخاطره على صحة الإنسان والحيوان. وتواصل إدارة العمل المصالح البيطرية ومصالحها الجهوية وفق بلاغ صادر عن الوزارة اليوم تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب من خلال تنظيم نقاط خارجية للتلقيح والتحسيس والتوعية، تنطلق يوم 26 سبتمبر الحالي وتتواصل إلى نهاية شهر أكتوبر القادم. هذا وتشمل هذه الحملات أكثر من 160 نقطة تلقيح وتحسيس خارجية بعديد الفضاءات العمومية بمختلف ولايات الجمهورية، إلى جانب تنظيم عمليات تحسيسية وتوعوية بأكثر من 220 مدرسة ابتدائية بهدف نشر ثقافة الوقاية وتعزيز السلوكيات الآمنة لدى الأطفال والمواطنين. شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفط اليوم في نيويورك في الاجتماع الوزاري 50 لمجموعة 77+ الصين تحت عنوان الجنوب العالمي ومستقبل العمل متعدد الأطراف، كما التقى بنظيرته الإيوارية. واستهل النفطي مداخلته في الاجتماع الوزاري بالإشادة بالدور الذي تطلع به المجموعة في الدفاع عن المصالح المشتركة لبلدان الجنوب العالمي وتعزيز صوتها ضمن الأمم المتحدة والمحافل الدولية، مؤكدا التزام تونس بالعمل متعدد الأطراف وبتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددا على الارتباط الوثيق بين التنمية المستدامة وتحقيق السلم والأمن الدوليين. ختاما وفي أخبارنا العربية، نشرت القوات الحكومية اليمنية مشاهد قالت إنها لاستهداف آليات عسكرية للحوثيين على جبهة مأرب الطائرات المسيرة. تابع وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: فيفر مع نرجع معكم من جديد في سهريتنا لليلة مع اتصالتينا في بلانوي ل 11:22 دقيقة. سلامات ثلاث سلامات هذه التيتر اللي نستناوها إن شاء الله بعد شوية وإن شاء الله معاه نتصلت. وما قبل ثلاث سلامات عنا زادة متعة أخرى.
1: المتعة يا سيدي باش تكون مع واحدة من الأصوات الجميلة، واحدة من أشهر الروائع الغنائية للفنانة الجزائرية الكبيرة وردة الجزائرية. اخترني لكم أغنية قلبي سعيد اللي تم إصدارها عام 1981 من ألحان الموسيقار الكبير سيد مكاوي وكلمة شعر عبد الوهاب محمد. تتميز الغنية بطبعها اللي هكا يعطينا برشا حب وبرشا مشاعر وفرحة، وكيد احنا مع بنت الموسيقى ما نجمو كان نعيشوكم الأجواء هذية. خليكم تتسلطنوا تعيشوا جو الموسيقى، وما زالت عنا بنا أخرى تسنى فيكم. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: الله عليك يا سيدي، نص معها لل 11:57 دقيقة على موجاتنا. الله عليكم أنتم اللي صرتوا معنا من 9 حتى للوقت هذايا، تحياتنا ليكم وين ما كنتوا في الاستماع مع المطرة، إن شاء الله مطرة الخير في بعض الجهات. أكيد كل التحيينات فيما يخص الوضع الجوي ديما تلقاو على موقعنا جوهرة FM.net، وإلا من خلال أخبارنا اللي تكون بعد أقل من 3 دقائق مع أشرف بن عبد السلام. هاي سي أمين، خنسلموا على الجميع.
1: سلموا على كل اللي اختاروا الدنيا وما فيها بطبيعة، إن شاء الله كانت سهرة رائقة وجميلة وخفيفة. غدوة سهرة جديدة أما تكون معك في سهرة السبت هبة، تلقوني الصباح في ناتي كويز مع الربح والكادوات.
0: خلينا نسلموا على سي حسين، وين نلقاوك أنت؟ هو ناتي أنا جرانيت
1: تبقى في القلعة
0: مع الله في القلعة جراندي قلعة. سلموا على كل مستمعينا في القلعة يا سيدي. خلينا نقول لكم مرضوا بكم على رواحكم، احنا غدوة كالعادة برامجنا وكل متابعاتنا ديما تلقاوها على موقعنا جوهرة FM.net، وإلا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة FM. هبة لوسيف، أميل ميلادي وحسام الجادي يقول لكم بونوي، تشاو تشاو باي.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا المواد الأخباري، وبداية بالعناوين. بمشاركة عدد من الوزارات، تنظيم ورشة وطنية لوضع برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي. وزير الفلاحة يؤكد العمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة زيت الزيتون في تونس في أفق سنة 2050. وفي العاصمة السعودية رياض، اجتماع لرؤساء هيئات أركان القوات المسلحة في السعودية وتركيا وباكستان في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك. في تفاصيل أخبارنا، أشرف وزير التربية نور الدين النوري على الورشة الوطنية لوضع برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في الوسط المدرسي. وحسب بلاغ صادر عن وزارة التربية أمس، تندرج هذه الورشة في إطار متابعة مخرجات الجلسة الأولى المخصصة لتشخيص هذه الظواهر، وتهدف إلى ضبط برنامج عملي موحد بأجال تنفيذ وآليات متابعة وتقييم. ويرتكز البرنامج على تكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية داخل المؤسسات التربوية، ودعم آليات الإصغاء والرصد المبكر، وتعزيز الشراكة مع الأسرة والمحيط. بلاغ وزارة التربية أشار إلى أن هذا البرنامج ينجز بالشراكة مع وزارات الشؤون الثقافية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والصحة والشؤون الاجتماعية والبيئة والداخلية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيات الاتصال والتشغيل والتكوين المهني والشؤون الدينية. هذا وصادق المشاركون على مخرجات الورشات على أن ينطلق التنفيذ بداية من غرة أكتوبر القادم. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية صيد البحري عز الدين بن الشيخ أن الوزارة تعمل على وضع رؤية متكاملة لتطوير منظومة زيت الزيتون في تونس في أفق سنة 2050، بما يستجيب للتحولات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية، ويعزز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والأمن الغذائي وتنمية الصادرات وخلق مواطن الشغل وتثمين الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة. أعلنت رئيسة الجامعة التونسية للنزل درة ميلاد أنه سيتم قريبا إحداث محطة لفرز النفايات البلاستيكية بحمام سوسة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بتمويلات جملية ب 330 ألف أورو ضمن مشروع السياحة البحرية والساحلية الذي يشمل تونس والمغرب ومصر. في أخبارنا العالمية، اجتمع أمس في العاصمة السعودية رياض رؤساء هيئات أركان القوات المسلحة في كل من السعودية وتركيا وباكستان في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة. وقالت وزارة الدفاع السعودية إن الاجتماع تناول تعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري وتكامل القدرات بما يسهم في تعزيز الردع والدفاع الجماعي. ختاما، جدد وزير الخارجية البحريني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دعم البحرين لحل سياسي في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة وبقيادة الحكومة الشرعية، معبرا عن تقدير جهود السعودية في هذا المسار، وأكد أن تهديد حرية الملاحة لا يقتصر على مضيق هورمز بل يشمل البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawharafm.net

0: الدنيا والموسيقى تسمعوا الاثنين الجمعة من مصر المالساتي ديبلانتين مع أحمد الحدسي على جمعة FNTV.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم في موعد جديد من ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. موعدنا اللي يبدا معكم من تو يتواصل حتى الماضي ساعتين، يتواصل مع مختلف فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، واكيد مع تفاعلاتكم واهداءاتكم اللي توصلنا بالاسماس على 85 990، والا عبر الواتساب على رقم 48 155 الف. تحياتنا في البداية لكل من اختار موجاتنا واختار يسهر معنا في ليبرونتين. نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، خليكم معنا. موسيقى ورجعي.

0: Bronte.
1: رجعنا معكم من جديد في لي برونتين على موجات الجوهرة اف ام، سهريتنا اليومية من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين. نذكر ديما على ذمتكم الاس ام اس على 85 990، وايضا الواتساب على رقم 48 155 الف. تنجموا تتفاعلوا معنا ولا تبعثوا لنا اهداءاتكم للغالين عليكم في الوقت هذا. من كل ليلة باش نتعرفوا على قصة غناية من الغنيات الشهيرة، واللي لا باش نتعرفوا على قصة غناية ليلى لو باقي ليلى، الغنية اللي خرجت عام 1995، غناية لحنها وغناها عبد الرب ادريس، وهي من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن. قصة الغناية وكواليس كتابتها يرويها الفنان عبد الرب إدريس.
2: الفكرة بدأت كنا في القاهرة، وكان الأمير بدر الله يذكره بالخير، أمسي عليه بالخير الليلة هذه. ها إيش جلس في الليل دائما دردش، إيش أخبارك؟ ما أخباري تمام، كل شيء تمام يعني، إيش الموضوع؟ قلت له والله عندي لحن بس أنا مركب على كلام. قال أنت كتبت كلام؟ قلت له والله بس أمسك الوزن حق الأغنية عشان ما يروح مني يعني. قال لي سمعنا الكلام، سمعت الكلام يعني كلام بسيط. أولك أفراح وعشرة وآخرك أحزان وحسرة، وأنا من حبك يا حبيبي ما أتوب. قال لي ما يعني، قال لي سيب انسى الكلام هذا كله، خلينا احنا لحن حلو. قال لي جميل خفيف كده، فخلينا احنا بس. قال لي بس اعزف بالعود يعني، فمسكت التام تام تررررر اعزف انا بالعود كده. هو قاعد يعني 10 دقائق ما شاء الله. قال لي شوف المذهب هذا يركب عليه البدايه ولا لا. ليله لو باقي ليله عمري ابيه الليله، واسهر بليله عيوب وي ليله تعب. قلت له ممتاز، كتبت المذهب. وجلس يفكر كذا، قال يا الله
3: وش كثر،
2: ايش كثر انت جميله، يا الله ايش كثر انا احب. قالوا يا الله، قلت انا يا الله يا الله.
1: وتوا نخليكم تسمعوا الاغنيه وان شاء الله تستمتعوا بها، ونرجو نواصلوا معاكم سهريتنا في لي برونتين.

تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرو انتين. سهريتنا بدأت معكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصلوا مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية وطبعا مع اهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. ابقوا معنا في الاستماع مواصلين مع الموسيقى.